0: من عناصر الوقاية للحوادث المرورية اليقظة وبعد النظر. اليقظة هي الوعي التام ومراقبة كل ما بيدور حولك والتركيز الكامل على الطريق وعوائقه وجهوزية الاستعداد لأي مناورة لازمة في حال وجود عائق. والأهم ما تسوق أنت ونعسان، تعبان، سكران، مريض. كمان الأهم ما تخلي التليفون ياخد تركيزك ونظرك واهتمامك عن الطريق. وبعد النظر هي التحسب للي ممكن يحصل عند ملتقى الطرق، عطول عمول حسابك انه في حدا طالع من المفرق او مخرج مواقف بناية او محلات، وكون حاضر لإجراء المناورة اللازمة لتفادي التصادم. نفس الشي بالمناطق المأهولة يلي فيها مشاة ومحلات على الجانبين، عمول حساب انه ممكن يجتاز الطريق قدامك فجأة اي من المشاة، ولازم يكون عندك ردة فعل سريعة منع عن الضرر.
1: هدفنا سلامتكم.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: شو لون منخارنا؟ نحنا طبيعي انه اوقات يصير المنخار لونه زهر على السقعة او غيرها من الامور، يمكن بس ننحر مثلا. طيب شو لون منخار الكلب؟ حاك تعرف انه ممكن منخار الكلب يتغير بفعل بعض العوامل، بس كمان بفعل بعض الامراض. كيف؟ صحيح انه اللون الطبيعي هو الاسود واوقات بني رمادي، انما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالأنف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا إياه بالبيت، حتى نرجع نستشير أي طبيب بيطري نحن بدنا إياه.
2: حقك تعرف، معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: 3/6/2026 أوفى التحيات للجميع عبر برنامج نجوم الظهر. بلشنا هلأ ومستمرين لغاية الساعة 5:45. ماريانو داوود على هندسة الصوت وفاشيديا عبر الميكرو. بين كراتين الماضي وإرادة الحياة اللي بدها تستمر، عمل فني بيدمج الدمعة مع الضحكة حتى يرجع كل متلقي لذكرياته ويجرب قدر الإمكان ينقيها من الشوائب حتى إلى حد ما يعيش حياة سليمة قدر الإمكان. هيدا هو المسرح اللي بيوعي فينا ثقافة الإنسان مع كل ما تحمل هذه الكلمة من معنى. مسرح ثقافة الحياة، ثقافة الإنسان، يعني منقول زينة دكش. الممثلة وكاتبة السيناريو والمخرجة يعني إذا بدي عد قدي زينة والماتريز بعلم النفس، وأكيد ناسي كتير أشياء إضافة للجوائز الكتيرة اللي أخدتها لبنانيا مش كتير، عربيا وعالميا. زينة دكاش ألف تحية لأليك، أول مرة معي بقلب استوديو عطول كنت تطلع معي على التليفون
1: راكدة، بكون
0: لأنه بتبقى راكدة
1: نازل من الحبس طالعة من الحبس. أي وفاء قوليلي
0: حتى وقت حكيت على زينة جمعة الماضي قلت لي وفاء بس انطريني نتفة صغيرة بنتي مش عم لحق شوفها قد ما عم بشتغل وقد ما عم بركض.
1: خاصة هلأ إيه ما افتتاح المسرحية كان صعب صراحة.
0: مبروك زينة لبست خلخالة.
1: شكرا شكرا لك.
0: يعني فضيت لحالك شوي
1: يعني
0: بمجرد الأنثى إذا بدك يكون عندها وقت هيك تتزين وتلبس خلخال معناتها فاضية على وضعها.
1: أقولك كلمة هي العدة معيني هالخلخال يعني اللي بيشوف المسرحية بعدين بيشوف مش ما فيهاش رأس شرقي يعني ما مش رح نخيب لهم أملهم، بس الخلخال إيه رمزيته هو إذا بدك أكتر إنك تفوتي بدورك اللي انكتب لك، دور اللي عن جد ربنا أراد إنه أنت تكون عم تلعبي، مش الأدوار اللي الحياة ويلي العيلة ويلي المجتمع أراد إنك تلبسي.
0: مؤمنة بالقدرية زينة أنت؟
1: مش إنه قدرية قد ما هو ربنا، يعني إنه بعتقد ربنا بشيء أشياء إنه أنت تقدري تكون عندك الفرصة تعيشيها بحياتك. بس بكبك بهالدنيا عارف انه تتوصلي لها في كتير مطبات، يمكن عرفتي اوجاع دنيا تجارب بدك تشوفي تا اخر شيء شفتي انا شو اللي كنت قايل لك. هذا هو
0: شعور رؤوسكم محصات.
1: حلوة حلوة هالجملة.
0: هيدا الآية بالانجيل.
1: ما بعرفها بتبدي شو هي؟
0: شعور رؤوسكم محصات.
1: شعور رؤوسكم
0: محصات.
1: محصات حلوة.
0: نعم زينة، كنا عم نقول انه قديش انت كنت مشغولة وبعدك مشغولة وانت بتلاقي لزة بانك تضلك مشغولة، يعني بفتكر الراحة انت عندك ما كتير بتعني لك.
1: لا ليك لا اقل هلا لا لا لا زينة اللي كانت بالحبس كل يوم يوم يومك بفوت الساعة 8 بخلص الساعة 6 عشية بطلت، يعني ما بقى فيي اصلا اكون بهيدا الريتم. اولا عمرا انا كبرت بطلت بنت 28، تاني شيء لما يصير عندك طفله
0: صح
1: اسوم البنوت اليوم عمرها 8 سنين انا ما عاد فيي ابقى خارجه عن الاتصال مثل ما كنت بحبس روم ما فيك تصوت تليفونك صحيح صحيح وقت الحبس من 8 لل 5 ما عندي اتصال بالخارج تخيلي. يعني هلا لا
0: شو كان صاير
1: كله بتوازن.
0: شو كان صاير عليكي؟
1: عجبك 18 سنه
0: عن 18 سنة
1: 18 سنة بالسجون. نعم
0: زينة، طالما ذكرنا السجون عم نشوف انه كل عمره الحالة مزرية بالسجون، ولكن هلأ مزرية أكثر في إضراب عن الطعام، في حالات سل، في حالات مرض يعني، وقانون العفو العام يعني معلق بعده لأنه في طعن تقدم من قبل التيار الوطني الحر حتى ما يمشي. مع العلم أنه رئيس جمهورية مضي.
1: صحيح.
0: بس تسمعي هيك وتشوفي هالتعتير وهالقهر اللي عايشينه سجناء السجون.
1: أنا دايما
0: سجناء السجون لغة
1: يعني
0: عربية.
1: أنا بقول يا ريت تنحط الطاقة لنحل الأسباب اللي بتودي للجرائم تما نوصل لهون. عرفت كيف؟ يعني مين هو القاعد بالحبس اليوم؟ البلد ماشي حاله، انت شايف البلد ماشي حاله
0: باللوج.
1: الفقر يلي الناس وصلت له. من شوي انا وياكي خارج الهوا عم نحكي على قلة الحياة اللي صايرة بين لبناني ولبناني بالبلد. صح. على ما فيكش بقى تسألي سؤال. ما
0: كنت عم تخبريني خبرية.
1: عم خبرك عن يعني عندي ورشة هلا بالبيت. ما فيكش تسألي للمعلم بس شو رح يشتغل. ما فيك تعاطي معه، هو اللي بيعرف. يا خي ايه بس وانا اللي دافعت لك بدك تفسر لي. لا ممنوع انت. يا اشتغلي معي يا عمرك ما تشتغلي معي. يعني شو هال
0: منطق؟
1: طب هامش جريمة مثلا. انا قال لي هيدا مجرم بده حط بالحبس، هيدا قابض ومستتي وعامله من قيمته يجي يشتغل عندك بالبيت. بينتع فيك بس كمان بتعاطف. ليش هيدا واصل ينتع؟ لانه عايش ببلد ما بقى فيه لا محاسبة، بلد ما بنسمع فيها السوري، ما حدا بيعتذر من حدا. بلديك سياحة ما زبلته. فانه بنتفاجأ عنا جرائم. عرفتي كيف؟ وهل هو الحل بتقولي لي بالعفو؟ انا بقلك العفو هو رح يجي يريح اكيد نوعا ما. وبقلك مين اللي بيريحه العفو؟ الناس اللي بعدها قاعدة بالحبس من
0: بلا محاكمة.
1: الحرب الاهلية. انا هول بيقعدوا في عندك ناس صار لها 45 سنة و42 سنة قاعدة هونيك. لا يا من حكموا وخلصوا وكذا، يعني هو ربنا غفر عنهم. هو اللي بيقلك عفى عن ما مضى، يعني صار فيك فعلا حلو. هون بيقلك العفو العام حلو يتطبق عليهم. حدا مبارح بعده فايت بجريمة؟ أكيد لا. عرفتي كيف؟ كل ملف ملفه أكيد بيستاهل واحد يعني. بس إنه لا للعفو العام هيك لا، صيغة منيحة للعفو العام تنعمل.
0: بعدين المحاكمات المأجلة، إنه يسرعوا المحاكمات، المذنب يخلوه والبريء يطلعوه.
1: بس ما أنت ببلد هي نحن بسيركل فيسيو، يعني نحن مسكرة
0: محلنا، بنبرم
1: يعني
0: محلنا.
1: بتحكي مع القاضي بيبكي لك كمان على الوضع، على كتر الملفات اللي عنده، على قوانين لازم تتغير ليسيسر الملفات بسرعة. طيب ما إذا لا هون عم تتغير، هيدا بيكلا بيرجع مين بيكلا؟ آخر شيء السجين بيرجع. عرفتي؟ يعني كل واحد فينا قلك وعن جد بتقتنعي انه المشكلة يمكن من هونيك. هي المشكلة وين ما كان.
0: قديش كنت بحاجة كل ما طلعي على سجن رومية وتقعدي 18 ساعة او تقعدي 12 ساعة، قديش كل ما تنزلي من السجن او تفلي من السجن تحسي انه انت بدك كور، بدك علاج؟
1: لا والله انا برا بالمجتمع كتحس بدي كور. لانه هاي دايما بقولها. بتعرفي يعني هو البلد اكلها من كتير زمان، وانا خلقت بالحرب الاهلية والدنيا وكذا وهيك، ولا مرة عشنا يومين حلوين هادو. بس دودو العالم، انا ما بحبش الكذب. يعني مسرحيات اللي هلأ مثل عم تحكي عنها انه صادقين ما عرفتي، ما بدخل
0: صحيح
1: بهار وملح وهيك. لما بتشتغلي بالحبس انت عم تشتغلي مع ناس خلصوا من بهاريتهم وملحيتهم. بالوقت اللي بالمجتمع بعدنا منبهر وبعدنا منملح، وكيفك وفاء وان شاء الله منيحة، برجع ببرم ظهر بروح بحكي عن وفاء، برجع وفاء بتحكي عني برجع. عرفتي يعني؟ انا كنت انبسط انه خي عم بشتغل مع ناس تجردوا من كل هالأقنعة تبعهم. هيدا حيث
0: بعيش على سجيتهم.
1: ايه لا وعم بعيشوا بحقيقة. يعني الجرم انعرف، الاخطاء موجودة، تجرد هيت لاشتغل على حالي. عرفتي شو؟ نحن برا تقولي لحدا اشتغل على حالك صير انسان افضل، كأنك عم بتقولي له ادفع لي مليون دولار. يعني
0: الغالبية بالسجن زينة دكاش كانوا عندهم قابلية يشتغلوا على حالهم، ولا كانوا نائمين على المجتمع ويمكن اذا بيظهروا من السجن يمكن بيرتكبوا جرائم افظع من الجرائم اللي ارتكبوها؟ النسبة قدي عالمية، نسبة الحابب بيشتغل على حاله؟
1: علمية اللي
0: لا
1: مش
0: بس حسب الملاحظة تبعك.
1: معالي زياد بارود وقت كان بالداخلية، لأنه كان كتير يطلع يزورنا بشغلنا بالسجن، كان دايما يقول لهم السجن بلبنان هو حبسان. يعني الحبس اللي المفروض الواحد يكون فيه كرمال الجريمة، بس هو حبس كمان من نوع آخر، يعني بيكل عقوبتهم مرتين. قد ما الأوضاع مزري،
0: صح،
1: عرفتي شو؟ فجوابا على اللي عم بتقولي، هالانتقام اللي معقول الواحد يحسه، هالنقمة، هالحقد، هالكذا، هيدي جاي بشق كبير من الأوضاع الفعل المزري اللي جوا. يعني اليوم إذا نحن عم نقول يا أختي ما بدنا نعدم الشخص، أوكي، حدا سرق،
0: ما عقوبة الإعدام،
1: وأنا بقول لك الحمد لله، بس عم بحكي واحد سرق، يعدمي يعني خلص، يا سوري إذا بدك تحبسه، أول شيء بدك تعمل له كهربته، غسيلاته، أكلاته، فرشته، لمبة، براد تيقدر يسقع الأكل، وشو البيسكس، شوب والسقعة، مهوية
0: وصحته.
1: أنت بالبلد أنت بتنحبسي، والصحة أكيد أنت بتنحبسي على حسابك، خلصت. يعني شو أنه عدمني أريح، فمينيموم تحسي بهال، أنت حبستني، يعني مينيموم بدك تأمن لي شي بهالحبسة، بس تضلني، لأنه أنت شكلك ما بدك تقضي علي، يعني ولا ما أوصوني وريحوني. من هون بيجي الحقد، غير أنه أكيد هول الناس جايين من حياة كتير صعبة، العالم مش إدوكي من الصربان ودارس بسيكولوجيا العمل جريمة، يعني فهو أصلا ما بيعرف يتعامل مع حاله، وبتضيف عليه ضغط أكيد رح يفكر هيك.
0: بها 18 سنة حسيتي قديت قصتك للعلا من خلال الرسالة اللي إذا بدك عملتيها اللي وجهتيها، ولا حسيتي أنه بعد في إشياء كتير أو فالج ما تعالج من هيك تركتي، إضافة إلى أنه مع تفضيطي
1: 18 سنة؟ أنا الحمد لله ب 18 سنة قدرت أوصل لتعديل لتطبيق قانون اللي هو كتير مهم، اللي هو تخفيض العقوبة لحسني السلوك، البارول سيستم ما كان موجود. كتير بشغلي مع النساء قدرت أوصل يد بيد مع المجتمع النسائي، يعني مثل جمعية كفا وهيك، قدرنا نوصل لحماية المرأة من العنف الأسري، لعناصر العائلة ما سموه للمرأة. بالعكس اشتغلت كتير ولقيت نتائج، بس هيدا
0: يعني كنت ساتيسفات من الشيء اللي عملتيه والنتائج اللي وصلتيه؟
1: أكيد إيه، بس عم بقول لك كمان اللي بتدركي إنه إذا أنت ما بتضلك تحري وتشتغلي، للأسف أنت ببلد ما في sustainability، يعني مش إنه الدولة بتتمنى هالبرنامج اللي أنت عملتيه طيب sustainable، أنا اللي بدي ضلني ملاقي تمويل لكمل لأقدر وظف معي عالم لكذا، لا بتوصل لمطرح. أكيد أنا أم اليوم لطفلي بفضل كمان في طاقة بدها تروح مطرح تاني
0: بطبيعة الحال. من إيزو الممثل الكوميدي المهضومة للعالم تنطرة، قلبت 180 درجة، رحتي على الأمور الجدية 100%، مع العلم المزح للتربيع وجد مثل ما بيقولوا، ولكن كيف قلبت هالقلب، بلشت بالتمثيل وبطريقة كوميدية وهضامة وهيك، رحتي لا في هضامة، بس رحتي لأمور كتير سيريوز، رحتي لأمور كتير بتوجع هالقلب، هيدي
1: رحت على انت بتشوفيها،
0: عملت ماستر علم نفس، درست اخراج باليسوعيه، ولكن رحت كمال ماستر تبعك عملتي علم نفس،
1: صح.
0: بقى هيدا الخلط هلا كلهم بيرجعوا للانسان،
1: صح،
0: لهو الانسان،
1: كله مجال الانسان، يعني مسرح وال
0: 100%. بس كيف رحت من هون ومن هون ومن هون ومن هون، وبعد رح تروحي مطرح
1: بركي بعد هالكم سنة اللي بقيت لي عبالي صير طباخة صراحة، عم بنبسط بالطبخ يا وفاء.
0: عالجديد
1: ليك عالجديد. أول شيء أنا ما قلبت، أنا ما قلبت، أنا أول شغل اشتغلته ما كانش تلفزيون ولا شيء، أنا كنت عم بشتغل بجمعية أم النور مع ناس عم بيتعالجوا من الإدمان المخدرات،
0: بس العالم بتعرفيك
1: نسي شو بيعرفوا
0: على التلفزيون.
1: بس أنا الحقيقة هي أنا قلعت كحدا بعد ما كنت صرت معالجة نفسية، كنت أعطي حصص مسرح للناس اللي عم تعالج فوق، لأنه حس المسرح فيه يكون علاجي. بعدها بشي 5 سنين لفت على التلفزيون وكملت بمجال
0: أم النور،
1: أم النور، وأنا وبالمجال تخصصت وفت عملت ماسترز كلينيكال سايكولوجي،
0: بلشي بأمور العالم ما بتعرف عني.
1: إيه بس عرفت البداية ما كانتش تلفزيون، البداية هي أنا بحب يعني يكون عم بشتغل بالمجال الإنساني.
0: العلاج بالدراما كمان بتعالجي بالدراما، بس صار العلاج بالدراما شغلة ما قالوا شغلة، نطلع على الفيسبوك على السوشيال ميديا بنلاقي اعلانات علاج بالدراما، حدا دارس حدا مش دارس، حدا عامل يمكن مثل له شيء
1: مسلسل، مش نفس الشيء
0: بلا
1: مجالك الاعلامي يا خي دارس اعلام، لا عندك خبره بالاعلام، لا
0: هلا ليك مش عبره يكون دارس اعلام، سأنا دارس ادب عربي
1: ما خاص تجربتك بالاعلام خبرتك بالاعلام شو شاغل على حالك تتصير اعلام هيدي وين ما كان
0: هيدي وين ما كان. طيب العلاج بالدراما بدنا هيك كلمتين خبر العالم ما معنى العلاج بالدراما.
1: خلينا نحكي على العلاج بالدراما ونفوت على المسرحية أكيد. كمان لأنه أكيد. في زميلي صديقي كريم شبلي بتخيل ناطر
0: صحيح صحيح.
1: العلاج بالدراما هو تخصص للأسف منه موجود بلبنان على صعيد جامعي. بدك تسافر على أمريكا، بريطانيا، نيذرلاندز، اليونان لا تخصصي على هيدا الليفل. أنا سافرت على أمريكا اللي هو دمج ما بين العلم والنفس والمسرح. فأنت عم تستخدم تقنيات المسرح للشخص اللي بوجهك يقدر يعبر عن حاله ويوصل لأفاق جديدة. مش الهدف عن منه ممثل، هدف أنه استخدم لعب الأدوار، تقنيات الدمى أيام، كأي تقنية بتفيد للشخص يعبر عن حاله بنستخدمها ليكون هالشخص عم بيقدر يستكشف حاله ويقدر يلاقي حلول لمشاكل هو عم بيعانيها.
0: طيب هالمشاكل اللي هو بيعانيها ممكن توصل لمشاكل إذا بدك خلينا نقول جوهرية، لمشاكل بتوجع مثلا سكيزوفرين، انفصام الشخصية ممكن.
1: هون أنت عم تحكي على أمراض نفسية،
0: يعني بدون أدوية. هون
1: بدك دواء، بدك أدوية، والعلاج بيجي بي بي بي بيعمل مانجمنت
0: أو بارالل.
1: ايه بس بدك أكيد أدوية، وحسب في كمان بسكيزوفرينيا إذا تسيبير مايلد أي إتاب.
0: صحيح.
1: بس حتى طبقنا مرة العلاج بالدراما مع مستشفى للأمراض النفسية كانت بالزهراني سكرت هلا. اشتغلت 3 سنين مع ناس عندها سكيزوفرينيا كتير سيفير، باي بولر، كانت الجلسة تكون 40 دقيقة لأنه ما فيهم يركزوا أكتر مع الدواء اللي بيأخذوا. وعرضوا عرض بياخد العقل بمسرح المدينة، عرض يتيم، نزلوا بالبسات وعملوا عرض في مونولوجات بكوا العالم قد ما حلوين رائع. اسمه المسرحية كانت من كل عقلي، من إخراجي وإخراج سحر عصام،
0: ما تضوى عليه عالميا أبدا.
1: بعرض واحد عم بحكي 2013 وهلا موجود إذا الناس بتحب تفوت تحضره على فيميو، يعني منزلته للناس تشوفه. فأي فيك تعملي شغل معهم بس ما فيك بالانتنسيتيل، فيك تشتغلي مع ناس عم نقول إنه عندها صعوبات اليوم نفسيا. عرفتي كيف؟ يعني شغلي بالحبس، المسرحية اللي عملتها بالحبس، الأفلام اللي أنتجتها بالحبس، دوكيومنتير رفع جوائز وهيك، ما كان فيهم ناس ما في يطلع على المسرح حدا عم بيتهيأ له ربه عم بيحكي معه، عرفت كيف؟ لا بدك تاخذي اوضاع تانية.
0: اكيد.
1: بس تنوصل للعلاج بالدراما، المسرحيه تبعي هلا زينا لبست خلخله هي منتوج علاج بالدراما.
0: يعني
1: القصص اللي حتشوفيها على المسرح هي لها علاقه بالعلاج النفسي اللي انا عملته على حالي.
0: هيدا بدنا نحكي
1: القصص اللي طالعه معي هي اللي انا كوني قادره احكي عنها وصرت شركه جسدت بمشاهد، وحتشوف العالم اللي عم تحضر هالمشاهد وأكيد أنت بتكون عصيقة بإخراجك لهيدا الشيء وبتمثيلك إنه اللي أنا عم بقوله حيمس بشيء عند وفاء وحيمس، فهم ببلش علاج الجمهور.
0: نعم حلو كتير. خلينا نكمل بهيدا الإطار اللي عم تحكي فيه زينة دكاش، ولكن صار كريم شبلي الممثل خليني أقول مخرج كمان والكاتب
1: بالكتابة كريم والإخراج شبلي والتمثيل بهيدا العمل،
0: من وجه له تحية. كريم ألف تحية لألك.
2: بونسوار،
0: أهلا وسهلا.
2: شكرا. أنا بس بدي بلش وقول قبل ما انقل على الفن كان عندي وظيفة وكنت فل من الشغل بهالوقت وكنت اسمع نجوم الظهر، هلا مع الفن مقصر تجاهك تتوفى.
0: كريم شبلي تحية لألك، وأنا فخورة أنه عندي مستمعين مثلك. كريم ألف مبروك لألك ولزينة، زينة لبست خلخالة.
2: شكرا. مبروك للجمهور كمان لأنه نحن العمل يلي تعبنا عليه هلأ صار لهم، هن يلي قادرين يستمتعوا فيه أكتر منا، نحن منكون استرسي وعتلين ميت مصيبة براسنا.
0: صحيح. كريم، أنت وزينة كتبتوا هيدا العمل؟
2: مزبوط.
0: قديش بده يكون يكونوا الكتاب اللي بدهم يشتغلوا سوا على نفس الموجة حتى يطلعوا عمل أوموجين؟ يعني ما في إذا بدك عمل متناسق، عمل متكامل إلى حد ما.
2: أكيد بدهم يكونوا على نفس بنفس الرؤية، لأنه إن كانت أنا ولا إن كانت زينة اثنيناتنا عارفين إنه بدنا عمل بليق بالجمهور. فبس يكون عنا أي نقاش أو أي مش عارفنا إعادة نظر بالخطة اللي إحنا عنا إياها، هي مش لأثبات فردية، هي لخير العمل.
0: نعم نعم، هي كانت زينة عم تقول انه هيدا العمل هو حصيلة تجربة وتجارب بالشغل على الذات. بالنسبة لزينة كمان في تجارب بالشغل على الذات محطوطة بهيدا العمل بالنسبة لألك انت؟
2: بس هي بالشغل على الذات كفنان اكيد بك، مش مش كإنسان. زينة ثيرابي يلي that is being staged لإلي، في شغل عزيت بتقنيات فنية لأول مرة بركي عم برجع أجرأ أخذ دور ممثل كاتب مخرج ومنتج بنفس الوقت.
0: يعني
2: عادة بجرب أحمل بطيخة واحدة، فأكيد كان صعب إني عم بحمل كل هالبطيخات كنت أنا ولا كنت زينة. بس لأنه عنا هالرؤية وعنا هالإيمان بأنه بدنا نعمل شيء لذيذ، كنا أكيد قادرين نسند بعض ونسند العمل.
0: حلو كتير. عشو اختلفتوا؟ مش معقول تكونوا 100% اتفاق.
1: الحمد لله انه اختلفنا،
2: لساننا بيلبقنا بيسبقنا على طول. انا شخص كتير فوضوي وحالم، وزينة حدا كتير جراوندد وبحب كل شيء منظم. فبين بين فوضي وكثرة تنظيم زينة أكيد بده يصير في كلاش، بس ما بده يصير كلاش على صعيد شخصي. يعني قد ما
0: أكيد
2: فنانين بمش حال بك يختلفوا بتفصيل بجملة بكلمة بمشهد، بس عطول يلي لازم يغلبوا بركة هيدا الشيء يلي البعض بيفقدوا، منشان هيك بيشتغلوا لحالهم. بقلك أنا نص مقدس أو ما حدا يقرب لي على رؤيتي. بالنسبة لإلنا اثنيناتنا أنا وزينة، لأنه بركة تمرمغنا بالشغل مع الناس وبالانجي اويات وبالتربية، عارفين بأهمية انه المسرح يكون ترافايدو جروب.
1: والكتابة حلوة كانت بيناتنا كتير، لانه في كتير اخذ وعطى، عرفتي؟ يعني ولا شيء انا اكتبه حسه منزل، يعني حب رأي كريم يقول لك كيف نام على الأشياء، تلاقينا بعد 3 أيام ذاكر هيدا الكتبنا، إيه زينة طلعت لك فأنا عم بفكر وأنت شو بتقول، طب خدها الاكتراء. يعني شغل الكتابة كان كمان كتير حلو بالأخذ والعطاء جدا. وشو ضاف كريم؟ لا مثل ما عم تقولي كمان قصص شخصية أنا عايشتها. كريم مع البعد تبعه يعرف شو لازم يوصل وشو اللي أنا يمكن من عرفت عواطف ومشاعر.
0: صحيح. صح.
1: أنا لقلب يعني، بس حذر شو للجمهور.
0: يعني إذا بدك لعب دور المغربل، كان عم بغربل إلى حد ما،
1: بيشق المغربل. ايه؟ بيشق كمان. يعني كريم شق أم أبا، في كتير مواضيع بتشبهنا نحن بحياتنا بعيالنا، أكيد على صعيد تاني. ونحن أنا أكبر منه لكريم ب14 سنة، يعني غير جيل نحن. بس كل القصص اللي أنا كمان عم بطرحها بتمس بكريم بمطرح يقدر فعلا يحس إنه هيدا الموضوع مزبوط، أنا شايفه أنا عايشه. يمكن على صعيد تاني كان عم بحكي على دفن بي، كريم فاقد جده، عرفتي؟ وعملنا باراليليزم حديث هيدا لوحده، وطلعنا من مشهد له علاقة بموت جده وطلعنا من مشهد قالوا علي أبمود بي، عرفتي كيف؟
0: نعم، فرق الأجيال ساعد كتير.
1: أنا بقول لك إيه،
0: شو كريم
2: بساعد على طول، لأنه نكون عم نتعلم من بعض. يعني أنا استفدت من خبرة زينة الطويلة، يعني بلكي لو بدي أخذ ووركشوب مع زينة، وإذا من بقبش بتشات على إنستغرام بلكي من 10 سنين لورا كنت حكيها، إلا أنا عبالي أتعلم منك وراحت الأيام ورجعت الأيام. بدل ما أخذ ووركشوب أو سيشن مع زينة، عشنا هالخبرة على كل هالأشهر.
0: نعم كريم شبلي، ألف تحية لك ويعطيك ألف عافية.
2: شكرا شكرا، وأنا كثير مبسوط أني معكم. أنا مش على الظهر على الساعة 4، بس وهيدي كمان لكل المجتمعين نحن ناطرينكم بمسرح مولود.
0: أكيد أكيد. أهلا وسهلا فيك كريم. أهلا وسهلا زينة دكاش. وين أكتر أنت بتنزلي عند كريم لأنه في فرق بالعمر، ولا كريم بيضطر أوقات يطلع لعندك؟
1: ما بحب كلمة تنزلي وتطلعي ما فيش، نحن كلنا
0: لا بدرجات التفكير بالنفسية بالروح أوقات
1: لا
0: بالتصرفات.
1: أنا بحب أديجا كلمة أنه تتلاقوا، ما فيش نازلة وطالعة، ما بحبهم عرفتي. في بمطاري عم بقلك ما تنسى هيدا النص طالع من اشياء انا
0: خبرة شخصية
1: شاغلة عليها كذا هيك. فايه بقلك بمطاري في غطسات في مونولوج النهائي مثلا ياخدني عن جد، اخدني شهر ما عم فيه اكتبه اللي هو يعني اذا بس تحضر المسرحية ما بتش اعلنه هون، بس هو ختام كل هالمسرحية، هو الولادة اللي لازم تكون ما أقدر أكتبه. فأكيد بتشجيع من كريم وبيصبروا كمان بمطرح إنه أوكي إلا أمتى بتحسي حالك؟ جمعة الجاي تلين جمعة الجاي ما كتبته.
0: طب ليه؟ طب ليه؟
1: بس تحضر المسرحية
0: هلأ إنه ما وصلتي لتخطي هذا الألم بالذكريات؟
1: لا لأنه هيدا المشهد هو كان منتوج أنا معالجة نفسية صح، ونحن كمان منضل بعلاج نفسي كونتينيو. إذا بتكوني فعلا عم تشتغلي مع العالم ما بتتركي حالك مش شغلة على حالك، صح. سنويا نعمل وركشوبات كبيرة. هاي السنة أنا قررت أعملي MDR اللي هو بيروح ببقبش بتروميات لو كتير بعاد، يعني لو بعمر 4 سنين و3 سنين. قام طلع صورة بتبكي قد ما قوية، يعني هي هلأ عم بقلك بشباط المرأة رائعة وإلى علاقة بشخص فقدته أنا بالعائلة. بقى هيدا اللي بدي أكتبه مونولوج، الحديث اللي صار بمخيلتي بهالجلسة هو اللي بده ينزل الحبر على ورق. كتبت أول شيء يطلعوا لك 20 صفحة. لا هيدا مش شيء مو مسرح. طب رجع عايزة أغري يا زينة، رجع عايزة وبعدني أنا قابل بروسيسينج تبعه، شو اللي بيوصل شو اللي ما بيوصل شو اللي كذب. إيه بقلك هيدا أخذ معي وقت مش طبيعي. فبالتعاون بشو الحلو يوصل شو اللي بيعني لي بس يمكن ما يعني لك يا وفاء كمشاهدة، هون في تعاون رائع صار معه لكريم إنه زينة هيدا مهمة إليك بس هيدا ما رح تغير شي بحياة الآخر، عرفتي شو قصدي؟ بلا بلا بلا توصلنا. بس it's a process, it's a long process.
0: أكيد أكيد. نرجع للجمهور. الجمهور عمدا إذا بدك 18 سنة أو 20 سنة أو شي قد اختلف؟
1: بقلك مش الجمهور اللي اختلف
0: ولا بعده بتحسي هو ذاته هذا الجمهور اللي بيقطع وبيروح بيحضر مسرحية، واللي يعني بعده هو ذاته هذا الجمهور اللي كان من 15 سنة أو 20 سنة.
1: ليك أنا مش ما ننسى أم نرجع منحكي أنه أنا صرت اليوم من جيل غير جيل الصغار. أنا أيامي وأيامك وفاء لما شو بعرف كنا نعمل مسرحية كنا ننطر ناقد المسرحي من جريدة النهار،
0: صحيح،
1: جريدة السفير، كيف حدا كمان يوم يكتب بالديار
0: إذا بدك لدوز إكسترام يعني.
1: نبقى كنا يعني يوم خبروا لكريم صير نضحك لهول هو معاشون انزل على المكتبة عطيز الضوء على 7:30 دخيلكم وصلت جريدة شوف شو كتبوا عن المسرحية قلبك عم بيدق لأنه حسب شو بيكتب تعرف إذا رح يجيك جمهور أو لا. هول كان زمان
0: خلصنا
1: لما طلعت لك من هالحبس بعد 18 سنة ونزل بنزلوا ستوري من اللي بنزلوا ستوري اللي بيجوا بينزلوا ستوري بيكتبوا لك هالكلمتين شو يعني انفلونسر بيفهموا مسرح مش ضروري يا أختي، المهم بنزلوا ستوري وبيجي فتغير الدنيا كليا يعني عرفتي. فالجمهور ما بتخيل جمهور مسرح وجمهور مسرح بالآخر، بس من يقيم عمل اختلف.
0: بس هي مشكلة كبيرة
1: هي مشكلة مشكلة بتحزن حياتك بتحزن هيك. كان حلو يبقى انه بتحس حالك مثل قدام جريب انت بس تنجي هالعمل. هلا انا شو بعرف نقيم فيها، في يكون في عمل نزلين له 1000 ستوري مع هاي الزقفة عرفتي ما بيعني لي شي، بدي اقرأ حدا يكتب كل حدا هلا انا بقول له بدكم تنزلوا ستوري بدكم تكتبوا مينيموم 4 تسطر عن المسرحيه انفلونسر مش يعني استخسر علينا جمله مفيده او مش مفيده تا تساعدوا هالناس اللي انتجوا هالمسرحيه وين لازم يحسنوا شو الفايده اعمل عمل وما اعرف كيف بدي احسنه جاي تبيض معي بتحط لي زقفة ايش بدي فيها ايش بدي فيها ما انا مني كامله ومن عارف اذا عملي بياخد العقل والمسرح حلاوته انه كل ليله فيك تحسني
0: صح
1: اليوم كان عندي اجتماع انا وكريم كمان عم نحسن بعدنا منشد بمطارح ليك هالجمله ما عم تزبط شو رايك بنزبطها انا هيك بقترح هي جميل مش فيلم سينما خلصت
0: من ورا ردة فعل الجمهور كمان
1: من ورا ردة فعل الجمهور من ورا اشياء نحن عم نحسها نوتات لبعضنا من ورا اصدقاء اللي عم بيجوا اللي من حبتهم عم بيعطوا هالرأي اكيد بهمنا اكيد
0: طيب تنقول مسرحيتك زينة لبست خلخالة وهيدي التجارب اللي حكيتي عنها والشغل على الذات وإلى ما هنالك قديش عم ينعكس على الجمهور حتى يشتغل على حاله حتى تفيقي في ذكريات يمكن هي عم توجعه ومش منتبه انه هيدي هي التروميات والذكريات اللي عم توجعه
1: المسرحية وكمان برجع بقول يا رب يا ست وفاء تحضريها وتشوفي هي
0: للأسف يعني كنا رايحين
1: هي كوميديا سوداء
0: لا خلينا نحكي بس نقوله للعالم انه كنا على أساس لودو رايحين لودو بطل في مطارح لها السبب طلبت من زينة انه بركي جمعة الجاي أو جمعة البعدة بحضرها بس كنا رايحين لودو قبل مقابلتك منشان هيك ما بدي ألقاء اللوم علي يعني
1: اوكي خلص انا بحمل اللوم
0: اوكي
1: المسرحيه كوميديا سوداء هي المسرحيه عم تصير بدفن والدي يلي هو بيشبه ثلاث ارباع دفونه بلبنان خاصه عم نحكي منطقه كسروان كله بقشقش بي كان من عرفتي طبقه معينه كمان كاتب عدل فبتعرفي العلاقات نواب اجوا مدري مين وكذا ف في ضحك كتير بالمسرحية على الكذب تبع المجتمع على كيف يقولوا البقرة وقعت كتروا السلخين فرح تعرف على السلخين اللي اجوا على الدفن حتشوف الوجاهة والوجاهة من ناس مش من جيبتهم من جيبتك بس مهم نعمل وجاهة عرفت اياهم فرح تضحكي واخر شيء هي ما هي الولادة اللي خلقت من ورا هيدا الدفن لأنه اللي أنا عم يعني هيدا اللي بهمني وهيدا الحمد لله عم بيوصل إنه ما في موت إلا ما في ولادة حده فما هي الولادة اللي بتخلق بهالمسرحية هيدا المشهد الأخير بالمسرحية
0: بيشغل راسه كتير الجمهور
1: بهيدا المسرحية أبدا من السواقة فيها ناعمة وسلسة ورح تضحكي و ورح تتنفس كتير وحتوصلي لمطرح في رسالة لألي من وراء اللي صار
0: نعم وينك من الدراما؟
1: والله بالمسرحية بلعب أدوار
0: دراما كمان بالمسرحية يعني عم
1: أنا وكريم منبدل ما مننزل عن المسرح يعني منلعب كل الشخصيات اللي اجوا على الدفن يعني اعتبري كريم بأربع شخصيات أنا أربع شخصيات منشلح شخصية منفوت بشخصية منشلح منهم كوميك منهم دراماتيك منهم عرفتي فالاثنين
0: حلو كتير خليني أرجع شوي صغيرة على الدراما أنت بنت التلفزيون بعدت لفترة مش قليلة أبدا عن الشاشة الكبيرة والصغيرة صحيح؟ هيك أوقات ما بتحس أنه لا أنا بدي أكتب لهالتلفزيون بدي أكتب لهالمنصة لا
1: ما أنا اشتغلت بالتلفزيون عمل واحد يعني برنامج واحد هلأ بقي 13
0: أكيد
1: سنة
0: أكيد
1: بس أنا ولا مرة اشتغلت مسلسلات أنا ولا مرة مثلي مسلسلات ولا شيء
0: ما
1: بعد دور واحد مع سمير حبشي يعني من زمان بس لا أنا انعرفت بالتيفي بس بيت وطن بس أنا
0: ما ندق بيبيك
1: ولا دقيت ولا كان بدي يندق ولا بيهمني بحب المسرح وما تنسي توجهي فت من زمان وجر بعلم النفس فأنا شخص عنده عيادته منذ أكثر من 20 سنة عندي الكلاينتس تبعي ملتزمة بمكتبي بالكسليك بشتغل كتير مع شركات كمان بعمل ترينينجز لموظفين فأنا بعالم تاني أنا مش بعالم تيفي أبدا.
0: خلص إيه خدتي هيدا المنحة وحسي حالك إنه مكتفية.
1: صح
0: صحيح. علم نفس مودرن ولا فرويد؟
1: بس تدرسي علم نفس، انت بتدرسي علم نفس
0: ايه؟
1: بعدين انت اللي بتقري شو اللي بتفوتي فيه.
0: لوين بتميلي اكتر؟
1: انا ملت للعلاج بالدراما اللي هو بيشبه اكتر يعني الفاس فاس. انت منك بالديفان، منك بالبسيكاناليز، كتير سايكوثيرابي مستخدم وسي بي تي وعرفتي، بس اكتر هو شو الأدوار اللي بعدك تلعبيهم بحياتك على خشبة مسرحك اللي هي حياتك يعني.
0: شو بعد ناطرك زينة
1: بحياة هلأ الجاية؟
0: طبعا
1: بحياة الجاية ناطرني أول شيء كتير عبالي طور الطبخ تبعي، لأن كتير مبسوطة فيه.
0: هاتك متعلمة طبخ جديد؟
1: صار لي بلا كذب 4 سنين. بس
0: بنبسط بالمطبخ، في شيء سبيسياليتي بتعمليها؟
1: طبخ اللبناني بنبسط فيه. الملوخية هيك، ما مين تعمل الملوخية بجيبهم مرات، مين حمضها، كيف بزبطها، كيف كذا، هول كتير بحبهم. بحب أقعد بالمطبخ لأن بحس إسباس بكون فيه وحدي، واصل بطل حدا يوجه على المطبخ، لا بتسمعي حدا عبيله يساعدك ولا حدا عبيله يحكيكي. فالحمد لله أنا لقلي مطبخ مثل الطيارة، خارجة عن السمع يعني. وصرت عصب بالطيارات إنه صار فيهم هلأ في انترنت.
0: صحيح
1: هالشي بدي محلية.
0: طب خلينا نروح فنيا.
1: فنيا شو عندي؟ يعني بعدني مخلفة هلأ، كتير صعب اللي عم تسألين عن جد يعني. الوحدة بعدها مخلفة وعم بتقولي لا أي متى ناوي تجيبي تاني ولد؟ روقي علي، بعدني مخلصة افتتاح جمعة الماضي. فنيا هلأ هيدي طلعت والحمد لله رب العالمين، ومستمرة بالعلاج بالمكتب، وبضلني اشتغل على حالي أكتر وأكتر.
0: قديش عم بيقصدوك فنانين على العيادة؟ أكيد مش أصحاب أنت وياهون كتير، لأنه إذا أصحاب أنت وياهون ما فيك تعالجيهون.
1: هل في فنانين؟ ما أنا ما أنا ما عنديش كتير أصحاب بالمجال.
0: أو بابليك فيجر مثلا؟
1: في ناس هيك وهيك، في من جميع.
0: يعني بتحس انه هلا اللجوء لهالكم سنه لعيادات نفسيه صاير شكل طبيعي مثل برا؟ قبل كانوا يقولوا لا لا لا وش بوام
1: بدنا نروح. صرت هلا وخاصه الجيل الجديد علنا، كان عندي بسيكولوج، انا رحت انا جيت عند بسيكولوج، الناس بتقول الجيل ورانا.
0: صحيح.
1: عادي يعني. بطل تابو ابدا.
0: معقولة كل قصة بهالعيادة اللي عندك إياها تعمل عمل مسرحي؟
1: كل حدا منا كان بالعيادة أو لا هو عمل مسرحي. انت بتعرف إنه كل حياة هي فيلم سينما لوحده، هو مسرحية لوحده. فأكيد كل نهار بحياة كل إنسان هو شيء أفكار اللي بتحس بتجع راسي.
0: بس أوقات بيكون في حالات مضخمة، يعني نحن كلنا عقد نفسية وعنا عقد نفسية، ولكن في حالات مضخمة وعقد نفسية مضخمة بحاجة لعلاج، منشان هيك عم بسأل. ولا لا أسرار العيادة بتضل بالعيادة؟
1: أكيد سوف تبقى بالعيادة، بس القصدي أقوله يعني دايما. مرة كنت عم بقولها لصديق، يا ريت العالم كلنا بشفافيتنا مثل ما منكون بعيادة المعالج. هيدا اللي برجع بردك عليه من الأول، قديش في ماسكات وقديش في قديش مخبيين. عرفتي كيف؟ بالوقت اللي كيف قلت لك بالحبس خلص عم تعاطي مع الشخص مثل ما انه بقى، وبالعيادة الناس هي حقيقتها بوجعها بفرحها ببسطها بحزنها بتساؤلاتها. نحن كتير من خبي.
0: صحيح. آخر سؤال، وصلت لمرحلة انك تضلك عطول على طبيعتك ولا أوقات الأيام والأحداث تجبرك تلبسي ماسك؟
1: والله مثل ما عم بيجيني فيدباك مثل كريم اشتغل معي هلا 8 أشهر وجنا بوجبان، إنه هيقتني كثير على طبيعتي. يعني الهيئة هي يمكن لازم دوزي
0: حتى تقدر تتماشي مع البيئة والمجتمع
1: اللي عايشين. يعني أنا متماشي، ما عارف إذا العالم يعني مثل هذا دكتور النش اليوم أكيد بكنش متماشى معه.
0: جايبي دكتور بالنش،
1: كلهم صاروا دكاترة. ما هو البلد مليان دكاترة.
0: صحيح. أوكي. مزبوط.
1: أوكي.
0: مزبوط. أوكي. على كل حال إن شاء الله توصل لنتيجة معه.
1: قولي الله
0: ما يضل بيتك ينش.
1: قولي الله.
0: زينة دكاش ألف تحية لإليك، أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر ببرنامج نجوم الظهر.
1: بشكرك.
0: وإن شاء الله هيك عطول عطول بتوصلي اللي بدك توصلي.
1: وخلينا نقول للكل اللي بحب يحضر مسرحية كوميديا سودا كثير رح تضحكوا، بس كمان إلى رسالة، يلاقينا بمسرح مونو من هلأ لواحدة وعشرين تشرين الأول، نحن عم نعرض تحت أنا وكريم شبلي، وثمانية ونص العرض، والبطاقات بمكتبة أنطوان
0: إن شاء الله خير،
1: أو يتصلوا بالمونو
0: إن شاء الله خير. أهلا وسهلا فيك زينة دكاش. مستمع الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا، نلتقى بكرة الله بريد ضمن برنامج بلا جمرك، وضيفة برنامج بلا جمرك الإعلامية ريتا نجيم الرومي، فكونوا على الموعد، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: شو لون منخارنا؟

كمان بفعل بعض الأمراض. كيف؟ صحيح أنه اللون الطبيعي هو الأسود وأوقات بني رمادي، إنما كمان ممكن كتير يكون منخار الكلب لونه زهر، هالشي بسبب الميلانين يلي بتلون هالأنف. بس كمان ممكن كتير بعض الكلاب يفتح لون الأنف تبعها بالشتاء وبيرجع للون الغامق مع وصول الربيع والصيف. وكتير أحيان لون منخار الكلب ممكن يتغير بسبب بعض الالتهابات أو بعض الشامبينيون وغيرها من الأمراض يلي ممكن تكون فيروسات أو حتى ممكن توصل لأمراض كتير قوية مثل تشققات، نزيف، تورم وغيرها. مشان هيك لازم ننتبه كتير على أنف الكلب إذا عنا

0: دوليًا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: هل أنت جوعان أو بس عبالك تاكل؟ كم مرة فتحتوا البراد وأنتم مش جوعانين بس حسيتوا عبالكم شي؟ مش كل رغبة بالأكل معناها جسمنا بحاجة أنه ناكل. أوقات مناكل لأنه زهقانين، متوترين، زعلانين، أو بس لأنه شفنا صورة أكل على السوشيال ميديا. الجوع الحقيقي عادة بيجي شوي شوي ومنكون مستعدين ناكل أي وجبة، بس لما نكون عبالنا شي محدد مثل شوكولا أو تشيبس ممكن تكون رغبة أو جوع عاطفي. قبل ما تاكلوا اسألوا حالكم، هل أنا فعلا جوعان أو بس بدي شي يسليني ويغير لي مزاجي؟ وإذا فعلا جوعانين كلوا بلا تأنيب ضمير، بس إذا مجرد ملل أو توتر جربوا تشربوا مي، تتمشوا شوي أو تعملوا أي نشاط حتى تلتهوا عن الأكل. الأكل مش دايما جواب لكل أحسن.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جان لطفالة جبيلي، جبران فرح حتشيتي، وجدي فريد عيد، سعيد وديع جبر، جوزيف إبراهيم حنا، موسى بيطار، الياس بيطار، إدمو بخعازي، جورج بدران، رزق الله الياس بستاني، أنطوان عبدو الحاج، فرنجية حنا الحاج، جوزيف أيوب الحاج، عبدو طانيو الساسين، جورج رامز طبر، محمد علي زين، إبراهيم شربل، طوني البويري، أندري أبو سرحال، يوسف الخوري، ميشيل زيتون، كميل زيتون، جورج نصر، كميل مالك، جان حموي، إلي سالم.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إخوتنا المؤمنين، المجد ليسوع المسيح. القديسة تيريزيا طفل يسوع يلي بالكاد عاشت 24 سنة، كانت من أكبر القديسين بالكنيسة، وجمعت بشخصها دعوة الشهيد، المعلم، الشفيع والمرسل، وصدقت بوعدها أنه تنطر ورود نعم على العالم كله بقوة المسيح يسوع. بيحتفل بالقداس الأب يوسف الأشقر، بتقوم بالخدمة رهبات القديسة تيريزيا طفل يسوع بإدارة الأخت تيريز ماري براشد، ترتيل الإفرادي لنادر خوري والأخت مشلين منصور. المجد ليسوع المسيح.

رؤيا القديس يوحنا. يا إخوتي، أعطيت قصبة أشبه بالعصا، وقيل لي قم وقس هيكل الله والمذبح وعد الساجدين فيه، أما الدار التي في خارج الهيكل فاطرحها خارجا ولا تقسها، لأنها أعطيت للأمم وهم سيدوسون المدينة المقدسة 42 شهرا، وسأعطي شاهدي فيتنبآن وهما موشحان بالمسح 1260 يوما، فهذان هما الزيتونتان والمنارتان قائمتان أمام رب الأرض، فإن شاء أحد أن يؤذيهما تخرج نار من فمهما فتلتهم أعداءهما، وإن شاء أحد أن يؤذيهما فهكذا ينبغي أن يقتل، وهذان لهما السلطان أن يحبسا السماء حتى لا ينزل المطر في أيام نبوءتهما، ولهما سلطان على المياه أن يحولاها إلى دم وأن يضربا الأرض بكل ضربة كلما أرادا، وحين يتما شهادتهما يشن الوحش الطالع من الهاوية الحرب عليهما فيغلبهما ويقتلهما، وتبقى جثتاهما في ساحة المدينة العظيمة التي تدعى على سبيل الرمز سادوم ومصر، حيث صلب ربهما أيضا. وينظر إلى جثتيهما أناس من مختلف الشعوب والقبائل والألسنة والأمم مدة 3 أيام ونصف يوم، ولا يدعون جثتهما تدفن في قبر، ويشمت بهما سكان الأرض ويتهللون ويتبادلون الهدايا، لأن هذين النبيين قد عذبا سكان الأرض. وبعد الأيام 3 ونصف اليوم دخل فيهما روح حياة من الله، فوقفا على أرجلهما، فوقع على الذين شاهدوهما خوف شديد، وسمعا صوتا عظيما من السماء يقول لهما اصعدا إلى هنا، فصعدا في الغمامة إلى السماء وشاهدهما أعداءهما.

من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. قال الفريسيون والكتب ليسوع: تلاميذ يوحنا يصومون كثيرا ويرفعون الطلبات، ومثلهم تلاميذ الفريسيين، أما تلاميذك فيأكلون ويشربون. فقال لهم يسوع: هل تستطيعون أن تجعلوا بني العرس يصومون والعريس معهم؟ ولكن ستأتي أيام يكون فيها العريس قد رفع من بينهم، حينئذ في تلك الأيام يصومون. وقال لهم أيضا مثلا: لا أحد يقتطع رقعة من ثوب جديد ويركع بها ثوبا باليا، وإلا فإنه يمزق الجديد، والرقعة التي يقتطعها منه لا تتلاءم مع الثوب البالي. ولا أحد يضع خمرة جيدة في زقاق عتيق، وإلا فالخمرة الجديدة تشق الزقاق فتراق الخمرة وتتلف الزقاق، بل يجب أن توضع الخمرة الجديدة في زقاق جديد. ولا أحد يشرب خمرة معتقة ويبتغي خمرة جديدة، بل يقول: المعتق أطيب حقا، والأمان لجميعكم.

0: نؤمن بإله واحد
1: آمن ضابط الكل خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح.

0: وسائر الأساقف المستقيمين الرأي، امنحهم يا رب أياما مجيدة ليرعوا شعبك بالبر والقداسة، نسألك يا رب.
1: من أجل من طلبوا أن نذكرهم

لتكن مراحم الله لك ومخلصنا يسوع المسيح وحلول الروح القدس

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازية. من لبنان الحر أطيب التحيات الصباحية بوجهها أنا والمخرج بيتر حشاش لكل المستمعين. صبحية جديدة ويوم جديد وأمل جديد ومنقلكن أحلى بونجور. تتسلل تباشير الخير مع أول شعاع وكأنها همسة من السماء تقول كل صباح هو حياة جديدة. صديقي عش كما لو أن الأمس لم يكن واستمتع بما هو قادم، ولا تنسى أنه ما زال في الحياة ما يستحق أن يحب وأن يعاش.

برفقتكم دايما لبنان الحر. احيانا لا نلقى صدى لما نفعله، ليس لان الذي نفعله لا قيمه له، بل لاننا نفعله مع من لا يقدره. صديقي، إذا قدمت الحب ولم تجني إلى الشوك، فهذا لا يعني أن الحب ليس له قيمة، وإنما يعني أنك قدمته إلى الشخص الخطأ.

لبنان الحر دائما معكن. نظرة نادمة للأمس ونظرة قلقة للغد، هكذا تتسرب منا الأيام دون أن نحياها. أعلى درجات التعافي أن يصبح المرء معالجاً ذاتياً لنفسه، وكما يقال من لم يكن نوراً لنفسه لن تسعفه كل الأضواء.

لبنان الحر وأحلى بونجور. الوجه يشرب من ماء القلب، أي أن ما في قلبك صديقي يظهر على وجهك. كل شيء يمر، تلك حقيقة مؤكدة، ولكن قبل أن يمر يأخذ معه طاقة كبيرة من الروح ومن العمر. قال: ليتنا نستطيع سرقة ما تبقى من عمرنا لنعيشه في زمن غير هذا الزمن.

لبنان الحر وأحلى صباح الخير. أصدقائي، الشتاء هو الفصل الذي يحاول فيه الإنسان أن يجعل منزله حاراً إلى الدرجة التي كان يشكو منها في الصيف. جدتي كانت تقول دائماً بأن الموت غير موجود، وأننا نموت فعلاً عندما ينسانا الآخرون. قال: لا يمكنني أن أتحمل فكرة أن حياتي تمضي بسرعة جداً وأنا لا أعيشها حقاً.

وفي الختام أصدقائي، من فهم كل شيء غفر كل شيء. لهون بنكون وصلنا سوا لنهاية الصبحية. شكر كبير لكل المستمعين وللمخرج بيتر حشاش. طبعا بيترو أنا بنتمنى للجميع يوم مبارك، وما تنسوا النشرة الصباحية الأولى بموعدها 7:15 ودائما عبر إذاعتكم لبنان الحر.

بونجور. يلا وعينيكن وعلى لبنان الحر سبقناكن. بدكن نغمة؟ بدكن كلمة؟ بدكن صبحية حلوة؟ يلا لاقونا كل يوم 6 الصبح بونجور وصباحكن حلو عبر لبنان الحر. وقلنا بونجور جنى غازي.

0: نصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة ادعم كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. السابعة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الأولى. في الجولة ثلاثة عناوين: مجلس الوزراء غدا والصدي في بعبد اليوم، لبنان في لقاء أممي إيراني، جعجع تفكيك حزب الله ضرورة لبناء دولة حقيقية، وقاسم يطرح التعاون في حصر السلاح. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطقس.

0: مراحب
1: دور خروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: قلب الساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير يا خربت اللي بيت هيا تبنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس لبنان الحر
3: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصار. لم يكد وزير الطاقة يعلن اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء حتى بدأت الاتصالات بين الرئاستين الأولى والثالثة ومع جو الصدي شخصيا، حيث أفيد بأنه سيتوجه اليوم إلى قصر بعبدة وتسوى الأمور بما يخدم اللبنانيين والدولة ويضع حدا نهائيا لفرملة عمل الوزير ومؤسسة كهرباء لبنان. أما ملف حزب الله وهو العقد الأساس في البلاد فيترنح بين تمسك الشيخ نعيم قاسم بمقولة لا يمكن إلا أن نكون مقاومة واستعداده في المقابل للتعاون داخليا وفق الأطر الدستورية في موضوع حصر السلاح ومواضيع أخرى، وكأن الدستور أو القوانين تجيز حمل السلاح لغير القوى الشرعية. نبدأ من بعبدة.
4: إذن يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد الظهر غد في قصر بعبدة للبحث في جدول أعمال يتضمن مشاريع قوانين وملفات مرتبطة بالمطارات والاتصالات والبلديات، إضافة إلى بنود إدارية ووظيفية، من دون أن يغيب قرار اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن حضور جلسات المجلس عن المداولات الوزارية.
3: مصدر سياسي رفيع كشف عن أن الصدي سيزور اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للبحث في مختلف الخلفيات والملابسات التي أحاطت بقراره تعليق مشاركته في الجلسات، على يتشاور عون بدوره مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما آلت إليه الأمور، بما يفتح الباب أمام معالجة سياسية داخلية تحول دون اتساع دائرة الخلاف داخل السلطة التنفيذية.
4: المصدر قال لصحيفة نداء الوطن إن الاتصالات الجارية يفترض أن تفضي إلى توضيح الصورة في الساعات المقبلة، وسط ترجيح بأن تتجه الأمور في منحى إيجابي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر غد. ويؤمل أن يشارك الوزير الصدي في الجلسة بما يسمح بعودة النقاش الحكومي إلى مساره الطبيعي، على أن يتصدر ملف الكهرباء جدول البحث باعتباره القضية الأكثر إلحاحا والأشد التساقا بأعباء اللبنانيين اليومية.
3: وعما إذا كانت أجريت اتصالات بين بعبدة وقيادة القوات اللبنانية، أشارت المعلومات إلى أن الاتصالات ستتركز بين عون وسلام والصدي باعتبار أن الأزمة مطلبية ووزارية وتتصل بملف وزارة الطاقة وليست أزمة سياسية نتج عنها اعتكاف وزراء القوات، بل على العكس ثمة تناغم بين عون وسلام والقوات في المواقف السيادية والسياسية، ما يجعل الأولوية لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة التي أدت إلى اعتكاف وزير الطاقة.
4: صحيفة اللواء نقلت عن مصادر مسؤولة في القوات اللبنانية أن الوزير الصدي اتصل بالرئيس سلام قبل عقد مؤتمره الصحفي وأبلغه قرار الاعتكاف، وردا على سؤال عن الخطوة المقبلة أجابت أن الاعتكاف لن يبقى إلى ما لا نهاية، فإما يصل إلى نتيجة وحل وإما تتخذ خطوات أخرى إذا لم تصل الاتصالات إلى نتائج.
3: وأمس وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة، أعلن الوزير صدي اعتكافه عن المشاركة في جلساتها، مؤكدا أنه وضع أمامها المعطيات المتعلقة بتداعيات الأزمة وقدم مجموعة من الحلول لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين.
5: للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتير تعويض عن عفاءات الجنوب والتعويض عن تصليحات الحرب. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب. قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء، منه تهرب عن المسؤولية، هيدا تحمل المسؤولية أن الواحد يقوم ويعلن وين المشكلة. إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. التعرفة المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة المطورات. بالأسعار الموجودة اليوم حاليا عند المطورات أو بشراء الفيول بتضل بتوفر على جيبة المواطن. تعطيكم رقم، كل ساعة زيادة قدرنا ننتجها بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع المطورات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين، يعني بالسنة بترجع لللبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي عساعة تغذية إضافية. خلي الدولة تدفع مستحقاتها، يعني فواتير الكهرباء مثلها مثل كل لبناني، الدولة منا فوق القانون، اللبناني مجبور يدفع فاتورته والدولة لازم تدفع فاتورة. وقلت لهم أول مطلب هو الاستدامة المالية تبع مؤسسة الكهرباء، يعني مؤسسة الكهرباء لازم تكون واقفة على إجريها من وراء إمكانياتها الذاتية، معالجة الهدر الغير الفني 30% اللي أنا بسميهم سرقة.
4: وفي المعلومات أن ديون الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان ارتفعت حتى الساعة إلى 300 مليون دولار.
6: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Experia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Experia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
3: في ملف الجنوب أفيد بأن منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان جان أرنو اجتمع مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. المسؤول الأممي قيم في اللقاء وفق وكالة أرنا الإيرانية الوضع الراهن في لبنان والجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق وقف النار وإنهاء الحرب في المنطقة.
4: وقال أرنو أننا نتطلع من خلال تنفيذ اتفاق نهاية الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتعزيز التعاون بين الدول الإقليمية إلى إرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة خصوصا لبنان.
3: وفي واشنطن نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفي إطار عملية المنبوذ الاقتصادي ملتزمة بحماية المؤسسات المالية اللبنانية من التدخل السياسي المقود الذي يمارسه حزب الله، وأوضح أن هذه الشبكات لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب بل تقوض أيضا المصالح الاقتصادية للسكان الذين تدعي إيران أنها تعمل لخدمتهم.
4: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن تفكيك حزب الله ضرورة وأنه لا يمكن قيام دولة حقيقية في لبنان من دون تفكيكه. وفي خلال حوار نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان كيف ننهي دورة الحرب في لبنان ونبني دولة ذات سيادة، رفض اعتبار تفكيك الحزب مجرد استجابة لمطالب خارجية.
3: أضاف أن هذا الاعتقاد غير صحيح وأن المسألة أولوية للشعب اللبناني قبل أي شيء آخر، منتقدا مقاربة بعض المسؤولين اللبنانيين، وقال إنهم يعتقدون أن مشكلة حزب الله ستحل إما باتفاق أمريكي إيراني وإما عبر إجراءات إسرائيلية، ولذلك يتساءلون عن جدوى الدخول في مواجهة معه، وربط موقفه بمسؤولية الدولة اللبنانية عن معالجة الملف بدلا من انتظار تسويات أو تحركات خارجية.
4: وفي معرض حديثه عن أسباب تعثر الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أوضح جعجع أنه يقوم على افتراض أن الدولة اللبنانية ملزمة بتفكيك حزب الله، ويتحدث في الوقت نفسه عن انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتابع أنه كان ينبغي تفكيك الحزب قبل الاتفاق الإطاري.
3: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم تحدث عن وجهة نظره للحل رافضا أي نقاشات أخرى.
7: أقول لكم بوضوح، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل وخصوصا في السنتين الأخيرتين. لا تسألونا ماذا ستفعلون؟ لا يمكن إلا أن نكون مقاومة. طالما أن هذا العدوان موجود، اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه، لأنه معتدى علينا وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو. الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. هذا هو الحل بالنسبة إلينا، لا تسألون عن حلول أخرى.
4: ومن وضع الجنوب إلى الملفات الداخلية، قال قاسم:
7: أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية، نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين.
3: النائب أشرف ريفي قال أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة جولة عنف جدا أو جولة عنيفة جدا في الجنوب، موضحا أن تقديراته تشير إلى أن التصعيد قد يتركز في الريحان وسجد ومحيطهما. أضاف: لا أعتقد أن التصعيد سيتمدد إلى بيروت إلا في حال حصول اغتيالات.
4: وعن مسار التفاوض على الانسحاب الإسرائيلي، وما إذا كان لبنان بات أمام انتقال من التفاوض السياسي إلى مقاربة عسكرية لإدارة الوضع في الجنوب، أشار ريفي لأن الجنوب يتجه إلى إدارة عسكرية مخابراتية أمنية بإشراف أمريكي، وأن السبب يعود إلى أن المسار انتقل من مجرد التفاوض على الانسحاب الإسرائيلي إلى إدارة عسكرية وأمنية أشمل للجنوب، تتضمن في جانب منها ملف الانسحاب الإسرائيلي ولكن تحت إشراف أمريكي.
3: عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب علي حسن خليل رأى أن لبنان اليوم يعيش واحدة من أخطر مراحله.
8: علينا أن نتوقف عن إدارة الانهيار ونبدأ بالتفكير في إدارة النهوض. النهوض الضروري في منطقة متحركة، في عالم تسبقنا الحروب إلى رسم جغرافيته السياسية من جديد، توازناته، أدوار دوله في منطقة مشتعلة بالحروب، وفي وطننا الذي ما زال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي والعدوانية المفتوحة قتلا يوميا في ظل غياب دولي عن المتابعة. ربما الأخطر في هذا الغياب ما نعيشه هذه الأيام من إنهاء لدور قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل، وهي مسألة تشكل مساسا بهذا الغطاء الدولي الأممي للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيش فيها مثل هذه التحولات والتحديات الكبرى.
4: في آخر الميدانيات، غارتان بعد منتصف الليل الفائت على وادي سلوقي، وكانت قذيفة مدفعية سقطت الليلة الماضية في شمال سهل مرجعيون، فضلا عن قصف استهدف بلدة المنصوري.
9: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: عين على العالم.
1: تتسع الاشتباكات في اليمن وسط ضغط عسكري على جبهتين رئيسيتين صنعاء من اتجاه مأرب والجوف وتعز التي تحاصرها جماعة الحوثي من ثلاث جهات.
2: وفجرا أعلن مكتب الإعلام الأمني في عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي من دون أنباء عن إصابات، وأفيد بسقوط صواريخ في مدرج المطار ومحيطه بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، وقد تم إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة.
1: وبحسب الحوثيين فقد تم استهداف القوى السعودية 22 في المطار، وتحديدا شحنات سعودية وصلت إليه.
2: القوات الحكومية اليمنية أكدت من جهتها أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي في محافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن، فيما قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي إنه لا بديل أمام أفراد ميليشيا الحوثي من إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة، بالتزامن مع مواصلة القوات المسلحة لليوم الثالث على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
1: في المقابل ذكرت جماعة الحوثي أنها تصدت لعدد من محاولات القوة الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرتها على التراجع، وقال المتحدث العسكري باسمها إن الطيران السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية في الساعات الماضية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة، متحدثا عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف.
2: في هذا الوقت أعلن تحالف دعم الشرعية فجرا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، مؤكدا تتبع منصة الإطلاق في سماء صنعاء عبر المنظومة الاستخبارية والعمل على تدميرها.
1: وأشار التحالف إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا أن صنعاء ومحافظتا صعدة وعمران مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية.
2: صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن حذرت السعودية على مدى أشهر من تنامي تهديد الحوثيين، وأنها حضت الرياض على توحيد صفوف القوات التابعة للحكومة اليمنية.
1: مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب في البلاد واستعادة الدولة مؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري نهجا بديلا من السلام والإمعان في تعميق المعاناة الإنسانية والاقتصادية لليمن وشعبه والاستمرار في تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
2: كما ثمن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي وما اشتملت عليه من التأكيد على التضامن بين الدول الثلاث ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات الآثمة على المملكة التي شملت مكة المكرمة والمدينة المنورة والأعيان المدنية والمنشآت المدنية والاقتصادية، وما نتج عن الاجتماع من الاتفاق على تفعيل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي لتلك التهديدات.
1: ومن الملف اليمني إلى الإيراني، إذ كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة عن نشاط متجدد في مجمع مرتبط بتطوير الأسلحة النووية يقع في شمال شرق طهران بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي، وفق تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي ومقره واشنطن.
2: الصور التي التقطت في أيلول الماضي والشهر الحالي أظهرت عودة حركة المركبات في صورة منتظمة حول الموقع عقب عمليات واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنطقة.
1: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل جوهري، مؤكدا أن واشنطن تريد خطوات ملموسة منها قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وليس مجرد تعهدات في شأن برنامجها النووي في المستقبل.
2: وسأل إذا كنتم لا تريدون سلاحا نوويا فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصة بنسبة 60%، وإذا كنتم تريدون إظهار الالتزام بعدم تصنيع سلاح نووي فلا تصنعوا وقودا عالية التخصيب.
1: فانس شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التواصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها تشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي. أضاف: لن نستبدل الأقوال بالأفعال.
2: وكان الرئيس دونالد ترامب أوضح أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وأحيانا تجاوزتها، وأن بلاده في وضع جيد جدا بينما وضع إيران شديد السوء. وقال أن المشكلة الكبرى في شأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد.
1: الرئيس التنفيذي لشركة فيتو لتجارة النفط أوضح أن ما يقرب من 12 مليون برميل من النفط الخام ومليوني برميل من الوقود المكرر تخرج حاليا من منطقة الخليج يوميا.
2: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت لفت إلى أن إيران لم تحمل برميلا واحدا من النفط الخام على متن سفينة منذ 25 من آب الماضي.
1: وشددت بيانات تتبع السفن على أن أي ناقلة تحمل نفطا خاما إيرانيا لم تنجح في تجاوز خط الحصار منذ تموز الماضي.
2: في المقلب الآخر، قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا.
1: وصرح محافظ البنك المركزي الإيراني بأن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد كبيرة، مؤكدا أنه لدى إيران برامج متعددة لمواجهتها.
2: إلى الرياض، حيث بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الخطط الاستراتيجية والمراحل المقبلة المتعلقة بملف إعادة إعمار سوريا وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
1: مديرية الإعلام في الرئاسة السورية ذكرت

0: بيروني الملقب بأبو حسن دوشكا في عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة في ريف دمشق.
1: وزارة الداخلية أفادت بأنه متورط في تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي، فضلا عن مسؤولياته عن التفجير الذي استهدف مسجد علي بن أبي طالب في حي وادي الذهب في حمص في كانون الأول 2025.
2: بعيدا من السياسة،
0: أعاد الهولندي فرانك هوجر بيتس المعروف بتوقعاته المثيرة للجدل في شأن الزلازل تسليط الضوء على منطقة أضنة في جنوب تركيا القريبة من الساحل الشمالي الشرقي للبحر المتوسط، مستعيدا زلزالا بقوة 6.3 ضرب المنطقة عام 1998.
1: وتناول في منشور هزات قال إنها سجلت قرب أضنة، موضحا أن المنطقة تقع عند تقاطع منظومات جيولوجية معقدة، وأقر بأن معرفة ما إذا كانت هزة أقوى ستقع على المدى القريب أمر صعب، مكتفيا بالدعوة إلى الاستعداد احتياطيا من دون تحديد موعد أو موقع دقيق لزلزال محتمل.
2: RLL Weather Report، طقس لبنان حر.
1: طقس اليوم قليل الغيوم لغاء جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة، بكرة كمان قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض بنسبة الرطوبة، أما الجمعة فقليل الغيوم لغاء جزئيا بسحب مرتفعة من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وبتنشط الرياح أحيانا.
0: السابعة والدقيقة العاشرة في لبنان الحر، كان في الصباحية الأولى ثلاثة عناوين. مجلس الوزراء غدا والصدي في بعبدة اليوم. لبنان في لقاء أممي إيراني. جعجع تفكيك حزب الله ضرورة لبناء دولة حقيقية، وقاسم يطرح التعاون في حصر السلاح. وكان في الجولة إكسترا نيوز وأحوال الطقس، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في السابعة والربع مع كل جديد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: صباح الخير مجددا من لبنان الحر ولبنان اليوم مع جان حتشيتي برفقنا على الإخراج الإذاعي الزميل مارك البيطار.
1: عناوين الصحف.
0: البداية مع صحيفة النهار. الصد يرفع الاحتجاج على الحكومة اعتكافا في الديار. المنطقة قد تنفجر على مراحل ولبنان في قلب العاصفة. في الأخبار غزة بعد 3 سنوات الإبادة الصامتة. في الشرق الحوثيون آخر أذرع إيران الآيلة للسقوط. وفي اللواء بدعة الاعتكاف أمام مجلس الوزراء غدا والصد المزاولة مهامه أو الاستقالة. أيضا في الجمهورية الأمم المتحدة تستعجل بديل اليونيفيل. إلى أبرز ما تناولته الصحف العربية في الأنباء الكويتية. سلام، مشروع مطار القلاعات دخل المرحلة الأخيرة من التنفيذ. في الرأي الكويتية 3 أعوام على الحرب، هكذا استدرج حزب الله إسرائيل لاحتلال جديد. وفي الشرق الأوسط يحيى السنوار الصورة الشعبية إذ تطاردها مشاهد الدمار. إذن لحظات قليلة ونكون مع آخر خبر.
2: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: بدكن علين يصير بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيها عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا. لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: خبر السابعة والربع.
1: كشف مصدر سياسي رفيع عن أن وزير الطاقة جو صدي سيزور اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للبحث في مختلف الخلفيات والملابسات التي أحاطت بقراره تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء، على أن يتشاور عون بدوره مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما آلت إليه الأمور، بما يفتح الباب أمام معالجة سياسية داخلية تحول دون اتساع دائرة الخلاف داخل السلطة التنفيذية. وفي الإطار، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم أنه لن يصل إلى حد الاستقالة من الحكومة، لأننا نؤيد سياستها الوطنية العامة وندعمها وجددنا الثقة بها، لكن لدينا ملاحظات كثيرة على طريقة إعادة بناء المؤسسات وكيفية تسييرها بطريقة صحيحة، بحيث يتم تنفيذ كل القرارات التي تتخذ الإدارية والسياسية والمعيشية والسيادية منها.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

برجك اليوم على لبنان الحر مع الصباح الجديد. صباح الخير من فريدي ومن رين لألكم مستمعينا الكرام. خلينا ما ننطركم كتير ونبلش فورا مع الأبراج والبداية مع الحمل. طاقتك عم بتنوس عزيزي الحمل، فأنت بحاجة لإعادة التشريج. إذا في شي عم يأكل من وقتك بلا نتيجة وقفه. مهنيا تركيزك على هدف واحد أفضل من 10 أهداف مشتتين، وعاطفيا في تقارب إذا خففت نبرة التحدي. برج الثور اليوم بتعرف قيمة الأشياء اللي عندك، مش بس الأشياء اللي ناقصتك. بالشغل تقدم بطيء بس ثابت، عاطفياً الاستقرار بهمك أكتر من الحكي المعسول. برج الجوزاء خبر أو رسالة أو اتصال نهارك أبداً ما فيه ملل، بس انتبه من نقل الكلام قبل ما تتأكد. مهنياً عندك قدرة لحتى تقنع شخص بفكرتك، ومزاجك متقلب شوي عاطفياً، كون إنسان واضح. برج السرطان اليوم بدك تشعر إنك بمكان آمن إذا كنت بالبيت أو مع شخص عندك ثقة فيه. مهنياً ما تدخل بنقاش حاد أنت ومتوتر، في فرصة لتصحيح كلمة أو موقف على الصعيد العاطفي. برج الأسد عندك حضور قوي والناس عم تنتبه لك، استعمل هالطاقة بطريقة إيجابية. بالشغل عارض فكرة بثقة، وممكن هيدا الشي يفتح لك مجال جديد. عاطفياً الاهتمام المتبادل واضح، واجتماعياً أنت كتير اليوم عبالك تقعد قاعدة ما بتنتسى، فجرب وما تتأخر. برج العذراء في أمور مالية أو منزلية بحاجة لإعادة حساب، واليوم مناسب لتحط أرقامك قدامك بوضوح. مهنياً ما تستخف بخطوة صغيرة، وعاطفياً في شخص بحاجة منك لكلمة تطمن له باله. برج الميزان إذا كنت محتار بين خيارين اليوم الصورة بتبلش توضح. بالشغل ما تخلي المجاملة تمنعك من إنك تقول رأيك. عاطفياً العلاقة بحاجة لدفء مش لتحقيق. برج العقرب اليوم عندك إحساس قوي كتير، بس ما تخليه يتحول لشك بكل شيء. مهنياً عندك قدرة لحتى تلتقط تفصيل مهم، وعندك مواجهة بسيطة ممكن تريح لك قلبك على الصعيد العاطفي. برج القوس في شيء جديد عم بحمسك، يمكن يكون مجرد فكرة بالبداية، أنا بنصحك تعطيها وقتها. فرصة لتتعلم أو تجرب طريقة مختلفة بعملك، وعاطفياً في جو لطيف بعيد عن الدراما. برج الجدي عم تعمل أكتر مما الناس شايفه، واليوم ممكن يبين جزء من تعبك ونتيجته تكون أوضح. مهنياً ما تقلل من قيمة شغلك، عاطفياً شارك مشاعرك بدل ما تقول ما في شيء. برج الدلو اليوم مناسب لا تعمل شي على طريقتك انت، خاصة اذا الروتين صار عم يخنقك. مهنيا فكرة منا تقليدية رح تلفت الانتباه، وعندك مفاجأة او تصرف عفوي رح يقرب المسافة مع الحبيب. أخيراً مع برج الحوت الهدوء اليوم بيخدمك، في أمور ما بدها رد مباشر، بدها بس وقت. جرب إنك تنهي المهام يلي معطات لإلك وترك الكماليات. عاطفياً اهتمام صغير بيعمل عندك مفعول كبير. برجك اليوم على لبنان الحر.

0: حطك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك بتجنني
1: حبة يا شال مش بعمل غصبين عني
0: دخلك يا شال صحبتك

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الثامنة إلى ربعا في لبنان الحر، صباح الخير، الصباحية الثانية. عناوين الجولة: الصد يحدث صدمة حكومية والمعالجات تبدأ اليوم بعبدة. لبنان في لقاء أممي إيراني والمنبوذ الاقتصادي الأمريكي يلاحق تمويل حزب الله. جعجع تفكيك الحزب ضرورة لبناء دولة حقيقية، وقاسم يناقض نفسه بنفسه. التحالف يدمر صاروخا أطلق باتجاه الرياض، والحوثي يقصف مطار عدن. نشاط متجدد في منشأة نووية إيرانية، وفانس المطلوب تنازلات ملموسة لإنهاء الحرب. وفي الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات.

0: مراحب
1: دور قروات الدوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير يا خربت اللي بيت حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس

0: التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. صدم جو الصدي التشكيلة الحكومية السلامية بإعلان تعليق مشاركته في اجتماعات مجلس الوزراء، واضعا أمامها حلولا لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين. أما من يتحدث عن بدعة الاعتكاف فنعود به إلى اعتكاف الوزراء الشيعة في العام 2006 في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة لأسباب غير منطقية، فضلا عن اعتكافات سابقة لكل من الرئيسين رفيق الحريري ورشيد كرامي. وفي العام 1993 أقيل الوزير جورج فريم عقب اعتراضه على سياسة الهدر والفساد في وزارة الطاقة. في أي حال، المعالجات ستنطلق اليوم بعبدة، لعل الملف برمته يوضع على السكة الصحيحة بدل عرقلة عمل الوزير، وتسوى الأمور خدمة للمواطن والدولة معا كما يطمح الصدي. أما المشكلة الأكبر والأساس فهي سلاح حزب الله الذي يؤكد أمينه العام في موقفين متناقضين التمسك بما يسمى المقاومة بقوله لا يمكن إلا أن نكون مقاومة، إلى استعداده للتعاون داخليا وفق الأطر الدستورية في موضوع حصر السلاح ومواضيع أخرى، وكأن الدستور أو القوانين تجيز حمل السلاح لغير القوى الشرعية. إقليميا ودوليا، المشهد اليمني يواصل تبدله لصالح القوات الحكومية في مختلف الجبهات، فيما إشارات هجمات أمريكية محتملة على إيران بدأت ترصد مع الكشف عن صور أقمار اصطناعية تظهر نشاطا متجددا في إحدى منشآتها النووية. البداية من الاعتكاف ومسار الحل.
1: إذن يعقد مجلس الوزراء جلسة في الثالثة من بعد ظهر غد في قصر بعبدة للبحث في جدول أعمال يتضمن مشاريع قوانين وملفات مرتبطة بالمطارات والاتصالات والبلديات، إضافة إلى بنود إدارية ووظيفية، من دون أن يغيب قرار اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي عن حضور جلسات المجلس عن المداولات الوزارية.
0: مصدر سياسي رفيع كشف عن أن الصدي سيزور اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للبحث في مختلف الخلفيات والملابسات التي أحاطت بقراره تعليق مشاركته في الجلسات، على يتشاور عون بدوره مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما آلت إليه الأمور، بما يفتح الباب أمام معالجة سياسية داخلية تحول دون اتساع دائرة الخلاف داخل السلطة التنفيذية.
1: المصدر قال لصحيفة نداء الوطن إن الاتصالات الجارية يفترض أن تفضي إلى توضيح الصورة في الساعات المقبلة، وسط ترجيح بأن تتجه الأمور في منحى إيجابي قبل انعقاد جلسة مجلس الوزراء بعد الظهر غد. ويؤمل أن يشارك الوزير الصدي في الجلسة بما يسمح بعودة النقاش الحكومي إلى مساره الطبيعي، على أن يتصدر ملف الكهرباء جدول البحث باعتباره القضية الأكثر إلحاحا والأشد التساقا بأعباء اللبنانيين اليومية.
0: وعما إذا كانت أجريت اتصالات بين بعبدة وقيادة القوات اللبنانية، أشارت المعلومات إلى أن الاتصالات ستتركز بين عون والسلام والصدي باعتبار أن الأزمة مطلبية ووزارية وتتصل بملف وزارة الطاقة، وليست أزمة سياسية نتج عنها اعتكاف وزراء القوات، بل على العكس ثم تتناغم بين عون وسلام والقوات في المواقف السيادية والسياسية، ما يجعل الأولوية لمعالجة أزمة الكهرباء والطاقة التي أدت إلى اعتكاف الوزير الصدي.
1: صحيفة اللواء نقلت عن مصادر مسؤولة في القوات اللبنانية أن الوزير الصدي اتصل بالرئيس سلام قبل عقد مؤتمره الصحفي وأبلغه بقرار الاعتكاف، وردا على سؤال عن الخطوة المقبلة أجابت أن الاعتكاف لن يبقى إلى ما لا نهاية، فإما يصل إلى نتيجة وحل وإما تتخذ خطوات أخرى إذا لم تصل الاتصالات إلى نتائج.
0: وأمس وبعد سلسلة تحذيرات وجهها إلى الحكومة، أعلن الوزير الصدي اعتكافه عن المشاركة في جلساتها، مؤكدا أنه وضع أمامها المعطيات المتعلقة بتداعيات الأزمة وقدم مجموعة من الحلول لتأمين استمرارية التغذية الكهربائية وتخفيف الكلفة على المواطنين.
2: للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الدولة من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتير، تعويض عن إعفاءات الجنوب والتعويض عن تصليحات الحرب. مع الأسف ما عم بيصير فيه هالتجاوب. قررت أنه اعتكف عن الحضور عن جلسات مجلس الوزراء، منه تهرب عن المسؤولية، هيدا تحمل المسؤولية أن الواحد يقوم ويعلن وين المشكلة. إجت الأزمة وبلشت التغذية تنقص بسبب ارتفاع أسعار الفيول. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة يلي هي بتطلع مع سعر الفيول العالمي وبتنزل مع انخفاض أسعار الفيول، وهيدا الشيء مطلب إصلاحي من الجهات الممولة من زمان. التعرفة المتحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضلها أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة المطورات. بالأسعار الموجودة اليوم حاليا عند المطورات أو بشراء الفيول بتضلها بتوفر على جيبة المواطن. تعطيكم رقم، كل ساعة زيادة قدرنا ننتجها بتوفر شهريا بالسعر الحالي تبع المطورات على القليلة 20 مليون دولار على مستوى اللبنانيين، يعني بالسنة بترجع للبنانيين بجيابهم 240 مليون دولار، هيدي على ساعة تغذية إضافية. خلي الدولة تدفع مستحقاتها، يعني فواتير الكهرباء مثل كل لبناني. الدولة منا فوق القانون، اللبناني مجبور يدفع فاتورته والدولة لازم تدفع فاتورة. وقلت لهم أول مطلب هو الاستدامة المالية تبع مؤسسة الكهرباء، يعني مؤسسة الكهرباء لازم تكون واقفة على إجريها من وراء إمكانياتها الذاتية، معالجة الهدر الغير الفني 30% اللي أنا بسميهم سرقة.
1: وفي المعلومات أن ديون الدولة لمؤسسة كهرباء لبنان ارتفعت حتى الساعة إلى 300 مليون دولار.
3: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFare with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: في ملف الجنوب اجتمع منسق الأمم المتحدة الخاص بشؤون لبنان جان أرنو مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. المسؤول الأممي قيم في اللقاء وفق وكالة أدنى الإيرانية الوضع الراهن في لبنان والجهود التي بذلتها الأمم المتحدة للحفاظ على اتفاق وقف النار وإنهاء الحرب في المنطقة.
1: وقال أرنو إننا نتطلع من خلال تنفيذ اتفاق نهاية الحرب بين إيران والولايات المتحدة وتعزيز التعاون بين الدول الإقليمية إلى إرساء السلام والأمن المستدامين في المنطقة وخصوصا لبنان.
0: وفي واشنطن نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة وفي إطار عملية المنبوذ الاقتصادي ملتزمة بحماية المؤسسات اللبنانية من التدخل المالي والسياسي المقوض الذي يمارسه حزب الله. وأوضح أن هذه الشبكات لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل تقوض أيضا المصالح الاقتصادية للسكان الذين تدعي إيران أنها تعمل لخدمتهم.
1: رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع أكد أن تفكيك حزب الله ضرورة وأنه لا يمكن قيام دولة حقيقية في لبنان من دون تفكيكه. وفي خلال حوار نظمه معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى بعنوان كيف ننهي دورة الحرب في لبنان ونبني دولة ذات سيادة، رفض جعجع اعتبار تفكيك الحزب مجرد استجابة لمطالب خارجية.
0: أضاف أن هذا الاعتقاد غير صحيح وأن المسألة أولوية للشعب اللبناني قبل أي شيء آخر، منتقدا مقاربة بعض المسؤولين اللبنانيين، وقال أنهم يعتقدون أن مشكلة حزب الله ستحل إما باتفاق أمريكي إيراني وإما عبر إجراءات إسرائيلية، ولذلك يتساءلون عن جدوى الدخول في مواجهة معه. وربط موقفه بمسؤولية الدولة اللبنانية عن معالجة الملف بدلا من انتظار تسويات أو تحركات خارجية.
1: وفي معرض حديثه عن أسباب تعثر الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، أوضح جعجع أنه يقوم على افتراض أن الدولة اللبنانية ملزمة بتفكيك حزب الله، ويتحدث في الوقت نفسه عن انسحاب إسرائيل من الجنوب، وتابع أنه كان ينبغي تفكيك الحزب قبل الاتفاق الإطاري.
0: الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وفي موقفين متناقضين تحدث عن وجهة نظره للحل رافضا أي نقاشات أخرى.
4: أقول لكم بوضوح، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل وخصوصا في السنتين الأخيرتين. لا تسألون ماذا ستفعلون، لا يمكن إلا أن نكون مقاومة. طالما أن هذا العدوان موجود، اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا، وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو. الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. هذا هو الحل بالنسبة إلينا، لا تسألون عن حلول أخرى.
1: ومن وضع الجنوب إلى الملفات الداخلية، قال قاسم:
4: أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية، نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين.
0: النائب أشرف ريفي قال أنه يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة جولة جديدة جدا، جولة عنف جديدة في الجنوب، موضحا أن تقديراته تشير إلى أن التصعيد قد يتركز في الريحان وسجد ومحيطهما. أضاف: لا أعتقد أن التصعيد سيتمدد إلى بيروت إلا في حال حصول اغتيالات.
1: وعن مسار التفاوض على الانسحاب الإسرائيلي، وما إذا كان لبنان بات أمام انتقال من التفاوض السياسي إلى مقاربة عسكرية لإدارة الوضع في الجنوب، أشار ريفي إلى أن الجنوب يتجه إلى إدارة عسكرية مخابراتية أمنية بإشراف أمريكي، والسبب يعود إلى أن المسار انتقل من مجرد التفاوض على الانسحاب الإسرائيلي إلى إدارة عسكرية وأمنية أشمل للجنوب، تتضمن في جانب منها ملف الانسحاب الإسرائيلي ولكن تحت إشراف أمريكي.
0: عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي حسن خليل رأى أن لبنان اليوم يعيش واحدة من أخطر مراحله.
5: علينا أن نتوقف عن إدارة الانهيار ونبدأ بالتفكير في إدارة النهوض. النهوض الضروري في منطقة متحركة، في عالم تسبقنا الحروب إلى رسم جغرافيته السياسية من جديد، توازناته، أدوار دوله في منطقة مشتعلة بالحروب، وفي وطننا الذي ما زال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي والعدوانية المفتوحة قتلا يوميا في ظل غياب دولي عن المتابعة. ربما الأخطر في هذا الغياب ما نعيشه هذه الأيام من إنهاء لدور قوات الطوارئ الدولية في جنوب لبنان اليونيفيل، وهي مسألة تشكل مساسا بهذا الغطاء الدولي الأممي للبنان في هذه المرحلة الصعبة التي يعيش فيها مثل هذه التحولات والتحديات الكبرى.
1: في آخر الميدانيات، غارتان بعد منتصف الليل الفائت على وادي سلوقي، وكانت قذيفة مدفعية سقطت الليلة الماضية في شمال سهل مرجعيون، فضلا عن قصف استهدف بلدة المنصوري.
0: واليوم تحدث الجيش الإسرائيلي عن هبوط طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو بشكل محكم في منطقة مفتوحة في شمال البلاد بسبب عطل فني، مضيفا أنه يتم التحقيق في الحادث.
6: عين على العالم.
0: تتسع الاشتباكات في اليمن وسط ضغط عسكري على جبهتين رئيسيتين، صنعاء من اتجاه مأرب والجوف وتعز التي تحاصرها جماعة الحوثي من ثلاث جهات.
1: وفجرا أعلن مكتب الإعلام الأمني في عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي من دون أنباء عن إصابات، وأفيد بسقوط صواريخ في مدرج المطار ومحيطه بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في الأجواء، وقد تم إخلاء المطار ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة.
0: وبحسب الحوثيين فقد تم استهداف القوى السعودية 22 في المطار، وتحديدا شحنات سعودية وصلت إليه.
1: القوات الحكومية اليمنية أكدت من جهتها أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي في محافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن، فيما قال رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أنه لا بديل أمام أفراد ميليشيا الحوثي من إلقاء السلاح والاستفادة من فرصة العودة الآمنة، بالتزامن مع مواصلة القوات المسلحة لليوم الثالث على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.
0: في المقابل ذكرت ميليشيا الحوثي أنها تصدت لعدد من محاولات القوات الحكومية التقدم باتجاه باب المندب وأجبرتها على التراجع. وقال المتحدث العسكري باسمها إن الطيران السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية في الساعات الماضية في محافظات الجوف وتعز ومأرب والحديدة وحجة وصعدة، متحدثا عن إسقاط طائرة استطلاع مسلحة سعودية في أجواء محافظة الجوف.
1: في هذا الوقت أعلنت حرف دعم الشرعية فجرا اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه شمال مدينة الرياض، مؤكدا تتبع منصة الإطلاق في سماء صنعاء عبر المنظومة الاستخبارية والعمل على تدميرها.
0: وأشار التحالف إلى اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه خميس مشيط، مؤكدا أن صنعاء ومحافظة صعدة وعمران مصادر التهديدات الصاروخية الحوثية.
1: صحيفة نيويورك تايمز نقلت عن مسؤولين أمريكيين أن واشنطن حذرت السعودية على مدى أشهر من تنامي تهديد الحوثيين وأنها حضت الرياض على توحيد صفوف القوات التابعة للحكومة اليمنية.
0: مجلس الوزراء السعودي الذي انعقد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد دعم المملكة الكامل لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية والشعب اليمني لإنهاء الانقلاب في البلاد واستعادة الدولة ومؤسساتها من ميليشيا الحوثي الإرهابية التي اختارت التصعيد العسكري نهجا بديلا من السلام والاستمرار في تهديد المنطقة وحركة الملاحة في جنوب البحر الأحمر ومضيق باب المندب.
1: كما ثمن المجلس مخرجات الاجتماع الطارئ للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي وما اشتملت عليه من التأكيد على التضامن بين الدول الثلاث ووقوفها صفا واحدا في مواجهة الاعتداءات الآثمة على المملكة، وما نتج عن الاجتماع من الاتفاق على تعديل الردع الجماعي والانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة على التصدي لتلك التهديدات.
0: وملف من الملف اليمني إلى الإيراني، إذ كشفت صور أقمار اصطناعية حديثة عن نشاط متجدد في مجمع مرتبط بتطوير الأسلحة النووية يقع في شمال شرق طهران بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي وفق تقرير لمعهد العلوم والأمن الدولي في واشنطن.
1: الصور التي التقطت في أيلول الماضي والشهر الحالي أظهرت عودة حركة المركبات في صورة منتظمة حول الموقع عقب عمليات واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار التي لحقت بالمنطقة.
0: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال أن على إيران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم بشكل جوهري، مؤكدا أن واشنطن تريد خطوات ملموسة منها قبل التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب وليس مجرد تعهدات في شأن برنامجها النووي في المستقبل.
1: وسأل إذا كنتم لا تريدون سلاحا نوويا فلماذا تحتاجون إلى وقود مخصب بنسبة 60%، وإذا كنتم تريدون إظهار الالتزام بعدم تصنيع سلاح نووي فلا تصنعوا وقودا عالي التخصيب.
0: فانس شدد على أن الولايات المتحدة لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران لكنها تشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي، أضاف لن نستبدل الأقوال بالأفعال.
1: وكان الرئيس دونالد ترامب أوضح أن حركة مرور النفط عبر مضيق هرمز عادت إلى مستويات ما قبل الحرب وأحيانا تجاوزتها وأن بلاده في وضع جيد جدا بينما وضع إيران شديد السوء. وقال إن المشكلة الكبرى في شأن إيران هي أنه لا أحد يعلم من يقود البلاد.
0: الرئيس التنفيذي لشركة فيتول لتجارة النفط أوضح أن ما يقرب من 12 مليون برميل من النفط الخام ومليوني برميل من الوقود المكرر تخرج حاليا من منطقة الخليج يوميا.
1: وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيزنت لفت إلى أن إيران لم تحمل برميلا واحدا من النفط الخام على متن سفينة منذ 25 من آب الماضي.
0: وشددت بيانات تتبع السفن على أن أي ناقلة تحمل نفطا خاما إيرانيا لم تنجح في تجاوز خط الحصار منذ تموز الماضي.
1: في المقلب الآخر قال أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي إن واشنطن خسرت الحرب العسكرية وسوف تفشل في الحرب الاقتصادية أيضا.
0: وصرح محافظ البنك المركزي الإيراني بأن الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد كبيرة، مؤكدا أنه لدى إيران برامج متعددة لمواجهتها.
1: إلى الرياض، حيث بحث الرئيس السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الخطط الاستراتيجية والمراحل المقبلة المتعلقة بملف إعادة أعمار سوريا وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.
0: الرئاسة السورية ذكرت أن المحادثات تناولت آليات الارتقاء بالعلاقات بين البلدين سياسيا ودبلوماسيا واقتصاديا بما يخدم مصالح الشعبين وسبل حشد وجذب الاستثمارات النوعية إلى سوريا وتفعيل دور القطاعي الأعمال السوري والسعودي للاستثمار في عدد من القطاعات بينها الطاقة والبناء والصناعة والزراعة والتجارة.
1: كما وجه الشرع دعوة رسمية إلى ولي العهد السعودي لزيارة سوريا بهدف تتويج التقارب الدبلوماسي بين البلدين وتأسيس مرحلة جديدة من العمل العربي المشترك والتنسيق في شأن القضايا الإقليمية والدولية.
0: وفي الداخل السوري، ألقى جهاز الاستخبارات العامة بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق القبض على الذراع التنفيذي في تنظيم داعش الإرهابي في حمص المدعو خالد رائد بيروني الملقب بأبو حسن دوشكا في عملية أمنية نفذت في بلدة حجيرة في ريف دمشق.
1: وزارة الداخلية أفادت بأنه متورط في تجهيز واستخدام العبوات الناسفة وتنفيذ اعتداءات ذات طابع طائفي.

0: أن معرفة ما إذا كانت هزة أقوى ستقع على المدى القريب أمر صعب، مكتفيا بالدعوة إلى الاستعداد احتياطيا من دون تحديد موعد أو موقع دقيق لزلزال محتمل.
1: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
0: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى ذو مكيل، أيضا على أوتوستراد دبي باتجاه انطلياس وصولا للكارنتينا، وعلى أوتوستراد دبي باتجاه انطلياس مثل ما ذكرنا أيضا على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، والحركة كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم إسلام، ومن كواع عرية نزولا باتجاه الجمهور. أيضا الحركة كثيفة على أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي، ومنشير إلى تعطل شاحني على أوتوستراد الصياد باتجاه أوتوستراد الرئيس الياس الهراوي مقابل كارفور، وهناك دراج من مفرزة سير بعبدة عم بيعمل على تسهيل السير بالمحلة.
1: تذكير بعناوين الصباحية الثانية: الصدي يحدث صدمة حكومية والمعالجات تبدأ من بعبدة اليوم. لبنان في لقاء أممي إيراني والمنبوذ الاقتصادي الأمريكي يلاحق تمويل حزب الله. جعجع تفكيك الحزب ضرورة لبناء دولة حقيقية، وقاسم يناقض نفسه بنفسه. التحالف يدمر صاروخا أطلق باتجاه الرياض، والحوثي يقصف مطار عدن. نشاط متجدد في منشأة نووية إيرانية، وفانس المطلوب تنازلات ملموسة لإنهاء الحرب. وكان في الجولة عين على العالم، إكسترا نيوز وأحوال الطرقات، أخرج النشرة مارك البيطار. نلتقي مجددا في 8:15 مع كل جديد. إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
2: نعرف النيل وما أشهره ما هيك؟ ونقول عنه إنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حاك تعرف إنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه النيل الأزرق والتاني النيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم إنه اثنيناتن بيواصلوا رحلتن وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف إنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
1: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: الخبر الثامن والربع. نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن في إطار عملية المنبوذ الاقتصادي ملتزمة بحماية المؤسسات اللبنانية من التدخل المالي والسياسي المقود الذي يمارسه حزب الله. وأوضح المسؤول الأمريكي أن هذه الشبكات لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل تقوض أيضا المصالح الاقتصادية للسكان الذين تدعي إيران أنها تعمل لخدمتهم.
1: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

8:03 بتوقيت بيروت، صبحناكم بألف خير وين ما كنتوا. بلشت تقريبا هيك نحس بلفحات البرد، مظبوط؟ يعني بلشنا نتف صغيرة نكوع صوب الخريف. صعب النهار عم بيكون شوي شوب عز الظهر، ولكن بالليل عم بيكون في قرصة ساعة. يلا حلو حلو، كل موسم موسم حلو، مش هيك؟ بلدنا أحلى بلد رغم كل شيء، بس فضلنا بالنا، روقولنا الأجواء، خلونا نقدر نعيش، خلونا نتنفس. يا جماعة تعبنا، عن جد تعبنا. الجيل الجديد مش عارف حاله شو بده يعمل، بخلص جامعة بيقول لك يلا بدنا نسافر، هيك هيك ما رح يلاقي شغل بلبنان، بيركب هالطيارة بيروح. هلأ بده يروح على فرنسا، اعتبره فرنسا إيه ما يعدي ما هيك؟ المدارس الحكومية مسكرة لآخر أسبوع، بس بضل في بلاد أوروبية تانية مرتاحة حتى الساعة. على كل حال وين بيروح الواحد بالنتيجة؟ ما إلا ما إله إلا بلده. مع باركي البيطار وحلوة لبنان سيدي مخلوف، وأنا باقيين للعشرة إلا ربع بتوقيت بيروت. إن شاء الله نهاركم بيكون كتير كتير حلو.

0: نبلش نحن وياكم موضوع كل مواطن سياسي. امبارح هزت الساحة الداخلية قضية اعتكاف وزير الطاقة جو صدي عن حضور جلسات مجلس الوزراء على أنه تبدأ اليوم المعالجات للمطالب المحقة من أصرب عبده، يعني مطلوب ينفذوا له شروطه وطلباته من خلال اجتماع مع بين رئيس الجمهورية والوزير صدي. أما مشكلة المشاكل فهي سلاح حزب الله يلي يبدو أنه بعضهم الشباب مش عارفين حالهم شو بدهم يعملوا. الشيخ نعيم قاسم أكد التمسك بالمقاومة.
1: أقول لكم بوضوح، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل، وخصوصا في السنتين الأخيرتين. لا تسألون ماذا ستفعلون، لا يمكن إلا أن نكون مقاومة. طالما أن هذا العدوان موجود اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه لأنه معتدى علينا، وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو. الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. هذا هو الحل بالنسبة إلينا. لا تسألون عن حلول أخرى.

0: ومع قول الشيخ نعيم لا يمكن إلا أن نكون مقاومة. حكي كمان عن الاستعداد للبحث داخليا بملفات تانية من حصر السلاح.
1: أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية. نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين.
0: خلينا نبلش نحن وياكم أسئلة كل مواطن سياسي. الاتصالات على 09-218-233، رسائلكم الصوتية على 70-95-9111. بلشوا الأحبة المتابعين على الواتساب يكتبوا لنا ويحكونا. يلا خلونا يا جماعة أول شيء نطول بالنا نتفي صغيري بس نسأل الأسئلة بعدين بنحكي. أوكي، دائما أنا بقولكم بفضل نحكي على التليفون، إنما على الواتساب تكون رسالة معلبة جاهزة خالصة مكيسة وخالصة مبدأ شيء، بس على التليفون نتناقش. أسئلة كل مواطن سياسي لليوم هنا سؤالين كتير مهمين، في عندهم يعني تفصيلات بقلب السؤال. شو يعني تحرير الجنوب قدام عيوننا وكيف؟ بيقول الشيخ نعيم تحرير الجنوب قدام عيوننا، طب كيف؟ وهل فعلا بيبدأ الحل بخروج الجيش الإسرائيلي أولا؟ ما بعرف كيف. سؤال رقم 2، ليش على طول في موقفين لحزب الله؟ وين الدستور قال له للحزب حمول السلاح دلونا؟ هذا السؤال يمكن ممكن يكون تحديدا لبيئة الحزب. فازن الأسئلة هني، شو يعني تحرير الجنوب قدام عيوننا وكيف؟ وهل فعلا بيبدأ الحل مثل ما قال نعيم قاسم بخروج الإسرائيلي أولا؟ وسؤال رقم 2، ليه على طول في موقفين للحزب؟ يعني مش موقف ثابت، قال حنضل نقاوم بس بنحكي بالداخل، طب كيف هي؟ وين الدستور قال له للحزب حمول السلاح؟ نعطركم أنا على 09-218-233 الفويس ميسج 70-95-9-111. حكونا أكثر على التليفون، على التليفون منتناقش، على الواتساب منسمع منعلق شوي صغيري ومنروح ل

0: مغنيت فيروز بحبك يا لبنان. باخد اول اتصال. الو. ايوه
1: صباحو توني.
0: صباح النور
1: جوزيف.
0: اهلا جوزيف، بليز علي لي صوتك.
1: توني هيدا الكلام كله مراوغة وما له اساس من الصحة. وقت اللي عم بيقول بتنسحب اسرائيل، بس تنسحب اسرائيل بيقولوا انه نحن المقاومة سحبناها وراح يضل سلاح معنا.
0: بس هو اكد لك انه الانسحاب الاسرائيلي اولا وبعدين بنحكي بالتفاصيل، والا
1: شو الضمانات انه بيسلموا سلاحهم؟
0: وشو الضمانات انه اسرائيل ما بتكفي عملياتها؟
1: كله مراوغه، سياستهم مراوغه وكذب على الناس.
0: طيب وشو الضمانات انه اسرائيل ما بتكفي عملياتها؟ يعني هلا بمجرد ما يبلش نتنياهو او قبل نتنياهو الانتخابات او يمكن بعدها،
1: شوف اتفاق الاطار شو قايلين، وبعدين في دول عم بتراقب، دول عربيه واجنبيه، هذا الاساس. في مصداقيه دوليه مش مثلهم، شفت وين؟
0: طيب يعني انت برايك جوزيف الحل يبدا بتسليم السلاح مش بخروج الجيش الاسرائيلي.
1: الجيش اللي سلمت سلاحها وقت اتفاق الطائف، القوات اللبنانيه سلموا سلاحهم، وكانت سوريا بلبنان ما قالوا بدها تنسحب سوريا وبعدين بنسلم.
0: شكرا لك جوزيف. خليني اسمع شاب محبي يقول اسمه.
2: صباح طوني، كيفك؟
0: صباح النور.
2: كل المستمعين. موقف طبعا الحزب عم بيكون موقفين، لانه في موقف ايراني وفي يعني مثل ما بقولوا 1% او 5% او 10% موقف لبناني بعده موجود بالداخل عندهم، يعني بداخل كل شخص فيه بعد لبنانية، مع انه عم بيطغى الموقف الايراني عليه. اما بالنسبة للحزب، لسلاح الحزب، هذا السلاح ما جاب لنا الا الدمار، ما جاب الا الخراب. فعم بيقول الشيخ نعيم انه بده يحرر قدام عيوننا، احنا قدام عيوننا ما صار قدام عيوننا، عم بصير في احتلال. فهاته مغلط بالبوصلة او ما بعرف يعني شو عم بتخيل له.
0: هو عم بيقول لك تحرير جنوب قدام عيوننا
2: الوقت والتاني.
0: اوكي شكرا لك حبيب القلب. بسمع كمان رسالة ولا اتصال.
3: صباح الخير خيي خليل. خليل معك. والله انا عندي نقص نظرة السيد نعيم قاسم.
0: نعم.
3: يعني اليوم ليش بدنا ننكر انجازات حزب الله؟ هيها واضحة قدامنا، وانا معه بحرب اسناد كمان اضافية هلا عن جديد يدعم اليمن عن جديد وكل هالامور، حتى نفاذ اخر شيعي من بيئة ايران بلبنان.
0: تعرفك شو هالحكي؟ شو هالحكي يا زلمي؟ بس عطول في موقفين، يعني عم نسمع امبارح كمان سمعنا موقفين للحزب من حسن فضل الله والوزير السابق شو اسمه، مش مشكلة، كان في موقفين. كمان موقفين بيكونوا متناقضين، حتى هلأ نعيم قاسم عطى موقفين متناقضين. مصطفى بايرم هلأ تذكرت ايه. فإذا امبارح كان موقفين متناقضين واليوم موقفين متناقضين، بيقول لك انه نحن رح نكفي معنا ما ممكن يكون الا مقاومة، وبنبحث بملف حصر السلاح داخليا. شو يعني؟ يلا خلي بليز ما حدا يكتب لنا على الواتساب، ما بقرا ولا اي رسالة مكتوبة على الواتساب. بترجيكم في ناس عم يكتبوا لنا على الواتساب فقط رسائل صوتية. لانس
4: صباح الخير استاذ توني، بس طلب سريع، يخبرنا نعيم قاسم شو بيتعاطى؟ طلع تعاطى مثله ننسى همومنا بالحياة، لأنه حديثه مانو منطقي أبدا. يعطيك العافية.
0: لا خلينا نكون شوي يعني لوجيك بالإجابات إذا بتريد. أوكي يلا وائل.
5: صباح الخير توني.
0: صباح النور.
5: الدولة قالت للحزب حمول السلاح لما تقاعست عن قرارات سياسية انه تقوي الجيش.
0: دولة ما قالت هيك
5: منشان يضل حامي الجنوب.
0: ما قالت هيك.
5: وهو قادر يحرر الجنوب؟ اكيد ما انه قادر، ولا قد ما نطر، لانه اساسا هو قراره ايراني، وايران عم تخليه ماطل لحديث ما توصل لاي مقارب ومصالح لها دولية.
0: طيب خلينا نسمع إليم الأشرفية.
6: طبعا أستاذ توني يعطيك العافية، إليم الأشرفية معك. خي كله هيدا حكي ولعب على الحكي عشان تضيع الوقت.
0: نعم.
6: يعني عم يجربوا يكسبوا وقت الجماعة قد ما فيهم وعضوا على الجرح بالوقت الحاضر. يا بيتغير الحكم يا بيصير شيء بين اتفاق أمريكاني إيراني
0: أو يعني ناطرين نحن
6: يعني عم بيغيروا مشان يضيعوا وقت ليستمروا. سلاح ما بيسلموا بالهين.
0: طيب بس هو قال
6: وإسرائيل أنا بقول يمكن ما راح تنسحب كمان إذا ما سلموا سلاحاتهم. يعني واقعين بين شقوفين الله بيعرف كيف بدنا نخلص. يعطيك ألف عافية.
0: شيخ نعيم قال إنه تحرير الجنوب قدام عيوننا. ما بعرف كيف بيكون تحرير الجنوب قدام عيوننا. وين شايفين تحرير الجنوب؟ هل شايفين انه التحرير فعلا قدام عيوننا ولا اسرائيل ممكن تتمدد وعم بتواصل عمليات القضم التدريجي والجرف يمكن توصل هلا لجبل الريحان؟ ما بعرف هيك يقال. هل فعلا بيبدا الحل عم نحكي جنوبا وضيت سلاح بخروج الجيش الاسرائيلي؟ اولا قلنا ما تقولوا شيء قبل ما تسالونا شيء كمان قبل ما يظهر الاسرائيلي. يعني ولا شغله رح نحكي فيها قبل ما يظهر الإسرائيلي. هذا هو اللي قاله كمان إلي على الواتساب.
7: استاذ توني صباح الخير. إلي حموش معك.
0: أهلا فيك
7: استاذ توني. رح تسمع كثير حكي لنعيم قاسم متنائب لأن نعيم قاسم ما بقى عنده شيء غريب ليحكي. شفناه على الأرض ما قدر عمل شيء والخسارة اللي لحقت بحزب الله خسارة كبيرة وتبرير عم بكون حكي ما له معنى.
0: نعم.
7: يعني استحليت يا ريت عن جد من قلبه ويا ريت شفت حزب الله عمل بكريات شمونة قد ما 5% عمل بسبع أيار ببيروت. الإجرام اللي عمله ببيروت يا ريت عمله 5% كريات شمونة أو شي هول مستوطنات كان يضلوا يهدد أنه يتحلهم بالجليل الأعلى والجليل الأوطن. طلع الشعب كذاب قد ما بدك قول بتأسف قولها بس كذابين ما بيعرفوا يعملوا شي غير الكذب. بس المشكلة مش انه هني بيكذبوا. المشكلة مثل يعني كيف بيصدقون. المشكلة اللي بيصدقون مثل اخواننا بالطيار يعني بعضهم لهلا عايشين امجاد الجنرال. هو ما حدا وصل لبنان ولو وصل له اليوم هو سياسة الجنرال.
0: شكرا لك. اهلا وسهلا فيك. 09-218-233 voice messages 79-59-111. بسمع توني.
8: صباح توني كيفك؟
0: أهلين.
8: والله أنا بشد على أيد الشيخ نعيم وبقول له اوعى يسلم سلاحه وخليه مكمل على الآخر على الآخر على الآخر ويكب إسرائيل بالبحر. لازم يتحرر الجنوب وبهمته راح يتحرر الجنوب. اوعى يسلم سلاحه. أنا بطلب منه خليه يكمل مقاومة لآخر نفس.
0: أوكي اهلا وسهلا. نتابع مع احمد.
9: بونجور توني كيفك؟
0: بونجور اهلين.
9: الحال احمد من النبطيه.
0: اهلا فيك احمد.
9: انا بشوف انه راي الشيخ نعيم او كلمته امبارح ما كانت متناقضه بالمره.
0: نعم.
9: انا بعرف انه ممكن يكون الشيخ نعيم عم يمشي على مبدا اشداء على الاعداء او على اعدائهم رحماء فيما بينهم. يعني انا ما فيني ما اكون عم وجه حديث للعدو الاسرائيلي رغم كل شيء عم يصير معي أو رغم كل التضحيات اللي قدمتها ما كون عم أقدم أو عم وجه رسالة بهيدا الحدية وإن نحنا لآخر نفس
0: من حدية
9: رح نضل نقاتل ونقاوم لنحرر أرضنا. بنفس الوقت أنا عم بحكي مع أهلي وناسي بقلب بلدي إنه أنا بدي أحكي أنا وياكم وبدي أقعد أنا وياكم على الطاولة ونتناقش. وابا
0: مش بتلاقيها شوية أحمد تأخر فيها الشيخ نعيم شيء 3-4 سنين يا ما قالوا له هلا اخر شيء رئيس جمهورية قالوا تفضلوا لعنا تنتناقش يقولوا له لا. يعني طب كيف ما عم تحكي الشيء ونقيضه انه ساعة اللي بده الشيخ نعيم بقول لك تنتحاور ساعة اللي ما بده يتحاور بقول لك لا انا ما بدي اتحاور روح بلطوا البحر.
9: فهيدي اشداء على اعدائهم رحماء فيما بينهم. اما بالنسبة انه اي قبل الاحتلال الاسرائيلي الانسحاب او حصر السلاح.
0: نعم.
9: او تسليم السلاح طبعا طبعا طبعا بدون شك الانسحاب الإسرائيلي قبل لأنه أثبتت التجارب العالمية والدولية بغزة وين ما كان أنه الإسرائيلي ما بيلتزم ما بعمره التزم وبالهدنة ما التزم وبالسنة وثلاث أشهر ما التزم بولا شيء بيلتزم. ينسحب الإسرائيلي طبعا هو الضمان الأولي لحتى الحزب يسلم سلاحه مش أوكي. العكس.
0: شكرا لك أحمد، أهلا وسهلا فيك. وجهة نظر مخالفة كليا لثلاث أرباع الناس اللي اتصلوا فينا هلا وقالوا لنا. بسمع خضر على الواتساب كمان.
10: إذا صباحك سيد توني صوت جبل لبنان عطول إن شاء الله ملعلع.
0: صوت جبل لبنان أول شيء هون لبنان الحر، ولا وحدة زبطت معك هلا يا خضر. شرب فنجان قهوة أو تقل الشاي شوي.
10: حبيب قلبي ما خلص خلصت ما بعد سلاح ما خلص انتهوا الجماعة. بطف سلاح أساسا عشو بعدهم بقولوا سلاح وما سلاح ما بطف سلاح. سلاح البقية هلا عم روحون شوي شوي وبس خد أقاويل ما أقاويل وأبرجات بس عشان الشعبية تعيته أصلا شعبيته راحت كلها يعني ما حدا راضي بهالشيء يا سيد توني. وإسرائيل فاتي هلا باليمن هلا بياخذوا تجربة بقى من اليمن هلا علي كيف الحوثيين يعطيك ألف عافية وشوف التجربة وإن شاء الله حيباشروا فيها كمان عنا بلبنان بإذن الله.
0: الحوثيين يعني إلى تراجع مستمر يعني، وشفنا المعارك الميدانية عم تكون لصالح القوات الحكومية. اعترفوا الشباب ولا ما اعترفوا؟ بسمع عزة كمان.
11: صباح الخير استستوني كيفك؟
0: اهلا وسهلا.
11: والله انا بقول نعيم قاسم بده حكيم نفساني.
0: ايه وبعدين؟ يلا 09-218-233 ما حابين تفلف شو ايدكم اليوم. ايه ضابين كثير قابضين جديد الهيئة أو صار فينهم؟
12: يسعد صباحك.
0: أهلا بعلي.
12: علي معك. بس بدي رد على الشاب اللي كان عم يحكي قبل هذا الشاب اللي عم يحكي عن موضوع سبعة أيار. أنا شخصيا بنظري الله يرحمه سماحة السيد غلط بموضوع سبعة أيار. والله العظيم غلط، يعني هذه الغلطة الوحيدة اللي عملها بحياته. لأنه بسبعة أيار ضبنا من الشارع، كان لازم يحتل لبنان بسبعة أيار ويأدب العالم اللي مثل هذا اللي عم يحكي.
0: يحتل لبنان ويأدب العالم، ليش مش محتلينه كنتوا بس مش عسكريا؟ مزبوط ولا لا؟ شو يأدب العالم؟ يا زلمي طول بالك طول بالك. علوش حبيبي تذكر قصة عين رمانة كمان. ايه حبيبي علي بعدنا بنحكي احتل العالم والرب العالم. يا زلمي يا زلمي طول بالك يا شاب. افتكر رح ياخد بعد فويس بعدين بنرتاح شوي.
13: صباح الخير توني. انه هالازدواجية بخطاب حسن نعيم قاسم كانوا 40 سنة يقولوا لنا
0: سنحرر
13: بدنا نزيل اسرائيل من الوجود
0: سنحرر. هلا صمدنا.
13: طيب امبارح قال بخطابه انه ما دامت اسرائيل محتلة ما مش راح يسلموا سلاحهم. طيب ما انت اعترفت انه انت اسرائيل صارت محتلة لبنان، يعني انت انتفى معنى وجودك، يعني انت هي الكذب الاربعين سنة انه بدك تدافع عن لبنان واراضي لبنان طلع كذب. فبقى حل عن ظهر اللبنانيين وجمهوره لازم بطل يسد وما مغير خطابه، يعني اعترف بفشل المقاومة. ثاني شيء بنفس الخطاب بيقول انه هن بدهم يتعاونوا حسب القانون والدستور مع الحكومة اللبنانية بخصوص الحياة الاجتماعية. طيب ما هو القانون مش عزوك وازدواجية ومراء، يعني ما الدستور كمان بيقول ممنوع يكون في سلاح على الأرض. أوكي. على أي أرض بأي دولة غير سلاح الجيش اللبناني، وانت باتفاق الطائف يلي انت اكتر شيء حزب الله متمسك فيه بيقول يجب تسليم جميع الميليشيات سلاحها للدولة.
0: ضو بدي اعتذر رح اوقف الرسالة هون، عندنا محطة اعلانية وراها موجز الاخبار، بنلتقي بعد الموجز كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيتاموني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: أولا سرعة دقة موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة إلا الربع من لبنان الحر.

كشف مصدر سياسي رفيع أن وزير الطاقة جو صدي سيزور اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون للبحث في مختلف الخلفيات والملابسات التي أحاطت بقراره تعليق مشاركته في جلسات مجلس الوزراء، على أن يتشاور عون بدوره مع رئيس الحكومة نواف سلام فيما آلت إليه الأمور، بما يفتح الباب أمام معالجة سياسية داخلية تحول دون اتساع دائرة الخلاف داخل السلطة التنفيذية. في الإطار، قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي كرم إنه لن يصل إلى حد الاستقالة من الحكومة، لأننا نؤيد سياستها الوطنية العامة وندعمها وجددنا الثقة فيها، لكن لدينا ملاحظات كثيرة على طريقة إعادة بناء المؤسسات وكيفية تسييرها بطريقة صحيحة بحيث يتم تنفيذ كل القرارات التي تتخذ الإدارية والسياسية والمعيشية والسيادية منها. نقل عن مسؤول في الخارجية الأمريكية أن واشنطن وفي إطار عملية المنبوذ الاقتصادي ملتزمة بحماية المؤسسات اللبنانية من التدخل المالي والسياسي المقود الذي يمارسه حزب الله، وأوضح أن هذه الشبكات لا تهدد الاستقرار الإقليمي فحسب، بل تقوض أيضا المصالح الاقتصادية للسكان الذين تدعي إيران أنها تعمل لخدمتهم. وقفة مع الإعلان.

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف نحو 4500 هدف في إيران ونحو 80 هدفا في اليمن وحوالي 65 ألفا في غزة و28 ألفا في لبنان وسوريا. عززت القوات اليمنية عملياتها العسكرية ضمن عملية فجر اليمن على امتداد عدد من الجبهات بالتزامن مع تسجيل تقدم جديد في محافظة تعز واستمرار العمليات في مأرب والساحل الغربي وضربات جوية استهدفت قدرات عسكرية حوثية في صنعاء صعدة والحديدة. وأعلن التحالف الذي تقوده السعودية دعما للحكومة المعترف بها دوليا في اليمن أنه أسقط صاروخا باليستيا شمال الرياض أطلقه الحوثيون. أخيرا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن القوات الروسية شنت هجوما واسع النطاق على أهداف في العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أوكرانية أخرى، وأشارت إلى أنها استهدفت منشآت في الميناء بمنطقة أوديسا بالإضافة إلى سفن يستخدمها الجيش الأوكراني. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، الحركة كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جوني وصولا حتى زوق مكايل، وأيضا على أوتوستراد دبي باتجاه أنطلياس وصولا للكارنتينا، وعلى أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار والمدينة الرياضية باتجاه الكولا وصولا لنفق سليم إسلام. أيضا حركة المرور كثيفة من كوي عرية نزولا باتجاه الجمهور، وعلى أوتوستراد المتن السريع باتجاه الأوتوستراد الساحلي نهر الموت.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: مرض حاضر في قصف مدفعي عم بيستهدف بلدة المنصوري بالجنوب. كما أنه عالميا ارتفاع أسعار النفط وبظل مخاوف من الوضع على الامدادات وخام برنت تجاوز $101 للبرميل. تنرجع نسأل أسئلتنا لكم لليوم، شو يعني تحرير الجنوب قدام عيوننا؟ مثل ما قال الشيخ نعيم قاسم، كيف حدا يفسر لنا كيف يعني تحرير الجنوب قدام عيوننا؟ الشيخ نعيم ما فسر، بس قال بقلكن انه تحرير الجنوب قدام عيوننا، بس ما قال كيف. يا ريت حدا كمان من بيئة الحزب بفسر لنا كيف تحرير الجنوب. هل فعلا بيبدأ الحل بخروج الجيش الإسرائيلي أولا؟ لأنه نحن شايفين يعني بالوقائع الميدانية انه الإسرائيلي بعده عم بيحتل وبعده عم بيجرف وبعده عم بيتقدم. بيقلك ما راح يضاين كتير، بس هو عم يتقدم. بالنتيجة قالك تحرير الجنوب قدام عيوننا، حدا فسر لنا كيف؟ والسؤال رقم 2، ليه على طول في موقفين لحزب الله؟ وين الدستور قال له للحزب حمول سلاح؟ حدا يدلنا وين الدستور قال له حمول سلاح؟ فضل نحكي على التليفون على 09-218-233. معلش ما رح طول كتير المخابرات عليكم لحتى ما تصرفوا مصاري، ما منطول الوقت أبدا، إنما على الواتساب فيكن تبعتوا فويس مسجز. خليني أخذ ماهر.
1: صباحا أستاذ طاني.
0: صباح النور.
1: بدي أقول للسيد علي، قال له رباط زندك حتى ما يتقلق عرق. سعد صباحك أستاذ طاني.
0: علي قبل شوي قال جملة يعني استفزازية، قال له للناس يعني عن نصر الله، قال لهم وقتها انه نحن وقفنا، بس قال هو يا ريت كفى واحتلينا كل لبنان تنرب العالم. يلا الو.
2: الو صباح الخير استاذوني.
0: صباح النور، اهلين. هلا
2: معك جورج.
0: اهلا فيك جورج.
2: استاذوني يعني ما بنفوت بدباجه مع هذا الاخ اللي حكي.
0: لا خلينا نفسر مين معي اول شيء. قلت لي جورج. جورج شو يعني تحرير الجنوب قدام عيوننا؟
2: ما هو المشكلة انه بلا عيون صار، يعني ما عنده نظر، ف
0: ماشي
2: بلا هدف، بيطبع بس تعليمات ايران، وبين انه بيضحي بجنوب وبلبنان كرمال السلاح، وهذا السلاح بين مثل ما قال هذا الاخ العظيم انه كل عمره يستعمل للزارنة وللسيطرة على لبنان ولا يكون اداة.
0: ما قلت لي ما بدك تفوت بديباجة معه، ما بدك ترد.
2: بس هيك يعني بين انه مش الهدف لبنان ولا تحرير لبنان، الهدف السلاح.
0: طب هل فعلا الإسرائيلي ممكن يفل من البلد كمقدمة لتسليم السلاح الحزب؟
2: أكيد لا، لكن قال لك شغل السيسوني، الإسرائيلي ليش بده يفل وهو ربحان؟ وشغل تاني، فتنا بمفاوضات، المفاوضات هدفها كان أنه خيي أنه هالدولة اللبنانية تستعيد سيطرة على على على أرضها وتكون مثل حيالة دولة بالعالم.
0: بصرنا بسبع يعني جولات متفاوض ما عملنا شيء.
2: أكيد ما بدك تعمل شيء، ما هي التفاوض خود وعطي استثوني. بلشوا بمناطق تجريبية، ما خلوا يعني ليش الحزب بيطلع بيقول لك أنا بعد نعبدني وأنا عم حضر وبدي أرجع فوت بحارب. حبيبي شو إسرائيل خسراني لتطلع وأنت كرمال سواد عيونك؟ ما أنت التزم بقرار الدولة اللبنانية، يكون حزب بهم لبنان وسلم خي سلاحك اكيد بتطلع اسرائيل.
0: طب ليه كمان عم يستعمل خطابين على طول؟ عم يستعمل جورج الشيخ نعيم او الحزب ككل خطابين؟
2: لا ما فيش خطابين، خطاب واحد استاذ توني بالمضمون، هيداك للتعميه. هن بيقولوا لك هي نحن بنستفيد من الدوله، سارقين الدوله ولا بيدفع ضرائب، بياخذ الضرائب من الصاع نحن. وشغله ثانيه من قبل عاملين دوله على حسابهم. فالخطاب هو ذاته بس بلغة تاني يعني منمقة كيف بيقولوا، لا يضلوا هن الدولة، يعني هن أخذوا الدولة صار لهم 40 سنة. شو عنده يعني؟
0: شكرا يعني لك، أهلا فيك علينا. أهلا فيك جورج. خليني أخذ اتصال كمان. ألو ألو
3: ألو.
0: أيوة
3: صباحك.
0: صباح النور، أهلا وسهلا.
3: معك حسين.
0: كيفك يا حسين؟ علي لي صوتك حبيبي، نت في صغيرة.
3: معك حسين.
0: كيفك يا حسين؟
3: الحمد لله.
0: حسين
3: تفضل. يعني
0: تفضل انت.
3: اوكي
0: شو يعني تحرير الجنوب قدام عيوننا؟
3: من صعب انه اشرح لأنه بده وقت طويل.
0: لا ما يعني اختصر قد ما فيك. بس الشيخ نعيم قال تحرير الجنوب قدام عيوننا، كيف ما عم نشوف يعني تقهقر للحزب؟
3: هن لا هن عندهم دراسات وعندهم معلومات وعندهم بيانات، طلعت بنتيجة انه يقول امين العام بانه تحرير الجنوب قدام عيوننا. لو ما شايفها انه صارت قريبة ما كان طلع وحكي هالخطاب.
0: شايفها كيف عسكريا سياسيا؟ كيف شايفها؟
3: بتقلك
0: من وجهة نظرك انت حسين.
3: من وجهة نظري عسكريا.
0: عسكريا
3: يعني
0: ممكن
3: سياسيا كتير بعيدة. ما في حدا عم بحاول يشتغل صح بهالبلد صراحة، يعني عفوا على الكلمة يعني، بس ما في حدا إلا اللي يعني مثل ما بقولوا لإجراب المي السخنة، هو اللي عم يدفع الثمن، هو اللي عم بكون ضحية الأمور.
0: نعم
3: أوكي
0: أوكي. بس أنه برأيك أنت بتوافق الكلام أنه تحرير الجنوب صار قريب؟
3: بإذن الله.
0: أوكي. الإسرائيلي رح يفل من الجنوب تحت ضربات الحزب أو يمكن إيران، ما بعرف.
3: لا إيران، خلينا نكون واضحين، إيران
0: لن تتدخل.
3: تتدخل بنقطة معينة إذا انضربت بيروت أو الضاحية.
0: نعم
3: أوكي. أما بالنسبة للموضوع الجنوب فاكتفاء الذاتي عند الحزب، وأنا بضمن لك يا أنه لازم الله تحريره مثل ما قال الأمين العام قريبا جدا وجدا كمان.
0: طيب عم تلاحظ أنه في خطابين ولا خطاب واحد للحزب؟
3: لا خطاب واحد وما تغير. حاولوا يمشوا بالسياسة ولكن السياسة ما حصلت لهم شيء.
0: نعم.
3: يعني لا للشعب اللي عم بعاني فوق بالجنوب ولا.
0: طب عسكريا شو حصلت له للشعب؟ عسكريا هجرته دمرته وبعده هلأ مشرد بالمناطق وإعادة الإعمار كله واقف، ضيع ممسوحة الإسرائيلية هلأ هدفهم يمكن جبل الريحان وما بعد جبل الريحان. كان هدف الحزب قبل نصلي بالمسجد الأقصى، صار هدفنا ماكسيموم الصمود.
3: لا مش ماكسيموم الصمود أبدا أبدا.
0: شو
3: خليني أكون واضح معك،
0: بعده هدفنا الصلاة بالمسجد الأقصى وطرد إسرائيل وكبة بالبحر و ما بعرف.
3: استاذنا الكريم خلينا نحط نقطة صغيرة بس.
0: بس علي صوتك عن جد.
3: خلينا نحط نقطة صغيرة بس إذا بتريد. إنه من 82
0: خلينا بس أنا أسألك.
3: كنت معاصر أنت.
0: بس خلينا أسألك سؤال. هل تخلى الحزب عن هدفه تحرير أو الصلاة بالقدس؟
3: هيدي لا هيدي من مقدساتنا.
0: من المقدسات. أوكي.
3: المقدسات حتى الإسلامية وبإذن الله المسيحية
0: يعني. شكرا لك، أهلا وسهلا فيك حسين. بسمع توني
4: سوري بوجور يا طافي. حبيت علق على هاي الشاب اللي يلا وقدم العالم اللي بده تقديم بالبلد ان الشيعة تبعون حزب الله مع حسن نصر الله تبعون.
0: طيب شكرا توني. خليني اخد اتصال كمان. الو ايوه الو
5: صباح الخير.
0: صباح النور.
5: يعطيك العافيه استاذ توني لك ولكل المستمعين.
0: اهلين، مين معي؟
5: معك توني.
0: اهلا فيك
5: استاذ توني. القرار اتخذ بالدوحة والعباره هي يعني انا متفهم اكيد وجع اهلنا بالجنوب، وسوري يعني انا اذا عندي خي شهيد ما هقبل يصير في تسليم سلاح، وانا بنتفهم هذا الشيء. بس القرار اتخذ.
0: قرار شو؟ شو هو القرار اتخذ؟
5: تسليم سلاح ولا الحزب؟ ما في مهرب، والا حيصير نحن كلنا شايفين وكلنا متابعين على السوشيال ميديا شو عم بيصير باليمن.
0: نعم هيدا اللي هن بيقولوا لك انه اليمن باب المندب بعد ما سقط، بعده بايد الحوثيين. الحكومه اليمنيه بتقول لك لا هذا صار تحت اشرافنا في بعض الجوانب بمنطقة باب المندب، هي اليمن كبيرة، بس فعليا باب المندب صار مع الحوثيين مع الدولة.
5: هي هلا فينا اكيد مع الدولة، بس بعد ما خلص كل شيء، بس بدها شوية وقت. مثل ما بتعرف القصة كان لها عمر، في خرائط في حسابات ماشيين فيها، تغيرت المعادلة ورايحين لا فيك تقول ميني سلام أو شيء بيشبه السلام، بس مش تطبيع.
0: مش تطبيع
5: أبدا.
0: والأراء يعني شاء من شاء وأبى من أبى، هيك رايحين؟
5: رايحين أكيد لا. الرؤساء هن عارفين شغلهم، عارفين شو عم بيعملوا، ونحن يعني كل الرؤساء موافقة على الشيء اللي عم بيصير، إن كان هون ولا بأمريكا أو بإيطاليا. كله مدروس. الخبرية بدها شوية وقت، وحتى لم الشارع من قبل مناصري الحزب، يعني هن عم بيجربوا لأن الشارع
0: يعني باللبناني عم بيولعوا إياها شوي شوي
5: 100%. والبيئة أصلا هن عارفين الشباب يعني شو وين رايحين.
0: شكرا لك، اهلا وسهلا فيك حبيب القلب. بس لدي الوقت كمان روجي.
6: صباح الخير.
0: صباح النور.
6: انا ما شايف غير تحرير جنوب من شعبه، يعني ما عم شوف انا انه اي تحرير، بالعكس العدو عم بيتقدم وعم بيخرب وعم بيهبط هالبيوت. الحل سهل كتير، بيطلعوا بيقولوا احنا بنسلم سلاحنا على شرط انه العدو الاسرائيلي بينسحب من لبنان. في اسهل منا هذا الامر؟
0: بس كمان عندك مشكله انه الاسرائيلي مين بيقول لك رح يفل اذا سلموا سلاحهم؟ الاسرائيلي ما انه شايف يعني بالوقت الحاضر الا انه هو عم يتقدم. وقال لك صديقنا قبل شوي انه ما عندنا ثقه بالاسرائيلي انه رح ينسحب، يعني حتى الاسرائيلي بيقول لك نحن مكفيين. اوكي، وبيقولوا لك انه مش بس تحرير الجنوب من سلاح حزب الله، كل لبنان لازم ما بقى في يكون سلاح الا سلاح الدوله اللبنانيه، هذا الشرط الاسرائيلي. واضحه الخبريه يعني. ما بعرف قديش يعني ممكن يصير في جدل على هالنقطه. عصام،
7: صباح الخير.
0: اهلين.
7: بالنسبه للشيخ نعيم،
0: نعم،
7: انه تحرير الجنوب قدام عيوننا، طبعا
0: كيف؟
7: لانه شايفينه نحن بده يتحرر عاجلا ام اجلا.
0: طيب بس مش بعد 100 سنه،
7: وقت اللي احتلت اسرائيل لبنان بسنة 82 و83، واخيرا تحرر بسنة 2000، وشي اكيد بده يتحرر. وقت اللي بتكون شعبيته ومقاومته ايد وحدة يتحرر.
0: بس ما تنسى يا عصام، هيداك الظرف غير هيدا الظرف، وعم تلاحظ انه تعتير وشحار والدنيا دنايا، العالم ما تاكل، وبعد البيئة مشردة. هلأ ما بعرف قدي فيهم يضاينوا هالعالم، غير انه عوامل مادية عوامل نفسية. واحد لما يشوف بيته عم يتهدم 20 مرة بيقولك شو صار عليه بعد مرة.
7: ما في دولة احتلت بلد وضلت، يعني هيدا شايفينه بعيوننا طبعا لقدام، انه مش حيبقى هيك. لا،
0: وما في طرف مكسور يفرض شروطه على الطرف المنتصر. خلينا نكون واعي ومنطقي، في طرف مهزوم طرف منتصر بهالحرب حتى الساعة. أوكي، من كف عصام
7: إيه بيتحرر المحتل، بده يطلع من أرض اللي احتله
0: إن شاء الله يسيطر الجيش.
7: بالنسبة للمقاومة، إنه هون في دستور مشرعة السلاح، لما الدستور والطائف بيقول إنه في مقاومة، معقولة ما في مقاومة بده يكون بالبلد؟
0: لا، الدستور والطائف ما قال في مقاومة بالبلد، لبنان بيقاوم، ما شرع شيء اسمه مقاومة. كمان هيدي معلومة مغلوطة عند الكل، هو قال لبنان يقاوم بالطائف، عم نحكي ما قال انه في سلاح بارلل سلاح الجيش اللبناني اسمه مقاومة او غير مقاومة. تأكد منه،
7: اذا احتل ارضك مغتصب ممنوع يكون في مقاومة؟
0: لبنان بيقاوم، مش حزب او طرف.
7: يعني معلش، الدولة بشو بقى تقاومه؟ شو معنا تقاومه؟
0: طيب سؤال تاني، الحزب معه صواريخ بتوصل للصين، وينني شو عمل
7: بالدبلوماسية؟ شفنا الدبلوماسية شو عم تعمل،
0: والعسكر شفنا شو عمل. العسكر على الأرض يعني القوة العسكرية شفنا مع مين، شو عملتوا بخيو؟ شو عملتوا؟ بس اللي شو عملتوا. علي الطاهر أوكي بقي وقف عشرات للتشهر، وبعدين وضعه مثل باب المندب. يلا ألو.
8: ألو الله معك.
0: أهلين هلا.
8: يعطيك العافية، معك فادي.
0: مين؟
8: فادي. فادي
0: فادي قرب تمك بليز فادي على الميكرو.
8: أوكي يلا لا أوكي يعطيك العافية.
0: أهلا فيك يا فادي.
8: بدي رد على الشيخ نعيم، إيه معه حق قدام عينه تحرير، بس تحريره من حزب الله من هيمنته، حنا بقى نقول لا خلص زيادة. السؤال بس أهل الجنوب عبوسك ضايع، يعني الحق يدافع عنهم، بس الجنوب في شيعة حزب الله، ما في مسيحية ما في سنية ما في درود، هاو كلهم موافقين معه. الخيمين قالوا نحن بدنا نعطي سك ملكية يروح يدافع عنه. بعدين شغلة تانية، إيران بس إذا انضربت الضاحية بترد، مئات الضياع بجنوب عم تنهدم وعم تنردم، ما بس شارعين بالضاحية هاو المعمرين زي القانوني وعاملين تحت منهم أوتوسترادات. بدي أعرف بس أنت الدولة بتنزل بتشوف الأوتوسترادات تحت الضاحية، أوتوسترادات يمكن بتوصل على جنوب الأوتوسترادات، ما حدا عم يحكي فيها هاي. بس إذا انضربت الضاحية بترد إيران. وميرسي كتير لكم.
0: يلا شكرا لك. اتصال. ألو.
9: إيه بونجور.
0: بونجور أهلين.
9: معك معروف.
0: أهلا فيك معروف.
9: حبيب بالنسبة إلى مين عطاهن وكالة للحزب، مين فوضهن؟ الحكومات المتعاقبة، الغلطة اللي صارت، الانبطاح اللي صار بالحكم السوري والهيمنة على القرار، كان الإيراني ولا السوري، كان ضاغط على المسؤولين عنا ويجيبوا سيرتهم بالمحافل، هن بيعتبروا انه هيدي كسك لإلهم، والله انتو شرعتونا. هي الطائف ما في هيك في كل الأحزاب.
0: لا في لبنان لا أحزاب لا غير أحزاب، ما ذكر أحزاب الطائف، ذكر لبنان. لبنان كدولة
9: انه قابل ما بقي حدا، يعني تنفيذ اذا بدنا ينفذوا الطائف ما في ولا حزب بيقول انه يكون بعد معه سلاح.
0: نعم.
9: هلا بالنسبة لل
0: طب كيف بقول لك انه التحرير شيخ نعيم
9: يا اخي انا حكيت قبل
0: الشيخ شيخ السيد رتبة بس صديقي السيد
9: صار تحرير
0: الو
9: نعم
0: الشيخ نعيم اسمه
9: الشيخ نعيم عم بيقول هيدا في تناغم بينه وبين اليهود، هيدا تناغم، كيف بده يخافض على سلاحه واليهود كيف بده يضل يدمرك، عم يعطينا الحجة، هيدا اسمه تناغم.
0: تناغم؟
9: ايه ايه عم يتناغموا بين بعضهم، تبادل هيدا، انت عمول هيك انت سوي هيك انت عمول كذا لبقاء السلاح، لانه ايران هي بدها هيك، وهن على تنسيقتين مع بعض، في شيء غلط بالموضوع بالخربطة، لو بده يروح كل شعبه.
0: طب هل فعلا بيبدا تحرير الجنوب بخروج الجيش الاسرائيلي؟ الاسرائيلي بيقول لك انا ما رح فل، شوف شو بتكون تعملوا.
9: ما هادي هو عم يعطيه الزريعه حتى ما يفل. ما هو اذا بده بلا مؤاخذة بهالكلمه، اذا بده يطرقوا للاسرائيلي بيقول ايه انا بدي سلم.

0: العظمى مدري شو، وبتعملنا عروضات وتنشر صواريخة ومدري ايش وعندهم، لا امتين ناطرين بعد يستعملوا هالسلاح لتروح ليروح لبنان يعني.
1: يعني بدك بدك ايران تدافع عن لبنان؟
0: ايه ليش ما بدها تدافع؟ ما هي دعمته للحزب،
1: ايه شو يعني؟
0: تطلع الصواريخ وتضرب،
1: وهي دعم الحوثيين، هي دعم الحوثيين كمان وشفنا.
0: طيب انه طيب انه خلص واحد بضل يحارب لاخر نقطة، يا هني بيربحوا يا اسرائيل بتربح.
1: طب هل انت شايف تحرير الجنوب قدام عيوننا؟
0: نعم.
1: الشباب
0: نعم.
1: عم بقول الشباب عم بيقولوا مش بالدبلوماسية رح يتحرر الجنوب، بالعسكر.
0: نحن بهمنا يتحرر بالدبلوماسية افضل.
1: لا هو قال لك قبل شوي الشاب اذا سمعته، دبلوماسية ما عملت شيء، العسكر هو اللي رح يحرر، يعني القوة العسكرية للحزب هي رح ترجع تحرر. وقال لك انه في مثال قبل زي
0: يا رب منبسط كثير مثل الالفين رحنا هنيناهم وكل شيء، وهلا بنروح بنهنيهم اذا هني بحرروا لبنان.
1: انت شايف انه رح يحرروا؟
0: لا انا ماني شايف انه هني رح يحرروا.
1: يا شكرا لك. 09-218-233. الو
2: الو صباح الخير.
1: صباح النور
2: يا استاذ توني، ما بعت لك فويس وما سمعته على الاخر يا عصام، والله انت ما بعرف ليش ما بتطلع على الاخر فويس
1: عصام. انت عصام
2: شو يعني انت عم بتقول لنا معلش تتصلوا على
1: التليفون؟ لا عصام باعت فويس اربع دقائق حبيبي.
2: لا لا لا دقيقتين فاصلة كذا،
1: دقيقتين وعم نقش
2: المستمعين كلها.
1: يا عصام ما زال عارف انك ممكن تحكيني على التليفون، ما تبعت فويس، هاي اول شيء.
2: لا لا لا
1: كفي العصام. عصام
2: هون عندي سبيكر في مش ما
1: بين هلا ما في مشكلة، بين هلا ما في مشكلة. يا عصام اسمع لك شو حك، عاش تقر على الفاضي، بس اقول لك شغلي وقتي محدود، يعني رسالة دقيقة دقيقة ونص ماكسيموم، مش الكل عم بيطلعوا هالقد. انا بفضل على التليفون نتناقش اكثر، تليفونك في سبيكر يا اخي، خلي الحزب يجيب لك واحد غيره، هيك ايده ممدودة على الكل. يلا خلينا نرتاح شوي صغيرة بعد المحطة الإخبارية، بنرجع نلتقي عندنا محطة إعلانية.

0: الحر.
1: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: الخبر التاسع والربع.
1: أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنه يتابع مسار الطعن المتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف أمام المجلس الدستوري، ورأى أن اللجوء إلى المؤسسات الدستورية يشكل جزءا من آليات الرقابة التي يكفلها النظام الدستوري على أن تبقى الأولوية في أي مراجعة للقانون ضمان استقلالية المؤسسات الرقابية والنقدية ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات ومنع أي تضارب يمكن أن يضعف المساءلة أو يفتح المجال أمام التدخلات السياسية. المرصد شدد أيضا على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا يمكن أن تتحول إلى عملية تقنية منفصلة عن حقوق المودعين ومبدأ المحاسبة، ويجب أن تقوم على قواعد شفافة تحدد المسؤوليات وتحمي الحقوق وتضمن توزيعا عادلا للخسائر. ودعا المرصد إلى التعامل بشفافية كاملة مع أي تعديلات قد تنتج عن مراجعة المجلس الدستوري.

0: إذا لنرجع نطرح الموضوع من الأساس، فإذا مشكلة المشاكل هي سلاح حزب الله. امبارح الشيخ نعيم قاسم عطانا موقفين، أول موقف بيأكد فيه التمسك بالمقاومة.
1: أقول لكم بوضوح، تحرير الجنوب اللبناني نراه أمام أعيننا. لن تتمكن إسرائيل من البقاء في جنوب لبنان ولو بعد حين. هذه المقاومة التي صمدت مع مجاهديها وشعبها استطاعت أن تقدم أسطورة في الصمود خلال كل هذه الفترة من العدوان المتواصل، وخصوصا في السنتين الأخيرتين. لا تسألون ماذا ستفعلون، لا يمكن إلا أن نكون مقاومة. طالما أن هذا العدوان موجود، اتجهوا إلى العدو ليخرج من أجل الحل. أما أن يقال لنا قدموا ليخرج العدو، لا شيء نقدمه، لأنه معتدى علينا وهناك اتفاقات لم يلتزم بها العدو. الحل يبدأ بخروج العدو صاغرا، العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي الذي يدعمه بكل طاقته من أجل أن يعتدي على منطقتنا. هذا هو الحل بالنسبة إلينا، لا تسألون عن حلول أخرى.
0: بيقول ما تسألونا عن حلول تانية، ومع قوله كمان لا يمكن إلا أن نكون مقاومة، حكي عن الحلول الأخرى، منا الاستعداد للبحث داخليا بملفات تانية، منا حصر سلاح. يعني موقفين متناقضين.
1: أما في الموضوع الداخلي والعلاقة مع الداخل وقضايا الداخل، سواء كان اسمها حصر السلاح أو كان اسمها الاقتصاد أو اسمها الوظائف أو العيش المشترك أو أموال المودعين، نحن حاضرون للتعاون في الداخل وفق الأطر الدستورية المعمول بها من دون إملاءات الوصاية الأمريكية وغير الأمريكية. نتفاهم على أساس الدستور وعلى أساس القوانين.

0: هلا في بوش وصلتني قال بيقول الخبر جريمة مروعة في برج حمود، لص قتل مسنة 800 بدافع السرقة، إلا أن الفاعل لم يبتعد عن مكان الجريمة وحاول تصريف الذهب المسروق في محل مجوهرات في الشارع نفسه فأوقفته شعبة المعلومات. يلا أسئلتنا هي التالي، شو يعني تحرير الجنوب قدام عيوننا؟ كيف؟ حدا قلنا بالعسكر بالسياسي بشو؟ هل فعلا بيبدأ الحل بخروج الجيش الإسرائيلي أولا مثل ما قال الشيخ نعيم، وليه على طول الحزب عنده موقفين؟ وين الدستور قال له احموا السلاح؟ حدا قلنا وين الدستور قال للحزب نفسه أو للمقاومة أو ما بعرف مين احموا السلاح؟ صفر 9 218 233، رسائل صوتية 70 95 9 111. ألو
1: ألو.
0: أيوة
1: مرحبا.
0: أهلين.
1: مستر توني، بدي أهنيك على عقلك الكبير وقلبك الكبير اللي عم تسوي.
0: مين معي أول شيء؟
1: بيرنا.
0: بيرنا بعجلي شوي بليز، أنا ما بحب كتير الإطراء.
1: باختصار قصة بريق الزيت لازم نخلص منها. الشيخ نعيم عم بيقول بالداخل منشتغل بالدستور، بس مع إسرائيل بده يعمل مثل ما بده. قصة تبريق الزيت خلص لازم يكون حل نهائي. من سنين نحكي بالتقسيم، خلص يا خي ما في مجال، ما في مجال.
0: برنا خليني بس بالنقطة الأساسية بالحلقة، إذا بدك تحكي عن التقسيم أو الفيدرالية أو الكونفدرالية محكي عنها بحلقات لحا. أوكي.
1: أوكي
0: شكرا برنا، أهلا وسهلا. بسمع توفيق.
2: صباح الخير استاذ توني. توفيق من بيروت.
0: اهلا فيك.
2: انا عم بحضر امبارح المنار. على المنار الحوثيين اخذوا كل اليمن وفاتوا حيفوتوا على السعوديه. عرف كيف رئيس؟ بقى بالنسبه للشيخ نعيم قاسم بده يحكي اكيد مشان شعبه، يهدي شعبه، اكيد بده يقولوا انه نحن حنحرر ونحن حنعمل ونادى مشان الشعب، لانه خلص هي انتهت القصه. يعني شوي بعد باليمن وعظم الله أجركم بيسلموا الشباب كلهم، يعني بكل المنطقة بالعراق باليمن بسوريا، سوريا راحت بعد فيه شوي بلبنان، وإسرائيل بس يسلم سلاح وعظم الله أكيد بدها تفل. هي ما أنه يعني فاتت لتقعد، فاتت لتنظف.
0: نظف
2: يعني بدنا نمرق بعد شوية مشاكل أكيد مثل ما بصير باليمن، بس ان شاء الله ما نوصل يعني للمواصيل.
0: هو قال لك
2: يعطيك العافيه،
0: البدايه بتبدا بتحرير الجنوب، ما تحكونا بشيء تاني ابدا ولا شيء، ما تسالونا شيء تاني، خليها تفل اسرائيل من الجنوب ونحكي بالمواضيع لاحقا. محمد
3: صباحك استاذ توني.
0: صباح النور.
3: الشيخ نعيم بيوصل تحرير الجنوب قدام عيوننا، مثل ما كنا نحكي ب 82 انه الجنوب بده يتحرر.
0: ايه
3: كنا بلشنا ببارودة وبرصاصة. هيدا الشعب بده يرجع يحرر الجنوب يا استاذ توني.
0: نعم.
3: هيدي ارضنا، هيدي بلادنا، هيدي يعنا، هاي قرانا، هول شهدائنا اللي راحوا وقت اللي كانت تركتنا الدوله الثمانينات. نحن حررنا الارض لو بعد 18 سنه، هلا لو بعد 20 سنه، لو بعد 50 سنه رح تتحرر الارض، والاسرائيلي ما رح يقعد ويكون مرتاح. طمن بالك انه الارض رح تتحرر وقدام عيوننا
0: بإذن شاء الله.
3: استاذ طوني، انت استاذ ومخضرم، الدستور يلي شرع له للحزب يحمل سلاح هو الامم المتحده، انه كل ارض محتله بحق لشعب يدافع عنها. يا كبير
0: يا كبير، بس نحن عم نحكي عن الدستور اللبناني، هيدي الأمم المتحدة، وفي عندك القرار 1701 ما تنسيه، وفي عندك القرار 1559 يا كبير. مظبوط يا كبير، في قرارين طبقون 1701 و1559، وفي عندك دستور الطائف اللي بيقول اوكي، اللي بيقول الدولة اللي بتقاوم مش الحزب، مش بتروح كل فصائل اخرى بالحزب، يعني كل الجهات اليسارية اللي كانت معك. مظبوط يا كبير يا محمد، ما بقى تبعت رسالة تالتة اكتر من رسالتين طلعوا تقريبا شي دقيقة ماكسيموم بسمعهم، اكتر من هيك ولا وردة اسمع، ما تعذب قلبك بقى. بفتكر يعني النبيه بري حكي وقتها شو صار، ما تنسى، بين الحزب والحركة. ألو
4: بونجور.
0: بونجور
4: كيفك مستر توني؟
0: أهلا.
4: مداخلة سريعة جدا. ألو.
0: ايه تفضل تفضل.
4: مداخلة سريعة جدا.
0: فادي بدون
5: أبداً أبداً
0: مثل العادي، لأنه دائما بعطيك ملاحظات ما بتمشي فيها.
5: سريع سريع جدا اليوم، حرر يا كبير بركة بتروح النبطية وصور
0: ألا لا يقدر،
5: ما هو بده يحرر. اليوم أنت كيف عم بتحرر؟ أول رصاص زلمة وطل أول رصاصة إسرائيل، هل أدبت بعد في 50 زلمة عايش بالنبطية؟ معدل أعمار، أنا كنت مبارح بالنبطية على فكرة عندي شغل فوق، معدل أعماره 60 سنة وطلوع. الله يساعد العالم، مثل المنطقة المهجورة المنكوبة، الله يساعد العالم.
0: بعرف
5: عن جد شي ببكي. فهيدي اللي بيحكوا فيها على الواتسابات والتليفونين، بتطلع على الأرض بتشوف العالم بتحسها مثل زومبيز وعم تمشي. فيحرر الكبير برك النبطية بتتحرر منهم إذا الله رأى.
0: يلا, يلا شكرا فادي. ميشيل على الواتساب،
6: صباح الخير، كيفك استاذ طوني؟ ان شاء الله تمام.
0: اهلين.
6: بس للتاكيد هن مصدقين انه نحن حررنا بال2000، مش انه نحن وعينا كانوا فلوا الجماعه. يعني السؤال انه هن مصدقين هذا الشيء؟ هي ايه رحلك شهداء وايه ضحيت، بس هن لو ما بدهم يفلوا ما فلوا، ما حدا يقنعني غير هيك، يعني بكون عم نضحك على بعض.
0: طيب شكرا لك. اهلا. الو
7: الو.
0: ايوه
7: صباح الخير طوني.
0: صباح النور،
7: كيفك جوز معك؟
0: أهلا جورس.
7: بس أنا بدي أسأل إذا في شيء صنف غير اللي منعرفه، الكابتاجون والكوكيين.
0: جورج جورج جورج جورج جورج، إذا رح تحكي لحالك بدون عم بعيد لك جورج، يعني هذا الموضوع مش للنقاش إذا بتريد.
7: أوكي
0: جورج، بتحب تجاوب على الأسئلة أهلا وسهلا، بتحب تجاوب على سؤالك جاوب برات الهواء.
7: أوكي لا أتحب تجاوب على السؤال.
0: أيه. يعني المهم مرقت اللي بدك تمر وما هيك،
7: يعني بعد إذنك
0: أكيد. مش مهضومي منك؟ لا مش مهضومي، خلينا يعني مش عطول نضل نعد نفس خبرية، مش مهضومي
7: بالنسبة لل
0: كأني ما حكيتك.
7: طيب ما عطل لي تكفي.
0: لا عم بقلك مش مهضومي منك، لما قالك مش قاله بتعتذر انت في صغيري ما تأخذنا بتقول هيك.
7: نعتذر منك.
0: ايه يلا.
7: نعتذر منك. بالنسبة للتحرير اللي واعد فيه شيخ نعيم، هيدا بعيد كتير، فينا نحمل؟
0: ما بعرف
7: هذا السؤال.
0: قال لك يعني ولو بعد حين يعني، ما بعرف قديش هالحين،
7: يعني إن شاء الله، بس ما بتصور ما مضاين يعني. ما إذا هني حابين يضلوا ماشيين بهالمسار ينسوا لحالهم، ما يوركونا معهم اللي جاورتونا يعني.
0: أوكي شكرا لك. بسمع وسام.
8: بونجور توني، كيفك وسام؟ بموضوع تحرير الجنوب قدامنا، بعتقد انه اذا في امل هالشي يكون مزبوط هو اكيد بالدبلوماسية.
0: نعم.
8: مش بالسلاح ولا بالصواريخ، لانه السلاح والصواريخ اسرائيل تعاملت معهم بمنطق السلاح والصواريخ ودمرتهم وما في توازن قوى، بينما بالدبلوماسية اسرائيل حكيت مع الدولة وقدمت كم جاست من تحرير بعض الأسرى أو
0: مناطق تجريبية،
8: دخول مناطق تجريبية إلى آخره. فأكيد الأمل بالدبلوماسية مش بالسلاح. تاني شيء بعتقد لبنان هالموضوع اللي عم نحكي عنه مش كتير دقيقة، لأنه بلبنان اسمه مقاومة بغير مطرح اسمه حشد شعبي، هني مش مقاومة لمجرد مقاومة، بلبنان كلياتهم ميليشيات لإيران ليحققوا مصالحها بالمنطقة لا أكتر ولا أقل.
0: أوكي وسام شكرا لك. بأخذ كمان اتصال. ألو
9: نور،
0: صباح الخير. أهلين،
9: كيفك توني؟ توني مراد.
0: أهلا توني. توني الشيخ نعيم بقول تحرير الجنوب قدام عيوننا ولو بعد حين.
9: بدي أقول لك شغلة، نحن كأننا هلأ أكيد عم يمروا جماعة بمرحلة كتير صعبة، وكأنه نحن هلأ عم نتعاطى مع عالم رايحة قومة، يعني ما عم بيقدروا يستوعبوا اللي عم بيصير. يعني تخيل كل هالدمار وكل هالتشريد ولكن بأي وضع بيطلع لك كم واحد بعده عايش بالقومة، رايح بالقومة، نحن عم نتعاطى مع عالم رايحة بالقومة، بقى ما في منطق ولا في، نحن يعني الأمر الواقع هيك بيقول. بقى أكيد الكلام اللي عم نسمعه لا منطقي ولا حتى بينرد عليه، أنا هذا اللي بقوله صراحة. هلا الشيخ نعيم قاسم عم بيحاول يشد العصب بس ما عم بيزبط، عصب رخو منهار مدمر، شو بده يشد؟
0: طب ليش عندهم على طول خطابين؟ يعني بعد ما حدا فسر لي اياها بالمشبرة هيك بالمبسط.
9: هني عم بيدور الزوايا تيلاقوا حل. ما عم
0: يعني بقول لك بنحكي مع بالداخل بسلاح وبالغيره وغيره وغيره، بس بموضوع التحرير نحن مقاومة.
9: المقاومة المقاومة بالحياة ضرورية، كلنا مقاومين وتاريخنا تاريخ الشعب اللبناني كله مقاوم، بس اليوم أي مقاومة عم نحكي بمقاومة إسلامية بلبنان في لبنان، يعني هذه كلها مصالح، يعني كلها مصالح. أي مقاومة بتدخل عدو على أرضك بتدمرك وبتشردك وبتهجرك وما بيردوا إلا إلا إلا اللي هني بالدنيا. في مشروع نفذوه وهن الزريعة، هذا اللي صار. بس شو هالمقاومة اللي بتجيب عدو تحتلك أرضك؟ شو هالمقاومة؟
0: بسألك بالآخر، نحن عم نصمد وصمدنا يعني ملاحم، عملنا ملاحم بالصمود، والإسرائيلي عاجلا أم آجلا رح يفل.
9: هذا الوهم.
0: وهم؟ ما بدك كيف؟
9: وهم. اليوم اللي عم بيصير اليوم ما في حل للدولة. الدولة هي نحن بالقوة ما بقى في مجال، خلص بينت القوة على الأرض إنه صفر، لازم نروح على الطريق.
0: مش الدولة شو عندها قوة غير قوة التفاوض؟ قوة التفاوض حتى الساعة ما عملت شيء، عملت مناطق تجريبية وإلى ما هنالك يعني.
9: ما القرار متاخد، هذا السلاح لازم يتسلم للدولة وتركوا الدولة تشتغل.
0: شكرا شكرا لك، خلينا نسمع ناجي.
10: صباحو طوني،
0: كيفك؟
10: تمام
0: تمام.
10: ما بعرف شو بدي رد على المشاركين، بس بنفس نفس المبدأ اللي هني بيحكوا فيه. أول شيء ادعاؤنا المقاومة المسيحية، وين قالوا ان الدستور يحمل البارودي بس بال75؟ وتاني شيء طبعا الانسحاب.
0: بس اوقفها كون عند ملاحظة صغيرة، بال75 ما كان في اتفاق طائف، كانت الدنيا قايمة قاعدة والبلد كله حامل سلاح، بس للمعلومات. اوكي، يعني بدك تقدر تميز بين ال75 وحرب ال75 وغيرها، وبين التوصل لاتفاق الطائف وقلب صفحة جديدة بهالبلد. اوكي، يعني بعدك مضيع يا ناجي، بس هاي للتوضيح من كافي.
10: اسرائيلي قبل كل شيء بالبلد، بعدين نحن بالداخل بنصافى بيناتنا. بنسحب الاسرائيلي لانه ما بعرف اذا بتعتبروه عدو، هيدي نقطة. كمان التحرير طبعا قدامنا، لانه كان قدامنا بالثمانينات وكان بالتسعينات، صحيح. شكرا.
0: يلا شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. والواحد بيتفاوض مع عدوه، ما هيك الامريكان تفاوضوا مع الامريكيه، ومن قبل الامريكان كانوا عاملين ايام الخميني وايران جاي تتذكر، والحزب بتفاوض مع الاسرائيلي وعملوا اتفاق ترسيم الحدود، وان كان بواسطه رئيس بري والامريكان، بس تفاوضوا، ما هيك صح ولا لا؟ وكوشنر والمفادين الامريكيين التقوا الايرانيه كذا مره، صح صح. يلا الو
11: الو.
0: ايوه
11: بونجور.
0: بونجورين، هلا
11: معك خط.
0: عم بقطش الخط، ما عم بفهم.
11: طيب هلا
0: منجرب احكي. عاطل الصوت يا ما عرفت شو الاسم،
11: اطلع على بقى.
0: عاطل هيك. بالمره عم بروح الخط.
11: منجرب
0: يلا.
11: هيك
0: منيح يا مارك، جرب احكي تنشوف.
11: بدي
0: عني. لا الصوت عاطل جدا صديقي، عاطل جدا، بدي اعتذر. خليني اسمع اتصال تاني. الو
11: الو.
0: ايوه
11: اي بونجور توني.
0: بونجورين، هلا
11: معك فادي.
0: اهلا فيك فادي.
11: توني بس هيك تنبسط الامور شوي صغيره.
0: وطي بس الراديو فادي، بس وطي الراديو.
11: وطي طبعا. بس تنبسط الامور شوي صغيره. انا اسال سؤال واحد، ليش وقفوا حزب الله المقاومه تبعهم؟ ليش وقفت؟ ليش وقفت؟ يكفوا
0: الايراني. بيقول لك الايراني هو اللي وقف الحرب باتفاقه مع الامريكان، يعني هو الايراني اللي ضغط.
11: طيب بس هن مش هدفهم بدهم يحرروا الارض وبدهم يكبوها بالبحر وهيك، يكفوا، لازم الجماعه يكفوا على الاخر، يكفوا، ما لازم يضربوا الصواريخ.
0: هلا بالوقت الحاضر قال لك نحن صمدنا، عملنا ملاحم بالصمود.
11: طيب بس الجماعة فريتي شو ما نحن بالصمود أي شو الصمود هذا ما يحني كلهم هربانين يحني هون يعني ما كرمال شعبهم على القليلة ما يردهم على ضياعهم يكفوا لازم ما يوقفوا أنا هذا رأيي طبعا لازم يكفوا اليوم قبل بكرة يرجعوا يكفوا وطالما عندهم كل هالثقة ولازم يكفوا ما يوقفوا هالقد هينه
0: نعم بس
11: يكفوا. أنا برأيي لازم يكفوا ما يوقفوا أبدا عفيهم يكفوا خليهم يكفوا يحرروا خليهم يشوف شو بدنا نعمل هالسلاح والصواريخ وينني طب شو بدنا يكبوها بالبحر وإلى الزوال ومدري شو
0: قال لك قبل شوي التحرير قدام عيوننا ما حدا بيعرف امتى
11: في توني حكي ما بفي شو مين الشيخ نعيم قاسم عن جد في سينما كوميك يعني ما بعرف بيطلع بيحكي حرام هالعالم
0: يلا شكرا لك بسمع سيمو
12: هوني صباح الخير حبيبي يعطيك العافيه انا سعيد ليك صاحبي سؤال انه جماعه الحزب ما فهمت لا بيسمعوا قد ايه الفرق مضطرين يعني مضطرين ينوتروا يوترونا خي يسمعوا انا لا بحضر منار ولا بسمع اذاعه النور شو بدنا فيها خي خلوا عنا بالضبط خلونا رايقين ولا خي
0: لا يا سيمو نحن لبنان الحر للكل وهذا سر نجاح البرنامج ولبنان الحر عموما وبرنامجنا تحديدا انه كل الاطراف من مختلف المناطق من وين ما كان والاحزاب كلهم بيسمعونا هاي شغله ايجابيه يعني نقطه ايجابيه بنسجلها بسجل انجازات لبنان الحر وتحديدا كل مواطن سياسي لانه ما حدا بيفتح منبره مثل ما نحن فاتحينه للكل الو
13: الو
0: ايوه
13: يعطيك العافيه
0: صباح النور هلا
13: كيفك يا سيف توني
0: اهلا وسهلا
13: يا خيي والله العظيم حنا نستحي لك انا اب متزوج وعندي اولاد بس انا بيي الله يرحمه اذا كان يكذب علي كنت ما صدق
0: نعم
13: الشيخ نعيم قاسم بدي حارس والتحرير مقبل عيونه يا خيي مدى القاده لا بايران ولا بلبنان طيب هو بده يعمل ابو
0: يعني كلفه التحرير كلفه بس قال لك كلفة التحرير وكلفة القتال قتال العدو مكلفة وهيدي معركة حتى لو راح كبار القادة معركة بإطار معارك متواصلة
13: يا خي شو معركة شو يا استاذ طوني إذا بتنتهى أمريكا بتنتهى إسرائيل يا استاذ طوني ما بدنا نضحك على حالنا من الرجل ما بيتخبى وراء أصبعه الله يرحم أبوك أنت بتعرف هالشيء وأنت إنسان ذكي قلتلك أنا سيد الشيخ نعيم قاسم ما بقى يضحك على البيئة ويدفع عن دم ويدفع عن تهجير ويدفع عن يعني لوين بده يوصل مع مين بده يوصل قلت لك إذا أمريكا بتنهار بتلغى عن الوجود إسرائيل بتلغى حملت الطائرات والسلاح النووي والطائرات كلها بخدمة إسرائيل بقى هو بده يحرر الجنوب وين بده يوصلن يعني بده اسرائيل يعني تشتح لبنان بده اسرائيل تشتح لبنان
0: بكره تحرير عبي. الجنوب امام عيوننا
13: بك اي عيوننا عمين عم نضحك نحن يا زلمه
0: طيب كيف بيبدا تحرير الجنوب مش بخروج الجيش الاسرائيلي اولا
13: الا بنزع سلاح حزب الله كل شيء في بندقيه عند حزب الله اسرائيل بعد مكفي
0: يعني انت بتقول نزع سلاح الحزب او تسليمه او حصره مثل ما بدك تسميه
13: نزع سلاحه ما في تسليمه هني ما حيسلموا نزع سلاحه بالقوه
0: هو قال لك حصر السلاح في فرق بين حصر ونزع وتسليم
13: لا نزع سلاح حزب الله تسليم ما في تسليم ما حيسال مجدد
0: حصر
13: أنا عبلا
0: طيب يلا شكرا لك أهلا وسهلا فيك خليني روح لكمال على الواتساب
14: معلش صباح الخير طوني
0: صباح النور
14: معلش بدنا نطول بالنا شوي على سيد نعيم لأنه
0: شيخ نعيم
14: خلي يعلي الصوت شوي معلش مش مشكلة شغلة تاني اللي بيحكي عنها هذه انه بدي رجع الاراضي وقدام عناي ما بعرف شو هذه مسألة بتدخل بالغيبيات الغيبيات
0: عالم الغيب
14: اللي هن بيأمنوا فيها ومنهم ولاية الفقيه منهم الجفر منهم كمان مجروية القيامي يعني غيبيات ولكن معلش خليه يعلي الصوت شوي كمان بيسوى انه يكون ما نحن كمان بلبنان هم مش مرتخيين فرد مرة يعني
0: طيب شكرا لك اتصال الو بعد ما 10 دقيقة ونص دقيقتين
15: صباح الخير
0: صباح النور اهلين
15: كيفك استاذ طوني
0: اهلا وسهلا
15: بتصري من الصباح بسمع البرنامج، والله شيء مضحك شيء مبكي بنفس الوقت.
0: بتصري من شيء دقيقة عم بفكر مين انت؟
15: نعم
0: مين انت؟ شو الاسم؟
15: جواد معك.
0: اهلا فيك جواد، اسمك كتير حلو.
15: حبيبي يا استاذ صوني.
0: اهلا بجواد. جواد معي دقيقة مش أكتر، دقيقة وشوي.
15: المضحك المبكي انه نحن جينا عم نحكي عن تحرير، نحن كنا نفاوض اسرائيل، مش نحن يعني الدولة، على خمس نقاط.
0: اول شيء على ثلاث نقاط، كان في ثلاث نقاط،
15: ما ثلاث نقاط، صرت عم تفوضها اليوم فوق ال 50 نقطة.
0: 70 ضيعة، 70 ضيعة.
15: اسرائيل رح تصير بصيدا ونحن بعدنا عم نحكي عن تحرير. ولك يا عمي خلي الشعب يوعى وسلموا السلاح لهالدولة. اليوم نحن في عنا دولة، في عنا شرعية. اليوم ما بتكون في دولة ضمن دويلة ضمن دولة. اليوم نحن عنا دولة واحدة بنعترف فيها اللي هي دولة لبنان. نحن أي عدو، أي إنسان بيحتل أنا أرضي بصير عدوي، أي شخص اللي كان.
0: أوكي يعني
15: نحن فيها جدل. نحن جينا عم نحكي عن تحرير. تحرير مين؟ لك يا عمي أنتوا شردتوا أهلنا، شردتوا أحبابنا، شردتوا أصحابنا، دمرتوا بيوتهم، خربتوا مصالحهم. أحسب مين؟ أحسب مشروع إيراني جين أنتوا تنفذوه بلبنان؟ هاي وحدة.
0: عجل شوي، ما بقى عندي وقت.
15: طلع شاب عبكرة،
0: ما بقى في وقت، عجل.
15: ضارب قهوة مضروبة بيجي بيقول لك نحن لازم كنا حررنا لبنان. من مين بك تحرر لبنان أنت؟ من مين؟
0: أوكي طيب،
15: من مين؟
0: هيدي مش ظابطة
15: للأسف، هيدي ناس موتورة أسستوني.
0: مش مشكلة،
15: والله يسعد لي صباحك، صباح المصنعين.
0: أهلا وسهلا فيك جواد، شكرا لمداخلتك على السريع، ما تأخذنا بس مضطرين ننهي الاتصال هلا. بدنا نسلم الهواء بعد شوي لموجز الأخبار، استراحة صغيرة مع الإعلان. مرسي مارك البيطار، لحلوة لبنان سيدي مخلوف، مارك جاي بكرة كمان، تضلوا بألف خير، كونوا معنا.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة إلا الربع من لبنان الحر.

0: أطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصور، وصباحا تحركت آليات إسرائيلية في بلدة حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة. لفت النائب جورج عقيس إلى أن من غرائب الممارسة السياسية في لبنان أنه على مدى سنوات كان مجلس الوزراء يغطي خيارات خاطئة يتخذها وزراء الطاقة، في حين يرفض مجلس الوزراء الحالي دعم الخيارات الصائبة التي يتخذها الوزير جو صدي. وكتب عقيس على إكس: ذنب الحكومة الحالية أقبح بكثير، وكل الدعم لجو صدي. أعلن المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان أنه يتابع مسار الطعن المتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف أمام المجلس الدستوري، ورأى أن اللجوء للمؤسسات الدستورية يشكل جزءا من آليات الرقابة التي يكفلها النظام الدستوري على أن تبقى الأولوية في أي مراجعة للقانون ضمان استقلالية المؤسسات الرقابية والنقدية ووضوح الصلاحيات والمسؤوليات ومنع أي تضارب يمكن أن يضعف المساءلة أو يفتح المجال أمام التدخلات السياسية. المرصد شدد على أن إعادة هيكلة القطاع المصرفي لا يمكن أن تتحول إلى عملية تقنية منفصلة عن حقوق المودعين ومبدأ المحاسبة، ويجب أن تقوم على قواعد شفافة تحدد المسؤوليات وتحمي الحقوق وتضمن توزيعا عادلا للخسائر. وقفة مع الإعلان.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.

يحيي الإسرائيليون اليوم ذكرى مرور 3 سنوات على الهجوم الذي قادته حركة حماس على إسرائيل في 7 من تشرين الأول 2023. وللمناسبة قال حزب الله في بيان أن رجحان كفة القوة الإسرائيلية المدعومة أمريكيا وغربيا على حقوق الشعب الفلسطيني في المرحلة الراهنة لا يكفي للقول أن السلم الدولي يقود المنطقة نحو الأمن والاستقرار. وأكد الحزب دعمه فصائل المقاومة دعا إياها إلى الثبات والتماسك حول رؤيته وموقفها في مواجهة مشروع إسرائيل وداعمها والمتواطئين معها وفق بيان حزب الله. أخيرا أعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم استهدفوا مطار الرياض بصاروخ باليستي بعدما أعلنت السعودية اعتراضها صاروخا في شمال العاصمة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: Parallel Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري، حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه الضوق مكايل، ومن دبي باتجاه أنطلياس حتى الدورة، ومن خلد باتجاه أنفاق المطار. أيضا على الطريق البحرية من أنطلياس باتجاه الكارنتينا الحركة كثيفة، ومن ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي أيضا الحركة كثيفة عند مستديرة العدلية والطرقات المؤدية لإلها.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدا غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: تذكير بأسعار المحروقات، بنزين 95 أوكتان 1,825,000 ليرة، 98 أوكتان 1,843,000، المزوت 1,692,000 ليرة، والغاز 1,383,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

0: لبنان الحر، صباح الخير. كل الفرق مع إلديكو، مرافقينكم مارك بيطار وإلديكو إليا. هلا اليوم 27، معظم يمكن الإعلام، معظم الزملاء رح يكونوا اليوم عم بيعملوا تقارير أو يعملوا حلقات عن انطلاقة شرارة طوفان الأقصى. أكيد ناس رح تكون عم تعمل تقارير حتى تمجد بهالنهار، وناس رح تعمل تقارير حتى تفرجي المساوئ اللي وصلنا لقلو هيدا النهار، والدمار والمشاكل والتهجير والتداعيات السياسية، مش بس بغزة إنما بكل المناطق اللي فيها أذرع مرتبطة بحماس وغيرها واللي بدير حماس. بس أنا اليوم تحديدا بدي أعمل شيء هيك مختلف كليا عن هذا الموضوع. يعني إجمالا في عندك كتير أنواع حروب، حرب ممكن تكون بالانتحار وبالتدمير وبالآلات العسكرية، وفي عندك حرب من نوع آخر. هذيك الحرب يمكن بتاخد وقت أكتر بس أقوى بكتير من الآلة العسكرية. حرف الكلمة أو الكلمة اللي أساسها حرف، هيك وبعيدا عن كل شيء ممكن نسمعه اليوم ومتوقعينه بذكرى أو بمناسبة أو ما بعرف شو بدي سميها، لنا ذكرى ولنا مناسبة، أوكي، بتاريخ 27 اللي صار فيه اللي صار، نحن اليوم بدنا نحكي عن شيء مختلف كليا. حربنا بدها تكون حرب علم وفكر. كرمال هيك سؤالي رح بيكون، شو بتعرف عن أصول الأبجدية؟
1: شو بتعرف

منشوف حروف مكتوبة على ورقة، مكتوبة على شاشة، مكتوبة على يافطة، بس ما مننتبه دايما انه ورا هالحروف رحلة طويلة. هيدي الرحلة الطويلة هي موضوع حلقتنا لليوم. يعني حتى الأخبار اللي منقراها وممكن يكون فيها قتل ودمار وتعب نفسي، حتى يكتبوا هيدي الأخبار في أبجدية معينة، بدنا نعرف شو قصتها.

من وين اجت الأبجدية الفينيقية؟ شو بتعرف عن الأبجدية؟ خبرني على 09 218 233 70 959 111.

0: تشيل البال على الربعية.
1: أكيد بقول صباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا، وبرجع بذكر بسؤالنا لليوم. أنا رح أعطي معلومات بالآخر، بس بدي نتناقش حتى نحك دماغنا ونفكر شوي. كيف اجت الأبجدية وكيف استفاد منها الفينيقي اللي منقوله ومنعرف نحنا أنه أساس اللغة من عند الفينيقي انطلقت؟ تنشوف قديش المعلومات كلها مزبوطة.

تمام. بقول صباح الخير لكل اللي عم بيصبحونا اليوم معنا وقت أكتر من غير أيام، مرات ما بقدر صبحكم بس كله صباح الخير بلو. كيف اجت الحروف اللي بنكتب فيها؟ وبعدين بسألكم سؤال تاني بنص الحلقة. هلأ القصة موجودة بين إيدينا كل يوم، بس كتير قليل بيجي ببالهم يسألوا عن القصة. يعني بعد ما نكون عم نكتب رسالة، بعد درج نكتب رسالة، مسجل رسالة، بنقرأ كتاب، بنكتب على الواتساب، بنفتح التليفون، بنشوف قصص مكتوبة وين ما كان، حروف حروف حروف كتيرة متراكمة متجمعة. بس من وين اجت هيدي الحروف ومين اخترع الأبجدية؟ هل الفينيقية هني أول ناس اخترعوها؟

0: يسعد صباحك ستنا.
1: صباحك عادل. أهلا فيك عادل.
0: دائما مواضيعك قيمة وحلوة.
1: شكرا لك.
0: العبشدية إرث من أرض لبنان وضوت طريق الكتابة للعالم.
1: شكرا كتير لك يا عادل. يعني نحن اليوم عم نرجع آلاف السنين لورا وبدنا نمشي مع الحرف من بدايته للفينيقية لليونان لقصتنا نحن اليوم. بس السؤال الأساسي اللي بنطرحه، مين فعلا اخترع الأبجدية؟ هل هن المصريين اللي اخترعوا الأبجدية؟ هل هن الفينيقيين؟ هل هن اليونان؟ ولا في شعوب أقدم منا اخترعت الأبجدية؟ بهم المعلومات اللي عندكم إياها عن هذا الموضوع. وبسمع رسالة على 70-959-111. ولو سؤال صعب فينا ننبش نعمل دفوارنا، مش غلط أبدا. يا
2: بونجور.
1: بونجور اهلا بسام.
2: على هي الابجديه، اول ابجديه بلشت بمصر ايام الكنعانيين والشيء هيك، الهيروغليفيه كانوا مثلا يصوروا تنقول صور تور يطلع حرف وكذا يعني.
1: حلو.
2: كيف الابجديه الفينيقيه؟ الابجديه اللي قبل كانت الابجديه المصريه.
1: شو كان اسمها بتعريف
2: بمصر؟ هلا صارت تتطور من فترة لفترة، من الصورة مثلا يرسموها صاروا بعدين يرمزوا لها بحرف خبرية هيك، فصارت انه في لغات وأبجديات والأخبار هيك.
1: شكرا لك. كمان رسالة رجع جاوبني كنا على السؤال.
2: أنا معك بسام من جديد، سألتيني شو اسمها هي هيروغليفية كانت.
1: أوكي يا بسام. لا بالعكس، ما أنا بس كون عم بطلب تجاوبني برجع بنبسط برسالة تانية.

0: ناخد اتصال برجع بكمل اسمع رسائل. الو
1: بونجور.
0: بونجور
1: ابو جو معي.
0: اهلا بابو جو.
1: بابا
0: سلاح الكلمه.
1: الصيني كيف بيسمى ابنه؟
0: الصيني بحط تن بكب تنكه.
1: ايوه بتعمل تنك تنك تنك بيطلع اسمه الصبح.
0: ايه
1: يا عين علي. بالكاف قديما
0: ايه
1: اللي بحجر على اصبعه لواحد.
0: ايه
1: قال اه طلع صوت هذا حرف. ثاني تفرج على اصبعه له صار طلع اجت واحدة عم تتفرج قالت يي صار عندك الايه
0: هول فويال هول.
1: فالانسان كان بعد شبه يعني مثل السعدان والحيوان وحيالله كان قديما يطلع اصوات ما ينفهم. فمثل ما بيقولوا عنس هالاصوات ورجع عملها بشكل.
0: اوكي
1: كل صوت عمل له شكل.
0: مين يعني كتب مين اللي كتب الابجد؟ اوكي أحوان. طلعت الاصوات فهمنا بس وصلنا لمطرح بلشنا نترجمها على ورق على الحيطان. مين اول حدا كتب الابجديه؟
1: هلا بيقولوا اخواننا هذه الهيروغليفيه ما بعرف الفضل
0: الهيروغليفيه
1: صحيح.
0: اوكي
1: بيقولوا بالهونيك رجعت من عنا ما بعرف.
0: أوكي.
1: بس انا بشد للبنان يعني بقول من الجبال في هذا الناموس حجر الناموس مره في قصه عنه انه هو اعدم
0: واحد. هلا في اذا بدك كتابه تانية ظهرت بنفس الوقت اللي ظهرت فيه الهيروغليفيه بتعرف شو اسمها؟ ولك برافو ولك برافو على اساس ما بتعرف على اساس ما بتعرف تلفظهم ولك برافو.
1: بس ما بنحب نعطي كل شيء اول دفعه.
0: لا اكيد منبين قدراتنا بالتدرج احسن ما تاكل صيبه عين اليوم خلي حدا يرقي لك. اوكي ابو جو ميرسي على اتصالك. باي باي. يلا كمان الو 09 218 233 مين اول من

0: الإنسان عن أفكاره.
1: أوكي.
0: في مثل ما ذكروا قبل شوي بالمصر القديمة أيام الفراعنة اللغة الهيروغليفية، في بالبلاد ما بين النهرين يعني بين دجة والفرات منطقة العراق سوريا اللغة المسمارية البابليين الأكاديين إلى آخره.
1: أوكي.
0: في غير مطارح كمان وفي بالصين وإلى آخره. هلا بالنسبة لمنطقتنا هون في الشعب الكنعاني يلي كان عايش منطقة سوريا لبنان فلسطين الأردن، في وقت من الأيام المؤرخين اليونان سموا الشعب يلي عايش على الشواطئ فينيكيين، يعني على الشواطئ.
1: ايه ركز لي على الأبجدية صديقي. ايه
0: الفينيكيين أو الكنعانيين اخترعوا الأبجدية، يعني عملوا الأبجدية، هيدي كان أساس للأبجديات يلي اجت وراهن، يعني الأبجدية اللاتينية.
1: يعني أول أبجدية عملوها الفينيقيين
0: بفتكر. نعم.
1: وكل شيء قبلها شو كان؟
0: كان في محاولات مثلا اللغة المسمارية نوع من المحاولات، في غير دول كمان لقيت ما بعرف من ذكرهم، بس عمليا الأبجدية الفينيقية منا استوحوا مثلا اللغة الأبجدية اللاتينية اللي بيستخدموها بأوروبا، يعني اللغة الفرنسية والإنجليزية وإلى آخره والإيطالية، كل الحرف اللاتيني يعني A B C إلى آخره كلهم، واليونان اللغة اليونانية كمان كلهم هول
1: مستوى. أوكي هلا عم تعطيني معلومات كتير حلوة. نعم. بس أنا سؤالي الأساسي مين بلش
0: تبليش غير دول، بس الفينيقيين هني اللي عملوا حجر الأساس بفتكر، يعني فينا نعتبر إنه

0: لك ميرسي على اتصالك. باي.
1: السؤال ما بعرف فيني اسالك
0: سؤال شو؟
1: سؤال في مرة سمعت بالراديو في دكتور هو اختصاصي بال
0: تحت الهوى صديق دق على 0922557.
1: لأن فيك شوي عشان
0: لا لا إذا أجا مش معي الحلقة ما بعرف إذا دكتور أكيد مش معي بيكون الحلقة بيكون دكتور مع جان حتشيتي. مرسي لألك. يلا رسالة.
2: وأنا البارد وأول أبزادي أنا عملتها أنا اللي اخترعت الأبزادية.
0: خبرني كم كاس كنت شربان لما اخترعت الأبزادية بطرس؟ لا خبرني أكتر شو قصدك عن جد مش عم بمزح. يلا خبرني قصدك. رسالة.
3: جوزتي إلديكو كيفك منيحة؟ أول من كتب الأبزادية هن الكنائيين.
0: مرسي لألك يا فيروز. ميدو.
4: بونجور مدام إلديكو.
0: بونجور
4: ميدو معك. اللي اخترع الأبجدية الهيروغليفية هو أنا. يسعد صباحك.
0: لا صار في عنك اثنين مخترعين. لحظة بطرس وميدو بك تخبروني كيف أنتوا اخترعتوا الأبجدية بهمني لأنه ما في شيء أنا باخده ببساطة. خبروني من شو انطلقتوا لقلتوا لي أنه أنتوا اللي اخترعتوا بهمني أعرف. يلا رسالة.
5: أول ناس اخترعوا الأبجدية هن المصاروة الهيروغليفية المصرية كانت قبل الفينيقية بكتير وكان في قبل الكتابة المسمارية والسومارية مع المصرية بنفس المادة بس ما كانت كتير واضحة كانت معقدة كتير. هيروغليفية كانت تعد أبجدية أكتر.
0: طيب رح أعطيكم هلأ معلومة
5: يعني هيروغليفية والسومارية الكنعانية هي كانت رموز صوتية تعتبر
0: أوكي.
5: أما إذا أبجدية فعلية مفهومة وأوضح هي فينيقية.
0: عظيم
5: هيك فيها نفسر.
0: إليو ضويت على نقطة كتير مهمة بتخليني أعطي هنت. أوكي في عم بسأل سؤال مين أول مين كتب الأبجدية بس في عندي سؤال تاني بيقول هل الأبجدية تعني هي ذات الكتابة ولا في تمييز بين الكتابة الموجودة وبعدين تطور الأبجدية؟ هيدا سؤال فيه معلومة. أوكي يلا 09-218-233 مين أول من كتب الأبجدية والسؤال الثاني هل في تمييز بين الكتابة بالمطلق كيف كانت تصور وبين بداية الأبجدية ولا لا هن ذاتهم بس اتطورت الأسماء عند بعض الشعوب. 09-218-233 ألو
6: ألو
0: أهلا
6: صباح الخير.
0: صباح النور. الله يعافيك. مين معي؟ تفضل سيمو. هلا كده عم بسمع رساله منك لكن ما بقى حاسمعها. يلا
6: لا هذه مش رساله هذه هيك شيء مثل خواطر.
0: اوكي لكن خبرني عن موضوعنا.
6: بقول شو اسمه الأبجدية نحن مثل ما تعلمنا انه هن الفينيقيين ادونيس وادونيس انه هو اللي عمل الأبجدية.
0: ادونيس ولا قدموس؟
6: ما بعرف قدموس يمكن
0: عم شوف. اوكي
6: بس انا بعرف الفينيقيين هيك بدك هيك
0: يعني الأبجدية بلشت مع الفينيقيين.
6: ايه مع الفينيقيين.
0: اوكي
6: معني معلومة اكثر.
0: اوكي سيمو ميرسي على اتصالك. ميرسي على المعلومة. باي. ابو جو بعت لنا صور من جبال فيهم الأبجدية الفينيقية اذا ماني غلطانة وكيف فيها ترجمات ما هيك هذا اللي انا فهمته ابو جو. هن ابجد هوز. شو يعني ابجد هوز بدي اعرف. يلا كمان بسمع رسالة. مين اخترع الأبجدية؟ هل هن الفينيقيين؟ هل في شعوب قبلهم؟ هل في شعوب بعدهم؟ هل في علاقة بين الكتابة بالمطلق وبين الأبجدية ولا هي ذاتها بس نحكي عن كتابة وأبجدية لأن كنتوا عم تخبروني عن هيروغليفية عن مسمارية عن غيرها. هل هن ذاتهم كتابة والأبجدية ولا في فرق بيناتهم؟ وقديش مهمة يا جماعة حرب الكلمة وحرب المعرفة قديش بتغزي شعوب بس بالقوة الناعمة من وراء المعرفة من وراء العلم. رسالة.
7: يعطيك العافية ست إلديكو.
0: الله عافيك ريتا.
7: هلا بيقولوا أقدم سلسلة الكتابات العربية هي السينائية المبكرة ورجعت للفينيقية وانتشرت بمنطقة بلاد الشام ورجعوا الأرامية من بعدها تطورت الكتابة العربية المبكرة بالقرون الأولى للميلاد من بعد ظهور الإسلام انتشرت اللغة العربية وصار يضيف عليها نقاط وحركات لتصير تدريجيا تصير سهلة القراءة والفهم. يعطيكي ألف عافية.
0: يعني كأنه عم بتقولي لي ريتا أنه الفينيقية ما اخترعوا الأبجدية من الصفر، هن ورثوا تقليد أبجدي وطوروا نظام معين. بفهم منك هيدا الشيء اللي عم بتجرب تقولي لي إيه. لذكر أنه فيكم تتواصلوا معنا على 09-218-233-70-959-111 واتساب للرسائل الصوتية والرسائل المكتوبة. مين اخترع الأبجدية؟ هل هن الفينيقية اللي اخترعوا الأبجدية ولا في حدا قبلهم اخترع الأبجدية؟ وشوف هل في فرق بين الأبجدية والكتابة بالمطلق ولا هي ذاتها أبجدية يعني ظهور الكتابة؟ بهمني أكيد تشرحوا لي المعلومات، واللي ما بيعرف شيء يقول لي، أنا بحب أعرف إذا هاي المعلومة عن جد عم تكون جديدة، واللي يمكن عنده معلومة بس ناقصة أو مش متذكر شو سامع كمان يخبرني، لأن كله بيفيد وكله بيعمل فرق وبأثر. مشغول مارك عم بحضر لنا غنية، أنا هيك حاسة. قد بعد بقدة الطبخة لتخلص؟ 5 دقايق لأنه جعنا لنسمع. يلا خليني كمل رسائل. ايه اوكي طلعت فهمي عليك ابو جو، ميرسي. ريتا شو قلتي لي؟
7: ايه مزبوط قبل الفينيقيين.
0: اوكي يا ريتا رسالة
8: بس الابجدية كبداية الابجدية.
0: في رسالة قبل منه خي ما سمعتها.
8: بونجور بونجور، هني بس بلشوا الاحرف هي تراكمات يعني كذا حدا اشتغل على هدول علماء كذا عالم لغة اشتغل عليهم وخط كذا عالم خط فاشتغلون الفينيقية والسومرية وانعملوا على أسامي ملوك تركبوا على أسامي ملوك الأبجد هوز ما بعرف شو بتكفي تستخ تخ تخ لخ بخ ما بعرف شو المهم فهيك لا وصلنا لكل شعب صار عنده لغته الخاصة من منطلق انه كل تجمع عنده أكسون شيء وعنده طريقة بيلفظ الكلام شيء لا ترتبوا اللغة العربية وبلا بلا بلا بس الأبجدية كبداية الأبجدية هي على أسامي ملوك ترتبوا الأحرف مثل أبجد هوز وإلك مالي نسيه كنا ندرسها بالمدرسة.
0: حبيت يعني نحن مش متذكرين شيء. أبجد هوز حطي كلما صعفص كرشط ما هيك؟ 09-218-233 لا مش من ذكائي هولي لأني حضرت الحلقة. لو ما حضرت الحلقة أنا كمان نسيتهم وقعد فكر يعني في ذكاء خارق. يلا 09-218-233 ألو
9: بونجور.
0: بونجور مين معي؟
9: توني دي.
0: أهلا فيك يا توني.
9: يعني صراحة منبسط بس نسمع مواضيع ثقافية على الراديو لأنه ما عاد إلا
0: أبداً. خليلي ياك بس تعرف شغلة أنه هيدي المواضيع الثقافية بترجع بتذكرنا أنه نحن عنا كتير قدرات أهم من الحرب والشريعة والاختلافات والشحن.
9: 100% واللبناني بس يطلع يزور غير الشعوب كان أمريكا أو أوروبا أو حيلا مطرح بيعرف قدام مثقف عنده قدرات
0: صحيح
9: من اللغات للمعلومات قد ما بدك.
0: 100%
9: بخصوص الأبجدية أكيد فينيقية والدليل إنه مش دليل أنا فتت عملت مش ريسيرش بقرأ كتير عن الموضوع قد ما بيعجبني وبحبه.
0: نعم
9: فينيقيين معروفين تجار كانوا.
0: أوكي
9: في أثار لألون بطنجة مثلا بالمغرب في مقابر الفينيقيين وكذا كتير هواية مش تنفي.
0: نعم
9: طريقة بداية فكرة الأبجدية إذا حدا بفوت يقرأ كيف الأبجدية الفينيقية معمولة على الأشكال اللي كانوا يعرفوها يعني مثلا أولاف الألف أول حرف هو على شكل عصا بيت اللي هي الباء هي على شكل بيت.
0: أوكي
9: والسمكة الأس يعني هي سمك اسمها بالفينيقية وهلما جر يعني أكيد اللغة بلشت فكرة كتابة الأشياء يعبروا لشعوب أخرى يلي كمان تعبت غير لغات أكيد
0: يعني بلشت قبل الفينيقيين فكرة الكتابة.
9: لا ابدا مش فكره الكتابه فكره التعبير بالكتابه هي هالمبدا تبعها يعني انا توصل فكره لشعب ثاني كيف بدي اقول له بدي سمك
0: يعني بلشت فكره الكتابه مع الفينيقيين لانه عندهم تجاره
9: 100% ولانه تريدر كبار
0: اكيد اكيد يا توني ولا ممكن يطلع لنا معلومه ثانيه
9: ليكي هذا تاريخ عم تحكي 6000 سنه 7000 سنه لورا كل شيء وارد
0: أوكي.
9: اكيد السومريين عندهم كتاباتهم والفراعنه عندهم الايروغليف كلهم بس مبدأ
0: مش إن هيك أنا ميزت بين الكتابة والأبجدية هل هي ذاتها ولا لا؟
9: الكونسبت لا الأبجدية هي ألفابي وهي أبجدية يعني.
10: أوكي.
9: أولها كتير مأخرة بس يعني نحن الفراعنة سوري
10: الفينيقيين
9: من 6000 ل 7000 سنة لورا. الفراعنة مثلا يعني 5000 إذا نادر أو 4500 2500 سنة قبل المسيح.
10: أوكي.
9: يعني أكيد الفينيقيين هن طلعت فكرة الكتابة مثل فكرة الدولاب يعني فكرة الكتابة لتعبير عن الأفكار يلي بدهم إياها لغير شعوب أكيد طالعة من عند الفينيقيين. أنا هي معلومات.
10: يلا على كل حال خليك معنا على السمع لأنه معلوماتك منا غلط بس يمكن بدها شوية إضافات.
9: يمكن.
10: أوكي يا توني ميرسي على اتصالك. باي. كمان ألو 0918233. شو بتعرف عن من كتب الأبجدية؟ هل في فرق بين الأبجدية وبين مفهوم الكتابة كيف بلش ولا بيشبهوا بعضهم وهن بيكملوا بعضهم؟ ألو
11: طبعا خير
10: صباح النور. مين معي؟
11: عماد.
10: أهلا عماد.
11: الكتابة بلشت 3000 قبل الميلاد صوريا مع الأسومريين والمصاروة.
10: أوكي.
11: سنة الألف قبل الميلاد حولوها لفونيتيك على الصوت الفينيقية يعني
10: كمان الفينيقية. أوكي.
11: الفينيقية أخذوا مثلا صورة بيت أخذوا أول حرف بيتا جمل جمل أخذوا الجي ألفا هو التور أخذوا أول حرف اللي هو هني كان بالاسم عنده ما بعرف شيء.
10: مين كان عاطي أسماء لهالأشياء؟
11: سوري
10: مين كان عاطي الأسماء حتى هن استعملوا الأسماء؟
11: لا استعملوا هن صورهم ولغتهم بس البتة
10: لا هيدا هيدا موضوع حلقة تانية بدنا نعمل من عنه حلقة تانية إنه مين اللي عطى الأسماء لهالأشياء وللأشياء. ايه تفضل.
11: على أي صارت فونيتيك يعني ياخدوا كل صورة بدل ما يشوفوها كصورة مثل السومريين والمصاروة ياخدوا أول حرف ويستعملوا الصوت.
10: أوكي.
11: مش الصورة.
10: أوكي.
11: صوت طبعا أول حرف من الصورة مثل يوم أنت عم بتهجي لحدا بتقلي له داني تامر أو شيء بتاخدي ديتي كذا
10: مزبوط.
11: واللي صار أنه أخدوا بس كونسون اللي صار أنه إجا وراهم اليونان وزادوا عليهم الفويال.
10: لك صديقي يعني كلمة الأبجدية مأخوذة من هاي الفكرة أنه من أول حرفين ألفابي وأبجدية ولا لا؟
11: كلمة أبجدية يعني
10: ايه
11: لك هلأ منين جاي كلمة أبجدية؟
10: عم بستفيد منك لأنه واضح أنك عندك اطلاع مشان هيك عم بستفيد.
11: لا أنه أبجد هوز هولي
10: ايه
11: جاي من كيف كانوا يعملوها قبل يعني لما أنت تقولي ألفا بيتا جاما
10: ما هي ما ليش عم بسألك لما بس تقول ألفا بيتا هني أول حرفين باليوناني مشان هيك
11: الألفا بي مضبوط 100%. الالفابيه هي الالفابيه صارت يونانيه بس هي كانت بدون فويال كانت فينيقيه.
10: ايه لانه تقول انه اتخذ الاسم الفابيه او ابجديه من وراء هذا الشيء الفا وبتا هن اول حرفين. صح
11: صح 100%. اخذوا الاوردر اول شيء مثل ما كانت موجوده بالفينيقيه وبعدين تعدلت يعني اليوم نعرفها بغير طريقه.
10: أوكي.
11: بس هي ابجد هوز كانت موجودة بالأساس بالفينيقية بهيدا المنطق بس على الكاركتاري اللون نحن بنعرفهم لاتيني.
10: أوكي مرسي لك كتير يا عماد على المعلومات اللي عطيتنا إياها. ثانك يو على اتصالك. باي. خلينا اسمع الياس شو رجع بعت لي.
12: حطي كلاما صعفت فيه صح؟
10: كرشط.
12: كرشط. برافو عليك. هول كانوا أسامي ملوك.
10: لا مش أسامي ملوك، هيدي من الأحرف تبع الأبجدية. يلا رسالة.
13: أنا بعتقد إنه منا هي ذاتها. الأبجدية هي ABC يعني أباتاتا والباقي منه أبجدية هو بكتابة.
10: يلا رسالة.
14: بونجور أرديجو اخترع ميشيل عون قد ما إنه فهيم.
10: ما أسألك. شو بدك تسمعنا الغنية هلأ؟ جهزت؟ يلا حضر لنا له ساعة عم يشتغل مارك وحضر لنا غنية من تأليفه وتلحينه. يلا سمعنا غنية على الأبجدية تشوف.

هلا طالما عم نحكي انه من عنا من هون في معلومه خليني مرقها لانه عنا كتير معلومات عن هذا الموضوع بعد الموجز رح نحكي فيهم، بس تحديدا موضوع من عنا من هون وقصه قدموس. يعني اليوم ما في عنا مصادر قديمه موثقه بتخبر عن قصه قدموس يعني اللي احنا بنشتهر فيها. لا في ناس رح يزعلوا مني انه يي عم تضربي لنا السياحه، لا مش عم بضرب السياحه ابدا، بس بدنا نفصل بين الاسطوره اليونانيه وبين شو قالوا المؤرخين والقصص اللي قدرنا نثبتها أثريا بموضوع قدموس. هلأ قدموس بالأساطير اليونانية بنعرف مين هو، بطل أسطورة ملك طيبة، وهو أشهر شيء قصته أنه هو كان ابن الملك الفينيقي اللي راحت حتى ينبش على أخته أوروبا ووصل على مدري وين وأسس مدينة بحسب التقليد الأسطوري. بس في اختلاف بين المصادر القديمة وبين الأسطورة اللي مذكورة، يعني في تفاصيل كوقائع تاريخية مذكورة. وين بتفوت قصة الأبجدية؟ هون بيجي هيرودوت المؤرخ اليوناني بالقرن الخامس قبل الميلاد، وبكتابه الخامس الفقرة 58 بيقول أنه الفينيقية اللي إجوا مع قدموس على بلاد اليونان جابوا معهم من بين إشياء كتيرة الحروف اللي كانوا اليونانيين بحسب ما هو بيعتقد ما بيعرفوها قبل، وبيقول أنه اليونانية أخذوا الحروف من الفينيقيين وعملوا عليها بعض التعديلات. كرمال هيك لازم ننتبه على ثلاث إشياء، أنه هيدا هو رأي هيرودوت بالقرن الخامس قبل الميلاد ومنه وثيقة من زمن قدموس. ما في عنا دليل أثري بيثبت أنه في شخص تاريخي اسمه قدموس وصل على اليونان ومعه أبجدية فينيقية. وثالثا العلاقة بين الأبجدية اليونانية والتقاليد الأبجدية السامية الغربية ومن بيناتها الفينيقية مدعومة بقوة لأنه عملوا مقارنة بين أشكال الحروف وأساميها وقيمها الصوتية. بس الطريق الدقيق اللحظة الدقيقة اللي انتقلت فيها الأبجدية للعالم اليوناني بعده لليوم موضوع بحث ونقاش علمي. يعني حلو نكون عم نتغنى بتاريخنا، بس كمان بدنا نكون واقعيين ونركز على الأثرات والوثائق والأمور التاريخية المثبتة. كمل لي هالغنية.

0: لو شوفوا حماس ماركو كيف عم يرقص على الغنية يعني، بس حبيت عم بغنجولنا الحرف الفينيقي وعم بيحكوا بطريقة مهضومة. رح كمل اسمع رسائل قد ما الوقت بيسمح لنا، وأكيد بدنا نكمل بنفس الموضوع بعد موجز الأخبار والفاصل. كيف اجت الأبجدية؟ مين اخترع الأبجدية؟ هل هن الفينيقيين ولا في قبلهم المصريين ولا بنفس الوقت اليونانيين ولا في شعوب تانية اخترعت الأبجدية؟ وهل في فرق بين الأبجدية وفكرة الكتابة ولا لا؟ بسمع رسالة.
1: بطريقة بتسجيل المعلومة أو تسجيل الفكرة، هي طريقة، كل حدا عنده طريقة كتابة، كل بلد عنده طريقة كتابة، مثلا كيف الصين، كيف اللاتينية، كيف هيدي الكتابة. أما الأبجدية هي الرموز اللي عم نستخدمها بقلب الكتابة، هذا الفرق بين الأبجدية وبين الكتابة.
0: أوكي.
1: الفينيقيين طوروا الرموز يلي بلشوا فيها السومريين والهيروغليفيين، طوروا الرموز تصارت أهين بالكتابة.
0: Thank you لألك يا إليو.
2: بونجور.
0: بونجور.
2: كيفكم؟
0: الحمد لله.
2: والله حلوين هالمواضيع السقفية، والله بيحد ينبسط فيهم. وأنا بتذكر كنا نقول أبجد هوز اسمع مني لا تتجوز.
0: حبيت كتير. وينك دخلك ما قلت لي إياها قبل ما أنا أتجوز؟ هلأ تأخرت كتير، هلأ عم تحكيني بالموضوع لك يا جان. تأخرت كتير، ابني صار عمره 17 سنة. يا الله يا جان، يا الله وين كنت قبل. أبجد هوز اسمع مني لا تتجوز، هيك في كتير هلأ عملوا لك مثل ما أنا عم قل لك يا جان. يلا رسالة بعد.
3: شو دعرفني، هيك علموني يا مدام قلك، والله انه هدول اسامي ملوك اصلا. قالوا لنا شو يعني استاذ العربي هو عم بيعلمنا اياهم، وين بتذكر كان يقول لنا شو بدكم فيهم ما بتعزون بالحياه، ما بتعزون
0: هيك عزتهم.
3: بيعرف انه
0: عزتهم اليوم
3: مدام قلك، ورح يجي نهار وتعمل حلقه عن هالموضوع. الله يجرسك يا استاذ العربي، جرسك.
0: والله العظيم يا الياس معك حق، ما في شيء ما منعوزه بالحياة، ما في معلومة إلا ما قد يأتي يوم من الأيام ونستفيد منها، هيك بس لحتى نقول إن إحنا على علم بالشيء وعلى علم بالأمور. يعني مش ضروري نستفيد منها للنقاش الفكر العظيم، بس إنه مش غلط الواحد يكون عنده معلومات.
4: بونجور، يعطيك العافية. عصام شاهين معي.
0: أهلا فيك يا عصام.
4: المصريين هن اخترعوا الرموز، الرموز القديمة. الكنعانيين أضافوا عليهم الصوت، أضافوا عليهم يعني أضافوا عليهم الصوت مشان يجزئوها، مشان يجزئوها مثلا مثل البيت بياتها، مشان يندل على الشيء بالرموز مشان ندل.
0: أوكي عصام، لأنه خلص الوقت رح كمل رسائلك دغري بعد الموجز والفاصل، لأنه كمان بدنا ندوع الموضوع بتفاصيله بمعلوماته حتى نقول هل الفينيقية هن أول ناس اخترعوا الأبجدية؟ ليش تحديدا الأبجدية الفينيقية صار لها أثر كبير بتاريخ الكتابة؟ والسؤال الأهم، كيف استفاد الفينيقي من الأبجدية بتجارته؟ وبالعكس كيف ساهمت التجارة بحد ذاتها بنشر الأبجدية؟ بنرجع كذا ألف سنة لورا بعد الموجز.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لإيرم نيوز بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس شن عملية عسكرية واسعة على لبنان خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستغلالها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته وتغطي على الإخفاق الأمني في أحداث السابع من تشرين الأول 2023. وأوضحت المصادر أن فتح جبهة لبنان يتصدر خيارات نتنياهو لحشد أصوات الناخبين لا سيما في مستوطنات وقرى الشمال، ضامنا بذلك التكتل الذي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا في ظل قيود فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنع تنفيذ ضربات ضد إيران قد تجر واشنطن لمواجهة غير مرغوبة. قال النائب سليم الصايغ بعد لقائه رئيس الجمهورية: عرضنا هموم الناس وأوجاعهم وصرختهم التي يسمعها رئيس الجمهورية، وسنلتقيه كنواب كسروان لبحث مشكلة النفايات إضافة إلى قضايا المزارعين. أضاف: جئنا لنثمن موقف رئيس الجمهورية في ملف التفاح وتصديره وحرصه على منع الاحتكار والاستغلال. وتابع: أشدنا بالجهود التي تبذلها الدولة اللبنانية ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعث لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب واذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانيه اللي بتبلش فيها عجقه الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك انك عم تتاملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي انك بلا منازع بطلت العالم بتنقيه الهدايا، لا تسيطري على كل ساعه بنهارك، منك بحاجه لعصا سحريه، انت بس بحاجه لاونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. شن الجيش الإسرائيلي حملة دهم واسعة في بلدة قطنة شمال غرب قدس، وتزامنت مع مواجهات بين مواطنين فلسطينيين ومستوطنين في سهل رامين شمال الضفة الغربية. في خبر دولي آخر، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا شنت في الساعات الأخيرة أحدى أكبر الهجمات على بلاده، مستهدفة بشكل خاص قطاع الطاقة ومنشآت صناعية والبنية التحتية للنقل، وأوقعت نحو 10 قتلى وعددا من الجرحى. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: RLL Road Traffic، حركة السير على الطرقات من لبنان الحر.
1: بحسب غرفة التحكم المروري فإن حركة المرور كثيفة على أوتوستراد جوني باتجاه زوم كايل، ومن أنطلياس باتجاه الكارنتينا، ومن ساحة أنطلياس باتجاه الأوتوستراد الساحلي، كما وكثيفة على الطريق البحرية ومن الضبي باتجاه أنطلياس حتى الكارنتينا. كثيفة أيضا عند مستديدة العدلية والطرقات المؤدية إليها ومن خلدي باتجاه أنفاق المطر.
0: لبنان الحر أكثر من إذاعة.

0: عبد، التحية لك اللي عم بتابعوا لبنان الحر كل الفرق مع إيديكو. برجع بذكر بموضوع حلقتنا لليوم بهول التسع دقايق اللي باقيين، رح ضلني عم باخذ رسائل وتعليقات. لا بنرجع على الساعة 11 نعطي المعلومات لأنها كتيرة وما بعرف رح نلحق نمرقها كلها. بس السؤال الأساسي، مين اخترع الأبجدية؟ من وين اجت الحروف؟ هل الفينيقيين هن أول ناس اخترعوها؟ وليش تحديدا الأبجدية الفينيقية أخذت هالأثر الكبير بتاريخ الكتابة؟ وسؤال تاني هيدا مش ضروري نكون عم نجاوب عليه بس نعطيه مثل بونس بآخر الحلقة، كيف استفاد الفينيقي من الأبجدية بتجارته وكيف ساهمت التجارة تنشر الأبجدية الفينيقية؟ كنت عم بسمع رسالة من عصام رح كملها.
1: العشي شو يعني شو معناها؟ هني صار يركبوها بطريقة هينة مشان تعرف العالم كيف تتعامل معهم. اليونانيين هن نشقوها الأحرف هولي من الفينيقيين، والفينيقيين نشقوها من الكنعانيين. يعني أنا بظن أن الكنعانيين هن اللي اخترعوا الأبجدية، والفينيقية بلشوا يدرجوها، والكنعانيين هن اللي أضافوا عليهم مقاطع صوت مشان يدل كل أحرف عليهم شو معناها، يعني بإضافة صوت، يعني إنه مثل هيدا بيت، هيدي سيارة، هيدي أي شيء.
0: أوكي.
1: يعني باختصار بدي أقول لك إن المصريين اللي اخترعوا الرموز، الكنعانيين هن اللي ضافوا الصوت عليهم مشان يدلوا على الأشياء، والفينيقيين هن اللي انشقوا الأحرف من الكنعانيين هن اللي انشقوا الفينيقيين هن اللي انشقوا الكلمات من الفينيقيين وطوروها.
0: أوكي. مرسي لألك. بسمع رسائل من خريستو، بس يمكن رسالة كتير طويلة ما بعرف إذا فينا نمرقها كلها ولا لا.
2: توني حبيبي،
0: هيدا الرسالة لتوني
2: انت.
0: اوكي، لانه وصلت للساعة 10:48 دقيقة، بك تزبط الانترنت عندك يا خريستو. طيب سألنا كتير اسئلة. اول شغلة كتير مهمة لازم نعرفها انه الكتابة اقدم من الابجدية بآلاف السنين. هيدي نقطة ببلش تعطينا الفرق تنميز بين موضوع الكتابة ومفهوم الكتابة وبين كيف بلشت الأبجدية. ظهرت الكتابة المسمارية، كتار منكم قالوا لي إياها، بأواخر الألف الرابع قبل الميلاد ببلاد الرافدين. يعني معروفة شو هي بلاد الرافدين، كذا حدا بحط لي أبو جو بلس آن، بس عارف عشو بلس آن أبو جو؟ عشو بلس آن؟ طيب قبل ما أكمل خليني أسمع رسالة من عصام.
3: معلم صباحو.
0: صباحو الحمد لله.
3: ليك كتروا العصام، بدي منك تصير ترقمه، عصام واحد، عصام اثنين،
0: يعني انت عصام نمرو انا
3: مثل خيبر واحد وخيبر اثنين، فعصام واحد عصام اثنين. الله يرضى عليك.
0: بأمرك. لكن انت عصام عصام والقبل كان عصام دو، لأنه أنت بتحكينا من قبله. لقلك أنت بلس آن بلس دو، هلا شوف رح يطلع لك كذا بلس أبو جو بس تسمع المعلومات. بس أنا إذا بدك عم هزبها شوي للمعلومات وعم بربطها ببعضها بطريقة خليني نقول بتوضح لنا الفكرة أكتر. بمصر القديمة ظهرت الكتابة الهيروغليفية تقريبا بالفترة ذاتها، يعني بأواخر الألف الرابع قبل الميلاد. يعني لما نحكي عن الفينيقيين نحن ما عم نحكي عن بداية الكتابة، الكتابة كانت موجودة قبلهم بزمن كتير طويل. ولكن الأنظمة القديمة كانت تعتمد على مجموعة كتير كبيرة ومعقدة من العلامات، وتحتى تصير متقن لهالمجموعة بدك تدريب متخصص. يعني كان في فرق كتير كبير بين إنسان بيعرف يحكي ويشتغل ويتاجر وبين شخص مدرب على الكتابة، مشان هيك كانوا يعملوا كتير قيمة عظيمة للكاتب. بعد آلاف السنين من تطور الكتابة ظهرت فكرة مختلفة جدا بمنطقة سيناء تحديدا وما كان يعرف ببلاد الشام. الفكرة كانت أنه ماذا لو استطعنا استخدام عدد محدود من العلامات لتمثيل أصوات هالكلام، وهذه كانت خطوة كتير أساسية بالطريق نحو الأبجدية. الدراسات الحديثة ومنها أعمال للباحث جوزيف نافي ما بتطلع على الأبجدية كاختراع ظهر فجأة بمدينة واحدة، إنما كتطور طويل ضمن تقاليد الكتابات السامية الغربية. يعني شو يعني؟ ما في يوم واحد بالتاريخ فينا نقول اليوم اخترعت الأبجدية، مع أنه نحن يمكن عنا عيد للأبجدية وهذا كرمز يعني تنفرح بشي اللي نحن عملناه، بس القصة كانت تراكم وتطور. من أهم الشواهد البكير على تطور الكتابة الأبجدية كتابات ظهرت بمطرح اسمه سرابيط الخادم بسيناء. هناك في شواهد على ظهور هالكتابة وكمان بما كان يعرف ببلاد الشام. بالألف الثاني قبل الميلاد ظهرت تقاليد مختلفة للكتابة الأبجدية، ومن بيناتها الأبجدية الأوغاريتية بأوغاريت اللي كانت حالة مختلفة جدا، كانت أبجدية ولكن مكتوبة بعلامات مسمارية كمان على ألواح الطين مثل ما كنا نعرف كانوا يكتبوا بالزمانات. يعني حتى كلمة أبجدية ما فينا نتخيلها كنظام واحد هيك بيّن مرة واحدة، كان في كتير تجارب، كان في كتير تقاليد، يعني التقاليد كتير تعددت واختلفت، ومع الوقت ظهرت الأبجدية الفينيقية بمدن الساحل. وهون بوصل معكم للنقطة الأساسية بهالحلقة. النقطة الأساسية بتقول إنه الفينيقية ما اخترعوا الأبجدية من الصفر، ولكن ورثوا تقليد أبجدي وطوروا نظامهم الخاص واستخدموه على نطاق كتير واسع، وانتشر هذا النظام مع الفينيقيين بأنحاء المتوسط كله، وهذا الشيء بتأكده الدراسات الحديثة. ومنها إذا بدي أعطي إكزامبل دراسة The Oxford Handbook of the Phoenician and Mediterranean. هذه الدراسة بتوصف الأبجدية الفينيقية بأن وريثة تقليد أبجدي طويل سبقة، بس شو كانت الأبجدية الفينيقية؟ هاي الأبجدية كانت تتكون من 22 حرف، كانت تنكتب من اليمين للشمال، كانت تمثل الصوامت بالأساس. يعني شو الصوامت؟ يعني الأصوات اللي هي بيسموها الأصوات الساكنة، يعني ما كانت الحركات القصيرة عندها حروف مستقلة مثل ما بنعرفها بأنظمة كتابة لاحقا. كرمال هيك علماء الكتابات بيسموا هذا النوع من الأنظمة أبجد. هون بدنا ننتبه، ما لازم نقول إنه الأبجدية الفينيقية كانت سهلة كتير أو كانت ديمقراطية وكل الناس صاروا يعرفوا يقروا ويكتبوا بسببها. الدراسات الحديثة حذرة بهذا الطرح، بس الأكيد الأكيد إنه الأبجدية الفينيقية قدمت نظام بعلامات محدودة وترك أثر كتير كبير بتاريخ الكتابة، والأهم إنه هذه الحروف ما بقيت محصورة على الساحل، وهون بيجي دور الفينيقيين. وبس نقول جبال وأحرام من أهم الشواهد، خلينا نشوف ليش. بدنا نحكي عن لبنان، ما فينا نتجاهل الجبال، لأنه سنة 1923 خلال حفريات لبيير مونتيه بجبال اكتشف تابوت الملك أحرام وكان عليه نقش فينيقي، والنقش بينسب صناعة التابوت لابنه اللي كان اسمه إيتو بعل. عم تخيل لو بعدنا اليوم نسمي هذه الأسامي مثلا، يا أبو أحرام ميل على القهوة أو يا أم إيتو بعل تعي عملي صفحية. عم تخيل أنه الأسامي بعدنا منسميهم اليوم، دخلك أنه شو إيتو بعل وشو إلديكو بحسن هي زيتا يعني. وبيأرخ النقش عادة أو يؤرخ لبداية القرن العاشر أو النص الأول من قبل الميلاد، مع استمرار النقاش حول بعض تفاصيل تأريخه وتفسيره. هيدا مش عم بحكي كلام إنشاء أبدا، عنا دراسات متخصصة بالنقش بحد ذاته، منها دراسة لهانا جاني اللي بتأرخ النص لبداية أو نص الأول من القرن العاشر قبل الميلاد، وبتناقش بعض المسائل اللي بعدها عم يبحثوا حولها. التابوت موجود بالمتحف الوطني ببيروت، هو من أهم الشواهد على تطور الأبجدية الفينيقية، والجامعة اليسوعية بتقول إنه بيحتوي على 19 حرف من أصل 22 حرف من الأبجدية الفينيقية. بس هون لازم ننتبه لنقطة، هالنقطة بخبركن عنها من بعد ما أعطي الكلمة لأسعار المحروقات، ما هيك؟

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. أسعار المحروقات برعاية آي بي تي.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكن تتسوقوا بنفس الوقت من محلات جراب أند جو الموجودين بعدة محطات آي بي تي.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الأبليكيشن للدليفري.
3: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,825,000، بنزين 98 أوكتان 1,843,000، المازوت 1,692,000، والغاز 1,383,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية آي بي تي. من آي بي تي صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع آي بي تي كل مرة تسلم الجرة.
4: شو بتعرف؟

كنا عم نحكي قبل ما نعطي الكلام لأسعار المحروقات عن تابوت أحيرام وكيف حكيت الجامعة اليسوعية إنه فيه 19 حرف من أصل 22 حرف من الأبجدية الفينيقية، بس لازم ننتبه إنه تابوت أحيرام منه أول كتابة أبجدية عرفها الإنسان. صحيح هو شاهد كتير مهم على الكتابة الفينيقية، بس بيجي بعد مراحل أقدم من تطور الأبجدية. طب كيف طلعت الأبجدية من مدن الساحل؟ كلنا بنعرف انه الفينيقية كانوا جزء من عالم بحري واسع كتير، سور، صيدا، جبال وغيرها، كانت مرتبطة بشبكات بحرية وتجارية وصلت على قبرص، شمال افريقيا، ما يعرف بصقلية، سواحل اسبانيا وغيرها. الحلو بالفينيقيين انه تركوا نقوش أبجدية بمناطق بعيدة كتير عن مطرح ما كانوا يعتبر موطنهم اللي هو الساحل اللبناني. مثلا متحف المتروبوليتان بيلفت لأنه التجار الفينيقيين تركوا نقوش أبجدية بأنحاء المتوسط وصلوا لأقصى الغرب بإسبانيا، وأنا بس كنت بإسبانيا شفت هيدي النقوش على البحر. وأنه اليونانيين أخذوا الأبجدية الفينيقية وعدلوها، وهون التجارة بتفوت بالقصة، لأنه السفينة اللي حاملة بضاعة حاملة معها لغة، أسامي، عادات ومرات طريقة كتابة. بس ما لازم أقول أنه التجارة كانت السبب الوحيد لانتشار الأبجدية، أكيد الاستيطان كان له دور، الهجرة لعبت دور، العلاقات السياسية والثقافية، التواصل بين الشعوب. يعني البحر المتوسط ما كان مجرد طريق لنبيع البضاعة، كان طريق لتبادل الأفكار كمان. شو علاقة الأبجدية بالتجارة؟ بوصل لسؤال كتير مهم، كيف استفاد الفينيقي من الأبجدية بتجارته؟ عنا ألاف الدفاتر التجارية الفينيقية المحفوظة حتى نقول إيه كان الفينيقي يكتب فاتورة بالطريقة الفلانية. أكتر شيء بقي لقلنا من الكتابات الفينيقية هو هالنقوش على الحجار، على المعادن، نصوص قصيرة على مواد مختلفة. وفي دراسة حديثة للنقوش الفينيقية كنت حكيت عنها قبل شوي، بتحكي أنه عنا حوالي 10,000 نص فينيقي موزعة أساساً بكل المتوسط، بس أغلبيتها نصوص قصيرة أو نقوش تذكارية أو دينية أو إلى علاقة بالجنازات، مع وجود عدد من النصوص اللي فيها مضمون اقتصادي. يعني شو فينا نقول بهذا الإطار؟ فينا نقول أنه الكتابة وفرت وسيلة لتسجيل المعلومات مثل أسامي الأشخاص، ملكية الأمور، بعض المعاملات والنصوص الاقتصادية، وكانت جزء من عالم التواصل اللي تحركت من ضمنه التجارة الفينيقية. وفي دراسة كمان لباحثة اسمها إليفتيريا بابا بتربط انتشار الأبجدية الفينيقية بالمتوسط بالقرنين التاسع والسابع قبل الميلاد بالتوسع التجاري البحري واقتصاد بيسموه اقتصاد الائتمان والوسائق المكتوبة. بس بتعالج هيدي المسألة كأنه موضوع بحث بالاقتصاد القديم، ومش عم بتقدم دليل على أنه كل عملية تجارية كان فيها وثائق مكتوبة، وهذا فرق كتير مهم. بس كيف ممكن هالكتابة إنها تساعد التاجر؟ تخيلوا مرفق كبير، سفن فايتة وسفن طالعة وبضاعة وأشخاص من مدن مختلفة ولغات مختلفة، في بهالعالم وسيلة لتثبت المعلومات وقادرة إنها تصير مهمة؟ أكيد الكتابة. اسم الشخص، اسم صاحب البضاعة، علامة الملكية، المطرح، الكمية، مضمون الاتفاق. بس هيدا بده دليل خاص حتى نحدد وظيفته. يعني إذا لقينا اسم مكتوب على قطعة فخار فينا نقول إنه الكتابة موجودة، بس ما فينا نقول دغري إنه هيدا اللي اشترى أو هيدا اللي باع أو هيدي هي الكمية. علم الأثار ما عم يشتغل بهالطريقة، بس في شيء دقيق وفينا نقول الكتابة خلت حفظ المعلومات ونقلها أمر ممكن، وكانت جزء كتير كبير من البنية اللي سمحت للمجتمعات التجارية إنها تعمل إدارة لعلاقاتها. كيف بتصير القصة أجمل؟ القصة أجمل بتصير لما نعرف أنه الفينيقي ما كان يترك المرفأ وبس، كان ياخد معه لغته وكتاباته، والأشخاص اللي تعاملوا معه كانوا يشوفوا هيدي العلامات ويستخدموها أو يقتبسوها ويعدلوها. هيك انتقلت الأبجدية الفينيقية اللي طورت نظامها الخاص من بعد عدد من الأبجديات اللي سبقوها بالزمن وأخدتها على أماكن مختلفة. قبرص وآسيا الصغرى منلاقي فيها نقوش فينيقية من القرن التاسع قبل الميلاد.
نقرأ عن ظهور مستعمرات ومراكز فينيقية بغرب المتوسط، وفي مشاريع حديثة بتحكي عن انتشار الخط الفينيقي بأنحاء المتوسط وكيف اعتمد هالخط أو اعتمد من قبل شعوب تاني، ولكن من بعد ما صار فيه له تعديل وتحديدا اليونانية. بس هون بدنا ننبه لنقطة أنه لما نحكي عن انتشار الأبجدية الفينيقية، هيدا مش معناتها بالضرورة أنه كل الشعوب اللي انتشرت فيها الأبجدية كانت عم تكتب اللغة الفينيقية، لأنه كل شعب كان قادر على تكييف الأبجدية مع لغته، وهيدا واحدة من أهم خصائص تاريخ الأبجدية. نفس النظام اللي عملوه كان عم ينتقل، بس اللغة اللي عم تنكتب فيها كانت عم تتغير. وبعطي مثال عن التعديل اللي غير تاريخ الأبجدية عند اليونان مثلا. أخذوا الأبجدية السامية اللي ارتبطت بالفينيقية وعدلوا استخدامها لتناسب اللغة اليونانية، وأهم تعديل كان استخدام بعض العلامات اللي كانت تمثل صوامت بالنظام السامي لتمثل الحركات باليونانية. وهيدا مواضيع أكتر من حدا منكم كان عم بتلفن وعم بخبرنا إياها، وهيدا التطور اعتبروه تطور كتير مهم، لأنه اللغة اليونانية كانت بحاجة لطريقة مختلفة لتمثل أصواتها، وهيك صارت الأبجدية اليونانية نظام مختلف، رغم أنه جذورها مرتبطة كتير بشكل واضح بالتقليد الفينيقي اللي أخدوه معهم من خلال التجارة. هون في خبرية زمان نخدها من كتب المؤرخ هيرودوت اللي حكينا عنه كمان خلال الحلقة، بكتابه الخامس كمان اللي حكينا عنه قبل الحلقة، بيقول انه الفينيقية اللي اجوا على اليونان واجوا مع قدموس تحديدا اخذوا الحرف على اليونان، واليونان عملوا عليه تعديلات، بس بدي يكون علمية شوي. وبدي أذكر أنه رواية قدموس رواية تاريخية قديمة، ومنا دليل أثري على أنه في شخص اسمه قدموس فوت الأبجدية بحد ذاته، هو هيك مسكها بإيده وفات على اليونان. المعلومة المهمة برواية هيرودوت أنه اليونانيين بحد ذاتهم كانوا ينسبوا هالحروف للأصل الفينيقي. من وين إجت كلمة ألفابي؟ هيدا معلومة مهضومة. أول حرفين باليونانية هن ألفا وبتا، وأسماء مرتبطة تاريخياً بأسماء هالحروف السامية ألف وبت. ومن اجتماع ألفا وبتا بينت كلمة ألفابي، يعني الكلمة الإنجليزية اللي مستعملها اليوم لحروف اللغة ذاتها بتحمل باسمها أثر من أسماء الحروف السامية القديمة. والأجمل أنه بعض أسامي الحروف القديمة نفسها مرتبطة بكلمات إلى معنى، يعني مثلاً الألف مرتبط بالتور، البيت مرتبط بالبيت، الميم مرتبطة بالمي، العين مرتبطة بالعين، الراس مرتبطة بالراس. هون بوصل لمبدأ معروف بدراسة أصول الأبجدية، شيء اسمه الأكروفوني أو الأكروفونية، يعني اسم العلامة اللي مرتبط بكلمة ببلش صوتها بالصوت اللي بتمثله العلامة، وهذا كمان كذا حدا حكي عنه خلال الحلقة. بس ما بدي أقول أنه كل حرف كان رسمي لشي، منكون عم نبسط الموضوع بشكل زيادة عن اللزوم. الأدق أنه أقول أنه عدد من أسامي الحروف وأشكالها بوقت مبكر قبل مرتبط بكلمات وصور لأشياء، بعدين صارت العلامات مجردة أكتر مع تطور الكتابة.

تقول معلومة كمان أنه الفينيقية منا الأم المباشرة لكل حرف عم نشوفه اليوم، ولكن كانت الفينيقية محطة أساسية جدا جدا جدا بهيدي السلسلة، لأنه برجع بقول طورت نظامها الخاص ولقت رموز للصوامت اللي ما كانت موجودة بأبجديات قبلها. وين العربية؟ هل جاي مباشرة من الفينيقية؟ كمان لا، ما في علاقة أبدا؟ كمان لا، العلاقة أعمق وأقدم. الخط العربي اللي منعرفه اليوم اتطور تاريخيا من الخط النبطي، والنبطي بينتمي لتقليد الكتابة الأرامية. يعني إذا بدنا نرسم الطريق بشكل مبسط، كان تقليد الكتابات السامية، بعدين أجا من بعده الأرامية، بعدين النبطية، بعدين الخط العربي. وهذا ماشي، ما بيعني أنه اللغة العربية بحد ذاتها أجت من الفينيقية. بدنا نفرق بين اللغة وبين الخط اللي نكتب فيه اللغة. العربية لغة سامية مثل الفينيقية والعبرية والأرامية وغيرها، وبين هيدي اللغات في أرابة تاريخية ولغوية، بس هذا الشيء ما بيعني أن واحدة منا هي أم لكل البقوة. وهون بتطلع معنا العبارة القديمة اللي كلنا منعرفها واللي الياس كان مضيع فيها، أبجد هوز حطي كلمن صعفص قرشط. ليش منقولها؟ لأنها بتحفظ ترتيب قديم للحروف السامية، وأبجد بحد ذاتها مأخوذة من أسامي الحروف الأولى ألف باء جيم دال. يعني حتى العبارة اللي ممكن نكون حفظناها نحن وصغار جزء من تاريخ قديم جدا جدا جدا لا ترتيب هالحروف. افتكر وقتي خلص، ما بقى فيه زيد معلومات، بس هذه المعلومات يمكن كافية لليوم. وأكيد شي مرة تاني منقول كيف اتطورت الأمور واعطينا أسامي للإشياء وللكائنات، تسمينا كل شيء باسمه. مرسي لك مارك بيتار، مرسي لك اللي تابعونا، بلتقيكم بكرة. إلى

0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف النيل وما أشهره ما هيك، ونقول عنه أنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حقك تعرف أنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه النيل الأزرق والتاني النيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم إنه اثنيناتن بيواصلوا رحلتن وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف إنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة جامبون حبش البوزو لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت، جبنة إدام كافال لوقية بدولار وخمسة وتسعين سنت.

0: الخبر أولاً، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية عشرة إلى ربعاً في لبنان الحر، نقدم موجزاً لأهم الأخبار.

0: في بداية الموجز ننتقل إلى جديد من قسم الأخبار، تفضلي جمانة.
1: نعم ريتا، طلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي في قصر بعبدة على

0: أطراف بلدة كفر تبنيت في النبطية. في مجلس النواب تعقد لجنة المال والموازنة اجتماعا برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور حاكم مصرف لبنان كريم السعيد وممثلين عن وزارة المال ومجلس الإنماء والأعمار، وعلى جدول الأعمال بنود مالية وإنمائية. وقفة إعلانية نتابع بعدها قراءة الموجز.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofare with the support of Mai Tai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل قراءة الموجز من لبنان الحر. أعلنت قيادة الجيش أنها أوقفت في بلدة شعت في بعلبك مواطن يعد من أخطر المطلوبين لإقدامه على أطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصرها، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف، وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. اعتبر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن 27 الأول شكل أعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن فعل أهل غزة كان عظيما حيث غيروا وجه التاريخ وتوازنات العالم. أخيرا، نداءان إنسانيان. المريض سعد إيليا الخوري في مستشفى جبل لبنان بحاجة ماسة إلى 3 وحدات دم من فئة أو بوزيتيف، للتواصل يجعل الاتصال على الرقم 03-565-942. والمريض جان جميل عزار في مستشفى أوتيل ديو بحاجة ماسة إلى دم من فئة أو بوزيتيف، للتواصل يجعل الاتصال على الرقم 03-661-422. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربعة وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. إلى معنا أطيب التحيات موجهة أنا والمخرج فريدريك سابا لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم أربعة بيتجدد اللقاء ومستمر لغاية الساعة واحدة إلى ثلث، فبنقول دايما أهلا وسهلا بالجميع. أصدقائي لليوم ولمناسبة اليوم العالمي للفتاة اللي مصادف 11 تشرين الأول مثل كل سنة طبعا، حبينا نضوي عن الفتاة مش كرقم إنما كإنسانة إلى صوت إلى أحلام إلى حقوق ومخاوف، عن الفتاة اللي هي بحاجة قبل كل شيء لبيئة تحميها وتسمح لها تكبر بأمان. بسعدنا نرحب بالاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي تنحكي معها من قلب الواقع شو عم تشوف بحياة فتياتنا وشو بحاجة يتغير. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: بونجور جنى، أهلا فيك، تحية لكل المستمعين.
0: طبعا رولا خلينا نبلش اللقاء عن الفتاة اللي اليوم، فتاة اليوم يعني، نقارنها بالفتاة من جيل سابق، شو أكتر شي تغير إن كان بدورة أو بنظرتها لحالة وللحياة؟
2: إذا بدنا نرجع 30 سنة لورا جنى، بدنا نعمل مقارنة بين فتاة اليوم وفتاة مبارح، شو صار فرق؟ شو شفنا فرق بهالسنة؟
0: 30 سنة صار في كتير فروقات.
2: أكيد أكيد منشوف إنه هلأ التركيز أكتر الفتاة إنه تتعلم تتقدم تاخد شهادات عليا، يصير تفوت بسوق العمل تاخد مراكز عالية، إنما قبل منشوف أنه كانت تكتفي بالمرحلة الثانوية تاخد شهادة ويوصل المستوى تعليمها يمكن لهون وبعدين تفكر بالزواج
0: وأسس
2: عائلة وإلى ما هنالك. شوف هيدا التطور وهيدا التفكير، منشوف فتيات اليوم خاصة أنا بصادفهم مثلا بالمدرسة همون شو بدهم يتخصصوا، أي شهادة بدهم ياخدوا، كيف بعدين بده يكفوا ياخدوا شهادات أعلى. فهيدا الهاجس إذا بديك ما كان موجود قبل، يعني كنا نشوف ليه للفتيات يلي عندهم هذا الهم إنه يتقدموا، هلأ لا، بتحس إنه صار في منافسة بينه وبين الرجل لهي تتبوأ توصل لتتبوأ مناصب أعلى وبالتالي تثبت حالة وهيك تأكد على حضورها أكتر وأكتر بالمجتمع.
0: يعني برأيك اليوم الفتاة قادرة تقول فعلا أنا بدي وأنا ما بدي، أو لا بعد في قرارات أساسية بحياتها بيخدوها عنا أهلها أو المحيطين فيها؟
2: هلأ إذا بدنا نرجع كمان نعمل مقارنة بين مجتمعات، بعض المجتمعات منشوف أنه هيدا الحلم أو هودول اللي يمكن طموحات اللي بتفكر فيهم الفتاة منا موجودة بكل البيئات وكل المجتمعات. بعدنا لغاية اليوم جنا منشوف ببعض المناطق النائية، إن كان بمناطق عكار بالبقاع بالجنوب، بعده القرار ما بتملكه هي الفتاة، بعدها تحت وصاية أهلها، بعده بيفرضوا عليها شو لازم تعمل، قدي لازم تتعلم، وين لازم تروح، شو لازم تلبس. فهودي القيود المجتمعية بعدها طاغية على حياة الفتاة، إنما بغير مناطق منشوف لقى أنه صار في تحرر أكتر للفتاة، صار عندها أكتر حرية، صارت بدها تنطلق أكتر بالمجتمع وصارت بدها تبين وتفرض حضورها.
0: طيب رولا اليوم مثلا الفتاة مثل الشاب كمان، يعني صار عندها وسائل التعبير والتواصل أكثر من أي وقت مضى، وأيضا عندها يمكن معلومات أو إذا بدك وسائل سريعة للمعلومة، هل هالشي فعلا أعطاها قوة أكبر أم لا خلق عليها ضغوط جديدة؟
2: بالفعل صارت عم تقدر توصل للمعلومات، صارت عم تقدر تطور حالها، تقوى ثقتها بنفسها، صارت عم تقدر تثبت حالها، وبالتالي صار في أكيد صار في تحديات لأنه صار كل شيء متاح لإلها، كل الوسائل اللي تتقدم لتتعلم صار متاح لإلها، وهذا الشيء بيفرض عليها أنه تتبرهن أنه هي قادرة، وهي قادرة تتفوق وقادرة تبين، وبالتالي مثل ما قلت يصير في يمكن بعض المساواة بينه وبين الرجل لتقدر تبين أنه وبالفعل هذا أثبتت يعني
0: عم بترجموها
2: عم نشوفها على الأرض قدي في فتيات قدرت توصل وقدرت تتبرهن عن حالها.
0: طيب كمان من خلال عملك الاجتماعي شو أكتر شي بتلاحظي بالفتيات أنه بحاجة يسمعوا من الكبار؟
2: هلأ بتعرفي جنى إذا بقلك إنه نحن بعصر الفتيات اليوم بيعتبروا إنه هن بيملكوا كل المعرفة وكل المهارات، وحتى كان لو كانت يمكن فتاة بأول عمرها بسن المراهقة أو يعني وصلت لسن 18 صارت راشدة وهي بتعرف شو بدها وبتعرف يمكن وين بدها تروح وأي اختصاص تنقي، بس أكيد بضل في حاجة لتاخد إرشادات من الناس الأكبر منها، إن كان من الأساتذة والمعلمين معها أو إن كان من أهلها. ولكن وهون النقطة الأساسية إنه لا، هي بمحل محلات بتفرجي إنه هي بتعرف أكتر، هي بتعرف أكتر. بدي أعطيكي مثل هنا على سيرة هذا الموضوع. في عندي صبية إشت لعندي كانت عمرها 16 أو 17 سنة، ما بدها تكفي المدرسة، كانت بتعتبر إنه صار كل شيء واصل لها، صار كل شيء إنه هلا عم تتعلمه بالمدرسة،
0: يعني ما في عندها شيء جديد 100%،
2: إنه هلا صار في هيك نقاش أنا وياها، وإجت هي وأهلها طلبوا إنه أنها إنه هي لازم تكفي دراستها، يعني كانت بصف البريمير بعد عندها سنة وبتتخرج وبعدين بتنقى هي مسارها وحياتها. ما كانت تقتنع، ما كانت تقبل إنه هي بالنسبة لها كل شيء صار موجود على الإنترنت، كل المعلومات موجودة، كل شيء متاح لها، هي بتفهم أكتر، هي بتعرف أكتر. فكان من الصعوبة كتير إنه نقنعها إنه لا، في شهادة لازم تاخدها لبعدين هي تقدر تثبت حالها وتتعلم وتتخصص وبعدين هي بتنقي طريقة. فهون مثل ما حضرتك عم تقولي إنه إيه هيدا مثل يعني عم نعطي انه هي منا بحاجة انه تكون عندها مرجعية، هي بتقدر توصل لكل شيء بدها اياه من خلال المعلومات اللي موجودة، صار ان كان بالذكاء الاصطناعي، من الانترنت، من الابحاث اللي هي بتعملها. فكان كتير صعب انه نقدر نقنعها انه هي تتقبل تكفي حياتها الدراسية.
0: ودي صعب اصعب انه نقدر نقنعها تقتنع بمشورات اللي بيعطوها الاهل او المعلمين.
2: معلوم شو لكينا يعني هي حست حالها انه هي بتفهم اكتر منهم، هي يعني محلات جنى بتصير تقولي بينك وبين حالك انه ما حق بهلا عم تقوله، بس كيف بدك تقنعيها انه انت لا، بعدك بعد ما وصلتي لسن الرشد، بعد ما وصلتي
0: تعرفي كمان في حدا يمكن الصبي عمره شي 19 سنين كل وقت عم يمسك الموبايل تبعينه وعم عيطوا عليه اهله، انا ما عم بلعب انا عم بتسقف. صحيح. لكن الكلمة الآلية بيعدوا ياخدوا معلومات معينة.
2: صحيح.
0: تسع سنين
2: يعني هو بعده الطفل يعد.
0: إيه؟
2: صحيح. وهيدي الصبية كمان نفس الشيء انه هي بالنسبة لها وهي بتعرف كل شيء.
0: طيب زي نحكي عن الفرق ما بين انه ربي فتاة مطيعة وبين انه ربي فتاة واعية وقادرة على اتخاذ القرار، شو الفرق بيناتهم ومين اي يعني اي دفة ترجح أكتر؟
2: الفتاة المطيعة هذا منشوفها أكتر كنا وبعدنا وما زلنا بالمجتمعات اللي نحنا كنا عم نحكي عنها، المجتمعات النائية والصورة يلي هي بتعطي صورة نمطية للفتاة، ومجتمع الذكوري يلي هي أنت لازم تطيع أهلك، أنت لازم تطيع محيطك، لازم تطيع بعدين زوجك. عادي فرض عندها الطاعة، ولكن بغير مجتمعات لا، صار عندها رأيها، صار عندها صوتها بينسمع، صار عندها هي فيها توقف بوجه الكل وتقول أنا لا ما بدي، أنا بدي هيدا الخيار بحياتي وأنا بعرف شو بدي. فهيدا هو الفرق، وبعدنا لغاية اليوم مثل ما عم نقول إنه عم نلاقي هذا الشرخ، هذا الفرق بين هودول المجتمعات يلي وين الفتاة بتثبت حالها، وين الفتاة يلي هي دايما خاضعة وما عندها صوت مسموع وما إلها حق تحكي لأنه هي فتاة.
0: طيب بالنسبة للأسباب اللي بتخلي البنت أو الفتاة إذا بدك بتخليها أو بتدفع تترك المدرسة، شو هي أكتر الأسباب غير الفقر أكيد؟
2: يعني أول سبب هو الفقر، هو الوضع الاقتصادي للعيلة، هو التسرب المدرسي، وقت بتشوف حالة ما عم تقدر تعطي يمكن نتائج مرضية لا لإلها ولا بالنسبة لأهلها. الأسباب وقت يكون في خلافات، وقت يكون في بالبيت يكون في خلاف بين الأهل، في صراع، في مشاكل، فهون بصير في ضغوطات نفسية واجتماعية على الفتاة اللي هي بتمنع انه تقدر تكفي دراستها بشكل طبيعي. عاديك عن اذا بدنا نرجع على الفقر، على تقدر تتسجل بمدرسة خاصة، لان احنا بنعرف بالمدارس الرسمية عم بيصير في خاصة هلا من بعد فترة النزوح صار في مدارس عم بتسكر، صار في صعوبة لتقدر تتنقل، المواصلات صارت غالية بتكلف كتير، صار بتكلف إذا بدأ

0: وبنت، بنت عمرها 13 سنة. فبالحديث أنا سألتها، قلت لها بنتك شو بتعمل، بأي مدرسة؟ قالت لي ما بتروح على المدرسة. قلت لها عمرها 13 سنة وما بتروح على المدرسة؟ قالت لي لا. قلت لها ليه؟ قالت لي ما عندي إمكانيات إنه أقدر أبعتها على المدرسة. قلت لها طب ما في حتكون مدرسة رسمية تقدر تسجليها فيها؟ قال كان في وسكرت المدرسة وما بقدر أنا أتنقل من منطقة للتانية لأقدر أخذها على المدرسة، ما في إمكانيات مادية. سألتها طب شو بتعمل بنتك كل نهار، صبية عمرها 13 سنة؟ قالت لي بتقعد على الموبايل، يا بتساعدني بشغل البيت. طب كل يوم كل يوم نفس الشيء، كل يوم بتقعد على الموبايل؟ يا ترى مع مين عم تحكي؟ مع مين عم تتواصل؟ شو عم تعمل كل نهار؟ إذا أنت عم تظهر برات البيت، هي لحالة بالبيت، عندها أخوات شباب بيشتغلوا، بيا مش موجود، وهي بالتالي بنت لحالة قاعدة بالبيت كل نهار على التليفون، مع مين عم تتواصل؟ قال لا، أنه أنا بضلني رقبة وبضلني تابعها. قد ما رقبة وقد ما تابعها، عم بترك أنا بنتي كل نهار من عبكرة العشية لروح اشتغل لأمن لقمة عيش لعائلتي، بترك بنتي هيك؟ هون في علامة استفهام، ويمكن في قلة وعي وقلة إدراك من هيدا الأم، أن نحن ما عم نحكم عليها لأنه عندها ظروف خاصة. ولكن بهيك حالة الأهل لازم يكونوا واعيين على أولادهم، لازم يعملوا المستحيل ليقدروا يحطوا حماية، يعرفوا كيف بدهم ينتبهوا على بناتهم ويأمنوا الحماية.
1: بالذات رولا، شو بتكون عم تخسر بتركتها للمدرسة غير الدراسة وغير العلم؟ شو تكون عم تخسر على صعيد الشخصي؟
0: على صعيد الشخصي عم تكون علاقات، عندها علاقات، وبالتالي يكون تواصل مع رفقاتها، مع أشخاص من عمرها، مع المعلمات بالمدرسة. هذا التواصل كتير مهم. يمكن في نشاطات معينة بتنعمل بالمدرسة، يمكن في خبرات بتستفيد منها لتطور من شخصيتها، لتقدر تكون بعدين عنصر فعال بالمجتمع. فهيدي بالتالي عم تخسر كتير اشياء، عدم التواصل المباشر مع بقية الأشخاص، إن كان من عمرها أو كان أكبر منها، لتكتسب منهم المعرفة وكل الخبرات. هيدي شغلة كتير أساسية لتنمي من شخصيتها، وبالتالي تقدر تكون على وعي وإدراك للمخاطر يلي ممكن تواجهها بعدين بحياتها.
1: طيب كمان هيك سؤال بيطرح لك، بالنسبة للفتيات اللي عندهم ذوي الإرادة الصلبة أو عندهم إعاقة، هل المشكلة فقط بالنسبة لهم بالتأمين ما قعد دراسة، أم المطلوب بيئة تعليمية مثل مثلا قادرة أن تستوعب احتياجاتهم؟
0: عشان عندنا بلبنان للأسف الأشخاص خاصة الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بدي أقول لك ببعض الأسر ما عندهم أولوية أنه هن يتعلموا. أول شيء الأولوية بتروح للصبيان، لأنه بيعتبروا أنه ممكن هن ينجوا
1: كأهل،
0: مش كلهم. بعدين المدارس الخاصة يلي بتحط، يلي بتتطلب أنه يتسجلوا الأولاد يلي عندهم أو الفتيات يلي عندهم مشكلة إعاقة معينة، بتكلف كتير غالي يعني. والمدارس الرسمية للأسف يعني مش موجود هالوسيلة التعلم للأشخاص اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة. من بنى تحتية المدارس منا مجهزة لتقدر تستقبل هيك تلاميذ، من تدريبات للمعلمين والاختصاصيين بهذا المجال، لأنه الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة هن ما بيقتصر بس أنه يتعلموا، بحاجة لفريق تعليمي متخصص بهذا المجال، إن كان من التعليم الأكاديمي أو من مرافقة نفس اجتماعية أو من مرافقة نفسية. فكل هيدا الطاقم منه موجود بالمدارس الرسمية، وبالتالي إذا بده يكون موجود منه موجود بكل المدارس الخاصة، وإذا موجود ببعض المدارس الخاصة تكلفته عم بتكون كتير عالية، وهذا الشيء عم بيتعذر على الأهل إنه يقدروا يسجلوا بناتهم بهيك مدارس.
1: يعني هو الضحايا مين هني؟
0: الضحايا للأسف هني. عديك يا جنى، في عندك كمان ببعض المجتمعات وبعض الأسر بيخفون في وصمة، في وصمة اجتماعية بيستحوا فيهم، ما بحبوا يبينون بالمجتمع، ما بحبوا يختلطوا مع غير أشخاص.
1: بس بهيدي المسألة ما في حل وسط، يا أما أهل كتير عم يعززوا ثقة أولادهم بنفسهم، يا أما أهل بالمرة مستقلين، يعني ما في حل وسط أبدا.
0: وعادك أنه كمان بخافوا من الاستغلال، لأنه يا ما بنسمع حالات أنه صار في استغلال لبعض الفتيات على هذا المستوى، وكانت النتائج كارثية للأسف. فكل هدول العوامل هي ما بتخول أنه الفتاة تكون عندها أولوية أنه هي تكون عم تتسجل بمدرسة لتتابع دروسها بشكل طبيعي.
1: بخبرتك رولا كاختصاصية بالعمل الاجتماعي ومن خلال الحالات اللي بتوصلكم، شو أكتر المشاكل اللي عم تواجه الفتيات اليوم؟ وهل فينا نعتبر الفتاة هي اللي عم تطلب المساعدة عم تجي لعندكم من تلقاء نفسها بحاجة لألكن، أو لا في شخص آخر بيكتشف أنها هي بحاجة للمساعدة بيخبركم؟
0: جانا حسب حسب إذا بدك الدرجة الوعي عند الفتاة. هلأ أكثر الأوقات يمكن قليل لتشوف فتاة من تلقاء نفسها إجت وهي عم تطلب مساعدة، بدها تكون المساعدة من خلال إمها أو بيها، وهي أكثر شيء من خلال الأم يلي هي بتتوجه لعنا.
1: بتعرف إنه في مساعدة برأيك؟
0: ما عندهم المعرفة الكافية أوقات. بعدين نحن عم نحكي حسب المناطق. هلأ في مراكز اجتماعية بتتوجه الأم وبنتها هدول المراكز، بتطلب مساعدة معينة، بتطلب توجيه معين، لا تقدر يمكن توعي بنتها على المخاطر، على المشاكل يلي ممكن تواجهها. فهون كتير مهم إنه ينعمل حلقات توعوية وحوار وتوجيه وإرشاد للأهل يلي هن ما بيعرفوا إذا بدك وين بدهم يوجهوا بناتهم وعند مين بدهم يروحوا ليطلبوا استشارة.
1: خلينا نحكي شوي عن إنه كيف نقدر نحمي أولادنا أو فتياتنا إذا بدك اليوم خصصة للفتاة. أغلب الأحيان بنقول للفتاة ديري بالك، ما توثقي بحدا. برأيك هل هيدا كافي أو لازم نعلمها كيف تحمي نفسها وتطلب المساعدة؟
0: أكيد مهم إنه نقول لها ديري بالك وانتبهي على حالك، بس منه كافي أبدا. نحنا لازم كتير ننتبه على بناتنا بهيدي الأيام، على الفتاة، لأنه مجتمعنا صاير محفوف بالمخاطر. صارت البنت إذا بتظهر من البيت في خطر عليها، بالمحيط اللي هي فيه ما بدنا نبعد كتير، في خطر عليها من التحرش، من الاستغلال، من التنمر. هدول كلهم هي معرضة لقلهم الفتاة. وهون منبلش من دور الأهل نوعي إنه لازم يكون يخلقوا لهال بينهم وبين بناتهم هالمساحة، مساحة الحوار، مساحة التفاعل. مش بس نحنا نكتفن إلا ديري بالك على حالك، هيدا بعد في البنات بعدها يمكن مش تركة شو الخطورة يلي ممكن هي تتعرض لها. من كم يوم صار في حادثة بتونس، ما بعرف إذا سمعت فيها، انكتب عنا بالسوشيال ميديا. صبية عمرها 15 سنة راحت مع صاحبتها ليشربوا قهوة بكافي، وبالتالي صديقتها سلمتها لأحدى الشباب واختلوا فيها على مدة يومين. 11 شاب تناوبوا على اغتصابها، وهيدي صار في ضجة كبيرة إعلاميا على هذا المستوى. والفتاة هلأ بالمستشفى عم تخضع لمراقبة طبية وحالتها كانت حرجة. وهون بتسمع بتشوف التعليقات إنه حق على الأم، هي ما دارت بالها على بنتها، كيف صار الهجوم على هذه الأسرة، إنه فتاة بهذا العمر راحت بشكل كتير بريء، راحت مع صديقتها تشرب قهوة وليك شو صار فيها. إنه قدي هون الأم لازم تكون واعية، لازم تعرف بناتها مع مين عم بيظهروا، مع مين عم بيحكوا، مع مين عم بيتواصلوا. مش بس نحنا نكتفي نقول لهم انتبهوا على حالكم، هذا شيء منه كافي أبدا، لأنه عن جد في خطر، وخاصة بهذا الوقت بالظروف الأمنية يلي عم بيمرق فيها. إذا بدنا نرجع نحنا على الواقع اللبناني يلي نحنا عم نعيشه هون، صار في كتير خطر،
1: صار في خوف كتير.
0: صحيح صحيح،
1: كل شيء بخوف صاير،
0: كل
1: مع الأسف
0: بخوف يعني. التواصل المباشر مع الأشخاص مثل ما هو التواصل الافتراضي اللي هو بخوف أكثر. يعني هلأ عم نشوف كتير حالات ابتزاز وتهديد، وكتير عم بيصير في حملات توعوية إنه انتبهوا على بناتكم. وهون كمان بدنا نشدد على نقطة كتير مهمة، وقت نقول انتبهوا على بناتكم، خلون يحكوا، خلون يعبروا حتى إذا صار معهم شي مشكلة معينة يحكوا يخبروا، لأن في كتير بنات بيستحوا بخافوا بيترددوا، في لأنه وصمة بتكون عليهم، بصير في هالتنمر عليهم. فهون نشجع كل أم وكل بي يصير في هذا الحوار وهيدي المساحة اللي مفتوحة بيننا وبين أولادنا، ما يخبوا عنا شيء، يحكونا كل شيء بيصير معهم لنقدر نحميهم. وفي حال صار معهم لا سمح الله شيء مشكلة معينة، يعرفوا لمين بدون يخبروا، يلتجوا لأشخاص يكون عندهم ثقة فيهم، ما نزيد مشكلتهم مشكلة. يعني أوقات يمكن بيتجهوا عند الأشخاص اللي يمكن من مش الشخص الصحيح أو الشخص المناسب ليقدر يخبروا شو عم بيصير معهم. يصير في هون توعية وإرشاد من قبل الأهل لا يعرفوا لمين بدون يخبروا. إذا هي البنت تستحي تخبر إمها، يكون في يمكن مرجع معين، كان بالمدرسة، إن كان بمستوصف، إن كان بمؤسسة اجتماعية، يكون في اختصاصيين لا تقدر هي تخبرهم، لأنه أوقات في عندها خجل، في عندها نوع من الإرباك، في عندها نوع من عدم القدرة أنه تقدر تخبر هالشي لأهلها. فهون كتير مننصح الفتيات أنه أو الأهل، يمكن الفتيات مكمنون كتير عارفين
1: مطلعين،
0: فنشجعهم أنه يروحوا عند اختصاصيين لا يقدروا يحكوا عن هذا الموضوع.
1: طيب كيف نعلم الفتاة أنه تقول لا من دون ما نحملها مسؤولية حماية نفسها من شخص بيأذيها؟
0: هيدا بدنا نبلش فيها من بالتربية، من هي وصغيرة، من هي وعمرها بلش تعرف تحكي البنت، من هي وعمرها يمكن سنتين أو ثلاثة نبلش تعرف نوعية أنه في حدود، في حدود شخصية، في حدود لا حدا يتقرب منا، ولو كان من أقرب الأشخاص لإلها، من أقرب الناس لإلها. بياما بنسمع أمات مثلا بيجي شخص بيسلم عليها ولي بونجور لعمو أو قربي بوسي، تكون البنت ما بدها، مترددة، ندفع لا بالقوة تبوسها، هذا الشيء غلط. ما بدنا نحن نجبر البنت إن تعمل شيء هي منا مقتنعة فيه، هذا الشيء كتير غلط. نخلي نعلمها إنه حدودنا البارتي انتيم، الأماكن الحساسة، ممنوع حدا يقرب منا، ممنوع حدا يمس فيها، من هي وصغيرة لازم نعلمها هالشيء لا تقدر تقول لا. وأمرار فيها تقول لا بكل لطف، مش إذا إننا نحن لا يعني عم نقلل تهذيب مع الآخرين، لا بالعكس، فينا نقول لا بطريقة لطيفة، بطريقة مهذبة، وبتعرف تحط حدود لكل شخص بده يتقرب منا. هيدي هون نحن منكون عم نربي أولادنا كيف يكون عندهم سلوك محبب لطيف، وبنفس الوقت تكون عم تحمي عن حالة. فمثلا كمان هون بدي أعطيك مثل، نحن نساعدها أنه تنمي شخصيتها. يعني إذا هي البنت من هي وصغيرة حابة تختار ملابسها بقرارات شخصية، ما نمنعها، بالعكس تنشجع تعبر عن رأيها،
1: تتعود
0: ما هيدا الشيء بيتطور معها من هي وصغيرة، وبالتالي بتوصل لعمر معين هي واعية، بتعرف شو بدها، وبتعرف تحط حدود بينها وبين الآخر.
1: طيب رولا، رغم كل التقدم اللي عم بيصير، بعد في فتيات مع الأسف عم يدخلوا الزواج بسن مبكرة، شو الأسباب بتخلي العائلة تقبل هيدا القرار أو هيدا الخيار، أو يمكن أحيانا بيكون خيار الفتاة كمان.
0: منرجع على قصة الوضع الاقتصادي يلي عم تمرق فيه.
1: بس كيف موجود كل عمرها هيدي القصة؟
0: مزبوط تكون... هيدي إذا أنه عنا كمان في بعض المجتمعات في عنا الموروثات المجتمعية لبعض العادات والتقاليد يلي بعض الأماكن بعدها موجودة، إنه البنت هي بيستعملوا كلمة بدنا نسترها، بدنا إنه خلاص هي بس تبلغ لازم تتزوج، وهذا هون الزواج المبكر يلي هو عنده تداعيات سلبية كتير على نفسية البنت من ناحية نفسيتها اجتماعيا صحيا جسديا على كل المستويات. هيدا قصة الزواج المبكر يعني بعدنا عم نشوفه وعم نعاني منه ببعض المجتمعات، وفي كتير جمعيات عم تطلق الصرخة وتقول انه ما ممنوع البنت تتزوج تحت سن 18. هيدا منكون عم نعمل جريمة بحق الإنسانية، بحق الفتيات والأطفال. إذا بنت بعد ما وصلت لسن الرشد وما كان في خيار شخصي منها لهي تتزوج، هيدا منكون نحن عم نعمل
1: حتى لو خيارة شوية،
0: حتى لو خيارة ببعض الأوقات يمكن تكون متهورة بتنغرم
1: أو بدها تهرب
0: 100%، بدها تهرب من شيء عم بتعيشه بالبيت، عم بتعيش يمكن في أزمة بالبيت، في مشاكل اجتماعية بالبيت بين البي والأم، يمكن مع أخواتها بمحيط عم بتعيش فيه غير سليم، فبتهرب البنت بتلاقي حالة أنه هنيك يمكن بتلاقي الأمان، وبعدين للأسف بتوعى حالة بتلاقي أنه لقيت هيدا الخيار كان الغلط وبتوقع المشاكل، وبعدين بتودي
1: إذا جبتوا ليه تصيروا ليه الضحايا.
0: صحيح، فمثل ما هي كانت عايشة، ما هيدا نحن بدوامة بيتكرر. صحيح.
1: شو ممكن تخسر الفتاة لما بتنتقل مرحلة الطفولة مباشرة لمسؤولية الزواج؟ يعني تخيلي أحلى سنين عمرها بتخسرهم.
0: أكيد بتخسر أول شيء ما بتتعلم، هيدي أهم شيء اللي هلأ نحنا كتير منشدد عليها، أنه هي البنت لازم تخلص علمها لتقدر بعدين بالمستقبل إذا احتاجت تشتغل، حتى لو يمكن تزوجت وكان زوجها يمكن ميسور، أنه لازم هي يكون عندها بإيدها مهنة تقدر تكون مستقلة ماديا، ما تكون متكلة على الرجل، تكون في نشجع أنه يكون الفتاة يكون عندها هذه الاستقلالية لتقدر تفوت بسوق العمل وتقدر تكون هي من مستقلة كليا، عن إن كان عن زوجها أو إن كان عن بيها أو كان عن خيها. عم نحكي لأنه إذا كنا بمجتمع ذكوري اللي هي بتكون تحت وطئة هدول الأشخاص، أنه هي بدها تكون دائما يعني المرجعية للأشخاص الذكور عندها بالعائلة، فلا هيدا لازم يكون في تشجيع كتير انه البنت تتعلم وتتكل على حالها.
1: إذا نحط كل هيدا ضمن واقعنا اللبناني، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحروب كيف أثرت تحديدا على حياة الفتيات؟ هل صارت بعض العائلات بسبب الظروف تعطي الأولوية لتعليم الابن على حساب البنت؟
0: فيها وجهة نظر جنى، لأنه كمان بفضله أنه ببعض المجتمعات، نحن دايما ما عم نعمم بس عم نقول أنه في مجتمعات بالعكس بتشجع البنت والشاب أنه يتعلموا ويتقدموا وبعدين بالتالي يشتغلوا، ولكن عندك بعض المجتمعات لا، بتروح الأفضلية أنه يتعلم الصبي، لأنه الصبي هو بده يكون بالمستقبل معيل العائلة، وهو بده يكون يستلم زمام الأمور، هو بده يصرف على عائلته، فلا البنت هي بعدين ما تتزوج محلها، هيدا التعبير يعني أنا ما بحبه بنسمعه، محلها بالمطبخ وتربي الأولاد وتهتم بأمور البيت، الأمور المنزلية. هيدا معتقد كتير خاطئ، وكتير صرنا بعدنا بعصر كتير متخلف إذا فينا نقول.
1: طيب إذا في عنا صبايا أو فتيات عندهم طموح وعندهم قدرات، ولكن الظروف بيقولوا لهم أنه مش وقته هلأ يحققوا هيدا الطموح أو يحققوا قدراتهم، كيف بنساعدهم يحافظوا على حلمهم من دون ما يتجاهلوا الواقع؟
0: لك البنت اللي عندها طموح بوقتنا هلا
1: حتى لو عكشت الظروف
0: ما في شيء بيوقفها. يعني أنا عندي بعض الأسر يمكن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي منه كتير عقد يمكن طموحاتهم، وبيقدروا يعلموا أولادهم ويوصلون لمراحل متقدمة، ولكن البنت صدقين الفتاة يلي بدها توصل ويلي هي همها أنه تتقدم بعلمها لو شو ما كان ما في شي بوقفها. وعند الأسر اللي أنا عم بحكيك عنها هن بيقولوا أنه نحنا يمكن ما عنا شي نورطهم لأولادنا، ما عنا يمكن أراضي أو شقة أو ممتلكات مادية نقدر نورطهم إياها، كل اللي نحنا بنقدر نورطهم علم لهن بعدين يستقلوا بحياتهم وهن يكفوا علمهم. فهون بنشوف الأهل قدي بيضحوا ليقدروا يوصلوا أولادهم وليقدروا هن بعدين ينطلقوا بالمجتمع. فمن هون كل بنت طموحة وكل بنت حابة توصل وكل بنت عندها حلم معين أكيد لازم تعمل بالرغم من الصعوبات، لازم تعمل المستحيل لتقدر توصل، لأنه يلي عنده النية والإرادة صدقيني لو شو ما كان بيقدر يوصل.
1: بعد ما عنا دقيقتين، شو الفرق بين أنه نحمي الفتاة أو أنه نمكنها؟
0: هنا نحمي الفتاة
1: أوكي.
0: هنا موصلين ببعضهم إذا بدك. نحن وقت نكون عم نحميها عم نحميها من كل المخاطر، ومنكون عم نحف
1: بس تكون إذا ما كان عم نمكن يعني بتكون قاعدة بعد محلها، بس تمكين وحماية يعني بتصير
0: هي التمكين هي عم نمكنها لتقدر تقدر تكون
1: تعتمد على نفسها مستقلة.
0: ولا هيدي الكلمة أكيد عم نمكنها تعزيز ثقتها بحالها، بتشجيعها، بنعطيها كل شيء نحن منقدر نعطي لنقدر ندفشها لقدام، لأنه تمكين البنت بمجتمعنا هو الأساس، لأنه الفتيات هن كمان شركات في الوطن، هن من صانعات انه يقدروا يعملوا فرق بالمجتمع. فهون ضروري كل فتاة وكل أم وكل بي إنه يعملوا المستحيل ليقدروا يمكنوا أولادهم، يمكنوا بناتهم فتياتهم ليقدروا يوصلوا، بنفس الوقت كون عم نعطيهم كل الحماية وكل الدعم ليقدروا يوصلوا على الطريق اللي هن بيطمحوا له.
1: وأكيد برأيك اليوم حماية الفتاة وتمكينها من التعليم والأمان مش بس بتأثر يعني بتتأثر هي فيه، إنما أيضا بيتأثر إيجابا
0: طبيعي.
1: هالشي بيأثر إيجابا هالشي على العائلة وحتى على المجتمع
0: 100%، لأنه الفتاة مثل ما قلنا هي شريكة وهي صانعة التغيير، وهي شفنا رائدات سيدات رائدات بالمجتمع وصلوا لمراكز، لو بعد بدنا كثير لنقدر بعد نوصل لمحلات، ولكن نحن على الطريق الصحيح، نحن بالمسار الصحيح لتقدر كل فتاة وبالمستقبل تصير سيدة هي قادرة تتكل على حالها وتقدر تبين وتظهر بالمجتمع، وبالتالي تحصل على هي اللي تتمني بحياتها.
1: يعني معلش خليني أختم الجملة اللي حضرتك قلتيها، لأنها الغد بركي بيصير في عنا مجتمع بيحمي وبيمكن فتياته.
0: أكيد أكيد 100%، هذه هي، لأنه هي الغد وهي موجودة مع الرجل ليقدروا يصنعوا هالفرق بالمجتمع.
1: الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسبر شامي، شكرا لك، شكرا هالحلقة اللي عن جد بنتمنى من قلبنا يكونوا الأهل عم يسمعوها، لأنه عن جد هني مسؤولين على سعادة الفتاة وعلى
0: أنها
1: تعيش حياة صحية سليمة وبسعادة كمان.
0: أكيد
1: أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، على ما يكون إن حلقات متتالية قريبا.
0: مرسي.
1: بدي أشكرك، بدي أشكر أيضا المخرج فريدريك السابا. إذا ربنا راد بلتقيكم يوم الخميس بكرة حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة إلها معنى، مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنى الحياة إلها معنى مع جانا غازي.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: تحية طيبة، وهذا موجز أخبار الواحدة إلا ربعا من لبنان الحر.

في قصر بعبدة اطلع رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون من وزير الطاقة والمياه جو صدي على الأسباب التي دفعته إلى إعلان اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء. الصدي أكد استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية، وقد تمنى الرئيس عون معالجة أسباب اعتكاف الصدي. وتسلم رئيس الجمهورية رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه السفير الإماراتي في لبنان فهد سالم الكعبي. تضمنت الدعوة لحضور حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة والمشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة وإلقاء كلمة خلالها يومي 12 و13 أيار 2027. نقلت سكاي نيوز عن مصدر عسكري إسرائيلي أن هناك بنى تحتية لحزب الله في كل مكان في جنوب الخط الأصفر، لافتا إلى أن البحث عن هذه البنى في الجنوب يحتاج لسنوات قبل إنجازه. واعتبر المصدر العسكري الإسرائيلي أن الجيش اللبناني مخترق ولا يؤدي وظيفته كما يجب ويحتاج لإعادة هيكلة، وقال وجود اليونيفيل يضرنا أكثر مما يفيدنا ونفضل غيابها. وأكد المصدر أن لا انسحاب للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان أو عودة السكان إليه قبل سنوات. قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مئوية لبنان إن اتفاق الطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن حل الميليشيات، واليوم نسأل هل طبقنا الطائف أو استخدم لتوزيع السلطة؟ سلام الذي أكد أن لبنان هو وطن نهائي لجميع أبنائه عربي الهوية والانتماء، لفت إلى أن لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسري القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. أكدت الجبهة السيادية من أجل لبنان أنه لم يعد مقبولا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها لبنان أن تستمر إدارة الدولة بالشكل التي كانت تدار فيه لعقود خلت، فقد حان الوقت لإدارة مختلفة. وعن قضية السلاح والقرار السيادي أشارت الجبهة إلى أنه لا يمكن أن يستمر لبنان بدولتين وقرارين وسلاحين، لذلك المطلوب اليوم حكومة تملك قرارها ووزراء يعملون وقضاء مستقل وجيش واحد وسلاح واحد وقرار سيادي واحد. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من اليونان على أن إيران لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي، لافتا إلى أنها تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. وقال أن إيران لم تستغل الفرص العديدة التي أتيحت أمامها للتوصل إلى اتفاق معنا بشأن برنامجها النووي، وقد أخفقت وفقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، كما أن اقتصادها يتهاوى وتواجه الآن العقوبات، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمر قدرة إيران الصناعية العسكرية والحربية. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: الإعلان الحر أكثر من إذاعة.
1: رأي حر من لبنان الحر.
2: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
3: أحياناً كثيرة نفضل عدم الرد على جماعة الممانعة والحزب الأصفر لسببين أساسيين. الأول إن الغرور بلغ بهم مبلغ عدم تصديق كل ما يخالف خطابهم وادعاءاتهم من وقائع وحقائق، ما يفترض في الحالات الطبيعية أن يصيبهم بحالة تراوح بين الصدمة والخيبة، لكن الغرور بما يمثل من صلف ومكابرة وسذاجة يمنعهم من ذلك. والسبب الثاني أنهم يؤخذون بروايات وتنظيرات خارج العقل والمنطق توحي لهم بأنهم لا يهزمون، وبأنهم فوق سائر البشر، وبأن الله لا يمكن أن يخذل حزبه، علما أن المقصود أصلا بحزب الله كما هو وارد في القرآن الكريم هم أبناؤه الصالحين المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله. أما حصر المسألة بحزب سياسي مسلح يقتصر على فئة واحدة حتى في الطائفة الواحدة فهو خارج عن السياق وعن المضمون. لذلك الدعوة لجماعة الممانعة والحزب أن يعيدوا قراءة علامات الزمن الراهن بما يصحح الرؤية لديهم ويمنع عنهم وعن بيئتهم المزيد من النكبات والمصائب، وعن لبنان المزيد من المعاناة والأزمات. وما يستدعي العجب أن ما حل بالحزب في لبنان يرونه انتصارا، وإن لم يكن انتصارا صريحا فكبوة بسيطة، طالما أن هناك من يحمل سلاحا ويكرز بالمقاومة. وإذا بدا هذا المنطق ضعيفا أيضا ومحرجا لهم ينقلون الصورة مباشرة إلى البعد الإيراني، يعني إيران هي التي ستحصل حقنا وتعيد لنا كرامتنا، وهي إن واجهت الأمريكيين والإسرائيليين فمن أجلنا أيضا، وإن فاوضتهم فمن أجلنا أيضا. والحال أن إيران حالتها حالة حصار شبه مطبق عسكريا وماليا واقتصاديا، وعزلة قاسية، وأزمات داخلية متوالدة، ومذلة في الحصول على القليل من الوقود أمام محطاته في بلد ينبغي أن يكون في مقدمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط. فالواقع أن صادرات النفط من دول الخليج عادت تقريبا إلى مستواها السابق ما قبل الحرب، وعبر مضيق هرمز تحديدا، في وقت تدعي الجمهورية الإسلامية أنها تقفل المضيق أو تسيطر عليه وتتحكم به على هواها. بل إن الصادرات الإيرانية متوقفة بشكل شبه كامل، فعلى ماذا ومن تعتمدون؟ بالله عليكم عودوا إلى لبنان وأعيدوا الاعتبار إلى الشراكة الحقيقية فيه، حيث للجميع مكان ومكانة، وحيث تجدون في الدولة السيدة الملاذ والضمانة، الدولة التي أنهكتموها وتعطلونها وتنكلون بها وتمزقونها بين دويلتكم والدولة العميقة التي ترتبط بكم. عند الله لا أحزاب ولا فصائل، فنحن جميعا أبناؤه، وله أن يحكم بمن هو الأقرب إليه، إلا إذا كنتم في نظامكم الداخلي أيضا قد حددتم له المواصفات. معاذ الله والسلام.
1: رأي حر من لبنان الحر.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف النيل وما أشهره، ما هيك؟ ومنقول عنه أنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حقك تعرف أنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه النيل الأزرق والتاني النيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم إنه اثنيناتن بيواصلوا رحلتن وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف إنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. أسعار المحروقات برعاية IPT.
2: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
3: ليه؟
2: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
3: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
2: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
4: نذكر بأسعار المحروقات: بنزين 95 أوكتان 1,825,000، بنزين 98 أوكتان 1,843,000، المازوت 1,692,000، والغاز 1,383,000 ليرة.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
5: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76-91-22-11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.
6: لبنان الحر أكثر من إذاعة.
0: حوار حر
1: تفعيل الإطار مطلب دولي، فهل نفد صبر واشنطن من لبنان؟ ماذا بعد اليونيفيل؟ وماذا عن شمال الليطاني؟ هل من خطة لنزع السلاح؟ هذه المواضيع نطرحها على عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيل.
0: حوار حر
1: مع كارلا أهواجي، الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
7: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسرني أني استضيف فيها عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي. أهلا وسهلا فيك.
8: أهلا فيك ست كارلا.
7: 7 أكتوبر، تاريخ غير معالم المنطقة الشرق أوسطية اليوم، وبعدنا نحن بتداعياتها. سؤال بديهي بهالذكرى الثالثة دكتور جبيلي، هل فعلا أنه كنا نحن ناطرين 7 أكتوبر تيصير في هذا التغيير بالشرق الأوسط، أم أنه كان في شيء عم بيحضر سابقا لهالمنطقة وكانت 7 أكتوبر هذه الشرارة؟
8: يعني أستفيد شوي بهذا الموضوع، لأنه عن جد مثل ما وصفتي أنت، يعني هالحادثة هيدي غيرت معالم الشرق الأوسط والمسار اللي كان ماشي فيه الشرق الأوسط. هلأ قبل 7 أكتوبر كان في، خليني أقول، وضعين موجودين بالمنطقة. وضع يلي هو خلينا نقول أمريكي الهوى إذا بدي سميه، يلي بصراحة خليني أقول بايدن كان ماشي فيه وكفى فيه ترامب بالمنطقة أو بالهدف المنطقة الترامبي إذا بدي سميه، يلي هو سميه بايدن الانتجريتد ميدل إيست، يعني التكامل الشرق الأوسطي، يلي من ضمنه في سلام وفي تعاون اقتصادي وتجارة بزنس يعني إذا بدي كل الخبرية. إيه ونحكى أكيد بإلية التواصل، تواصل على صعيد الطرقات والاتصالات والطاقة وكل شيء، ونحكى قبل حادثة 7 أكتوبر مش بفترة بعيدة عن الأيمك اللي هو الانديا ميدل إيست كوريدور.
7: هذا اللي بدي وصلك لقاله، هل هو فعلا مخطط كرمال هذا يعني الطريق الهندي أو ما بعرف شو بسمينه،
8: إيه يعني إذا بدي تسمي يعني الطريق الهندي الأوروبي، الخط الهندي الأوروبي بيوصل الشرق الأوسط، بس هيدا كله كان شرط إنه المنطقة رايحة نحو الاستقرار والهدوء. فإذا في مفاوضات مع إيران اللي كان عم بيعملها بايدن، في حكي مع الإيرانية، عم وقفت، صار في اتفاق إيراني سعودي برعاية صينية، أوكي موافقين عليه كانوا الأمريكان مع أنه كانوا حابين هني يعملوه، رأت الجبهة الحوثية حتى بإسرائيل، أوكي حماس مستلم غزة بس مروقتها لغزة وماشيين بالاتفاقات الأبراهامية. ما خلينا نقول شغلي ما بعرف قديش الناس بيعرفوها، بس أنا فيني أكد لك إياها من مصادر كتير مطلعة، إنه السعوديين والإسرائيليين كانوا متوصلين لاتفاق إذا ما بدول أبراهامي شبه أبراهامي قبل 7 أكتوبر، ومن ضمنه حديث عن حل ما للقضية الفلسطينية. يعني الأمور كانت رايحة بهالاتجاه هيدا. هلأ مقابل ذلك أكيد كان في الحالة الإيرانية إذا بدي سميها، يلي هي بتعتبر أنه في عنا نحن لإيران، إيران عندها ميليشيات موجودة بهالمنطقة هيدي، ميليشيات في محلات مسيطرة مثل ما كان بلبنان، أنه حزب الله مسيطر لحد ما، في النظام السوري، نظام الأسد بسوريا، الحوثيين إلى ما هنالك. هلأ هول معتبرين أنه أكيد القوة تبعيتهم تيجي من عدم الاستقرار، يعني بيضل في حرب مع إسرائيل، بيضل في مشكلة ما باليمن، الفوضى، وهيدي بتغذيهم. فإذا كل ما الأمور راحت على الاستقرار كل ما ضعف الدور الإيراني بالمنطقة بقى. وهون إجت قصة 7 أكتوبر، يعني الهدف تبع 7 أكتوبر بشكل واضح كان خربطة المسار يلي كان رايح فيه المنطقة نحو استقرار أكتر وهدوء أكتر، وخليني أقول تكامل مثل ما سموه الأمريكان بين الدول بين بعضها.
7: يعني هيدا 7 أكتوبر بفهم منك دكتور جوزيف جبيلي إنه هو مسعى إيراني لخربطة هذا المسار الأمريكي يلي رايح نحو استقرار في المنطقة، طبعا لاعتبارات مثل ما انت ذكرت لي اياها اقتصاديه بزنس، يلي هو طريق الهند، ما بعرف شو خط الهند وما الى ذلك. طب وين الصين بهيدي المعادله؟
8: هلا اكيد الامريكان بهمه، يعني في التنافس الامريكي الصيني معروف، وطب وهون يعني المسار كان رايح لصالح امريكا اكثر ما هو لصالح الصين، واساسا يعني الخط الهندي الاوروبي هو كان التفاف على المشروع الصيني الحرير. يلي هو البلد اند رود بروجكت بسموه الصين، مشان يخلقوا هن كانوا التواصل بين البلدين بين بعضها بقى. يعني وهلا تنوصل لسؤالك، اللي صار من بعده أكيد بمكان ما اشتغل لصالح إيران، لأنه كل هذا المسار تخربط، وأهم شيء اللي تخربط بهذا المسار هو اليوم التفكير الإسرائيلي. خلص الإسرائيلي اليوم صار بمكان، يعني آخر استطلاع رأي على الصعيد الرأي العام الإسرائيلي، شو بدنا بالناس بيحكوا أنه نتنياهو، هذا كله رأي العام الإسرائيلي اليوم آخر استطلاع مش يجمع جمعتين، فقط 20% من الإسرائيليين يؤمنون بالسلام،
7: فقط
8: 20%. وفي أحدهم قال لي بيتابع شؤون إسرائيلية أمريكاني، قال لي هيدي أوطى نسبة بتاريخ دولة إسرائيل بيكون الشعب الإسرائيلي يثق أو لا يثق بالسلام، 20% فقط يؤمنون بالسلام. يعني ما في اليوم، يعني إسرائيل شو ما سمينا هي بنتيجة ديمقراطية 100%، بقى ما في اليوم يجي أي مسؤول إسرائيلي يقول أنا مع 20% ضد 80%، يعني
7: طبيعي.
8: فإذا صار الواقع هيدي أول شيء،
7: يعني هلأ نحن عم نفهم أنه من هذا الحديث أنه اليوم نحن رايحين على عدم استقرار في المنطقة مستدام أو استنزافي.
8: إيه 100%، يعني هذا ما مبين، إلا يعني الشرط الأساسي أنه إسرائيل تقدر تاخد ضماناتها الأد كبيرة لأمنها تيطمن وتيتغير العام الإسرائيلي أنه عن جد هلأ أمنا أنه ما بقى في علينا خطر لا من غزة ولا من سوريا ولا من لبنان ولا من إيران ولا من، وهذه شغلة أكيد صعب تصير يعني، بس إذا ما صارت أكيد المنطق الإسرائيلي أنه نحن بحالة حرب.
7: طب ولكن هذا المنطق الإسرائيلي يناقض المصلحة الأمريكية بالمنطقة.
8: هلأ 100% مش هناك الأمريكي عم بيكون بعدة محلات مثل ما عم نشوف، خاصة ترامب. يعني ترامب إجا بال 2025 على الرياض وعمل خطابه الشهير، كان في كان صارت 27 وقال إنه بدنا هذه المنطقة تكون منطقة ازدهار وسلام واستقرار وإبداع وغيره. وقتها أكيد كان الرسالة اللي قاله بشكل أساسي للخليج، كان عم يحكي على الخليج. هلا حكي بوقتها عن لبنان، قال إنه العلاقة مع لبنان لازم تكون، بدنا شراكة مع لبنان، ونعرف قديش اللبنانيين أذكياء ومبدعين وغيره. بقى كان عم بيحكي كمان بوقتها إنه بدنا نعمل سلام مع لبنان. هلا كان في أو بده يصير في سلام بلبنان، كان في وقتها الاتفاق اللي صار من خلال أموس هوكستين، اتفاق وقف إطلاق النار مع الترتيبات تبعيته
7: مع الترسيم البحري كمان،
8: وكان صار قبل الترسيم البحري. هلا هون ومعك حق 100% ايه في تناقض مع موقف الامريكي، انما الامريكي وقت قال ترامب بذات الخطاب انه الاساس لعدم استقرار بالمنطقه وسميها القوه التدميريه الاولى بالمنطقه هي ايران. يعني هو معتبر انه في مشكله اسمها ايران ضد الخربط، شو ما عملنا نحن بدنا نخربط. هلا بمكان ما اذا حسس انه الامور ضابطه وإسرائيل عم بتخربط أكيد بيضغط على إسرائيل، مثل ما صار بقصص تتعلق بلبنان صراحة، لما حس أنه ممكن يكون في وقف إطلاق نار يتطبق مثل ما لازم أو أمور أخرى، وعم بيجرب يحاول بمناطق بمحلات تانية. يعني يعني عمل خطة غزة هو مثلا
7: ولم تنجح،
8: وعمل وقف إطلاق نار،
7: ولكن لم تنجح. هلا خطة غزة
8: ما خلصت بعد الخطة،
7: ومجلس السلام يلي هو ترأسه وما إلى ذلك، هو كلهم بعدهم أنه ما قالوا شيء على الأرض، لم ينجح هذه.
8: بس ما ننسى أنه خطة غزة مش بس مجلس السلام، خطة غزة وقف إطلاق نار ما كان حدا عم يقدر يعمله، بايدن جرب وغيره جرب وأوروبيين ما بعرف شو، وقف إطلاق نار. طيب هلا إطلاق الرهائن، هلا كان في من بعدها مثل ما عم بقول لك، كان في بعدها أنه تنسحب حماس أو تسلم سلاحها وإسرائيل تنسحب وبتفوت بيصير فيه قوة، هذا كله لحد هلأ ما مشي. وأكيد في بند أساس البند 19 اللي بيحكي عن تحقيق شيء ما، ما سماها يمكن دولة فلسطينية، بس تحقيق شيء ما للشعب الفلسطيني بالمنطقة. بعد ما خلصت بعدنا بعاد عن تحقيق خطة ترامب لغزة، بس هيدا بيثبت شيء انه كان عم بيفكر بمكان ما انه بده يلاقي حل لغزه. نفس الشيء مذكر التفاهم مع ايران يلي كمان ما مشيت، وبعدين وصل يمكن لاتفاق الاطار بلبنان هلا يمكن بالحديث تبعنا. يعني أكيد. في المحاولات الامريكيه واضحه يلي هي مش بالضروره ابدا تناسب الاجنده الاسرائيليه. يعني
7: بس اليوم من يعني اليوم الكلمه الفصل على الارض هي لاسرائيل اليوم بهذه المنطقه. يعني اذا كلنا بقى نطلع شو عم بيصير، اذا بقى نفوت شوي على الملف اللبناني، انه نحن عملنا اتفاقيه الاطار التي تنص على وقف اطلاق نار في جنوب الليطاني اقله والمناطق التجريبيه، بنشوف انه لبنان التزم، يعني حزب الله ما عم بيطلق النار تنكون واحد واقعيين، ولكن وقف اطلاق النار من جانب اسرائيل ما في. ضغط أمريكي عم بيجي على السلطة اللبنانية وليس على الجانب الإسرائيلي. وين عم تقدر تضغط واشنطن على إسرائيل بأي ملفات؟
8: هلا أول شيء الخربطة أكيد عم تيجي كمان من إيران. يعني مثلا فتح الحرب بالحوثيين ضد السعودية بوقت كان في التزام إيراني وضرب إيران يعني أنا بعرف إنه السعوديين اليوم يعتبرون، سمعت مؤخرا من أحد المسؤولين السعوديين بمؤتمر معين قال انه نحن عملنا اتفاق مع ايران انه تنوقف العدائيه
7: سلام الى حد
8: اتنين.
7: ما
8: ايه الى حد ما
7: هدنه اذا بدك.
8: اثنين نحن ضغطنا على الامريكان واشتغلنا كتير مع ترامب توقف حربه على ايران، حكيوا هن اشتغلوا هن اكيد مع دول الخليج بس هن بشكل اساسي، وحتى صرح انه ببعض الاوقات كانوا عم بحذروا الايرانيين انه انتبهوا هون.

0: ويمكن انا بالجانب الامريكي اللي فيي بتفهم انه يا خيي كل مره تعوا يا امريكان
1: ادفعوا
0: نحن عندنا تعوا ادفعوا تعوا حطوا السلاح نحن عندنا يمكن الاسلحه المتطوره جدا يعني اكيد اليوم بالخليج في عندك اسلحه متطوره جدا تشابه لحد ما الاسلحه الامريكيه يعني اف 35 بنحكي وصواريخ وامكانيات طويله على ليش بدكم خيي الامريكان يجوا يحطوا جيوش وطيران هلا في نقطه مهمه ذكرتيها وهيدي يعني أكيد حزب الله بالتضليل تبعه والتلاعب على الاتفاقات بيحكي فيها الاتفاق اللي صار اللي عمله أموس هوكسين كان بعده بايدن موجود والتزم فيه ترامب يمكن هيدي من الأشياء القليلة بعرفها أمريكيا يلي بيقولوا صار فيه اتفاق وصار فيه حتى لقاءات بين مسؤولي الأمن القومي الأمريكي من بايدن ومسؤولي الأمن القومي عند ترامب على موضوع لبنان انه هيدا الاتفاق اللي صار بتشرين الثاني 2024 هيدا جيد هالاتفاق بس الاساس مقدم الاتفاق بتقول انه حزب الله يسلم سلاحه ما في سلاح بقى بيد حزب الله حزب الله اعتبر يعني شيء بيضحك انه انا بوقف قويس اسرائيل بتوقف بهالوقت هيدا وهن صرحوها مش انه استكتوا بتسلح وبجيب سلاح وبرجع بعمل قوة الرضوان وبرجع بركب كل التركيبة تبعيتي
1: ولكن شمال الليطاني
0: ايه
1: ولكن شمال الليطاني
0: شمال الليطاني مثلا او يمكن حتى شو بيطلع لانه ما حدد وين بعمل كل هذا الشغل واسرائيل بتكون عم تتفرج علي بتتركني انا حضر حالي للمعركة التانية اللي عم بيحكي فيها انا ما خلصت المعركة هيدا اي اتفاق لا الاتفاق اكيد ما كان هيك
1: طب اليوم اتفاق الاطار
0: نعم
1: شو امن للبنان وين مصلحة لبنان بهكذا اتفاق علما انه هو اطاري بعده فقط اطاري ولكن لبنان وين من كل هيدي النقطة خصوصا انه ما سمعه المسؤولون اللبنانيون بنيويورك ان كان بنيويورك او بواشنطن من المسؤولين الامريكيين انه اما اتفاق الاطار او لا شيء
0: هلا اتفاق الاطار اولا حقق شغلة مهمة يلي هي إلها علاقة خليني أقول مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وهيدي مهمة خليني أقول للسيادة اللبنانية ولدور الدولة اللبنانية تمثل لبنان يعني البند الأول أنا فيني أقلك لحد الأسبوع الماضي لحد اللقاءات كنت عم بصير بنيويورك بين الأمريكيين والإيرانيين لأنه كان في محاولات كمان بنيويورك حول هذا الموضوع الإيراني مصر أنه هو يحكي بموضوع لبنان على كل حال عم نسمعها هون كمان يعني للأسف رئيس بري عم بيحكي فيها حزب الله عم بيحكي فيها انه نحن ما بنقبل الدولة تحكي عنا بنقبل ايران تحكي عنا فاذا
1: عذرا على المقاطعة ولكن بهيدي النقطة كتير مهمة مش منطقية دكتور جوزيف جبيل اليوم هيدي النقطة
0: الدولة اللبنانية عم تحكي عن
1: مش منطق انه حزب الله مين ما كلنا نحن بنعرف بلبنان ونقول جهارة وعلنا انه حزب الله يأتمر من ايران فمن يملك القدرة على التأثير على حزب الله إن كان بموضوع نزع سلاحه أو بموضوع وقف إطلاق النار أو ما إلى ذلك هي إيران وليست السلطة اللبنانية ما عندها سلطة على حزب الله فليش نحن رافضين منطق إيران هي اللي تفاوض وتسلم حزب الله
0: هلأ هون ساعتها حزب الله صراحة بدي أقول لأنه لحد هلأ حزب الله بقول لا أنا لبناني صحيح أنه بتبع ولاية الفقيه وكذا بس هذا شيء عقائدي وكذا إذا يعني وهل بدنا نوصل له آخر شيء إذا حزب الله اليوم بيطلع بيقول أنه أنا يعني مثل ما تفضلت وقلتي
1: يأتمر من إيران
0: أنا أأتمر بشكل واضح من إيران وأنا بدي إيران تحكي باسمي خلص خلينا نعتبره هذا جسم غريب موجود على أرض لبنانية وساعتها بيصير التعاطي مختلف يعني ما بقى فيكون بالحكومة ما بقى فيكون مجلس نيابة ما بقى فيكون بالدولة اتسترا يعني ما في اليوم شيء يكون في جسم موجود بلبنان يقول أنا موجود هلا مثل ما عم بتقول أنت نحن عارفين هالشيء بس حزب الله بعده مش عم بيعترف فيه بمكان ما إذا هالشيء طلع من حزب الله وبرأيي صار لازم يطلع يعني ما بقى لازم يطول يطلع يقول يا خيي أنا إيراني موجود بلبنان أنا يمكن ما بعرف على الهوية مكتوب لبناني بس أنا آخر شيء إيراني وبكل تكوينتي أنا تابع للسلطة الإيرانية وهي بتقرر عني بتفاوض عني بتقرر إذا أنا بسلم سلاحي أو لا بتقرر وقف إطلاق النار أو لا هن اللي بيقرروا عني خلص ساعتها بنفهم بشكل واضح نحن فهمنين بس بيصير كل اللبنانيين وأهم شيء الدولة اللبنانية تكون فهمت هالشي هلأ
1: الدولة اللبنانية حطته خارج عن القانون
0: هيك حطوا خارج عن القانون بس هيدا مش كيف تقول انه هو ايراني وبالشق العسكري والامني هلا تدرج على سؤالي، كان مهم جدا انه ايران ما تفاوض هلا، في كمان اسباب اخرى فينا نحكي فيها انه ليش ايران مش لازم تفاوض عن لبنان، لانه ما بعرف شو الثمن اللي كان بدها تاخده ايران بلبنان.
1: هذا السؤال
0: حلو بهذا الخصوص هلا،
1: وبعده
0: مطروح مية بالمية بعده مطروح. هلا ما حدا عم بيقول شو الثمن، يعني لا قدرنا عرفنا لا من، لانه كان في وسطاء اكيد باكستانيه وقطريه وغيره، مع انه انا بعرف انه يعني بالدولة بكل أجهزتها بدءا برئيس الجمهورية جرب يعرف أنه شو يعني من خاصة من القطريين أو الباكستانيين، أنه ما هو يعني ما هو المطلب الإيراني تيجي يقول أنا بدي أعرف
1: لتسليم زراعه في لبنان يلي هو حزب الله.
0: ما عم نحكي هل هو سياسي، هل هو بالدستور، هل هو
1: بس في مطلب برأيك؟
0: أكيد. لا أكيد
1: يعني هلأ مقابل، يعني إذا صار في أي اتفاق التمسك بالمسار تبع إسلام أباد اللي هو الاتفاق الإيراني الأمريكي، تمنه رح يكون تبعات مباشرة على الساحة اللبنانية من لجهات أنه يكون في تمن لحزب الله مقابل تسليم سلاح، هيك نفهم.
0: صح صح. وهيدا لما نحكي عن اتفاق الإطار، وأنا في ذلك بشكل واضح يعني سكرتير روبيو أنا للبنانية وللإسرائيلية أول، لأنه كان صار في عدة محاولات، كان صار في 6 اجتماعات لحد هلأ ما توصلوا لنتيجة. قال لهم هلأ في مذكرة تفاهم، لأنه كان صارت قبل بشي 10 أيام تقريبا، في مذكرة تفاهم موجودة على الطاولة، أول بند منها بيتعلق بلبنان، بقى إذا بتحبوا أن المذكرة تمشي بضلكم ندرتشوا هلأ بنعمل شي 20 اجتماع وكذا ما بنوصل لشي، أو إذا بدكم أنه لبنان وإسرائيل هني قرروا مصير علاقة بين هالدولتين وكيف بده ينهوا حالة الحرب وكيف بده يصير في اتفاق أمني بيناتهم، ساعتها تفضلوا معكم يوم يومين بدكم تطلعوا باتفاق معين يعني. وهون إذا بدك صار في دوبلة على الموضوع الإيراني وخطر أنه يصير في اتفاق إيراني أمريكي على حساب لبنان.
1: هيدا الموضوع هلأ جديد يعني
0: هذا اللي صار ب 26 حزيران 2026؟
1: لا قصدي هلا وقت قال لهم السكرتري روبيو للمسؤولين، هو مش بهيدي اللقاء اللي كان بواشنطن، هو من قبل وقت فعلوا اتفاقية الإطار.
0: صح صح.
1: اليوم ليه في امتعاض فإذا أمريكي
0: من الفريق اللبناني؟
1: نعم.
0: هلا الأساس اللي حكي فيه روبيو قال نحن وسميها هو المعادلة اللي سميها sovereignty security، يعني السيادة للبنان والأمن لإسرائيل، وهذه بالمقدمة تبع الاتفاق محطوطة، رجع ذكرها كذا مرة انه نحن بدنا لبنان سيد، يعني ما يكون في لا ميليشيات ولا جيوش اجنبية، ومن ضمنها اكيد ما يكون في وجود اسرائيلي، انما يجب ان
1: نؤمن امن اسرائيل،
0: نؤمن امن اسرائيل. وعطى قال هو نحن رح تكون هالبايلوت زون، هالمناطق التجريبية هيدي رح تكون هيدي نموذج تنحقق هالهدف هيدا، ورح نبلش بهيدي. هلا وين تعلقت العملية؟ صار في عدة تفاصيل بتتعلق ب وين بدها تكون البايلوت زون وقديش حجمها ومين بده يدقق ويحقق
1: ومدتها
0: وبين ننتقل وشو اللي يعني اللي سموها سيكونسينج تبعها. بقى صار في عدة خلينا نقول نقاط خلافية حول هذا الموضوع لما كانوا عم بيحكوا فيها بالشق التقني. هلا اسرائيل طلعت قالت انه طيب بعد ما صار في عدة خلينا نقول محاولات انه طيب نستعمل زوتر الغربية تنطبق صار في اتفاق نستعمل زوتر الغربية والجيش انتشر هنيك، بيرجع الاسرائيلي بيطلعوا بتقارير وصور وغيره انه لا الجيش منفذ مثل ما لازم وما طلعوا حزب الله، وبعده عم بيفوتوا هيئة الصحة الإسلامية وهيدي منظمة
1: الجمعيات والمنظمات المدنية والأهلية والاجتماعية كانوا عم بيستغلون،
0: وهيدي بتتبع لحزب الله وما بنعرف شو عم بفوتوا معهم لجوا. هلأ علقة القصة وين؟ انه طيب مين اخر شيء بده يتحقق؟ وهون خلينا نقول بصراحة اكيد في دور اساسي كان للأمريكان لانه هن التزموا بهذا الموضوع. هلأ ايه مزبوط انه احنا منفضل يمكن وكلبنانيين وسياديين وغيره انه تكون القصة بايد اللبنانيين وحدهم، بس الاسرائيلي عم بيقول لا انا ما بأمن، انا بدي حدا كان بده الامريكاني. للأسف الامريكاني انسحب من هيدي اللعبة، يعني صرنا اليوم بمكان خليني اقول امباس مسكر. شو وين بدنا نروح من هون ورايح؟ وهيدا خليني اقول يلي يعني انحكى بالاجتماعات على بالاجتماعات بنيويورك وبواشنطن على الدور اللبناني بهذا الموضوع هلا، وانحكت اساسا مع روبيو، حكت بالبيت الابيض، انحكت مع وزاره الماليه لما اجتمع الوزير ياسين جابر والرئيس سلام، وبكمان محلات تانية بالكونغرس وغيره، انه انتم طيب شو عم تعملوا غير هيدي البايلوت زون؟ تنقول هيدي معرقله. طيب بما يتعلق بالموضوع المالي تنبلش بهيدي. طيب بعده عم بيستفيد حزب الله من استفادات كتير من الدولة، من منافع كتير من الدولة، مجلس الجنوب عم بيصلوا، الهيئات اللي عم تاخد، وزارة الصحة اتسترا، بعده
1: القرض الحسن
0: 20,000 دولار قرض الحسن، وفي 20 منظمة تانية ومقدمين لويح فيهم تابع على حزب الله عم تستفيد بشكل ما، اخذ رخص وعم تشتغل. طيب ليش ما بتسكرون هول يعني؟ هيدي وحدة. موضوع اللي بيسميه دكتور جعجع الدولة العميقة، نحن بنعرف قالوا لهم وانتم بتعرفوا انه في جوات الاجهزه اللبنانيه كلها امنيه عسكريه اداريه الى ما هنالك، في ناس عندهم تبعيه لحزب الله مركبينهم من 40 سنه وبالجاي. طب هو ليش بعدهم مسلمينهم مواقع؟ هو اللي انتم كدوله لبنانيه عم بتقولوا بدنا ننفذ نزع السلاح تبع الحزب، بتكون حصريه القرار السلم والحرب بايدنا، طب ليش تركينهم هول؟ ايه يعني صار في الامريكان طلبوا وكرروا كذا مرة انه انتوا عليكم تاخدوا، وانتبه ما قالوا بعمليات عسكرية، هلا في افكار يمكن لخطط امنية معينة، بس حكوا بشكل خاص ادارة ومال
1: يعني اجراءات كمان تواكب عملية حصرية السلاح وحصرية النفوذ حزب الله على لبنان،
0: على لبنان وخاصة بالدولة اللبنانية 100%. هلا
1: طيب شو كان جواب اللبنانية؟
0: هلا هون الجواب اللبناني انه بس خليها تعمل اسرائيل خطوات بالمقابل وتتبين نحن انه
1: حسن النيه.
0: ايه اكزاكتلي، تيكون في بين انه في حسن النيه انه مش نحن بس عم نعمل وهي ما عم تعمل شيء. هلا هون وقعنا يعني قصه البيضه والدجاجه، علما انه خلينا نقول بصراحه انه نحن لازم نتصرف كلبنانيين انطلاقا من المصلحه اللبنانيه ويلي منقولها مليون مره، ويمكن قالوها حتى والرئيس عون هلا مش من زمان، انه مشكله السلاح خارج الشرعيه خارج دوله لبنانيه هي مشكله لبنانيه اولا. بتعرفي حزب الله بقول هذا مطلب اسرائيلي وامريكاني، لا يا اخي هذا مطلب لبناني قبل كل شيء. طيب اذا مطلب لبناني قبل كل شيء لازم نتصرف على اساسه. رح اضيف شغله اخيره، لانه في امل انه يصير في شيء من قبل الاسرائيليين بس مش هلا تتالف الحكومه الاسرائيليه جديده.
1: يعني نحن هلا بوقت مستقطع للانتخابات الاسرائيليه تبع الكنيست والامريكيه النصفيه.
0: هلا الامريكيه النصفيه الناس يمكن عم بيعولوا كتير او بالاحرى ناظرين كتير، ما راح تغير كتير لانه بالنتيجه الكونغرس يعني بالمجلسين، اول شيء صعب الديمقراطيه ياخذوا المجلسين لحد هلا، ممكن يربحوا بمجلس مش بالمجلسين. إنما السياسة الخارجية الأمريكية تقرر مش مثل إسرائيل بقرر البرلمان يعني ورئيس بقرر رئيس الجمهورية،
1: رئيس الجمهورية
0: ورئيس الجمهورية إذا أخذ قرارات يعني بدهم تلتين بالكونغرس تيرفضوا
1: بس بعرقلوا له. يعني في يكون في عرقلوا له القرارات، قبل شفنا أنه عرقلوا له عطشو مهلة 6 شهور للرئيس الأمريكي كمان بالكونغرس، يعني في عدة أمور بيقدر يعرقلوا له إياها
0: خلص، بس هو يقول يعني بس يبعثوا قرار معين، إذا طلع قرار من الكونغرس صوتوا عليه لو أكترية وقال هو فيتو بيردوا للكونغرس جيبوا للتلتين. ما في يعني مستحيل يكون في تلتين اليوم بالكونغرس الأمريكي بالمجلسين يكونوا ضد ترامب، يعني ما بعرف بده يكون عم بيعمل شيء كتير كتير خطأ مع الحزبين تنوصل لهون. بقى أنا برأيي في وقت هلأ في وقت بدنا ننطر تركب الحكومة الإسرائيلية، لأنه بس تركب الحكومة هلأ كل الحسابات حسابات انتخابية بإسرائيل.
1: طيب اليوم بس تقلي أنه هلأ نحن في هذه الوقت في هذا الوقت المستقطع، ولكن بهذا الوقت المستقطع دكتور جبيلي عم نشوف في تطورات ميدانية عسكرية ملفتة. هلأ ما بنعرف هي مجرد تهويل أو ما بعرف شو عم بيصير، يعني بنطلع أنه في تحشيد يعني للمارينز بقلب إسرائيل بعتين الأمريكان جنود. في عندك حاملة الطائرات يلي بدها توصل على الشرق الأوسط أو وصلت يمكن الثالثة الأمريكية. في عندك تهديدات أو علنا بيقولوا أنه ما بقى في خط تفاوضي، إيران رافضة تتفاوض مع أمريكا على أي تنازلات جديدة من جنبها. منلاقي كمان أنه نتنياهو عم بيحكوا أنه نحن بحرب استنزاف على الجبهة اللبنانية، حرب استنزاف، يعني هيدي حرب طويلة الأمد. كل هذه المعطيات الميدانية تؤشر إلى ماذا؟ نحن فعلا باقيين بهذا ستاتيكو أم رايحين ليمكن تصعيد ميداني؟
0: خلينا نقول أنه كل السيناريوهات محتملة. أول شيء السيناريو الأمريكي الإيراني، يعني بعده بالجانب الأمريكي الرئيس ترامب، نائب الرئيس جي دي فانس، سكرتيري روبيو، المفاوضون يعني ويتكوف وكوشنر، بعدهم لهلأ بيقولوا أنه نحن مستعدون للتفاوض، بس في عنا موضوع النووي لازم ينحل هذا الموضوع، بس نحن مستعدون للتفاوض. الإيراني بيقول أنه يعني إذا بنحكي رئيس بسشيان حكي مش من زمان على الموضوع، عرقجي، قليباف بيقولوا كمان نحن هالورقة التفاهم اللي عملت مع أمريكا نحن ما عاد ملتزمين فيها،
1: بس مذكرة التفاهم، صحيح
0: مذكرة التفاهم، بس نحن بدنا نحل هذه قصة مضيق هرمز بسكري لنا إياه ومدري شو، لا لازم نفت. يعني بعدهم الفريقين عم بيقولوا انه بعد في مجال للتفاوض. تحاليل هلا عم تعطي تقريبا خليني اقول هيك توقعات، اذا بدي احكي تلت بتلت بتلت، يعني في تلت عم بيقول اذا الواحد بيتابع المراقبون والمراقبين ومراكز الابحاث واللي بيتابعوا على الارض شو عم بيصير، احتمال انه الحرب، وهي من هون الحشد، يعني الحشد عم بيعملوا تقولوا انه خير بدي حارب انا، ايه انه في امكانيه. واحد اثنين انه يرجعوا لمذكرة التفاهم، بس يصير في اتفاق معين لشو بده يكون التخصيب النووي بايران وشو بده يصير بمضيق هرمز. والاحتمال الثالث هو انه تبقى الامور على حالها. يعني
1: انت مع اي احتمال دكتور جبيلي كتحليلك الخاص؟ انت مع اي احتمال من هالثلاثه؟
0: أنا برأيي مطول الأمور مثل ما هي
1: استاتيكو نحن فيه لا يخلصوا الاستحقاقات الانتخابية.
0: إيه لأنه إيه في كتير، يعني في كتير حتى اللعبة السياسية الداخلية بتلعب كتير، يعني لا محسومة عند ترامب داخليا، وأكيد في حسابات انتخابية، في حسابات مش بس عم بحكي عن هلأ انتخابات الكونغرس، للانتخابات الرئيسية حتى، ولا شو عم بيصير نقاش
1: واقتصاديا وما إلى ذلك، ضغوط اقتصادية ونفطية وهدول كمان
0: ملفات. يعني الجمعة الماضية إنه صار في اجتماع المجلس للفريق الأمن القومي الأمريكي بكام ديفيد، اجتماع سري جدا حول موضوع إيران، ما طلع شيء، يعني ما عرف ما إجمالا بيطلع شيء من هذا الاجتماع. يعني أكيد أنا نجوا ما اتفقوا، يعني الفريق العمل الفريق الأمن القومي اللي بالنتيجة بيستشيروا الرئيس وبيأخذ برأيه ما تعلق بالسياسة الخارجية أكيد ما اتفقوا على شو بتعملوا مع إيران، مشان هيك أنا هيئتها ما فيش حل قريب. هلا من الجانب الإسرائيلي كمان في عدد احتمالات. هلا البايلوت زونز معقولة تتقدم بعد الانتخابات، يعني في احتمال، وإذا توسعت البايلوت زونز يعني طرحت مثلا الحكومة اللبنانية الفريق اللبناني انه خلينا نعمل نبطية كلها بايلوت زون، مع الاهالي عم بيطلبوا انه بدنا الدولة وبدنا كذا والجيش موجود واتسترا وفينا نحن الجيش ينتشر. هلا علقانة قصة البايلوت زون كلها بموضوع التحقق، اذا لقينا الفريق يلي بده يحقق يلي مقبول اسرائيليا وامريكيا وخاصة اسرائيليا، ساعتها منحل مشكلة كبيرة بموضوع التحقق.
1: من يعرقل هذا الطرح اليوم؟ يعني نحن عم نبحث عن هذا الفريق اليونيفيل بدها تغادر، ولو انه في عريضة من النواب اللبنانية عم بيطالبوا بإبقاء اليونيفيل، علما انه سؤال يطرح يعني شو حققت للبنان، ولكن تنوصل اللي عم تقلي يا دكتور جوزيف جبيلي انه نحن بحاجة اليوم لفريق يراقب. من يعرقل عدم وجود هذا الفريق المراقب من جنسيات أخرى غير أمريكا وإسرائيل؟
0: بس إسرائيل بشكل أساسي حتى
1: مين بدأ؟ أمريكا. طب أمريكا مين بدها تطرح؟
0: هلأ الإسرائيلية هلأ صار في عدة دول مطروحة إنما يعني فرنسا. مقبولة إسرائيليا مثل ما بيّن لحد هلأ، إنما هالدول طالبة إنه يكون في توضيح للمهمة تبعها، شو يعني بيسموه المانديت بشكل دقيق، شو صلاحياتها، شفت مسلحين شو بتعمل، هل هي بس ترفع تقارير، هل هي يعني في عدة أسئلة طرحت، وأكيد بصير في اتفاق مع الدولة اللبنانية بهذا الخصوص.
1: بدها بس اتفاق مع الدولة اللبنانية ولا بدها مجلس أمن؟ يعني نحن اليوم عم نطرح قوات يمكن يكون حاملة تكون مسلحة، يعني كمان هذا السجال انه كنا عم نطالب اليونيفيل تكون تحت الفصل السابع لتتمكن انها تفوت ويكون عندها صلاحيات اوسع عسكريه. اليوم شو الاطار المطروح لهذه القوات وهل فعلا انه واشنطن لا تريد ادخال يمكن فرنسا او دول اوروبية اخرى تما ترجع تعطيها نفوذ بلبنان؟
0: الطرح الامريكي الاسرائيلي خلينا نحكي اليوم بشقين، يعني اكيد في موضوع التحقق يعني بموضوع البايلوت زونز، وفي موضوع مين بده يجي محل اليونيفيل بعدين،
1: هلا يستلم المراكز تبعها،
0: تستلم المراكز تبعها تكون في مثل بفر مثل بقول مثل منطقه تكون
1: عازله
0: بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي. هلا التحقق هن فريق بده يجي يفوت ويطلع، ما راح يكون موجود بشكل دائم، يعني بفوت بيتحقق انه كل شيء مزبوط، يمكن بيرجع بيجي يتحقق بعدين، بس انه ما راح يكون في مراكز بالضروره مراكز ثابته بجنوب الليطاني. حتى الامريكان لما كانوا هن عم يطرحوا انه بدهم يعملوا هن التحقق، هن كانوا راح يكونوا موجودين شمال الليطاني، راح يكونوا بمهمات تحقق، بينزلوا مع جيش لبناني بيتحققوا. فإذا هيدي موضوع التحقق اللي هي مهمة خلينا نقول محدودة جدا،
1: بحاجة بس لتوافق بين الدولة اللبنانية والدول المعنية فقط لغير،
0: يعني هون وهون صراحة هون الأمريكان هو اللي سحب منه، يعني مع أنه قايلين كانوا بالاتفاق أنه نحن رح نكون من ضمن الميكانيزم، يعني يلي رجع عملوا تركيبة جديدة أنه نحن منكون مسؤولين عن تنفيذ البايلوت زونز. طيب هلأ بالنسبة لليونيفيل الموضوع أوسع من هيك، يعني الموضوع ساعتها انه هالمنطقة العازلة بين التنعب وهالمراكز تبع اليونيفيل في قوة بدها تعبيها. الامريكاني والاسرائيلي عم بيقول التالي، عم بيقول لشو هادي الى الزوم، ما انت عم تقعد يا لبناني مع الاسرائيلي، واحد اثنين الامريكاني خي موجود بهذا تركيبة الميكانيزم الجديد الام سي جي 4L بسموها، انا موجود معكم، اذا في شي مشكلة انا بتدخل، لشو بدنا اوروبية ويو ان وما بعرف شو، عدا انه فشل. اذا بدنا نرجع لتجربة اليونيفيل فشلت، ما قدرت لا منعت الحروب ولا منعت حزب الله يتسلح ولا منعت الانفاق، بالعكس كترت، كانوا قلب كتير الانفاق والتسلح تبع حزب الله بجنوب، بقى خلص خليكن سوا. هاللبناني هو اللي عم بيرفض هون، عم بقول اكيد مش بهالمرحله هيدي. فاذا هذا الطرح الامريكي الاسرائيلي. الطرح الاوروبي اللي هو بشكل اساسي فرنسي وايطالي كمان، انه نحن لا، نحن مستعدين نعمل قوه، نحمل عمل اليو ان، علم اليو ان، نحمل علم اوروبا، نحمل، بس نحن بنعمل ساعتها قوه، وبتكون هالقوه هي فيها تكون قوه عم تعزل بين الفريقين، عم تاخذ مراكز يونيفيل، فيها تكون هي قوه تحقق كمان، فينا نحن نعمل كل المهمات مطلوبه. بقى ليش بدكم تستبعدونا؟ هلا هون الاسرائيلي اكيد والامريكان ما بده الفرنساوي، تنكون واضحين يعني. تلياني بعده البحث قائم، ومؤخرا عم نسمع كمان انه يمكن الاردن يكون مقبول، لان الاردن علاقته كتير منيحه مع امريكا، وعلاقته منيحه مع لبنان اكيد، والاسرائيلي بتصور بيقبل كمان بالاردني، ما بعرف هيدا. والأردني مثل ما شفت يعني
1: ما بخوفك هالسيناريو دكتور جبيلي؟ يعني إذا بدنا نرجع شوي بالتاريخ لورا، ما بخوفك هيك سيناريو إنه يرجعوا الدول يتباحثوا عن قوة عسكرية تدخل، مثل ما صار نحن كنا قبل الاحتلال السوري قبل الطائف، كنا عم نحكي عن هيدي القوة بهذا الإطار، سلام واستتباب الأمن، وإذ شفنا إنه صار في احتلال سوري من بعدها. اليوم ما بخوفك هيدا الطرح من جديد؟
0: لا، يعني خلينا نميز بين نظام الأسد الأب والابن ونزلتهم للبنان، وكيف كانوا بيشوفوا أن لبنان شقفة من سوريا وعندهم،
1: بس قبل كان مطروح معهم الجزائرية، كان مطروح قوات عربية، كان مطروح عندي تأمور، وصلنا بالنهاية للقوات السورية.
0: صحيح،
1: اليوم عم ينطرح كان فرنسا إيطاليا، هلا نوصل بالآخر كمان للقوات الأردنية، يعني ما بيخوف.
0: بس هول الدول أكيد يعني خلينا نقول بموافقة لبنانية، هول الدول ما عندهم أطماع بلبنان، يعني في فرق كبير بين هول وبين برجع بقول نظام الأسد، وكيف سوريا كانت تطلع على لبنان. وهون أكيد لو بقيوا الجزائرية واليمنية وكل القوى من ضمن قوات الرد العربية كان الوضع مختلف، لأنه هول ما كان بدهم يحتلوا لبنان، سوريا كان بدها تحتل لبنان. بقى لا، هدول الدول أكيد ما عندهم أطماع بلبنان، وعن جد جايين بكل خليني أقول محبة للبنان مشان تيساعدوا بهالمهمة هيدي. بس هلا بعده برجع بقول الامريكي والاسرائيلي اللي هو اساسي بكل عمليه اتفاق الاطار والوضع بالجنوب وغيره، عم بيقول ما في لزوم لهالقوه هيدي.
1: عظيم. انا بعد ما عندي تاني الوقت دكتور جوزيف جبيلي، بس هيك سؤال على السريع على هامش اليوم، فجرت القوات يمكن قنبلتها بوجه الحكومه انه نحن اعتكاف وزير الطاقه عن حضور جلسات مجلس الوزراء. نكون شوية يعني هو ما اعتكف عن مسؤوليته بالوزارة مثل ما طالع بالخبرية، هو بس إنه ما بده يحضر جلسات مجلس الوزراء لحين الحصول على الأموال اللازمة من الدولة يعني مستحقاتها لكهرباء لبنان. قامت لقيامة عليه وإنه رجعته للمنطقة المخلونة. شو رأيك بهالحملة اللي أقيمت على وزير الطاقة؟
0: أول شيء أكيد في فرق كبير بين القوات اللبنانية اليوم، إذا عم نحكي عن طيار الوطن الحر قديش كان موجود بالدولة بوقتها، يعني كان عنده الأكترية الساحة بالحكومة، رئيس جمهورية، بالمجلس النيابي، يعني كانت الدولة هي يعني
1: كان هو الدولة هو وحزب الله فقط لغير.
0: بقى في فرق كبير اليوم، نحن يا ريت وينك وين بقى. صحيح انه في علاقة منيحة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بس مش نحن اللي عم نقرر يعني، وعم نشوفها بكتير محلات بقرارات مجلس الوزراء، يعني اعتراضات وبقى، وبالتالي ما في اوجه تشابه ابدا بين المرحلة السابقة اللي كان حاكم فيها الطيار متعم تقولي كانت الدولة هي وبين هلا. اثنين، الامكانيات المالية، يعني كان في موازنة الدولة وقتها كان عم نحكي 20-30-40 مليار دولار كان عم ينحكى، هلا بين 5-6 مليار هيدي اذا توفقنا يعني.
1: وأزمة النفط والحرب
0: بقى وبالتالي الامكانيات الموجودة قليلة جدا. بس هالوزير هيدا عم بيجرب انه ما ياخد اموال المودعين مثل ما صار من قبل ويحطهم على الكهرباء، ويقول خي المؤسسة هيدي لازم تقوم بحالة وقادرة تقوم بحالة، بس لما يصير في أزمة مثل ما عم بيصير وكل الدول العالم عم تتبع نفس المنهج، انه يصير في سلم للتعرفة. واحد اثنين، ومثل ما قال امبارح يا خي هالمواطن عم بيدفع، طب انتو يا جماعة الدولة طب انتو تدفعوا كمان، ليش المواطن بده يدفع وما بعرف اي وزارة واي مصلحة واي كذا ما بيدفعوا الكهرباء؟ وهيدي شغلة صراحة كارلا صاروا عم بيحكيها، انا بعرف صاروا عم بيحكيها عدة اشهر، مش انه امبارح طلع فيها، ونوعد مرة ومرتين وعشرة ونعطى هونيك شهر وقفوا له بعدين من بعدها، ما تلم من جنوب وما تلم من المخيمات وما تلم.
1: طب انتوا تدفعوا الفرق
0: وانتوا تدفعوا، لا دبر راسك انت روح جيبهم.
1: للأسف. أنا بدي أتشكرك عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي على حضورك معنا وعلى هالمعلومات الجدا قيمة، وبدي أتشكركم مستمعينا. موعدنا بيجدد معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين، كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: ناصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، جل للغسيل 3 لتر بدولارين و90 سنت، سائل للجل بريل 3 لتر ب5 دولار و80 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الثانية إلى الربع في لبنان الحر، نقدم إليكم جولة الظهيرة. في الذكرى الثالثة لسبعة تشرين، روبيو: إيران تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. نتنياهو يدرس شن عملية واسعة في لبنان خلال أسابيع. مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش اللبناني مخترق ولا يؤدي وظيفته كما يجب، ولا انسحاب لقواتنا من الجنوب قبل سنوات. تبدل في النبرة الأمريكية تجاه بيروت ورسائل جديدة بالعقوبات. عون طلع من الصد على أسباب اعتكافه وتمنى معالجة أسبابه. سلام: لا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين وغارات سعودية على محافظة صعدة.

0: مراحب
1: دور قروات دولية
0: غير
1: افحص البطارية
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير خربت اللي بيتي هيا تبنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-000-472 فرعنا الجديد بالمكلس لبنان الحر
3: التفاصيل من لبنان الحر مع رندا عاصب داغر وجوما ناز غيب مرد حلت الذكرى الثالثة للسابع من تشرين الأول والمراوحة السلبية القاتلة تلف المشهد الجنوبي معطوفة على أسئلة كبيرة تطرح حول الخشية من عودة التصعيد قبل موعد الانتخابات الإسرائيلية فيما اللبنانيون يدفعون ثمن حربين لم يكن لهم قرار فيهما والدولة تخوض اختبارا صعبا لفرض سيادتها الكاملة على كل أراضيها أما في خصوص أزمة المحروقات والكهرباء والتي تطال تداعياتها السلبية التراكمية كل اللبنانيين فقد أطلع وزير الطاقة والمياه رئيس الجمهورية على الأسباب التي دفعته إلى إعلان اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء في رسالة احتجاج حيال عدم استجابة الحكومة للإجراءات التي يطلبها كما يجمع لقاء في السرايا رئيس الحكومة نواف سلام ونائبه طارق متري ووزير الطاقة إلى مأدبة غداء
4: عون يتمنى معالجة أسباب اعتكاف الصدي ويتسلم رسالة من رئيس الإمارات مارسيل كرم العيلي
5: بعد إعلانه أمس الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء زار اليوم وزير الطاقة والمياه جوصدي قصر بعبدة حيث أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاعتكاف متمنيا معالجتها ومجددا في المقابل استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية في إطار آخر التقى رئيس الجمهورية عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ الذي أشاد بجهود الدولة ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين وتسلم الرئيس عون رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان نقلها إليه السفير الإماراتي فهد سالم الكعبي وتضمنت دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة يومي 12 و13 من كانون الثاني 2027 من القصر الجمهوري مارسيل كرم العيلي لبنان الحر
3: اعتكاف الصد يهز الحكومة فماذا تحضر القوات؟ سيمونا حتشيتي
6: أنا من مدة عم أطلب تعليق قصة 300,000 لآخر السنة وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي ويلي عم نطلبه من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتيرة شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة المطارات
7: من الكهرباء إلى السياسة وزير الطاقة جوصدي يرفع سقف المواجهة داخل الحكومة معلناً الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء حتى اتخاذ القرارات التي يطالب بها لإنقاذ قطاع الكهرباء وفي مقدمها تسديد مستحقات كهرباء لبنان ولتصحيح مسار التأويلات والتساؤلات تواصلت لبنان الحر مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي
8: هيدا قرار أخذته القوات اللبنانية بالتشاور مع الوزير صدي اللي هو بالأخير صاحب القرار هيدا القرار منه جاي لتعطيل المؤسسات أو لعرقلة أي عمل آخر بالعكس هيدا انذار لكل اللي بعد مش منتبه ولا ياخد بعين الاعتبار يلي عم بيصير بوزارة الطاقة ينتبه وياخد بعين الاعتبار اللي عم بيصير يلي حكي عن مخالفة دستورية لازم يعرف انه وزير الطاقة عم بيداوم بوزارة الطاقة وعم بيخلص شؤون الناس وعم بيخدم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني من خلال وزارة الطاقة بس مقاطع جلسات مجلس الوزراء للأسباب المرتبطة بمجلس الوزراء كل الأمور مطروحة على بساط البحث، ولكن لكل شيء وقت. ولكن طبعاً نحن ما منشتغل خطوة بدون ما نكون دارسين الخطوة الثانية والثالثة والرابعة.
7: ريشي رد على مهاجمي الصدي فقال:
8: معلش عن جد ما إلي عين قلن شيء إلا أنه اللي عم بيسبه ينضبه، عيب.
7: في بلد اعتاد وزراؤه تبرير العجز، اختار جو الصدي ألا يكون شاهد زور، اعتكف لهربا من المسؤولية بل رفضا لتحمل مسؤولية قرارات لا تتخذ. فالمشكلة اليوم ليست في وزير رفع الصوت، بل في منظومة لا تزال تتقن إطفاء الحلول كما أطفأت الكهرباء.
4: النائب جورج عايس لفت إلى أن من غرائب الممارسة السياسية في لبنان أنه على مدى سنوات كان مجلس الوزراء يغطي خيارات خاطئة يتخذها وزراء الطاقة، في حين يرفض مجلس الوزراء الحالي دعم الخيارات الصائبة التي يتخذها الوزير جو الصدي. وكتب عايس عبر أكس: ذنب الحكومة الحالية أقبح بكثير، كل الدعم لجو الصدي.
9: كشفت مصادر دبلوماسية أوروبية مطلعة لإيرم نيوز أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس شن عملية عسكرية واسعة خلال الأسابيع القليلة المقبلة لاستغلالها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته وتغطي على الإخفاق الأمني في أحداث 27 الأول 2023. وأوضحت هذه المصادر أن فتح جبهة لبنان يتصدر خيارات نتنياهو لحشد أصوات الناخبين لسيما في مستوطنات وقرى الشمال، ضامنا بذلك التكتل الذي يتيح له تشكيل الحكومة المقبلة، خصوصا في ظل قيود فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمنع تنفيذ ضربات ضد إيران قد تجر واشنطن لمواجهة غير مرغوبة.
4: إلى ذلك، نقلت سكاي نيوز عن مصدر عسكري إسرائيلي أن هناك بنى تحتية لحزب الله في كل مكان في جنوب الخط الأصفر، لافتا إلى أن البحث عن هذه البنى في الجنوب يحتاج لسنوات قبل إنجازه. واعتبر المصدر العسكري الإسرائيلي أن الجيش اللبناني مخترق ولا يؤدي وظيفته كما يجب ويحتاج لإعادة هيكلة، وقال: وجود اليونيفيل يضرنا أكثر مما يفيدنا ونفضل غيابها. أضاف المصدر أن الانسحاب لقواتنا من جنوب لبنان أو عودة سكان إليه قبل سنوات.
9: في ميدانيات الجنوب استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر تبنيت في النبطي وحرش كونين، وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه بلدة المنصوري، كما تحركت صباحا آليات إسرائيلية في حداثة بالتزامن مع تمشيط بالأسلحة الرشاشة.
10: صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي.
11: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
4: قال قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مئوية لبنان إن اتفاق الطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن حل الميليشيات، واليوم نسأل هل طبقنا الطائف أو استخدم لتوزيع السلطة؟ أضاف إذا كنا فعلا نتمسك بالطائف فعلينا أولا تنفيذه بكامل بنوده من دون أن نترك جزءا منه معلقا، وأن نصحح ما أسيء استخدامه، والتجربة أثبتت مشاكل لا يجوز إغفالها.
12: ركز الطائف على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو الأساس الذي من دونه لا قيامة حقيقية للدولة. فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها. وهذه ليست مسألة أمنية فحسب، إنها مسألة دستورية في جوهرها، إذ لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسر القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. ولكن بعد أكثر من 3 عقود علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة، هل طبقنا الطائف فعلا أم إننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ كرسنا المناصفة لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ، أعلننا أن ألغاء الطائفية السياسية هدف وطني لكننا لم نضع حتى الآن المسار العملي لتحقيقه. تحدثنا عن اللامركزية لكنها بقيت مشروعا مؤجلا. تحدثنا عن إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الإدارة باستثناء وظائف الفئة الأولى، فإذا بنا في الممارسة نوسع هذه القاعدة لتشمل مختلف فئات الإدارة وصولا إلى أدنى المراتب فيها.
3: تبدل في النبرة الأمريكية تجاه بيروت ورسائل جديدة بالعقوبات. ريشار حرفوش.
13: تقرير خاص.
14: شهدت الأسابيع الأخيرة تبدلاً لافتاً في النبرة الأمريكية تجاه بيروت، من رسائل دعم سياسية إلى ضغوط أكثر وضوحاً في ملفي حصر السلاح وتجفيف مصادر التمويل المرتبطة بحزب الله، وتزامن ذلك مع خطوات أمريكية عقابية سابقة طالت أفراداً وجهات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات تمويل الحزب. وفي هذا السياق كشف عضو الحزب الجمهوري الدكتور زياد الصافي للبنان الحر عن عقوبات أمريكية جديدة مرتقبة ستطال عددا من الشخصيات والكيانات.
15: الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات معقدة مع لبنان، تشجع لبنان على ممارسة سيادته على كامل أراضيه، لكن تنتقد تصرفات الدولة السياسية والاقتصادية. الولايات المتحدة تستعمل الحب القاسي مع لبنان أو ما يعرف بالطفلاف، تعترف بدور الطبقة السياسية لكن تنتقد تصرفاتهم بمحاربة الفساد، وتربط تسليح الجيش بنزع كل سلاح الحزب، خاصة بعد الفضاء بعثت الدولة اللبنانية أشخاص على الولايات المتحدة أخذوا دورات لأشخاص من القوات العسكرية، وتبين لهم بعدين أنه ولائهم للحزب. نزلت المساعدات العسكرية للجيش اللبناني من 500 مليون لمن كان فخامة الرئيس أي جيش ل 36 مليون. في عقوبات ممكن تجي على الوزراء النواب ومسؤولين أمنيين، يعني أو من يساعد أو يسهل للحزب، وأكيد هني يعني مسؤولين بالدولة المدنية، يعني من بلديات لمدراء عامين، وأكيد التمويل الغير شرعي والبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل وتسهل للحزب، مثلا مثل مؤسسة جود أكيد يلي بيبيضوا أموالهم عبر شراء الذهب والفضة، وأكيد شبكات التهريب يلي من لبنان لسوريا للعراق للإمارات لسلطنة عمان ولتركيا. هلأ التوقيت بيرجع كله للإدارة الأمريكية حسب ماذا تحاول أن تفعل بهذه اللحظة.
14: التبدل الأمريكي لا يبدو منفصلا عن مسار الضغط السياسي والمالي على بيروت، والعقوبات تبقى إحدى أبرز أدوات واشنطن لرسم حدود المرحلة المقبلة.
4: لبنان لا يمكن أن يستمر بدولتين وقرارين وسلاحين. عبد مدة.
16: رأت الجبهة السيادية أنه لم يعد مقبولاً أن يبقى الدستور بشقه سيادي بدون تنفيذ قرارات الحكومة بنزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه العسكري والأمني حبراً على ورق، ولم يعد مقبولاً أن يبقى لبنان منصة إيرانية. وفي بيانها الذي تلاه عضو الأمانة العامة شار جبور، أكدت الجبهة السيادية رفضها تغيير قانون الانتخاب مع كل انتخابات وتحويل القانون إلى أداة للسيطرة على القرار اللبناني، وأن يتحول كل مسؤول يحاول فتح ملفات الإصلاح إلى كبش محرقة لصراعات المنظومة السياسية ومصالحها المتجذرة داخل الدولة.
17: ونقول لوزير الطاقة جو صدي الذي أعلن اعتكافه دفاعا عن مصالح الناس في وجه حكومة تعرقل وللأسف عمله بدلا من تسهيله، إذا اضطررت إلى استقالة ارمها في وجه مافيا السياسة التي عطلت الدولة، وفي وجه الدولة العميقة التي اعتادت ابتلاع كل محاولة إصلاح حقيقية.
16: وأكدت الجبهة السيادية أن لبنان لا يمكن أن يستمر بدولتين وقرارين وسلاحين، ولا يجوز أن يبقى بند حصر السلاح بندا مؤجلا إلى ما لا نهاية، متوجهة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.
17: لبنان ليس ساحة مفتوحة لمشاريع إيران، وليس جبهة متقدمة لمحورها، وليس ملكا للحارس الثوري ولا لحزبه في لبنان. إن الاستمرار في ازدواجية السلاح والقرار وفي تأجيل معالجة أصل الأزمة لن يؤدي إلا إلى إبقاء لبنان في دائرة الحروب وتوسعها نحو الأسوأ. لذلك المطلوب اليوم حكومة تملك قرارها ووزراء يعملون وقضاء مستقل وجيش واحد وسلاح واحد وقرار سيادي واحد. نحن لا نريد دولة نصف مكتملة ولا سيادة بالتقسيط ولا إصلاحا بالمفرق. نريد لبنان دولة كاملة السيادة، كاملة القرار، كاملة المسؤولية، ودولة شراكة وحرية وتعددية.
16: وفي الختام تم تكريم جبور لانتهاء مهامه في جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية. من الصدق كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
3: مذكرة تفاهم بين الخارجية وجامعة القديس يوسف شرب المخلوف.
18: بين الدبلوماسية والتعليم، شراكة جديدة ترسخت اليوم من بوابة جامعة القديس يوسف في بيروت مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية في خطوة تفتح المجال أمام تعاون أكاديمي ومؤسساتي أوسع بمشاركة وزير الخارجية يوسف رجي ورئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الاقتصادية. الوزير رجي أشار إلى البعد الشخصي الذي يحمله هذا الحدث بالنسبة إليه كونه من خريجي جامعة القديس يوسف، معتبراً أن عودته إليها بصفته وزيراً للخارجية لتوقيع هذه المذكرة تحمل دلالة خاصة، وأعرب عن أمله في أن تشكل مذكرة التفاهم بداية لتعاون أوسع بين وزارة الخارجية والجامعات اللبنانية بما يساهم في تقريب الشباب من مؤسسات الدولة وتشجيعهم على الانخراط في خدمتها.
19: Dans cet environnement, défendre les intérêts d'un pays suppose de comprendre les mécanismes économiques, d'anticiper les évolutions, d'identifier les opportunités, de négocier, de transformer l'analyse en action. C'est pourquoi nous souhaitons accorder une place croissante à la diplomatie économique dans notre travail. Cette initiative permettra aux étudiants de la Faculté des sciences économiques de découvrir de l'intérieur le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères.
18: مذكرة تفاهم تضع التعليم في خدمة الدبلوماسية والدبلوماسية في خدمة بناء الكفاءات لتكون جامعة القديس يوسف شريكاً إضافياً لوزارة الخارجية في إعداد جيل لبناني قادر على مواكبة التطورات في الساحتين العربية والدولية. من جامعة القديس يوسف في بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
3: في مجلس النواب عقدت لجنة المال والموازنة اجتماعاً برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وممثلين عن وزارة المال ومجلس الإنماء والأعمار، وبحثت في بنود مالية وإنمائية.
9: كنعان قال بعد اجتماع لجنة المال: وافقنا على تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتشددنا في الجرائم، وننتظر مذكرة من وزير العدل، والخطوة التي قامت بها اللجنة تعزز وضع لبنان المدرج على اللائحة الرمادية. أضاف: أقرينا زيادة مساهمة لبنان في البنك الأوروبي ما يعزز المشاريع لمصلحة لبنان.
4: دعا المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى التعامل بشفافية كاملة مع أي تعديلات قد تنتج عن مراجعة المجلس الدستوري للطعن المتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف، مؤكدا أن استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني لا تتحقق فقط بإقرار القوانين بل بوجود مؤسسات مستقلة وقواعد واضحة للمساءلة وحماية فعلية للمودعين وتطبيق متساو للقانون بعيدا عن المصالح السياسية والمصرفية.
3: أعلنت قيادة الجيش أنها أوقفت في بلدة شعت بعلبك مواطنا يعد من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصرها، وفي حقه عدد كبير من مذكرات التوقيف، وقد بشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
4: اندلع حريق في بؤرة إطارات ونفايات في محيط دوار أبو علي في منطقة التبني طرابلس، ما أدى إلى تصاعد دخان أسود كثيف غطى سماء المنطقة.
3: واشنطن تتهم إيران بإهدار فرص عدة للتوصل إلى اتفاق، والمواجهات العنيفة في اليمن مستمرة. جورج الهاني.
20: شنت القوات المسلحة اليمنية أكثر من 15 غارة جوية على مواقع الحوثيين بين محافظتي مأرب والجوف شمال شرق العاصمة صنعاء، واستهدف بعضها معسكر ماس ومنصة إطلاق صواريخ ومخزن ذخيرة فيه. في المقابل ذكرت مصادر عسكرية يمنية أن القوات الحكومية أحبطت هجوما للحوثيين على مناطق عدة في محافظة لحج وحررت مواقع في محيط معسكر إمريش جنوب مأرب. إلى ذلك استهدفت غارتان سعوديتان على الأقل شبكة الاتصالات في محافظة صعدة شمال البلاد. شدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من اليونان على أن إيران لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي، لافتا إلى أنها تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله، وقال أن إيران لم تستغل الفرص العديدة التي أتيحت أمامها للتوصل إلى اتفاق معنا بشأن برنامجها النووي، وقد أخفقت وفقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز، كما أن اقتصادها يتهاوى وتواجه الآن العقوبات، مؤكدا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دمر قدرة إيران الصناعية العسكرية والحربية. في الأثناء كشف المندوب الإيراني في لاهاي هادي فرجونت خلال جلسة المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن الهجوم العسكري الأمريكي على الصناعات الكيميائية الأخيرة ألحق أضراراً ب 111 منشأة بتروكيماوية إيرانية ومصنعاً للأدوية، وأثر على سلاسل التوريد وتنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية. اعتبر الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة أن 27 الأول شكل إعجازا عسكريا بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي، مشيرا إلى أن فعل أهل غزة كان عظيما حيث غيروا وجه التاريخ وتوازنات العالم وحطموا نرجسية نتنياهو وغروره واستخفافه بالخصوم. أعلن الرئيس الأوكراني فولودمير زيلنسكي أن روسيا شنت الليلة الماضية إحدى أكبر الهجمات على بلاده، مستهدفة بشكل خاص قطاع الطاقة ومنشآت صناعية والبنية التحتية للنقل، وأوقعت نحو 10 قتلى وعددا من الجرحى. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن صادرات بلاده السنوية ارتفعت إلى 284 مليار دولار أمريكي بعدما كانت بحدود 36 مليار دولار في العام 2002.
13: RLL Weather Report. طقس لبنان حر.
4: يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى المعدلات الموسمية خصوصا في المناطق الداخلية. الطقس المتوقع غدا قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة خصوصا في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى المعدلات الموسمية كما تنشط الرياح. الجمعة قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة كما تبقى الرياح نشطة.
3: ونختم بنداءين إنسانيين. المريض سعد إليا الخوري في مستشفى جبل لبنان بحاجة إلى 3 وحدات دم أو بوزيتيف، للتواصل على الرقم 03-56-59-42. والمريض جان جميل عزار في مستشفى أوتيل ديو بحاجة إلى دم من فئة أ بوزيتيف، للتواصل على الرقم 03-66-14-22. كان في جولة ظهيرة في الذكرى الثالثة 27 روبيو. إيران تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. نتنياهو يدرس شن عملية واسعة في لبنان خلال أسابيع. مصدر عسكري إسرائيلي: الجيش اللبناني مخترق ولا يؤدي وظيفته كما يجب، والانسحاب لقواتنا من الجنوب قبل سنوات. تبدل في النبرة الأمريكية تجاه بيروت ورسائل جديدة بالعقوبات. عون اطلع من الصد على أسباب اعتكافه وتمنى معالجة أسبابه. سلام: لا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. استمرار المواجهات بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين وغارات سعودية على صعدة. نشاطنا انتهت، أخرجها إذاعيا مريانو داود.

0: سياسيين ومواقع إلكترونية لم ينتظروا انتهاء المؤتمر الصحفي ليبدأوا هجومهم، بل بدأوا الهجوم فيما المؤتمر لم ينتهي بعد، ما يعني أن ردودهم هي من قبيل عنزة ولو طارت. إلى هؤلاء نقول اقرأوا أولا ثم ناقشوا، لكن أن تتحاملوا حتى قبل أن تقرأوا فهذه جهالة وغباء. إذا كنتم تهاجمون الوزير صدي بسبب الخطوة التي اتخذها اعتراضا على تلكؤ الدولة في دفع المترتبات عليها، فهل أنتم توافقون على ألا تدفع الدولة؟ أنتم في هذه الحال مع من يمثل الدولة العميقة في الحكومة والذي يصرف اعتمادات في اتجاه واحد ولا يدفع ما هو متوجب على الدولة. إذن مهاجمو الوزير صدي هم في ضفة الدولة العميقة، ولو لم يكونوا كذلك لكانوا أيدوا ما طرحه الصدي، لأن طروحاته تفيد الجميع وهم منهم. أما أن يهاجموا الصدي حتى لو تضرروا هم فهذا هو الانتحار بعينه، لينتحروا، ولكن لا يحق لهم أن يتسببوا في انتحار غيرهم. وأخيرا وليس آخرا، إذا كنتم تعتبرون أن خطوة الصدي غير ذات أهمية، فلماذا تكرسون كل هذا الجهد لمهاجمتها؟
1: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة عنب بيت موني الكيلو ب149 ألف ليرة، فخاد دجاج الكيلو بدولار و30 سنت.

0: استهدف قصف مدفعي إسرائيلي بعد الظهر بلدة برعشيت في قضاء بنت جبيل. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن محاولات تسييس الوضع الاقتصادي وتضخيمه لأهداف سياسية والكلام عن ارتفاع في سعر صرف الدولار وحصول أزمات مماثلة لما حصل في العام 2019 بهدف خلق البلبلة وتهميش محاولات النهوض بلبنان لا يمكن السماح به. وشدد أمام وفد اتحاد بلديات البترون برئاسة روجيه يزبك على واجب الدولة بالوقوف إلى جانب البلديات وعلى أهمية قيامها بدورها لما فيه مصلحة الجميع، فهي الأساس ويجب أن تحظى بثقة شعبها. وقال إن الأحزاب مصدر غنى في الحياة السياسية ولكن لا يجب أن تكون عائقا أمام قيام سلطة الدولة. في معراب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع وفدا من بلدية ريات في عكار برئاسة جبور طنوس، يرافقه منسق القوات في عكار روني سعد ورئيس مركز ريات جري السمعان ونائبه نبيل إسبر، في حضور رئيس مكتب الشؤون البلدية في القوات جون فخري، وتم البحث في القضايا المحلية والإنمائية وحاجات البلدة. فاصل ونواصل الموجز.
1: بيقولوا الكون بيبعتلك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقة الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلعي سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبتي أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطري على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا plaza.co. لبنان الحر.
0: أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان أن اللجنة وافقت بعد اجتماعها اليوم على تعديل قانون مكافحة الإرهاب والتبييض للأموال، وتشددت في الجرائم واصفا هذه الخطوة بأنها تعزز وضع لبنان المدرج على اللائحة الرمادية. أوقف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي في قوى الأمن الداخلي في طرابلس 8 لبنانيين و3 سوريين بالجرم المشهود أثناء قيامهم بترويج المخدرات في مناطق الميناء وزغرتة ومجدلية والتباني وأبي سمرة، وبتفتيشهم تم العثور بحوزتهم على مواد من حشيشة الكيف والكبتاجون والكوكايين. حذر القائد العام للحرس الثوري الإيراني من أن بلاده ستنفذ عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان جديد إذا اقتضت الضرورة. أضاف: سنغلق قريبا مسارات استحدثها مخالفون عبر تفجير ممرات صخرية في مضيق هرمز. إلى ذلك، كشف مسؤول إيراني رفيع لوكالة رويترز أنه لا توجد مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حاليا بشأن برنامج طهران النووي. ختام الموجز، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف النيل وما أشهره، ما هيك؟ ونقول عنه أنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حاك تعرف أنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه النيل الأزرق والتاني النيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم إنه اثنيناتن بيواصلوا رحلتن وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف إنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

لبنان الحر بتحييكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا، وتحياتنا الكبيرة لكم أصدقائنا بحلقة جديدة بدون كالعادة مواضيع منوعة. وما ننسى على الساعة 5 تواصلنا معكم من خلال سؤال تنتناقش الأراء.

0: معكم سيمونا حتشيتي رح لاقيكم من هلا للاربعاء الى ربع. مرافقنا الزميل ماريانو داوود على الاخراج الاذاعي والزميل اليج مرزا عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الاذاعه rll.com.lb وتطبيق rll.
1: خلي الصعب يهون بليلي حد خلوني.
0: أرى التيم اليوم رح تكون معنا الزميلة وفاء شديا على الساعة 4 ببلا جمروك. منرجع نلتقي فيكن على الساعة 5 للخمس ونص وبتنضم لنا رنا الصقر.

0: نعم من أرى ليلتي من طلقت. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا.
1: كل الأخبار الترند يلي بتهمك من لبنان للعالم. الصورة حتصير أوضح عندك ووقتك معنا رح يلمع. بـ40 دقيقة مع سيارة.

بحالة اليوم وبفقرة بي 40 دقيقة، تفاعلوا الجزائريين بطريقة كبيرة مع فيديو لبنت يتيمة طلبت تجيشتن بس تعمل عرسة، حيث تنقلوا من كل المناطق تيساعدوها تعمل هيدا العرس بيكون عرس حلو. هلا بنت نشرت الفيديو تبعها وقالت انه هي موعد عرسة كتير قريب ولكن ما معها شيء ابدا، فطلبت بس هالجيشتن تيكون في عرس. وبعد ساعات قليلة من نشر الفيديو أحدث نداء ضجة على السوشيال ميديا، حيث هبت النداءات لمساعدتها بإحياء ليلة زفافة، وأقبلوا الكتار من مناطق مجاورة وحتى من ولايات بعيدة على قرية هالبنت اليتيمة لإهداء كل شيء قادرين يعطوها إياه من مساعدات مالية وعينة، وحتى أنه البعض يعني وفروا لها مجوهرات تكون لبستهم بليلة عيدها.

هالقصة بتتجاوز تفاصيل حفل زفاف لتكشف كيف بيقدر نداء بسيط انه هيك يوقظ فينا حاسة تضامن بمجتمع كامل. بنت ما طلبت الا بس جيشتين فتحول طلبها لموجة واسعة من المساعدة بمشهد بعيد التذكير بانه وسائل التواصل منا دايما مساحة للاستعراض والجدل بل معقول تتحول لأداة حقيقية للتكافل. والاجمل انه قيمة اللي صار ما بتنقاس بحجم الهدايا او الاموال بل بانه البنت حست بلحظة كانت فيها بأمس الحاجة لسند إنها بطلت وحدها.

أنا آسف كفاية، هيدي الكلمات حاول طفل صغير الاستجداء سيدة ظهرت بمقطع فيديو متداول وهي كانت عم تضربه بالعصا بوقت كان الطفل مبين مستسلم للضرب وعم بردد عبارات الاستغاثة بمشهد أثار تفاعل واسع على السوشيال ميديا. هو صار بالفيديو الطفل وهو عم يطلب من هالسيدة توقف عن ضربه، ومثل ما أنا كان عم بردد أنا آسف وكفاية بوقت هي كانت عم تتواصل بضربه لإله والاعتداء بهيدي العصا، أكيد هذا بحسب يلي ظهر بالمقطع المتداول. هالفيديو أثار موج من الغضب بين مستخدمي السوشيال ميديا، وبأول تحريك رسمي تواصل وزارة التربية والتعليم الفني فحص الفيديو المتداول للتحقق من ملابسات الواقعة وتحديد مكان تصويره كرمال يشوفوا انه اذا بياخذوا اجراءات لازمه بحال ثبوت ارتباطها لهيدي السيده باحدى المؤسسات التعليميه التابعه للوزاره.

هالمشهد ما بيحتمل التعبير تحت أي عنوان تربوي، يعني أنه لما يوصل طفل عم بيترجى ويطلب وقف الضرب، فنحن ما عم نحكي عن تأديب بل عن سلوك بيستوجب التحقيق والمحاسبة والتحرك الرسمي للتحقق من الفيديو خطوة ضرورية، لكن الأهم هو أنه ما تنتهي القضية عند حدود الغضب على مواقع التواصل. فالمدرسة إذا ثبت أن الواقع صارت داخلها يفترض أنه تكون مساحة أمان للطفل ومش مكان بخاف فيه من العصا أكثر مما بخاف من الغلط اللي هو معقول يكون عم بيعمله.

واجه شركة جوجل اتهامات باستغلال هيمنتها لفرض عمولات مبالغ فيها على مطوري التطبيقات، وذلك مع بدء نظر دعوى قضائية جماعية نيابة عن المستهلكين بلندن، وهذا اللي صار امبارح بقيمة تتجاوز 1 مليار جنيه استرليني، عم نحكي عن 1.33 مليار دولار. وتعد هذه القضية المرفوعة مثل ما قلنا نيابة عن نحو 20 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات عبر متجر جوجل بلاي أو دفعوا مقابل عمليات شراء واشتراكات داخل التطبيقات بالفترة بين 2015 وشهر تموز 2026. تعد أحدث الدعاوى القضائية المرفوعة ببريطانيا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.

هل قضية بتفتح مجددا ملف الهوة الهائلي اللي صارت تمتلكها متاجر التطبيقات بالاقتصاد الرقمي بوقت بتصير منصة واحدة بوابة إلزامية تقريبا للوصول لملايين المستخدمين، بتتحول نسبة العمولة من مجرد قرار تجاري لمسألة بتتعلق بالمنافسة وحقوق المستهلك، والمحكمة هي اللي رح تحدد ما إذا كانت جوجل قد أسأت استخدام موقعها المهيمن. لكن القضية تطرح سؤال أوسع، مين بيحط حدود القوة الاقتصادية للمنصات اللي صارت تتحكم بقواعد السوق الرقمي؟ قد يسهم الذكاء الاصطناعي برفع انتاجية مهندسي البرمجيات بنسبة بتوصل ل 32.6% بحسب يلي عم يتوقعوا المستثمرين، استنادا لنموذج رياضي معقد طوروا اقتصاديين لقياس انعكاس التغيرات بأسعار أسهم شركات الذكاء الاصطناعي على أسهم شركات أخرى بناء على عدد مهندسي البرمجيات يلي عم بتوظفهم. وبدراسة حملت عنوان التأثير الكلي للذكاء الاصطناعي قياسة قناة هندسة البرمجيات، سعى الباحثين لتقدير مدى مساهمة الذكاء الاصطناعي بزيادة انتاجية مهندسي البرمجيات عند الشركات العاملة خارج قطاعي البرمجيات وأشباه المواصلات، وذلك من خلال تحليل تحركات أسعار أسهم هذه الشركات. وأوضح الباحثين أن الفكرة الأساسية لهالدراسة بتقوم على أنه إذا كان الذكاء الاصطناعي بيرفع انتاجية مهندسي البرمجيات، فهالشركات اللي بتعتمد عليهم بدرجة أكبر يفترض أنه تحقق استفادة أكبر من هذه التقنية. وبالتالي فأنه الأخبار والتطورات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بتأدي إلى رفع توقعات الأرباح المستقبلية لهالشركات، واللي بينعكس بدوره على أسعار أسهمها.

الأرقام اللي حكينا عنها تبدو لافتة، ولكن الأهم هو طريقة قراءتها. فدراسة ما بتقول أنه إنتاجية مهندسي البرمجية ارتفعت فعليا بنسبة 32.6%، بل أنه هذا الرقم بيعكس توقعات مستخلصة من سلوك الأسواق والمستثمرين. ومع ذلك فالرسالة كتير واضحة، الاي اي بيتحول من اداه مساعده الى عنصر قد يعيد تعريف الانتاجيه داخل الشركات. والتحدي الحقيقي مش رح يكون بامتلاك هذه الادوات بس، ولكن بمعرفه مين بيقدر تحويل او يحولها لقيمه اقتصاديه فعليه، ومين رح يبقى اسير التوقعات والارقام النظريه.

بخطوة غير مسبوقة بقطاع الرعاية الصحية، وافقت ولاية يوتا الأمريكية على شركة نولا هيلث لتقديم خدمة طبية بتعتمد على الـ AI، وبتقدر تصدر وصفات علاجية للمرضى من دون ما يكونوا بحاجة لتدخل بشري مباشر بحالة أو بكل حالة. ولكن التجربة بعدها محدودة للغاية بنطاقها، إذ بيقتصر النظام بالبداية على وصف علاجات لحب الشباب للمقيمين بولاية يوتا يلي بيزيد أعمارهم على 18 سنة مقابل اشتراك شهري منخفض بيبلغ 4.99 دولار. عم بتراهن الشركة على أنه تطبيق نولا دوم يمكن أنه يخفض تكلفة الاستشارات الطبية ويجنب المرضى عناء زيارة العيادات، كما يلغي فترات الانتظار الطويلة يلي صارت جزء معتاد من الحصول على الرعاية الصحية.

هالخطوة قد تشكل تحول مهم بمستقبل الرعاية الصحية، لأن بتنقل الذكاء الاصطناعي من مرحلة تقديم المعلومات الطبية للمشاركة المباشرة باتخاذ القرارات العلاجية. صحيح أن التجربة محدودة حاليا بعلاج حب الشباب، ولكنها بتفتح نقاش أوسع حول سلامة التشخيص ودقة الوصفات والمسؤولية القانونية بحال وقوع خطأ طبي. فتخفيض الكلفة واختصار الوقت ميزتين مهمين، ولكنه ما بيسوى أنه تكون على حساب سلامة المرضى. والتحدي الحقيقي هو تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي والرقابة الطبية، لأنه صحة الإنسان ما بتحتمل التجارب غير المحسوبة.

قبل نحو عقدين كانت تشونغ عم تفتح أبواب مقاهي الإنترنت بمدينة ميتشو الصينية بحثا عن ابنها المراهق من بعد ما صار عم بيقضي ساعات طويلة أمام ألعاب اللابتوب، فكانت تشيله من مطرح ما هو يقعد وترجعه على بيته، وكانت مقتنعة بأنه اللعبة اللي أسرته صارت تعرقل دراسته وحياته. ولكن الزمن قلب المشهد بصورة ما كانت متوقعة، فالأم يلي كانت تطارد ابنها بسبب الألعاب صارت هي تقعد قدام الشاشة بعد سنوات، وتعلمت الكاونتر سترايك وهي لعبة تصويب إلكترونية قبل ما تتحول إلى لعبة بث بيتابعوها مئات الآلاف، وبتلاقي حالة بمواجهة لاعبين محترفين أصغر منها بعقود.

هاي القصة بتختصر كيف تغيرت نظرتنا للألعاب الإلكترونية بخلال جيل واحد بوقت اعتبرته الأم قبل سنوات ماضية على الوقت، صارت اليوم هي مساحة للترفيه والتواصل وحتى لصناعة جمهور واسع بالنسبة لها. والمفارقة منها بأنها صارت لاعبة بس، ولكن بقدرتها على دخول عالم مرتبط من زمن طويل بالشباب وكسر الصورة النمطية المرتبطة بالعمر والتكنولوجيا. فالفضاء الرقمي لما يستخدم بتوازن لا يسأل عن العمر بقدر ما يكافئ القدرة على التعلم والتكيف.

من غرفة الإحاطات بالبيت الأبيض لاستوديوات التلفزيون، عم تستعد كارولين ليفيت لخوض فصل جديد بمسيرتها بعد تجربة سياسية وإعلامية وصلتها لأحد أكثر المناصب الإعلامية حساسية بالإدارة الأمريكية. فأعلنت شبكة فوكس نيوز أنه كارولين المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض رح تنضم لفريقة بوصفة مساهمة تظهر على الشاشة لتقدم تعليقات وتحليلات سياسية عبر برامج الشبكة على أن تبلش مهامها الجديدة بالأول من تشرين الثاني المقبل.

هذا الانتقال بيعكس من جديد مدى تشابك المسارين السياسي والإعلامي بالولايات المتحدة، حيث بينتقل مسؤولين من مواقع صناعة الرسالة السياسية لمواقع تحليلها أمام الجمهور. وتجربة كارولاين داخل البيت الأبيض بتمنحها معرفة مباشرة بكواليس القرار والخطاب السياسي، ولكنها بتضع أمامها كمان تحدي مهني أساسي، وهو الفصل بين دور السابق كمتحدثة باسم الإدارة ودورة الجديد كمحللة على الشاشة. وبالنهاية قيمة التجربة السياسية بالإعلان لا تكمن بس بمعرفة اللي عم بيصير خلف الأبواب، بل بالقدرة على تقديمه للجمهور بوضوح وأكيد بمهنية قبل كل شيء.

أعلنت شركة تركية عن تصنيع شنطة مدرسية مضادة للرصاص، وذلك بعد مقتل 8 تلاميذ ومعلمة وإصابة 13 تلميذ بهجوم مسلح على مدرسة بولاية كهرمان مرعش قبل نحو 6 أشهر، وتعرضت 3 مدارس كمان أخرى لهجمات مماثلة بنفس السنة. عم نحكي عن هيدي السنة، وهو الإعلان يلي لقي تفاعلات متباينة على السوشيال ميديا. وبحسب يلي نشرته حلقة 5 أكتوبر 2026 من برنامج الشبكات، فأعلنت شركة جرين تاك التركية عن حقيبتها الجديدة يلي سمتها الحقيبة المدرسية البلاستيكية، على الرغم من أنها هي عادية كتير بشكلها وما بتبين أنه بمظهرها كأنها عسكرية. زينتها 300 جرام بس، أي أنها منا متعبة لما بيحملوها للتلاميذ، ويمكن استخدام الحقيبة بتخزين كتبهم وأدواتهم المدرسية.

الفارق المؤلم هون أنه حقيبة المدرسة اللي يفترض أنه تحمل الكتب والأقلام صار مطلوب منها أنه تتحول لدرع بيحمي الطفل من الرصاص. قد تكون هذه التقنية وسيلة إضافية للحماية بحالات الخطر، ولكنها كمان بتكشف بنفس الوقت حجم المشكلة الأمنية اللي دفعت للتفكير بهذه الفكرة من الأساس. الحل الحقيقي لا يمكن أنه يكون بأنه نخلي الأولاد أكثر استعدادا لتلقي الرصاص، بل بمنع السلاح والعنف من الوصول لأبواب المدارس اللي هن موجودين أصلا فيها. والأمان ببلش بالوقاية مش بتحويل أدوات الدراسة لمعدات نجاة. أخبارنا لليوم خلصت، راجعين مع الزميلة وفاء شديع الساعة 4 ببلا جمرك، ولكن قبل حنكون مع محطة إعلانية ومن بعدها موجز لآخر الأخبار.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: ليش منجوع بسرعة بعد التربيع؟ تتروقوا الصبح وبعد ساعة أو ساعتين بتحسوا أنكم جوعانين عن جديد؟ ممكن المشكلة مش أنه عندكم شهية كبيرة، المشكلة ممكن تكون بنوعية التربيقة. مثلاً تربيقة كلها نشويات وسكريات مثل الكرواسون أو العصير أو الكورن فليكس المحلى ممكن يعطينا طاقة سريعة بس ما بيخلينا شبعانين لفترة طويلة. السر هو أنه نزيد بروتين وألياف، مثلاً بيض مع الخبز والخضرة أو لبن يوناني مع الفواكه والشوفان أو حمص مع خضرة. البروتين والألياف بيساعدونا نحس بالشبع لفترة أطول وبخففوا الرغبة بالأكل العشوائي خلال النهار. يعني إذا دايماً بتجوعوا بسرعة ما تلوموا حالكم، بس يمكن لازم نعمل شوية تغييرات بنوعية الترويق.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.
2: بيقولوا الكون بيبعت لك اللي بتحتاجيه بالوقت المناسب. طيب وإذا عجقت سير ومضطر عليه ولازم يوصل بالثانية اللي بتبلش فيه عجقت الشغل؟ قبل ما تجرب تقنع حالك أنك عم تتأملي وتفصلي عن الدنيا، ولما بدك تبدل اللي ما عجبهم وتطلع سوبر مام بنظر ولادك، ولما بدك تثبت أنك بلا منازع بطلة العالم بتنقية الهدايا، لا تسيطر على كل ساعة بنهارك، منك بحاجة لعصا سحرية، أنت بس بحاجة لأونلاين شوب بيفهم عليك وبتلاقي عليه كل شيء. لكل شيء صار في بلاتزا مع توصيل مجاني لمدة محدودة. زوروا موقعنا بلاتزا.co.

0: عناصر، في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مرطبين شوكولا اونو 350 جرام بدولار ونص، زيت زيتون مازولا 500 ملي ب 3 دولار و90 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
1: الرابعة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجز الأخبار.

0: تحية طيبة. في قضاء بنت جبيل لاحقت مسيرة إسرائيلية المواطنين إلى منازلهم في بلدة ياطر. غداة اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، واصل وزير الطاقة والمياه جو صدي جولته، والتقى الرئيس نواف سلام للبحث في سبل تعزيز زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية للزيادة التدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يعقد الجمعة المقبل. وتوافق صدي سلام على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط. وكان وزير الطاقة أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأسباب التي دفعته إلى إعلان اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، مؤكدا استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية ومتمنيا معالجة تلك الأسباب. أزمة النفايات ولا سيما في الشمال وعكار حضرت في خلال لقاء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله. الطرفان بحثا في عمل الهيئة وخطتها لإدارة هذا الملف والعمل على إيجاد حلول مستدامة. بإشارة من المحامي العام للسأنفي في الجنوب القاضي زاهر حميدي، فتح محضر تحقيق على أثر الحريق الذي اندلع أمس في جبل النفايات في صيدا، وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فاستمعت إلى عدد من العمال والمسؤولين في المعمل إضافة إلى السكان المحيطين بالموقع. وقفة إعلانية ونتابع.
1: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: لوح أكثر من 15 فندقا في بيروت بالإقفال. وفي التفاصيل، كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر عن نية أكثر من 15 مديرا لفنادق عالمية عاملة في العاصمة من فئتي الخمس والأربع نجوم بإقفال مؤسساتهم مؤقتا نتيجة تراجع الحركة التشغيلية وارتفاع الأعباء المالية. إقليميا، لفت الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان إلى أن إيران مستعدة للمشاركة والتعاون مع جيرانها من أجل تحقيق سلام وأمن إقليميين. وخلال اتصال بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اعتبر بازشكيان أن التوصل إلى اتفاق ليس بعيد المنال إذا التزمت أمريكا بالأطر القانونية. من ناحيته، قال بوتين إن روسيا تدعم المساعي الدبلوماسية ومستعدة للعب دور وتقديم المساعدة، إشارة إلى أن الرئيسين الروسي والإيراني سيلتقيان الجمعة المقبل في تركمانستان. أخيرا، في اليمن، اشتدت المعارك في ريف تعز الجنوبي وجبل حبشي والجبهات المحيطة بالمدينة، فيما يشن الطيران الحربي غارات على تجمعات للحوثي في مديرية المواسط جنوبي تعز. ختام الموجز، شكرا لإصغائكم.

0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
1: بتعرفوا إنه نطرة غسيل السيارة صارت بتسلي؟
2: ليه؟
1: لأن صار فيكم تتسوقوا بنفس الوقت من محلات Grab and Go الموجودين بعدة محطات IPT.
2: هاي خبرية، صار بدها غسلة وكم غرض للبيت.
1: لمزيد من التفاصيل اتصلوا على 01-218-999 أو نزلوا الابليكيشن للدليفري.
3: البنزين 95 أوكتان 2,825,000، البنزين 98 أوكتان 2,843,000، المازوت 2,692,000، والغاز 1,383,000.
0: أسعار المحروقات برعاية IPT.
4: من IPT صار فيك تستبدل قارورة الغاز القديمة وبسعر أقل مباشرة من معملنا بحصرايل. اتصل هلأ على 76 91 22 11 أو زور موقعنا لمزيد من المعلومات www.iptgroup.com.lb. مع IPT كل مرة تسلم الجرة.

7/7/2026 أوفى التحيات لجميع مستمعي لبنان الحر ضمن برنامج بلا جمرك عبر لبنان الحر. لقائنا بلش هلأ. ماريانو داوود على هندسة الصوت وفاشي دي عبر الميكرو، وبيستمر هذا اللقاء لغاية الساعة 5:45.

0: برنامج بلا جمرك برنامج جيد، ولكن بالنسبة لي جيد جدا وممتاز، لأنه بيستضيف وجوه إعلامية راقية مثقفة ما بتشبه أبدا هيدا الزمن، لأنه مثل ما كنت عم بحكي أنا وضيفتي تحت الهواء، هذا الزمن الرديء. أدت قصتا للعلا بأصعب الظروف، ما زعلت حدا ولا حدا زعل منها، لأنها إنسانة حقيقية، ولكن أبراليل إنسانة بتعرف كتير منيح كيف تدور الزوايا. حتى ما تزعل حدا وحتى ما تقطع برزقة حدا، لأنه بهيدا البلد عايشين على قانون 6 و6 مكرر، ما بعرف إذا قانون ولا عرف ولا ما بعرف شو، بس بعرف أنه 6 و6 مكرر خصوصا بمؤسساتنا الرسمية. الإعلامية مديرة البرامج بالإذاعة اللبنانية سابقا ومستشارة وزير الإعلام حاليا ريتا نجيم الرومي، ألف تحية لك ريتا.
1: وفاء شديا، شكرا كتير على هالاستضافة، أنا كتير سعيدة أكون موجودة بإذاعة لبنان الحر مع مستمعينك الكتار يلي بتابعوا برنامجك وبيقدروك وبيحبوك، وأنا واحدة منهم.
0: الله يخليك.
1: وبهالإذاعة يلي كان لي كمان تجربة فيها في وقت كنت عم أقدم فيها كمان برنامج، فكتير حلو أنه أرجع على هالإذاعة بعد سنين طويلة وببرنامجك بالذات بلا جمرك. بلا جمرك تنشوف هلأ الجمرك كيف أو وضعه، شو بدنا نمرق بلا جمرك نشوف.
0: أهلا وسهلا فيك ريتا نجيم الرومي، وعبرك ريتا بدنا وجه تحية كتير كبيرة أول شيء للسيدة ماجد الرومي، لأنه بعرف أنه زوجك عوض الرومي خيا لست ماجد الرومي. عوض الرومي كان من عائلة لبنان الحر
1: كمان
0: وأنت
1: صحيح.
0: كمان بفترة من الفترات كنت بلبنان الحر وعملت صحيح. برنامج أنت وعوض الرومي.
1: هل أنت مطرب؟
0: هل أنت مطرب؟ أيوة. نحكي عنه هذا البرنامج.
1: أكيد حلو.
0: وأهلا وسهلا فيك، ولو أنه بعد غياب وغياب وغياب أنت من أهل البيت.
1: بشكرك كتير وفاء، وفعلا بشعر حالي وكل واحد بعتقد كل ضيف بيدخل على إذاعتكم بيشعر أنه من أهل البيت.
0: يا أهلا وسهلا. بالثمانينات
1: نعم
0: عوض الرومي كان بعده مش زوجي، ما كنتوا متزوجين.
1: نعم.
0: صح؟
1: صحيح.
0: بوقتها عملتوا هيدا البرنامج، خبريني شوي.
1: مزبوط، بتصور ب 87-88 هيك شيء كان عم نقدم برنامج بلبنان الحر، كان عوض يشتغل قبلي هون مثل ما بتعرفي وفاء.
0: صح.
1: وجيت قدمت هون أنا وعوض، هو كمخرج للبرنامج، برنامج اسمه
0: أنت هل أنت مطرب. أنتوا بتعرفوا بعض هون قبل الإذاعة؟
1: كنا
0: قبل ما
1: نعرف، تعرفت على عوض الحقيقة من وراء عملي الإذاعي. لأنه يوم اللي كان بدي أعرف عن أعمل برنامج عن حليم الرومي، اتصلت وقتها بماجدة، وماجدة عطيتني رقم خيّة، رقم البيت وقتها ما كان فيه
0: سلسلة.
1: وقتها تعرفت على عوض، يعني كنت أنا بدومين العمل الإذاعي. ولما اشتغلت أنا وعوض بإذاعة لبنان الحر كنا منعرف بعض، يعني كان فيه هيك معرفة وصداقة. بهيدا الوقت بالتنقول 87 أو 88 قدمنا هون برنامج هل أنت مطرب، يعني على طريقة استوديو الفن إذا بديك. وكنت عم خبرك أنه أحلى تجربة قد تكون، يعني علمت هيك أثرت فيه كتير، أنه المطربين في حلقة من الحلقات قدمناها مع مطربين كانوا من معهد الضرير والأصم بعبدة، زرناهم وتبين أنه في عندهم كتير طاقات حلوة، بيغنوا بيعزفوا، فدعيناهم للإذاعة وقدموا الأغاني الحلوة والموسيقى الحلوة والعزف الحلو على العود وعلى الفلوت، وشو بدي أقولك، وكان في بيانو كمان بالمبنى القديم
0: بعده هون. أول أيوة. ما بتفوتي تقريبا على المدخل،
1: فعزفوا وغنوا، وكنا كمان هيك عنا كتير أفكار هيك متقدمة، عملنا لهم حفلات حفلات خاصة بمحلات حلوة هيك كانوا يغنوا ونحن ندير هالحفلات و...
0: حفلات بيه كاني؟
1: كانت بيه نعم نعم بلشنا ببزنس الفن كنا معنا ببدايتنا يعني كان عمرنا هيك بالتنقول 21-22 هيك شيء
0: ودي استمر البرنامج؟
1: البرنامج بتصور شي سنة يمكن
0: استمر هالقد
1: بتصور هيك
0: ومن بعد ما توقف البرنامج كفيتوا حفلات لألون؟
1: اشتغلنا شوي الحقيقة أيام كان البلد ما كتير مستقر كمان بهديك الأيام من
0: مثل
1: بعدها
0: العادة.
1: مثل العادة للأسف يعني من بعدها نحن تزوجنا وسافرت على أبو ظبي ولما رجعنا من السفر انضميت للإذاعة اللبنانية يلي بتعني لي كتير يلي
0: بأي سنة تقريبا
1: لما رجعت بسنة 92 رجعنا من السفر ودخلت إلى إذاعة لبنان كانت بتعني لي وكان بيو حليم الرومي كمان كان رحل بهيدا الوقت طبعا ما أنا للأسف ما بعرفه بس هيك مثل كأنه كان إلنا جذور أساسا لعوض بهالإذاعة وأنا بحبها من أنا وصغيرة ففتت بإذاعة لبنان وكنت عم بقدم برنامج واشتغلنا اشتغلت فترة طويلة إلى أن أصبحت لاحقا بال 2015 مديرة البرامج
0: بس غريب أنه لبنان الحر يعني عم نحكي بهداك الوقت أكانت لبنان الحر ولا صوت لبنان والإذاعة اللبنانية حرام يعني كل عمرها بتدبدب هلا قديما كان فيها الكبار وكان فيها يعني حليم الرومي
1: هي مرتكزة وفاء على أساس كتير متين لو لما كانت الإذاعة اللبنانية مرتكزة على هالأساس ما كانت قدرت تستمر 88-89 سنة فهيدا الأساس المتين مثل البيت اللي تأسس على عواميد كتير ضخمة على عواميد كتير ثابتة قد ما تجي عواصف عليه بيضلوا صامد بوجه الريح هيدا كمان حال الإذاعة لأنه مؤسسة بشكل كتير قوي وثابت قدرت تقطع عليها كتير مراحل صعبة وتستمر لهيك كنا نحن وأنا حسيت بهيدي الإذاعة أنه قدرت فتحت لي بوابة واستقبلتني ودخلت عليها بكل حب وعطيتها من قلبي
0: نقزتك كلمة عم بتدبدب نحن بنعرف أنه الزمن الحلو نقزتك بعرف الزمن الحلو كان بتلفزيون لبنان وبالإذاعة اللبنانية مع كبار
1: بالسبعينات
0: طبعا بس عم بحكي عم بتدبدب وقت الحرب يعني
1: وقت الحرب أكيد مثل ما تأثر لبنان
0: وبعدها مكملة
1: مرقة بظروف صعبة ما فينا مثل كتير من مؤسسات الدولة وفاء انت بتعرفي انه
0: كل مؤسسات الدولة مش كتير
1: مش بس نحن الشعب اللبناني كمان مرق بظروف كتير صعبة المحيطة فينا مش هيك نحن عنا كل يوم مهمة انه نكمل حياتنا برغم كل الصعوبات وكل الظروف فأي جزء منا هي دولة لبنانية ونحن جزء منها وإذاعة لبنان هي جزء من الدولة اللبنانية والعكس بالعكس لهيك بتحسي أنه فعلا هالظروف صعبة مرق عليها وعلى الكل سوا
0: 11 سنة بقيتي مديرة برامج بالإذاعة
1: صحيح
0: قديش كان في كتير صعوبات ومثل ما قلت أنا بالمقدمة أديت قصتك للعلا بظل أوضاع إذا بدك مأساوية مرقة على الكل ومرقت ومرقة على الإذاعة اللبنانية استمريتوا باللحم الحي
1: تقريبا هي مرقت علينا أوقات كتير
0: شو اللي حفزكن غير أنه إذاعة الوطن شو اللي حفزكن أنكن تستمروا بظل ظروف اقتصادية كتير صعبة
1: اللي بحفز أنه نستمر هو

0: من الإعلاميين يلي يجوا يقدموا برنامج عندهم نفس الحب ونفس الشغف، يقولوا حتى لو كان الوضع صعب، مرات يعني أمور تقنية صعبة نعاني منها، مرات أمور مادية صعبة نعاني منها، بس لقي عندهم هالشغف وهالاندفاع اللي بيشبه حالتي. لهيك كنا نتلاقى على أنه لازم نقدم الأفضل رغم كل
1: ما كان شيء. أسهلكن أو أسهل لك إليك مع الخبرة اللي حملتيها إنك تدخلي على إذاعة خاصة؟
0: كان ممكن،
1: كان المعاش أحسن.
0: نعم.
1: كان التحديات أقل.
0: نعم.
1: مش رح أقول معدومة لأنه كلنا عشنا تحديات، بس أنت أصريتي
0: كتير
1: على
0: حلو.
1: الإذاعة
0: كتير حلو هالنقطة أنه نحكي عنها وفاء. أكيد صار لي وأكيد كان ممكن أنا أروح على إذاعة تانية خاصة، بس عندي ارتباط، ما بعرف كيف بدي أفسر لك، بحس أنه ارتباط كبير بها الإذاعة لأنه اسمها إذاعة لبنان. والحلو في أنا مؤمنة بلبنان مثل ما هو، لبنان المتنوع، لبنان يلي بكل هالتنوع غنى أنا بشوفه. فهي الإذاعة
1: وده بعرق الأوقات،
0: يعني في أحيانا بعرقل، بس أنا بطبعي على طول بشوف بالأمور، بشوف الناحية
1: الإيجابية،
0: بركز على الشيء الإيجابي. فكل هيدا التنوع اللي فيه يلي بحس أنه بيشبهني وبيشبه الأرزة وبيشبه البلدة يلي أنا منها، أنا خلقت بقول بزلال الأرزة، يعني نحن على سفح الجبل بمعاصر الشوف، ولبنان بحس أنه هالأرزة بتظل الكل لبنان، ولبنان كله بكل تنوعه موجود بهالإذاعة، وأنا بحس بانتماء لكل لبنان، لكل شبر فيه، من جنوب ولا شمال ومن شرق ولا غرب. لهيك تحس أنه هالإذاعة بحبها وبتشبهني وبتعبر عني وأنا بعبر عنها، لأنه أنا بحس حالي جزء من لبنان من وين ما كان. بحس حالي بشبه الناس يلي بأقاصي الجنوب، وبشبه الناس اللي بأقاصي الشمال وبأقاصي البقاع وعلى الساحل وين ما كان. فلهيك حسيت بارتباط كبير بهالإذاعة اللي بتشبهني، ولقيت في كتير ناس بيشبهوني فيها، ولهيك قررت أنه أنا بدي أكون موجودة بهالإذاعة مش بأي إذاعة خاصة.
1: قديش اضطريت تمشي بين السطور؟
0: مثل كل شيء بالحياة مش سهل، أكيد بدك تمشي بين النقط أو
1: سيرتو بين، أنه بس تكون فئة معينة هي مسيطرة على أكان تلفزيون لبنان ولا الإذاعة اللبنانية، واحد بده يمشي بين السطور. طالما عم تحكي عن التنوع، التنوع كان يمكن بمجموعة الطوائف، ولكن نحن نعرف أنه في طائفة وحدة هي مسيطرة على الإذاعة اللبنانية.
0: بدي أقول لك شغل،
1: كلمتها ما بتصير اثنين،
0: خليني أقول لك
1: صحيح
0: شغل. أنا بوجودي بهالإذاعة الحقيقة والحمد لله
1: بلشنا شفت قلت انا بتعرف كمان دور زاويه تما تزعل حدا، بلشنا بتدوير.
0: بدي اقول لك الحقيقه، بدي اقول لك الحقيقه، ما بدي احكي عكس قناعتي وعكس ضميري وفاء. انا وجودي بين كل التيم او المسؤولين مثل كأنه قدروني، يعني الأكيد مش مثل كأنه قدروني واحترموا خبرتي واحترموا انتمائي للإذاعة. وأنت فرضت نفسك، بتكوني فرضت نفسك باللي أنت فيه بهالشخصية، فمشان هيك صدقيني وفاء، يعني أقل بكتير من ما أنت مفتكرة أنه كان في أي شيء عرائيل أو أي سلبيات، لأنه صدقيني لما نحكي عن الفترة الأخيرة مع المدير الأخير بإذاعة لبنان أستاذ محمد غريب، كان يوثق باللي بقوله إياه، يوثق بكلمتي.
1: بالنسبة للأستاذ محمد إبراهيم الفنان
0: كمان إنه هن لنفس السبب،
1: اللي قبله
0: نفس السبب، يوثقوا بأنه أنا إنسانة بدي مصلحة العمل الإذاعي.

0: بعبرك شغلي ممكن ما تصدقيني برجع بقول لك انه عم بحكي الحقيقه. اذا في برنامج اذا في تنقول الاعداد ماني كتير مقتنعه فيه كنت الجأ لطرق معينه لحتى عدل بالاعداد. ممكن تنقول فلان عم بيعطيني نص كنص مش مقتنعه فيه، هيدا النص اخده حوله اعمله سيناريو حوله لتمثيليه مثلا يضلوا هالشخص عم بيعطيني ولكن عم عدل باللي عم بيعطيني إياه بطريقة ذكية بالكعمل وبطريقة ترضي المستمع. تصوري تنقول نص عم بيعطيكي نص يتحول إلى تمثيلية، هو جاي يقدم لك نص أنت تحوليه لتمثيلية لحتى تقدمي الشيء الأفضل وتكوني عم تشتغلي بشكل يرضي الكل ويرضي سيرتو المستمع.
1: البرامج اللي عطيت إضافة، هل هناك من برامج عطيت إضافات لهذه الإذاعة ولا حسيتوا أنه قد ما تشتغلوا وقد ما يتقدم برامج حلوة الإرسال عاطل الإمكانيات المادية عاطلة؟ يعني
0: الإرسال عاطل إيه، اعتبرنا أنه وجودنا نحن على الأونلاين يعود إلى حد بعيد، صاروا عنا مستمعين صاروا يسمعونا بالأونلاين، بفوتوا على radioliban.gov.lb بيسمعونا بأقاصي العالم. إذن الأونلاين ساعدنا، مع العلم مع إيماني الكبير بضرورة أنه يكون الإرسال
1: مغطى لبنان.
0: مغطى لبنان والعالم مثل أيام زمان يا ريت، يعني مثل كان فيه الموجة القصيرة. بالنسبة للإرسال هيدا، بالنسبة
1: للمادة
0: الماديات، الماديات كنا كتير نشتغل بوطنيتنا أكتر ما أي شيء تاني، نعرف أنه هيدا العمل نحن مؤمنين فيه. وفي كتير صدقيني زملاء عم يسمعوني هلأ بقول لهم يعطيهم ألف عافية كيف حطوا تقلهم ببرامج رائعة وبمصاري كتير قليلة بملاليم، بس كانوا مؤمنين أنه عم بيعطوا شو عم بيعطوا إذاعة لبنان. ليه؟ لأنه قلتي لي هل قدرتوا تقدموا برامج يعني مهمة؟ بقلك شغلي وفاء، لما وصلت قلت أنا والله هالكنوز الموجودة بالإذاعة

0: تنامي هالكنوز. ولكن هل أنت يا ريتا أنت هون لتكوني حارسة الكنز، أو أنت هون لتضيفي على منه. لتستفيدي منه ولتضيفي على هالكنز؟ كيفك تضيفي على الكنز؟ أي. بأنك تعملي برامج فعلا ذات قيمة كبيرة. فقلت أنا مني هون حارسة الكنز، لا أنا هون بدي زيد، لأنه عم بمرق بي 10-11 سنة، ولا يمكن هال11 سنة ما يقدروا يشكلوا بعض الإضافات المهمة مثل ما مرق قبلنا من 50-60 أضافوا، من 60-70 أضافوا. صح. كيف أنا بدي أقبل أنا والتيم يلي عم نشتغل نحن وياه، كيف بدنا نقبل نحن نمرق من 2015 ل 2026 ما نكون عم نضيف؟ لا بدنا نضيف. فكنا فعلا عملنا برامج اليوم محفوظة وبتنزاع، هي مثل دوكيومنتير بتحكي عن كبار تنقول سيدات الغناء العربي مثلا، بتحكي عن الأفلام اللبنانية،
1: يعني برضو عم نروح ل أيام زمان.
0: نعم نروح إلى أيام زمان، بس مش معناتها أنه بس يقتصر على أيام زمان. كمان في عندك لقاءات كتير مهمة انعملت مع فنانين كبار موجودين اليوم على الساحة اسمهم كتير حلو، مع أدبة، مع سيدات كبار عطيو عم بيعطوا. لا مش بس أنه عم نروح أنك تأرخي وتسجلي القديم، هذا شيء كتير حلو، بس كمان في بالجديد، وأنا مؤمنة أنه بالجديد في شيء كتير حلو. مثل ما نحن عم نقول أنه اليوم زمن رديء، بس في هالزمن الرديء إلا ما يكون في فن حلو، إلا ما يكون في إعلام حلو. أكبر برهان وجودي اليوم معك أنت وفاء شدياء، كمان من الإعلاميين الحلوين يلي بشكلوا إضافة على الإعلام اللبناني. فما نعمم كل الوقت نقول أنه هذا الزمن كله رديء، بهالزمن في أشياء حلوة، ونحن كنا عم ناخد الأشياء الحلوة ونشتغل
1: إنه وتطوع عليها
0: نضيفة. لا أعطيك بس كمان شغلة بس صغيرة هلأ اجت ببالي، أنه عملت برنامج مع أندري الحاج المايسترو الأوركسترا وكبارنا، تحول أندري الحاج إلى مذيع كمان. هذا شيء حلو، هيدا دخل بي بأرشيفنا. عم بيحكي أندري الحاج عن الحفلات يلي قدمها لوديع الصافي، شو كان عم بيعمل وديع الصافي بالكواليس، شو قال شو حكي عن إلي شويري لما عملوا لهم حفلة تكريمية، كيف شو نقوا شو قالوا شو اختاروا شو كان ردة فعله، صباح شو قالت شو كان، يعني اللي يسرح باني. فكنا عم نعمل بهالبرنامج، عم نعمل شيء شكل إضافة على الكنوز الموجودة بالإذاعة.
1: شو عملته لماجدة؟ وماجدة بشو ساهمت حتى برنامج يشكل إضافة وحضورة يشكل إضافة للإذاعة اللبنانية؟
0: ماجدة
1: ولا بحكم ما بدك تحرجيها، كنت بحكم القرابة اللي بيناتكم؟
0: لا لك شغلة، ماجدة كانت معنا لما تم افتتاح استوديو حليم الرومي، استوديو 5 تم اطلاق اسم
1: بطبيعة الحال
0: حليم، يعني كان موجودة معنا وكان في لقاء معها على الهواء. عم نحكي انه كمان ممكن تكون بوقت قريب معنا بطريقة معينة تكون عم بتطلع على الإزاعة، لأنه هاي الإزاعة كمان بتعني لعندها كتير ذكريات فيها بيا، بطفولتها مع بيا بالإزاعة. ففينا نقول أنه ممكن نكون عم نشتغل بعد على طلة لماجدة بالإزاعة، أو ممكن قد تكون بسالون ثقافي يعني بوزارة الإعلام. برجع بقلك أنه كانت لما فاتت على الإزاعة بمناسبة استوديو بيا، كان شيء كتير حلو وقتها، وتغنى لألا ولا بيا بالاستوديو، وكان في لقاء كتير حلو على الهواء مع الزملاء، وأنا كنت مشاركة فيه ضمن هيدا الشيء.
1: نرجع للأرشيف، مثلا أرشيف تلفزيون لبنان قبل ما بلشت إليسار، دكتور إليسار اللي هلأ رئيس مجلس الإدارة، بأرشفت الأرشيف، أرشفت هيدا الأرشيف إذا بديك، وقبل ما يصير في
0: تلف يتلف.
1: هل هناك من تلف بأرشيف الإذاعة اللبنانية؟ شو عملتوا حتى إذا بدك تخلصوا البعض من هذا الأرشيف؟
0: محفوظ الأرشيف، محفوظ
1: ما في رطوبة بمحل.
0: طبعا نحن بنتمنى كنا أنه يكون في ظروف للحفظ أفضل، ولكن محفوظ بشكل جيد. تم نقل القسم الأكبر، يمكن 90% منه صار موجود اليوم ديجيتال.
1: أي.
0: نحفظ الريلات القديمة كهيك أساس أو
1: كذاكرة،
0: كذاكرة بس كله النقل على صار على ديجيتال.
1: النقل يعني
0: صار محفوظ طبعا. أي شيء بدك، بدك برنامج بتكتب البرنامج بيطلع عندك على السيرفر.
1: كتير منيح. ريتا نجيم الرومي مديرة البرامج سابقا، مثل ما قلت مستشارة وزير الإعلام حاليا، ومسؤولة عن السالون الثقافي اللي استحدثتي بإذاعة لبنان. خبريني عن هالسالون الثقافي اللي استحدث بإذاعة لبنان، وليه أنه مؤخرا تم استحداثه مش قبل أيام ما أنت كنت مديرة برامج؟
0: تم استحداثه من حوالي يمكن صار له أقل من سنة، يعني أنا كنت مديرة برامج
1: بس كنت قريبة أنك تتركي.
0: اللي ثابت أنه صار في تعاون، بروتوكول، توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة بيروت العربية
1: اللي أنت فيها،
0: اللي أنا لأنه أنا بعرف الجامعة صار لي حوالي 10 سنين وبعلم فيها من 10 سنين، وصار أنه الطلاب يلي هو شغلة كتير بحبها، أنه أدعي الطلاب ليكونوا ضيوفنا بالإذاعة، أعمل جولات للطلاب الجامعات كلها بالإذاعة، ومنهم طلابنا طلاب جامعة بيروت العربية، وحكينا عن ليش ما بيكون في بروتوكول تعاون بين بين الجامعة ووزارة الإعلام، وحصل توقيع لهذا البروتوكول بين وزير الإعلام المحامي دكتور بول مرقص وبروفيسور عبد السلام نبيل عبد السلام رئيس جامعة بيروت العربية، وقعوا بروتوكول تعاون. يوم قال لي معالي الوزير نحن شو بدنا يعني شو بنقدر نستفيد كوزارة إعلام من هيدا توقيع البروتوكول، كنا عم نحكي انه في عنا صالة بالطابق الثاني ممكن تكون
1: مبنى كبير، مبنى
0: كتير كبير، انه ممكن تكون صالة حلوة، وكان حكي عم نحكي مرة مع مدير عام وزارة الإعلام عم بيقول لي بلكي بتكون هي نوع من نادي بيكون بضم كل اللي تخرجوا من الإذاعة، فكان الفكرة بلشت تتبلور انه يكون في نوع من سالون ثقافي. الحقيقة بكل بساطة حكيت مع البروفيسور نبيل عبد السلام، قلت له ممكن انه تهتموا بهالصاله تعملوها صالون ثقافي.
1: هن حضروها يعني.
0: وافقوا. ما اخذت معنا دقيقه غير ما كانوا موافقين، ايمانا منهم بانه بيقدر يكون في تعاون كتير مثمر مع وزاره الاعلام، وجهزوا هالصاله يلي سميناها الصالون الثقافي. وصار عنا بالطابق الثاني بإذاعة لبنان الصالون الثقافي كتير مرتب، في 65 مقعد كتير حلو مجهز، أكوستيك حلو مكيف ومثل ما لازم، وبلشنا
1: هي أهلته جامعة
0: بيروت العربية، ونحط على مدخل السالون بلاك كبيرة بتشوفيها بس تكوني بس تفوتي لعنا ورح تكوني مدعوة إن الله راد على الإيفنت الجاي اللي رح نحضره، بتشوفي أنه تم تأهيل هذه الصالة بعهد فخامة الرئيس العماد جوزيف عون، برعاية معالي الوزير دكتور بول مرقص وزير الإعلام، وبهبة من جامعة بيروت العربية بزمن البروفيسور نبيل وائل عبد السلام.
1: قديش نشيط وزير الإعلام، منحسه بكل الإيفنتات موجود،
0: صحيح.
1: منحسه مين ما بيطلب رعايته لشي ثقافي بيكون حاضر انه يعطي هذه الرعاية. عم نحسه هلأ بالإذاعة اللبنانية عم يعمل أكتر من مشروع، يعني نشيط جدا.
0: صحيح، هيدا الصورة يلي
1: وشي بده تعبك، لأنه بدك تضطري تمثلي بأكتر من إيفنت، يمكن بالنهار واحد إيفنتين وثلاثة.
0: أنا كتير بكون حقيقة سعيدة وبتشرف أنه كون عم مثل معالي الوزير بول مرقص، وهيدا طبعه يبدو. أنا مؤمنة بأنه الإنسان بيحمل كاركتير وبيحمل طبعه وبيمشي فيه وين ما كان، يا هو طبع نشيط وديناميكي، يا أنه إذا الإنسان بده يعمل مجهود ليكون نشيط وديناميكي ما بيقدر يستمر بهيدا الحالة. فيبدو أنه هو عنده نشاط كبير وعنده حب لأنه يعمل تغيير إيجابي، هيدا بطبعه، وفعلا عم يشتغل.
1: نوجهله تحية،
0: من وجهله تحية كبيرة، يعطي ألف عافية وتقدير كبير حقيقة بكل التقدير اللي أعطاني إياه بأنه كون عم مثله مرات كتيرة بمناسبات، هيدا اعتبرته دعم معنوي كتير مهم بالنسبة لي.
1: طير السلام، ها هالنشيد اللي انعمل ضمن السالون الثقافي بإذاعة لبنان برعاية وبمجهود يعني إذا بدك المجهود المعنوي لوزير الإعلام بول مرقص.
2: طبعا
1: طير السلام أنت اللي نسقتي كل شيء لأنه الجمعة الماضي كان الملحن يحيى الحسن وابنه الموزع حسن موجودين معي على الهواء لمعوش وحكوا عن أنه كيف نسقتي وكيف اخترتي حتى يلحن الكلام اللي كاتبه الكبير هاري صغيب.
2: صحيح.
1: خبريني كيف تم هالتنسيق كله
2: معالي
1: الوزير
2: حسن تحديدا. رح اقول لك الوزير كان عم بيقول لي لازم يا ريت نعمل ايفنت حلو منشان ضد خطاب العنف والكراهيه اللي نحن كلنا عم نعاني منه.
1: صح.
2: ببلدنا خاصه. وكنت انا بقول اوكي رح نعمل، هو اصر انه يلا باسرع وقت. فلما فكرت بنشتغل ضمن اطار ضد خطاب العنف والكراهيه قلت انا بدك تجيبي ناس يتحدثوا عن انه لا نحن ضد العنف نحن ضد
1: وما
2: الكراهيه
1: وما اكثر الحكي بهالبلد.
2: قلت انا شو بنكون عملنا شيء جديد او شو المميز؟ لا بدي اعمل شيء مختلف. فكرت انه الاغنيه فيها تكون رسوله سلام، اللوحه فيها تكون كمان رسولة سلام. تواصلت مع شاعر هاري صغيب قلت له استاذ هاري
1: ليه هاري تم اختي هلا هاري شاعر كبير يعني
2: لانه شاعر كبير ولانه ناشط كثير
1: يعني في شعراء اغنيه عرفتي دغري رحتي على الكبير هاري صغيب.
2: صحيح. لانه جبالي استاذ هاري صغيب لانه ناشط ببساطة وبأمن أنه اسم كبير من لبنان وعنده كتير أشياء مهمة يقولها.
1: صح.
2: بكل منبر تلاقيه عم بيحكي شيء كتير مهم ولا يمكن يحكي يكون يقطع كلامه هيك
1: أبدا
2: بدون ما
1: على طول كلامه بقول له أنا
2: كتير.
1: في رسالة معينة بيظهر فيها المتلقي بيخدها معه على البيت.
2: حضوره حلو، حضوره وازن. فلهيك تواصلت معه دغري قلت له أستاذ هاري في عندي هيدي الفكرة بدنا نعمل ندوة نبرز فيها أهمية الأغنية بنقل رسالة السلام. فقال لي خليها يكون عنوانها رسولة السلام أغنية ولوحة وبتكون دكتورة إلهام كلاب عم تحكي عن لوحة بيكاسو الشهيرة اللي هي الجرنيكا اللي بتحكي عن وهي لوحة ضخمة بتحكي عن الحرب على جرنيكا المدينة الإسبانية يلي بتشبه بالآخر الحرب على كل مكان واللي بتشبه بالآخر الحرب علينا واللي بتشبه معاناتنا نحن اللي عشنا وكبرنا وربينا بالحرب. فليه ما بيكون هيك؟ قلت له فليكن. وفكرة أنه نعمل نطلق جينجل حقيقة كانت لزوجي. قلت له عم بقول له العود أنه بدنا نعمل هيك. قال لي ليه ما بتطلقي جينجل بهالخصوص؟ اسألي أستاذ هاري بيكتب. استاذ هاري بتكتب؟ قال حتما بكتب. خلال 24 ساعة بيكون عندك الكلام. أخذنا الكلام وأرسله عوض لصديقه يلي هو صديقنا
1: يحيى الحسن.
2: استاذ يحيى الحسن ملحن الكبير. فتجاوب دغري قال له هيدا الكلام اللي كتبه شعر هاري صغير.
1: بحسه يحيى ما بيعرف يقول لا،
2: ما بيعرف يقول لا على الأعمال الحلوة.
1: أدمنه حقيقي وأدمنه محب،
2: محب كتير وهيدا الشيء واضح بألحانه يلي فيها كتير
1: وبإحساسه
2: إحساس. فدغري تجاوب وقال له خلص فليكن رح أشتغل عليه. وهيك واشتغل على بين الجينجل وبين أغنية لأنه مدته دقيقة و55 ثانية. وطلعنا بهالأغنية الرائعة يلي أنا بضل من وقتها لليوم بتضل دندنة بتضلها تشتغل ببالي قد ما هي حلوة وبتحسي بالوطنية وبتحسي بتأثرك على بلدك.
1: صح.
2: وبتحسي قديش نحن كان ممكن نكون فعلا فعلا طير سلام بالعالم كله لأنه سبق وإجا الباب جان بول دو وقالنا أنتو رسل سلام وأنتو بلدكم بلد رسالة. فكتير كانت مؤثرة لإلي وللحضور لما سمعوها. وهيك صار أطلقناها بالندوة.
1: الإيفنت الجاي شو رح يكون؟
2: بدك أعلن عنه من هلأ؟
1: شوي هيك رؤوس أقلام.
2: ما رح أقدر أعلن عنه لأنه بعد ما أخذت الأوكي الأوكي من معالي الوزير. بس رح يكون كمان ضمن العنوان يلي هلأ ماشي فيه الوزارة ضد العنف وضد خطاب الكراهية. بس كيف؟ الأكيد أنه رح يكون في شيء كتير حلو ومش عادي.
1: كمان رح يكون في شيء فني.
2: نعم صحيح.
1: يعني أنت مصرة هيك بكل إيفنت بينعمل بهذا السالون الثقافي بيكون في شيء فني.
2: صحيح وفاء، لأنه يبدو أنه أنا كتير عندي يعني هيك ميول، ميل كبير للفن، فبحب دخل الفن ومؤمنة أنه الفن بيقدر يلعب دور كتير أساسي بحياتنا وبحياة الشعوب كلها.
1: صح. طالما عم نحكي عن الفن، أنت ريتا نجيم الرومي مثلي ومثل زملاء كتار، نحنا من عائلة الميركسدور.
2: طبعا
1: صار لنا كذا سنة، أنت يمكن أكيد من بعد
2: صار لي ست سنين
1: أنا يعني زمان كتير يعني، وعطول هالميركسدور هالإيفنت الحلو وهالجايزة الحلوة والأخوين زاهي وفادي حلو جامعيننا.
2: صحيح،
1: جامعيننا بحفلات، جامعيننا بمحبة،
2: وجامعين الناس يلي بيشبهون. صح. الناس الحلوين يلي هن مثلهم مثل الأخوين.
1: صح.
2: فادي وزاهي حلو يلي بيتميزوا بأخلاقهم الحلوة،
1: بإيجابيتهم،
2: بقدرتهم على تخطي الصعاب.
1: صح.
2: وأنت بتعرفي وفاء أنه ما مرق علينا، بفتكر بكل هالسنين اللي أنا معكم، ولا سنة غير ما يكون في كمان بالبلد عنده عنا استحقاقات وعنا
1: يعني
2: قلق كبير.
1: بنتذكر سنة الماضي أو سنة القبله، يمكن سنة الماضي قبل هيدا الإيفنت اللي صار، وقتا كانوا عم بيركبوا الديكور بالكازينو قبل بنهار، يعني بنفس الليلة علقت الحرب. سنة الماضي. نعم. أو سنة القبلة؟
2: سنة الماضي، لأنه تأجل كمان بسبب الحرب، تأجل،
1: رجعوا فكوا الديكور.
2: صحيح.
1: انفك الديكور، حطوه على جنب ونطروا،
2: وأنا بتذكر
1: نحكي سوا، يقولوا لي يلا بس توقف الحرب، تاني نهار بدنا نرجع نبلش.
2: 100%. بتذكر 2020.
1: ايه؟
2: لما كان عم ينعمل الميركس دور بالافا سنتر.
1: صحيح. ببيروت
2: يوما كان في قطعة مازوت وبنزين، وكانوا لآخر لحظة عم يسعوا كيف يأمنوا
1: والتلفزيون ما بده يأمن
2: المازوت لحتى
1: حملوا المسؤولية، يا بتأمنوا مازوت يا يعني نحن نوقف الإيفنت.
2: يعني هن كمان قديه هن شغوفين بعملهم وبيتخطوا كل الصعاب وبإيجابية، مش هيك؟ بحس أنه بشبهونا.
1: صحيح.
2: بشبهونا، نحن معودين. صحيح. هيك، وهيدي طبيعتنا، وهن جمعوا من حولهم كل الناس اللي بشبهون هيك.
1: صحيح. السنة بالنتائج قديك أنت راضي عن النتائج؟ طالما عم نحكي فن يعني، قدي بعلمية
2: هلا
1: أو على عشرة؟
2: على عشرة فينا نقول 7/10.
1: طبيعي
2: أنه طبيعي نحن كلجان حكم، أعضاء باللجان الحكم، ممكن أنه يكون في أكترية مع هالفنان إكس، وما يعني طبيعي نحن من الآخر ديمقراطيين. اللي عنده أكبر عدد من الأصوات
1: يعني بتحس في 3% كان بدك إياه هون بس ما طلعوا.
2: إيه، أو أنا في
1: حسب
2: تقريباً
1: الأصوات اللي انجمعت
2: تقريباً.
1: يعني
2: تقريبا انا مؤمنه انه بصير في التصويت باللجان، وبعدين في تصويت الببليك يلي بيلعب دور كتير
1: 30%
2: اساسي،
1: الببليك
2: بيرجعوا كمان بتتغربل النتائج وبيطلع النتيجه النهائيه. يعني ويعطيهم الف عافيه على هالنشاط الحلو يلي بحبه، وانا حقيقه بفتخر انه اكون موجوده ضمن هالاسره الحلوه، لانه صوره حلوه عن لبنان. لبنان الفن والجمال والعطاء رغم كل شيء، والموسيقى، فصوره حلوه عن لبنان نحن بننطرها، نحن كلجان حكم بننطر هالايفنت الحلو، وبحس اللبنانيه كلهم والعرب وكل العالم بيبقوا ناطرين الميركسدور يلي لتاريخ اليوم اثبت انه المهرجان الاكبر والاهم.
1: صح.
2: استمر 26 سنه بكل الظروف الصعبه، وكتير غيره يعني حاولوا انه يمشوا على خطاه، ونتمنى لهم كل التوفيق، ولكن هو الاساس.
1: صحيح. صح. ريتا، سؤال
2: جواب
1: اكثر من حقيقي. قديه عندك حلم تكوني تشتغلي شأن عام، تكوني مثلا نائبة، تكوني وزيرة، بينك وبين حالك هيك؟
2: ليش لا؟
1: حتى تخدمي
2: ليش لا؟
1: نائبة أكتر ولا وزيرة أكتر؟ وزيرة.
2: ما بعرف، بس أنا بحب ضمن يعني كل هالكاريير يلي حملتها معي حقيقة اليوم.
1: صحيح.
2: هالبجاج اللي عندك 40 سنة بالعالم يلي بحبه، ومن حظي أنه كان شغلي يتلاقى مع هوايتي. يعني أنا بقول أحلى شيء أنه تكوني مثلك أنت وفاء، ما بشك لحظة أنه شغلك هو بنفس الوقت هوايتي.
3: صحيح.
2: فبصير هالمزج الحلو وبشكله شخصيتك اللي أنت عم تعطي فيه وراضي عنها، فليش لا؟ ما بعرف شو ممكن يطلع يصير قدامي شيء حلو لإلي. بس أنا أي شيء بتبنيه بعمله للآخر. للآخر. وشبهت على فكرة، شبهت العمل الإذاعي. كان عندي من يومين لقاء مع طلاب مصريين بيتدربوا بالإعلام، كانوا عم بيطلبوا مني أنه دربهم على اللقاء الإذاعي، كيف بيتم التحضير لإله، بكل شيء. أنت كيف تتحضري وكيف تحضري ضيفك ورشاشك. قلت لهم إذا بدكم نختصر بقلكم اللقاء الإذاعي كيف بحضر له، بحضر له تماما كلقاء غرامة.
3: حلو هالتشبيه كتير،
2: لأنه قديش أنت بتبقى مشوقة لهاللقاء بينجح، وقدي أنت بتكوني محضرة بكل حواسك، بدك تشوفي ضيفك، بدك تسمعي، بدك تطلعي فيه، بدك تعطيه وقت ليحكي. يعني كل حضورك معه هيدا بدل على شغفك لإله، وبالتالي بيشبه شيء، بيشبه الغرام.
3: صح.
2: صدقيني بحس أنه عملي الإذاعي شغف بيشبه الغرام. بشكر ربي أنه بحب شغلي، حبيته. وصدقيني وفاء، أنا أول يوم دخلت فيه على مكتبي كمديرة برامج وآخر يوم طلعت منه بنفس الاندفاع، مثل كأنه كان تحدي مع ذاتي. هل أنت اليوم بعد 11 سنة عندك نفس الاندفاع؟ كأنه عم بثبت لريتا أنه بعدك قادرة تعطي. منشان هيك أنا عم بظهر ب23، ب21 كانت عم تركب كاميرا بالاستوديو سألا نطلع صوت وصورة مع معالي الوزير دكتور بول مرقص. ب22 يعني بيوم واحد قبل 24 ساعة قبل ما أترك، كانت ندوة ضد خطاب العنف ورسالة الأغنية. لحتى أقول لحالي أول
3: شغفي مستمر
2: بالضبط،
3: وعم يحفز حالي
2: يتخطى الزمن،
3: يتخطى الزمن.
2: شو بيطلع لي، شو بيطلع لي بعدين؟ يعني ممكن أنه ضلني عم بقدر
3: بين وزارة الإعلام ووزارة الثقافة، إذا خيروك بين تنقول وزارة الإعلام أو وزارة الثقافة؟
2: هلأ أنا كتير مبسوطة أنك عم تحكيني بهيدا الشيء. يعني
3: مش يعني شغلة منا بعيدة على إعلاميات وإعلاميين إلهم باع بهيدا المجال وأسماءهم نظيفة وبيشتغلوا. يعني إنه ليش بدها تكون، ليه بدها تكون الوزارة هالقد بعيدة عنهم؟ يعني ما بفهم. إنه عرفتي
2: كل واحد عنده الكفاءة حلو، إنه
3: طبعا
2: أكيد حلو طبعا. بالآخر ليك بقى، أنا ما بفرق، ما ببعد كتير الإعلام عن الثقافة، لأنه بتعرفي
3: أكيد، بس إني فاصلينه.
2: بس قصدي إنه وزارة الثقافة بتكون عم تقدمي رسالة كتير مهمة لبلدك، وزارة الإعلام نفس الشيء. لأنه أنا بشوف كمان أنه وزارة الإعلام بتقدر تلعب، وفعلا عم تلعب مع الوزير، عم تلعب لتبين صورة حلوة عن لبنان. بيعمل كل جهده لبين صورة حلوة، وهو أول داعي وزير الإعلام للخطاب الجامع.
3: صحيح.
2: للإيمان بالكلمة. للأسف مقبيل اليوم موجة كبيرة كنا قبل عم نحكي عنها، خطاب كره، نفور، يعني كل السلبية بتنكب على الآخر إذا أنت اختلفت معه. بس على عكس ما بيقول وزيرنا أنه الاختلاف لا يعني الخلاف.
3: أكيد.
2: فحلوة وزارة الإعلام وحلوة وزارة السيفر.
3: ريتا جاي من رومي، ألف تحية لأليك. شكرا على حضورك، بعرفك جاي من كفرشيمة، مشوارك بعيد ولكن بتقصر المسافات.
2: أكيد.
3: عليك، بس تعرف أنه في ناس بحبوك ناطنينك بقلب الاستوديو.
2: الله، أنا كمان شعرت أنه المشوار كتير قصير، متشوقة لأنه شوفك. نحن كمان زمالي بالميوراكس وزمالي بالعمل الإعلامي، والإذاعة اشتغلت فيها، ففعلا أنا كتير كتير سعيدة أن أكون موجودة معك بهاللقاء. لك حكينا كتير. أنا حكيت كتير.
3: لا جاي لا تحكي. أهلا وسهلا فيك ريتا جاي من رومي. مستمعينا الكرام، لهم نوصل لختام برنامجنا ماريانو داود. شكرا لك، نلتقى نهار الجمعة ضمن برنامج نجوم الظهر، الله بريد. وضيفة نجوم الظهر هي الممثلة والمخرجة مايا يمين، فكونوا على الموعد. إلى اللقاء.

0: النصر في قصص ما بتتغير.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كورن فليكس كيلوكس 470 جرام بدولارين و40 سنت، عصير ماكاو 180 ملي ب25 سنت.

0: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية. الخامسة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم جولة المحلية.
1: في العناوين: اعتكاف الصد يستنفر بعبدة والسراي، عون لمعالجة أسباب الاعتكاف وسلام، التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة الكهرباء، اشتباك بين الجيش ومهربين عند الحدود وتوقيف أحد المسلحين.

0: مراحب
1: دور قروات الدوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: المساحات
0: غير
1: المضاف
0: غير خربت اللي بيت حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس

0: التفاصيل مع بسام البيطار ووليد فريجي. في انتظار انتخابات الكنيسة الإسرائيلية في 27 من الجاري، والخشية من استثمار نتنياهو للوقت الضائع لشن عملية عسكرية واسعة في الجنوب بهدف رفع أسهمه الانتخابية، وفي خضم المراوحة الحاصلة والتي بدت تثير غضب الإدارة الأمريكية، حرك اعتكاف وزير الطاقة الرئاسة الأولى طالبة معالجة أسباب الاعتكاف الحاصل، كما رئيس الحكومة الذي توافق مع الصد على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة.
1: في التفاصيل، وغداة اعتكافه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، واصل وزير الطاقة والمياه جو الصد جولته، والتقى الرئيس نواف سلام للبحث في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية للزيادة التدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يعقد الجمعة المقبل. وتوافق الصد وسلام على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط.
0: عون يتمنى معالجة أسباب اعتكاف الصد ويتسلم رسالة من رئيس الإمارات. مرسل كرم العيلي.
2: بعد إعلانه أمس الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، زار اليوم وزير الطاقة والمياه جو صد قصر بعبدة، حيث أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاعتكاف متمنيا معالجتها، ومجددا في المقابل استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية. في إطار آخر، التقى رئيس الجمهورية عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ، الذي أشاد بجهود الدولة ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وتسلم الرئيس عون رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه السفير الإماراتي فهد سالم الكعبي، وتضمنت دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة يومي 12 و13 من كانون الثاني 2027. من القصر الجمهوري، مرسال كرم العيلي، لبنان الحر.
1: قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج قيس، من غرائب الممارسة السياسية في لبنان أنه على مدى سنوات كان مجلس الوزراء يغطي خيارات خاطئة يتخذها وزراء الطاقة، في حين يرفض مجلس الوزراء الحالي دعم الخيارات الصائبة التي يتخذها الوزير جو الصدي. أضاف قيس على أكس: ذنب الحكومة الحالية أقبح بكثير، كل الدعم لجو الصدي.
3: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by Promofair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل تقديم جولة المحلية من لبنان الحر. قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مئوية لبنان: إذا كنا فعلا نتمسك بالطائف فعليا، أولا تنفيذه بكامل بنوده من دون أن نترك جزءا منه معلقا، وأن نصحح ما أسيء استخدامه، والتجربة أثبتت مشاكل لا يجوز إغفالها.
4: ركز الطائف على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو الأساس الذي من دونه لا قيامة حقيقية للدولة. فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها. وهذه ليست مسألة أمنية فحسب، إنها مسألة دستورية في جوهرها، إذ لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسل القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. ولكن بعد أكثر من 3 عقود علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة، هل طبقنا الطائف فعلا أم إننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ كرسنا المناصفة لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ، أعلننا أن ألغاء الطائفية السياسية هدف وطني لكننا لم نضع حتى الآن المسار العملي لتحقيقه. تحدثنا عن اللامركزية لكنها بقيت مشروعا مؤجلا. تحدثنا عن إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الإدارة باستثناء وظائف الفئة الأولى، فإذا بنا في الممارسة نوسع هذه القاعدة لتشمل مختلف فئات الإدارة وصولا إلى أدنى المراتب فيها.
1: شددت الجبهة السيادية على ضرورة تنفيذ قرارات الحكومة المتعلقة بنزع سلاح حزب الله وحصر السلاح والقرارين الأمني والعسكري بالدولة، كما دعت إلى إعادة تقويم العمل الحكومي وأداء الوزراء وإبعاد من يثبت أنه يشكل عائقا أمام الإصلاح. وفي الملف الانتخابي رفضت الجبهة تغيير قانون الانتخاب مع كل استحقاق.
0: ميدانيا استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر تمنيت وبرعشيت وحرش كونين والمنصوري، وفي قضاء بن تجبي لحقت مسيرة إسرائيلية المواطنين إلى منازلهم في بلدة ياطر.
1: أعلن رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان أن اللجنة وافقت على تعديل قانون مكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وتشددت في الجرائم، وصفا هذه الخطوة بأنها تعزز وضع لبنان المدرج على اللائحة الرمادية. أضاف كنعان: لقد أقررنا زيادة مساهمة لبنان في البنك الأوروبي.
0: دعا المرصد الأوروبي لنزاهة في لبنان إلى التعامل بشفافية كاملة مع أي تعديلات قد تنتج عن مراجعة المجلس الدستوري للطعن المتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف، مؤكدا أن استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني تتحقق بوجود مؤسسات مستقلة وقواعد واضحة للمساءلة وحماية فعلية للمودعين.
1: معالجة أزمة النفايات ولا سيما في الشمال وعكار حضرت في خلال لقاء وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رزق الله. الطرفان بحثا في عمل الهيئة وخطتها لإدارة هذا الملف والعمل على إيجاد حلول مستدامة.
0: بإشارة من المحامي العام الاستنافي في الجنوب القاضي زاهر حميدي، فتح محضر تحقيق على أثر الحريق الذي اندلع أمس في جبل النفايات في صيدا، وباشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاتها فاستمعت إلى عدد من العمال والمسؤولين في المعمل إضافة إلى السكان المحيطين بالموقع.
1: لوح أكثر من 15 فندقا في بيروت بالإقفال. وفي التفاصيل، كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر عن نية أكثر من 15 مديرا لفنادق عالمية عاملة في العاصمة من فئتي 5 و4 نجوم بإقفال مؤسساتهم فورا ومؤقتا نتيجة تراجع الحركة التشغيلية وارتفاع الأعباء المالية.
0: في مغرب التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفد من بلدية الأريات في عكار برئاسة جبور طنوس، يرافقه منسق القوات في عكار روني سعد ورئيس مركز الأريات جرجي السمعان ونائبه نبيل إسبر في حضور رئيس مكتب الشؤون البلدية في القوات جون فخري، وتم البحث في القضايا المحلية والإنمائية وحاجات البلدة.
1: أفيد عن وقوع اشتباك بين الجيش اللبناني ومهربين عند الحدود من الناحية اللبنانية السورية الجهة اللبنانية من دون وقوع إصابات، وقد تمكن من توقيف أحد المسلحين.
0: وفي السياق، أعلنت قيادة الجيش أنها أوقفت في بلدة الشعط بعلبك مواطن يعد من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصرها وفي حقها عدد كبير من مذكرة التوقيف، وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
1: انتخبت الهيئة العامة للجمعية اللبنانية الكندية لرجال وسيدات الأعمال هيئة إدارية جديدة خلال اجتماعها السنوي في الأشرفية برئاسة حبيب حسني وكلود بولوس نائبا للرئيس، نينا الحاج سرور أمينا عاما، سعيد دعوق أمينا للصندوق، إلى جانب عدد من رجال وسيدات الأعمال. حسني أكد أن المرحلة المقبلة ستتركز على توسيع قاعدة المنتسبين وتنظيم ندوات اقتصادية وتعزيز التبادل التجاري والصناعي والعلاقات الثقافية والاجتماعية بين لبنان وكندا.
5: لبنان الحر. صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام الإعلان التالي: يحظر على جميع أصحاب المؤسسات والشركات القيام بأي أعمال تتعلق بالتدليك لأغراض غير طبية دون الاستحصال على موافقة المديرية العامة للأمن العام. لمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت أو التطبيقات العائدة للمديرية العامة على وسائل التواصل الاجتماعي. لبنان الحر.
6: RLL Weather Report. طقس لبنان الحر.
1: الطقس قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجة الحرارة خصوصا بالمناطق الجبلية والداخلية اللي راح تتخطى المعدلات الموسمية مع نشاط بالرياح.
0: كان في جولة المحلية. اعتكاف صدي يستنفر بعبدة والسراي عون لمعالجة أسباب الاعتكاف وسلامة التوافق على المشاريع المقترحة لمعالجة الكهرباء. اشتباك بين الجيش ومهربين عند الحدود وتوقيف أحد المسلحين.
1: النشرة انتهت، أخرجها ماريانو داود. شكرا لإصغائكم،
0: إلى اللقاء.

0: لبنان الحر بتمس عليكم مستمعينا من وين ما كنتوا عم بترافقونا. من مساء زميلنا ماريانو داوود يلي مرافقنا على الإخراج الإذاعي عبر موجات لبنان الحر 302.3 102.5 و102.7 موقع الإذاعي rll.com.lb وتطبيق RLL. دايما فيكم تكونوا عم تابعوا لبنان الحر على كل منصاتنا، على أكس، على تيك توك، على يوتيوب، على إنستغرام، على فيسبوك، وأما تنسوا كل أخبارنا لحظة بلحظة على الواتساب شانل.
1: بدك تحكي وتفتح مواضيع جدلية، بدك تحكي، بدك تحكي بلا حجة، بين رأي ورأي من قرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكثر من لايت. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي 5 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: ثاني من مسي على جان بيض ومنسمع جورج
1: عايرين
0: سيمونا
1: سعنيني كوينك يا طولت اليوم كيفك أهلا أهلا باب ضحك الحلو يا أهلا بالكلام حلو الصوت حلو
0: يا جورج معك سيمونا بس مش مشكل منسمع فادي
2: مرحبا سيمونا كيفك صحتك فادي من طرابلس الله يسعد لي مسيكي ومسا مستمعين لبنان الحر والله قعد يا الشمسات اللي عم شرباوي والله ندير شراكة أنا ماكي بس ما راح الصوت لبعض ساعتين الله سعد لي مسيكي يا رب
0: ومساك يا فادي
2: أنا بحب ميستي كمان ميستي
0: شكرا لك فادي

0: مرسي على سامي صايغ نسيم المجد بقلنا كمان مثل امبارح بتسلم عليك امي وبتقلك ما تزعليني لانه مش لقيتني بالشارع. تحياتي لك نسيم وكل حدا عم يسمعنا من مجد العنجر.
1: مساء الخير سيمونا، مساء لبنان الحر ومساء مستمعينك. انا قاعد تحت هالغيمات عم بطلع بالسما كيفية كتير حلوة. بوجه تحية لطوني لحوت كيروز لانه امير عرب.
0: شكرا لك حنا.
2: سوار سيمونا يعطيك العافيه. تحياتنا للمخرج وتحياتنا لكل العاملين بلبنان الحر. تحياتنا لجميع المستمعين. سيمونا عادي، سيمونا نهار عادي ما في شيء. رحنا غيرنا دولي بالسيارة أول الشتوية، تعرفي تصحيط ما تصحيط وهيك شيء وماشي الحال الحمد لله. وهلا مشوف شو الموضوع.
0: Thank you إلك يا جان. يلا خلينا نبلش بسؤال الحلقة. وسؤالنا لكم مستمعينا، في أماكن بسبب ظروفها أو المناسبة اللي نحنا منكون فيها يعني أوقات مش لازم نكون عم نضحك، بس نحنا شو منعمل؟ نضحك. فشو أكتر موقف تضحكتوا فيه بوقت كان ممنوع أو مش لازم تضحكوا؟ اتصالاتكم على 09-218-233 الفويس مسج والتكست مسج على 70-959-111.

0: بدنا نمسي على زميلتنا إليج اليوم عم تسمعنا من برات الإذاعة ومنسمع ماري روز.
1: هاي سيمونا، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك
1: سيمونا. صار معنا فورير بجنازة أم أصحابي، فورير مع إنه كتير بحبها يعني، وكتير انقهرت بموتتها، بس ما بعرف شو صارنا يعني. هيك مواقف عن جد تحس حالك إنه عيب.
0: ماري روز، يمكن هيدا أكتر محل يمكن العالم بتضحك فيه بوقت إنه هو لازم يكون شيء كتير حزن، بس يمكن الموقف الواحد يكون فيه هذا الرواء وهذا السكوت هو اللي بيخلي الواحد إنه يضحك. أكيد يعني مع كامل احترامنا دائما يعني الموقف الحزن، ولكن شيء وبيصير. إذا في محلات مش لازم نكون عم نضحك فيها بسبب المكان أو الظرف اللي نحنا فيه، بس نحنا من وقت نفرط ضحك مثل ما عم تقول ماري روز، بيفرط الواحد ضحك مش بإيده. سو شي مرة صايرة معكم خبرونا، ووين كنتوا وشو يلي صار.

0: مرحبا سيمون.
1: أهلا إدمون.
0: أبشع شغلي هو واحد بيكون عم يعزي ويبتسم، هذه كثير بشع. أنا مرة هيك كنت عم عزي ما انتبهت، قالت لي أمي بعد ما خلصت وعد حدا قالت لي كنت عم تبتسم، قلت لها قلت ابتسمت شوي، أنا قلت لها ما انتبهت، قلت لي شو جل بحالي يمكن ما بعد بدون انتباه. بقى هيدي كثير بشع الشغلة،
1: مثل ما قلنا أنه هي يمكن أكتر محل بنخشى ضحك فيه هو الأماكن اللي ما لازم أبدا نكون عم نضحك فيها.
2: ابن دي سيمونة وجه تحية لمستمعينك لأسرة البنين.
1: أهلا حنا.
2: وقت اللي بنكون بالكنيسة وعم نصلي ما كان نظيف حتشيتي
1: كمان وقت بالكنيسة منفرد ضحك، مش عم بقول يمكن لقد ما بيكون في هذا السكوت والرواء وفكرة انه احنا مش لازم نضحك بهذا المحل ام نضحك. بنسمع فادي.
3: يا سيمونة انا صورت معي هيدي من يومين بتعزي وقعدين عم نعزي وقعدين اثنين يم من عم يحكوا الله اكبر وفرط معي الضحك. بابا فيني يعني بابا لا بدي هيك قطش الضحكي بابا تنطش مانا اتضحكت لانو ضيفونا كلوية صحن كنيفة ام شغلو لون دايمي انا هون بابا فيني انكي فلتت ماني يعيدي زلت لسين ام ستتضحك بابا فيني هدي هولي

0: لما وصلنا ماشي نطرنا على الباب 5 دقائق 10 دقائق بس نجرب نهدي حالنا، لقينا حالنا انه تهدينا، فتنا لجوا وفقعنا. والاحلى من هيك انه بس نفوت بيقول بيعرفوا علينا هيدا ديبارتمنت ماركتينج، عرفتي؟ يعني عرف حفظنا. كان جدا محرج خصوصا البوزيشن تبع هالزلمه كمان، بقى هيدا مطرح كثير كثير محرج. كمان سيمونا اذا بنكون موجودين بالكنيسه في وعظة في كلام جوهري او شيء، تخيلي انه واحد يفقع ضحكه، يعني مش ضروري يكون هيدا، هيدا كمان مطرح محرج جدا. بس بالقليله هون بتقدري دغري تظهري لبرا، بس انه جوا خلص اللي شافك شافك.
1: صحيح، يعني مش عم بقول هودي أكتر محلين بيقدر الواحد يكون، مش بيقدر يعني هيك ما بيتمالك أعصابه وبيخشى ضحك. حتى كمان أوقات يمكن باجتماعات بالشغل بيكون في حديث عم بينحكى، وزيكي بتلاقي اثنين فرطانين ضحك، مش ضروري يكون شي خاصه بالاجتماع، ولكن مثل ما قلنا يمكن لو حد يكون ذكر خبرية أو حدا مثلا خبره خبرية بعيدة عن الاجتماع وضحكه.

0: معنا اتصال. الو
1: بونسوار.
0: مرحبا شربل. تعرف شو مبسوطة منك؟
1: نطرتيني 10 دقايق ورجعت سكرت وهلا رجعت دقايق.
0: بدي خبرك انه مش انا على التليفون، هو ماريانو. اوكي، هو ماريانو يعني بدك ماريانو بدك تقول له لشربل سوري.
1: لا فديكي.
0: طيب مش عم تعيط علي لك انا.
1: فديكي بس انه لانه كنت مستعجل وبدي احكيكي.
0: كيفك يا شربل؟
1: كتر خير. اول شيء الانسان بيزعل بيضحك بأي حدث في وجع في حزن بتلاقيه معرض للواحد. بس قبلها وكل سوا بدي وجه تحية لروح صادر شميس جار الوفي والمقاوم العنيد اللي ما ترك ستريد بيرح توفى،
0: كان يرحمه،
1: والرفيق والصديق لإلى بزمن اللي فلوا كل سوا هو بقي بيسوع الملك لآخر نفس بحياته. بعزيه وبعزي مدامته وبعزي ابنه وسام وعائلته، وكنتوا باتريسيا زميلتكم الإعلامية. يعني إنسان ما بيتكرر بأهل الوفاة صادر شماس. وتحية لكل أهل لروح لك أهل بعزي كل أهل جديدة.
0: الله يرحمه يا شربل.
1: هذا الزمن حرام ما نتذكر الأوفياء اللي وقفوا بيوم النضال ويوم الواحد نتذكرهم. حرام. هيدا كلمة في الأمر. بس يا سيوانا
0: شرب التعازينا لألك وأكيد لعائلته، وشكرا لألك
1: حبيبي.
0: باي باي.

0: ايه سيمونا، يعطيك العافية. هاي كيفك؟ إليا شفية.
1: أهلا إليا،
0: رجعتينا أيام المدرسة يا سيمونا. كان في معلمي عندنا هيك منظرها مضحك شوي، وأنا كنت شوي هيك أعمل حركات بالصف، بقى هي تكون سريعة كتير ونحن بدنا نضحك، والتلاميذ بدهم يضحكوا، أعمل لهم أنا شوية كوميدي وهيك قصص، بصير بدنا نضحك وما يقعد فينا، وهي عم تتطلع فينا وتتزقور وبدها تشحطنا لبرا أو تحطنا عند المناظرة. هون بقى ما يقعد فينا نضبط حالنا، نضحك وتكبنا برا بالبنسيون. يعطيك العافية. هاي مبدئيا يعني شغلة من الإشي، كمان في شغلة تانية بس هلي
1: خلينا نبقى على وحدة بس نقدر نسمع الكل. نسمع جون.
2: ايه سيمونة، هاي مرة تانية. والله مرة كنا بعزا، كان التقيت بشاب صاحبي كان بعرفه أنا، هيدا إذا حكي بس حكي بتفرطي من الضحك. سابت قعد حدي حكى كلمة ما بعرف شو عم بيقول لي، بدي أضحك يعني أنجأت حكت بس ضبطت حالي شوي، بس اللي حوالي لاحظوا علي، بس رجعت اتملكت حالي. ما بعرف ما موقف ما ولا أصعب من هيك، يعني العالم كله عم تطلع فيكي وانت خجلاني من حالك.
1: صح.
2: بقى هيدا الموقف صار معنا، شو بدنا نعمل؟ يلا بتصير أوقات. وتحياتنا للجميع. سلمينا عائليش سيمونا.
1: بيوصل بيوصل. لبنان الحر. ألو.
3: بونسوار سيمونا.
1: بونسوار.
3: مين معي؟
1: ماري أنتوانات.
3: صح.
1: كيفك؟
3: بونسوار لماريانو كمان. ماشي الحال، عم نخبط بحالنا.
1: والبسينات
3: فين بجنن؟ السلام عليك.
1: خبريني شو شي هيك موقف صاير معك بمحل مش لازم تضحكي فيه.
3: لا هيدي شغلة شوي قديمة، كانت ماما بعدها عايشة
1: الله يرحمها.
3: كنا عم نجيب أغراض من محل، وكانت مرت خايفة تيجي عنا، بقى جايبين من جملة الأغراض بيض. نحن ماشيين على خطفن الشباك قبل بيت الكتائب، خطفت إجرها الماما وقعت وهي حمل البيض، وقع البيض من
1: كمان.
3: قامت استفاني أتلمنا كاسكت كافي وغشيله تحك من قوم لما يالا الأرض عارفينا.
1: الله يرحمها يا ماري أنتوانات.
3: ليه ما نذكرها هاي الخبرية؟
1: لازم دايما واحد يتذكر القصص اللي حلوة هيك تيغير جو على حاله.
3: صح. أنا بسط نكون بعزة كمان.
1: ايه
3: حدا بيحكي شي هيك حدا ما بقدر بدي اضحك.
1: صح.
3: بقوم بظهر لبرا.
1: يعني إذا لاحظت إنه الأغلبية نحن بنقول إنه بعزة عم نضحك، فلازم صرنا نعتبرها إنه أوكي صفا شي كتير إنه بيصير مع الكل، يعني مش لازم ناخده عادي بس إنه بيصير مع الكل.
3: مظبوط. إنه هيدا أكتر مطرح، إنه واحد لازم يكون مش ضروري يبكي، إنه ياخد موقف مع العالم. بس ما فيك.
1: مظبوط. ماري أنتونات أنا كتير انبسطت بصوتك، أهلا وسهلا فيك.
3: ماشي حبيبي.
1: يا هلا. بنسمع ربيع.
4: مسيكي سيمونة بالخير، ودي ورودي مع الطير، تبقي يا عيني غير دخيل عينيك الحلوين. أحياتي إليك سيمونة.
1: أحياتي
4: لك الأسرة الإزاعة ولك اللي بتصلوا، إن شاء الله نهاركم حلو. والله صاير معي هيك مواقف بس ما بتذكرها مظبوط، يعني بشو صاير معي هيك مواقف. طبعا تقولي بيكون في واحد عنده شيء حزن أو مأتم هيك، بصير فيه شيء يعني بيضحك او بشيء او هيك يعني، بس ما بتذكر على المظبوط وين.
1: اوكي.

0: هاي سيمانة، كيف صحتك؟
1: ماشي الحال.
0: أنا ضحكت ضحكة يعني كيف إجا جورنا ميتة حميته بعيد عنك، وروحوا كلنا عبلي عضايا غير ضيعتنا. أم إجا شاب هكي حرم بالعشرينات، قالوا أش فيك يا عمي زعلان؟ قالوا يي محميتي ميتت. يي الله بيعود، ما له الله يرحمه. قالوا الله بيعود، قالوا يا جرب المنان الله بده يعود. خلاص شي وراح نبدي كيف. هيدي هيدي بتضحك شوي يعني. أنا ضحكت.
1: يلا باي. ما شاء الله كل أيامك ضحك. نسمع بوجود.
2: هاي سيمونا صفا.
1: صفا.
2: والله هيدا الموقف عن جد صار معي. في زلمة معنا بالبناية بتقتق، وهلا ما يعصب تقوى معه زيادة. فكان جايب سيارته جديد ومغسلة، نزل التاني بعد شي يومين ثلاثة لقى فارة ميتة بقلبها وطالع ريحتها الفارة. هلا طالع بالاسانسور انا وخيي، انا لما نكون انا وخيي ان شاء الله يكون وين قاعدين عم ناكل قتل، وانا نكون عم نضحك يعني مش بايدنا. طالع معنا بالاسانسور وبلش فتح الزلمة صار يفش لنا خلقه يتقتق يتقتق يعني بين كل كلمة وكلمة تقطقة. فطلعت انا برامت هيك خي، لقيت الاسانسور عم بينطع عم بهز عم برج الاسانسور. طلعت هيك خي تباري مجه على المراية وعم برج عم بهز يعني. فانا بهالحال طب يعني جربت اضبط طقي تمرار تمام عشان قدرت اخر شيء يعني. فايه عن جد بصيروا مواقف الله يحطهم بالدار حدا.
1: المهم تكون مواقف هيك بس بتضحك تا نغير جو. بناخذ اتصال. الو
3: الو
1: بونجور
3: بونسوار
1: بونسوار
3: كيفك دوموزيل سيمونا؟
1: ماشي الحال. مين معنا؟
3: انا نجاح من البترون.
1: ما سمعت؟
3: نجاح من البترون.
1: كيفك نجاح؟
3: نعم
1: ماشي تفضل.
3: انا صارت معي قصه بالكنيسه. كنا بالقداس، كان في واحد قاعد حدي هو الابونا يصلي وهو يسابقه للابونا.
1: كمان هون بيصيروا مزبوط.
3: انا ما عاد في مثل تضحك، لقيت كمان في ناس عم تضحك مثلي، بس انه هيدا موقف محرج كتير انه بقلب الكنيسة وهو الزلمة يكمل يعني يسابق الابونا
1: ولا مهتم
3: ولا مستعمل. هادي صارت حادثة معي.
1: شكرا لك نجاح. بنسمع فويس.
4: بونجور كيفك مدام سيمونا؟
1: يا هلا أندري.
4: بدي ابعتلك قصيدة بعطيها رجال سعودي، شيخ سعودي هذا بحب لبنان محبة كتير.
1: أندري كنا حكينا هذا الموضوع قبل بس ما فيني يعني أقراها على الهواء لأنه أوريدي كنت بعتليها وقلت لك أنه كتير طويلة.
4: كتبها وبعتليها. هلا هي شوي طويلة، أنت مش ضروري تقريها كلها، إذا بدك فيك تقرأ مقطعين منها تشوفي إنه الشعب السعودي شو بحب لبنان. إذا في مجال إلي لإيه لحتى بعطيك إياها تقرأ نصها أنت على القليلة.
1: على الهواء أندري بدي أعتذر، ما رح في يكون عم بقراها يعني، إذا بترجع تبعتنا إياها بركي بمناسبات تانية نقدر نقراها، بس اليوم لا أبدا صعب لأن أصلا كمان وصلنا لآخر الحلقة. بس كنا بتمنى أن كنا عم بتجاوب على سؤال حلقتنا. نسيم المجد كمان موضوع خارج موضوع الحلقة.

0: مستمعينا نحن وصلنا لختام حلقتنا لليوم. نشكر كل الأشخاص اللي تابعونا وأكيد شاركوا معنا. شكرا لك ماريانو داود. نحن بكرة ملتقانا بتجدد على الساعة 3 للأربع لربع. بكرة ما رح يكون في تواصل معكم. بكرة يعني بكرة الخميس جمعة سبت حنكون من 5 لـ 6:30 بنقل مباشر من فورم دو بيروت للإكسبيريا إكسبو. فأكيد كمان نكونوا عم بتابعوا لبنان الحر. إلى اللقاء.
1: شغل راسك راسك شغل سبق معلومات سرعة أخبار من هون وهنيك وضحك شغل راسك بينكون وبين الـ AI
2: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان الحر.

وين ما كنتوا لبنان الحر دايما معكم، أطيب التحيات من ماريانو ومن أنا رين. منستقبلكن ببسمة كتير كبيرة نابعة من القلب، إن شاء الله بتقدر إنه هالبسمة توصل لقلب كل واحد منكن وتنرسم على شفافكن ونشوفها على الطرقات بين كل السيارات. ما حدا مكشر، ما حدا جائر، الكل عم يبتسم وعم يتفائل ببكرة.

اليوم على سيرة هالغنية سألوني تلاميذي قالوا لي عم يسألوني عن الخطية، قالوا لي الأمرجي هو خاطئ؟ قلت لهم أنا إيه ليه؟ لأنه سألوني ليه؟ قلت لهم لأنه عم بيكب مصريات وبالوقت يلي عائلته يمكن تكون بحاجة لهول المصاري. قالوا لي والنسوانجي؟ قلنا لهم نفس الشيء. قال لي، قلت لهم ما دون ما تسألوا لي بعدين بنبقى بنحكي عن هيدا الموضوع. فيعني شو بده الواحد يقول؟ نسوانجي وأمرجي وسكرجي هولي ما إلهم دواء.

0: مش كل الأمرجية هيك للأسف. جان بيض تحياتي لك. هيك نشوف المستمعين شو هي الشغلة اللي متعلقين فيها كتير، يعني بحبوها. يمكن يقولولي أنا بحب ألعب بالطاولة كتير، يمكن لعب الورق كتير، يمكن تقولولي أنا بحب التلفزيون كتير، الراديو كتير. شغلة أنتو كتير متكمشين فيها، متعلقين فيها، ما بتقدروا تتركوها. أكيد عم بحكي عن الأشياء المادية، مش عم بحكي عن الأشياء المعنوية. خبروني أنتو بشو متعلقين؟ هل أنتو بتلعبوا بالورق، بتلعبوا طاولة، طاولة زهر، ما بعرف، يمكن في ألعاب تانية من أنتو وصغار كنتوا تعملوها وبعدكن متذكرين لليوم؟ على 7-9-5-9-1-1-0-9-218-233. يمكن عنا تقريبا شي 5 دقايق مش أكتر، فيكن تبعتولنا أكيد كل شي أنتو بتحبوه على 0-9-218-233-70-9-5-9-1-1-1. بيخد أول رسالة. يلا يلا يلا يلا بسرعة.
1: مرحبا حياتنا لبنان الحار. هلا بحب العب انا كثير بالمصاري.
0: بالمصاري
1: هلا بيعطيني مصاري بيلعب فيهم.
0: يعني قمار.
1: كيف حضرتك؟
0: اهلا وسهلا فيك. هلا المصاري، كل العالم بحاجه لمصاري لحتى هيك تحس انه ايديا عن جد هيك في بحبوحه فيهم. يلا كمان
2: مدام رن. انا صرت كثير متعلقه بالسلولار تبعولي، ما بعرف ليه، يعني ما بقدر اتركه دقيقه. يعني انا اذا بنسى حالي ولا بنسى السلولار، تتخيلي؟
0: هيدا ادمان. صرنا ادمان. يلا منتابع.
3: مساء الخير لك، لا عشرت لبنان الحر ولا مستمعين. أنا متعلق بزيارة لبنان الحر 24-24 ترويع غدا عشا نوم. حنا ليه فاتفين.
0: أهلا وسهلا فيك يا حنا. أحب كل شيء بالحياة، بحب كل شيء بالحياة إلا النسوين. نسيم ما بصدقك. ما بصدقك. منتبع كمان رسالة.
4: باللوتو، باللوتو إلي من سنة 2009 بشتري لوتو، أكتر مرة ربحت 4 أرقام.
0: مش مهم، مهم ربحت. ولك مهم ربحت، ما هيك؟
5: أنا بحب صديقة كتير، بحبها، صوتها حلو، ضحكتها حلوة، ما بقدر انساها، ما بقدر اتخلى عنها.
0: خي شو حلو. يلا منتابع ربيع.
6: هاي مدام ران، كيفك؟ مش الحال والله. إيه؟ رجعتينا لورا مدري قدام، مدري كم سنة. والله أنا إلي 11 سنة مش لقت الورا بإيدي، كنت ألعب 400 أو 41، ما بعرف شو بتقولوا له، حسب يعني المناطق بيقولوا له 400 مناطق.
0: في ناس بيقولوا له ترنيب، ولا الترنيب غير ال 400.
6: بس وقتها ما تجوزت ما عدت لا لقط للورقه ولا الطاولة بايدي، ما ما ما ما في معي وقت يعني، ما بعرف.
0: شكرا لك يا ربيع. كمان منتابع على 7-9-5-9-1-1-1-0-9-218-233. شو هي الشغلة اللي أنتو كتير متعلقين فيها؟ عم بحكي عن الأشياء المادية، لعب الورق، لعب الطاولة. لحديت هلأ ما حدا قال لي طاولة، طاولة زهر، مع أنه كتار. الأرجيلة كمان في ناس متعلقين فيها كتير. السيجارة يلي ما بيقدروا أبدا يوقفوها. السوس. هيدي لطشي لماريانو. يلا عندي رسالة.
7: بونجوريك بونجوريك. أنا متعلق بمرتك مش بالنسبة.
0: خي شو حلو يا شربل، نيالة مرتك فيك عن جد.

0: رسالة.
1: أي مدام رين يعطيك العافية. والله تعلقنا بالترنيب، كنا نلعب ترنيب وهيك أو وقت لوقت نلعب كمان نركبها ضغري منتسلى، بس فيها تزريك كتير يعني.
0: أكيد ما هون لزتها
1: يعني، اللي بيخسر بيقعد يزركوله وهيك بيعصب أوقات الواحد. يلا يسعد مساك.
0: مرسي. هلأ بلا تزريك مش حلو لعب الورق، ضروري تزريك. إدمان لا يوصف على كل النسوان. أوكي يلا إدمون كمان رسالة.
2: رين أنا صراحة بتقلك شغلي، أنا من أيام المدرسة بحب لعبة البينج بونج.
0: أوكي.
2: ربين علي كان كل مدرسة فيها طاولات البينج بونج أكتر شيء. بقى بالنتيجة هلأ هون بكندا كل بيت هون في عندك مجال تجيبي طاولة البينج بونج.
0: أوكي.
2: كتير في مجال وين ما بدك بالصوصول بالبيت حتى فيك تحطي طاولة بينج بونج بالصالون بعد الكنبية. بقى لعبة كتير حلوة وأنا بحبها يعني، لأنه كمان فيها بتتسلي مع شريك لألي.
0: أكيد أكيد.
2: بقى هيدي
0: تحياتي لإلك كمان إدمون. بيخد جورج.
3: هاي رين أنا جورج.
0: إيه أهلين.
3: أنا معلق فيك حبيبة قلبي.
0: ميرسي يا جورج.
3: مش بقدر أنساك، عم بضل بي
0: مش رح خليك تنساني.
3: عيني بقلبي بعيوني كل جسمي.
0: تحياتي لإلك كمان، عندي رسالة جديدة.
4: واشتقت لكل المستمعين وكل أسرة لبنان الحر.
0: تحياتي لإلك.
4: هاي كيفك رين؟
0: أنا
4: إن شاء الله مليحة. اشتقت لصوتك واشتقت لك.
0: شكرا شكرا. وانا كمان اشتقت لكم كتير. وهلا مضطرين انه نوقف مع محطة اعلانية، من بعدها منرجع لنكون مع موجز لاخر واهم الاخبار، وبعد الموجز منرجع لك. رجعت لك يا عصام. يلا
5: شغل راسك مع

تلقى حزب الله الشهر الماضي 200 مليون دولار من إيران من أجل المساعدة في إيواء النازحين. وبحسب مصادر لوكالة رويترز، فإن المساعدات أو المساعدة الكبيرة الأولى التي يتلقاها الحزب خلال الحرب، على الرغم من تشديد القبضة الأمريكية الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى الحزب في لبنان. وأفادت الوكالة بأن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. أشار زعيم حركة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي إلى أن حزب الله يخوض ملحمة كبرى ضد العدو الإسرائيلي منذ ملحمة طوفان الأقصى، وإسرائيل سعت لإنهاء دوره. ولفت إلى أن العدو الإسرائيلي ومعه الأمريكي يعملان على إنهاء جبهة المقاومة الإسلامية في لبنان، وللسعودي دور أساسي في ذلك كما قال. أعلن الأمن العام توقيف سوري للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم داعش والدعوة لفكره التكفيري وتقديم دعم لمجموعاته، كما ينشط الموقوف في نشر وتداول المواد الدعائية الخاصة بالتنظيم ومحاولة تجنيد آخرين لصالح نهجه العقائدي، إلى جانب تقديم مساعدات مالية لعائلات قتلى التنظيم الذين قضوا في سوريا. وكشفت التحقيقات عن أن شقيقه وثلاثة من أقاربه قتلوا أثناء القتال في صفوف التنظيم في سوريا. هذا وقد تمت إحالة الموقوف إلى الجهات القضائية المختصة لمتابعة المقتضى القانوني. أشار مسؤول في الحرس الثوري الإيراني إلى أن مسارات المرور غير القانونية عبر مضيق هرمز ستغلق قريبا. أفادت حماس بأن وفدا من الحركة توجه إلى القاهرة في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرات الحوار الوطني الفلسطيني. استمعتم للموجز من لبنان الحر، إلى اللقاء.

0: الإعلان حر، أكثر من إذاعة. شغل راسك، راسك شغل. سبق معلومات، سرعة، أخبار من هون وهنيك، وضحك. شغل راسك بين كون وبين الـ AI
1: كل تنين وكل أربعة 5:30 على لبنان.

لبنان الحر عن جديد، أطيب التحيات لكم مستمعينا الكرام من ماريانو ومن أنا رين للمشاركة معنا. فيكن تبعتونا رسائلكن على 7959-111، وفيكن كمان تتصلوا فينا على 09-218-233.

0: عندي رسالة من عيسام.
1: بونسوار، كيفك؟
0: أنا منيحة عيسام.
1: والله أنا بدي أقول لك شغلة، أنا معلق بشغلتين، يلي هو شغلة يلي هي البورصة ومعلق بالصيد. هو شغلتين
0: ما بتقدر تتخلى عنه على الآخر. أكيد أكيد، يلي بحب الصيد ما بيقدر يتخلى عنه. كمان عندي رسالة.
2: إيه مدام رين، مسا الخير.
0: مسا النور.
2: تحية إلك ولدمان الحر.
0: شكرا،
2: يعطيك العافية.
0: مرسي.
2: توني فرايفر ميروبا،
0: أهلا وسهلا.
2: ليخا
0: أوكي، تحياتي لك يا توني. منتابع دايما عبر لبنان الحر، شغل راسك.

بدي وجه تحية كمان لسامي الصايغ، بقول لك كمان مساء الخير. ورح خبركن شي صار مع حدا. هلأ في ناس عندهم كتير كتير كتير فوبي من الأسانسير، على طول بخافوا انه ينقطع فيهم، ما بيطلعوا فيه، يعني بفضلوا يطلعوا على الدرج من انهم يطلعوا بالأسانسير حتى لو كان الطابق كتير عالي. ففي مرة سيدة هدي بسنة 1987 عمرها 76 سنة انحبست بالأسانسير، أسانسير شقتها بقبرص، وكانت هي المقيمة الوحيدة بالمبنى. تخيلوا ما في حدا غيرها بالبناية، وما حدا لاحظ إنه هي مفقودة، وما حدا قدر يسمع لا صوتها ولا صريخة ولا نداءات استغاثتها. ولكن قدرت إنها تعيش داخل الأسانسير فترة 6 أيام وهي عايشة على الأكل يلي كان معها من المشتريات يلي كانت شريتهم من السوبر ماركت. ولحد ما هونيك مرة لقيت عليها قريبتها فبلغت السلطات عنها وعن إنها مختفية، وهيك قدروا إنهم يخلصوها. وكانت من بعد 6 أيام بالأسانسير مزروبة بعد على قيد الحياة. يلي عنده عمر ما بتقتلوش التهم.

قال إذا عندك مشاكل كتير بحياتك نزلون ستوري بروحوا بعد 24 ساعة. نسيم تحية لك، شكرا. يا ريت الأشياء بتلمحها هيك بسهولة، يا ريت.

قصة أكيد في إلى عبرة من وراها بتشبهنا بتشبهنا كتير. قال مرة حية عقصة دجاجي، ولما اخترق السم جسدها للدجاجي لجأت لرفقاتها وطلبت منهم المساعدة، لكن الدجاجي تفضلوا أنهم يشحطوها لأنهم خافوا أنه هيدا السم ينتشر بيناتهم. فطلعت الدجاجي وعم تترنح جر إجر ورا إجر وعم تبكي من الألم، بس مش من العقصة، ولكن عم تبكي لأنه أهلها خزلوها بالوقت يلي هي كانت بحاجة فيها لإلهم. فراحت لمطرح بعيد هي وعم ترجف من البرد، ومع كل خطوة من خطواتها كان في دمعة عم تنزل. هون القطيع ضلوا عم بيراقبها هي وعم تختفي بالأفق. بعدين قالوا لبعضهم البعض خلوها تموت بعيد عنا. وبعد وقت طويل إجا طائر طنان بيحمل خبر، فقال لهم أختكن بعدها على قيد الحياة، عم بتعيش بكهف بعيد، ولكن هي فقدت إجرة، بس بطمنكن إنه أكيد شفيت وهي بحاجة لأنكن تساعدوها. لكن الردود كانت أكيد كلها أعذار، أنا هلأ عم بيض، أنا مشغولة بدي نبش على القمح، أنا عم بعتني بالسيسان بولادي مني فاضية. وهيك كل واحد عطى عذر. هون بيفل الطائر الطنان، وبعد فترة منا كتير طويلة بيرجع بيجي، بس هالمرة بخبر محسن. قال لهم أختكن ماتت وحيدة بالكهف وما في مين يدفنها ولا حتى مين يرسيها. ساعتها عم الحزن بيت الدجاج، وتوقفوا الدجاجات عن وضع البيض، وقرروا انهم ما ينبشوا بقى عن الحب ليأكلوا، وما بدهم بقى يعتنوا بولادهم، ولكن قرروا انهم يروحوا كلهم صوب الكهف ليشوفوا رفقتهم الدجاجة يلي ماتت. وهون أوقات كتير بالحياة يمكن نحن ما بنبذل ولا أي جهد لحتى نشوف قرايبينا أصحابنا، ولكن بس حدا يموت منشوف كل الناس عم تفقع مشوار مدري من وين لوين لحتى يكونوا بالدفن، وهو كان بحاجة لقلهم لما كان على قيد الحياة. صح؟

المرة واحد قاعد قدام الباب مهموم وحاطط هيك فنجان القهوة قدامه وصافن بهالفنجان، مرق عليه صاحبه وصار يمزح معه وأخذ هيك فنجان القهوة وشربه وسأله قال له شو بيك مهموم؟ قال له ما عم تزبط معي ولا بشي، حتى فنجان القهوة اللي حطيت فيه سم تأشربه انت شربته عني حتى مش زبطه معه بالموت

0: رساله من صديقنا ادمو كمان.
1: بتعرفي رين بالشي بخوف يعني قطعه الاسانسير وحد يقلب الاسانسير. بعدين انا ما بعرف، انا بنصح اللبنانيه انه ما يطلع حدا بالاسانسير يعني قد ما في يطلع الدرج، لانه ما بيعرف انت تنقطع الكهرباء لانه ما بتجي الا ساعتين بالنهار عندكم، كيف بقى كارثه بخوف يعني القصه واحد يعلق.
0: ايه لانه بتقطع.
1: صارت مره حادثه بلبنان، انا كنت وقتها القطع الاسانسير، كانت الكهرباء كمان تروح وتجي، القطع الاسانسير وقتها بواحد وقف الاسانسير بين الطابقين، شاف هو انه بيقدر اذا كسر الازاز يزمط. قدر طلع شوي هيك وكسر الازاز، هو كسر الازاز قوم يمشي الاسانسير، تيجي الكريم مش الاسانسير، مش الاسانسير اصل له رقبته. بقى شيء بخوف، قطعت الاسانسير بتخوف كثير يعني.
0: صح معك حق ابو ايدي.
2: يسعد مسيك يا مدام رين.
0: اهلا وسهلا.
2: كيف تناوق فيها محطه حطت الباص، طلع اول واحد قاعد بالطبق التحتاني بالباص والثاني طلع قاعد فوق. بعد شي وقت شي نص ساعه ساعه ده قال له فوقين التحتاني، قال له وين صرت يا خيي؟ قال له بدنا شوي بنصل على الشام. قال له انت شو؟ قال له بعد ما اجى الشوفير.
0: كمان رسالة.
3: لك السبيل ما عدمي. دبريني شو النفط الحلوان. يا حياتي.
0: حبيب قلبي. تحياتي لك ونتابع شغل راسك دايما عبر هوا لبنان الحرية لشوية معلومات لهيدول يلي بتنطرون، لأنه بيساعدوكن كتير كيف ممكن أنه تحافظوا على صحتكن. ورح بلش أعطي نصيحة للأشخاص يلي عبالن أنهم ينصحوا وما عم يقدروا ينصحوا، بيأكلوا بيأكلوا بيأكلوا وبيبقى وزنهم مثل ما هو. هيدول رح أعطيهم هالنصيحة: العدس مع السمسم بيساعد كتير على زيادة الوزن بطريقة صحية، ومش بس هيك ولكن كمان بيعطي الجسم الطاقة وبيعزز صحة القلب.

يلي بده يضعف بده يوقف أكل ابتداء من الساعة 5، هيك نصحونا المستمعين، وبده بس يشرب مي. ماريانو ببلش بالعكس على 5 وبتشوفوه بعده ضعيف، محافظ على وزنه قد ما بيركض. يلا، الزبيب مع اللوز مفيد جدا لحالات فقر الدم، بأول عظام وبنشط كمان الذاكرة. هلا الرمان مع الليمون هو مزيج رائع، بيساهم برفع مخزون الحديد بالجسم. أما الكمون مع الحامض بيساعد على تنظيف المعدة وبيخلصها أيضا من الجراثيم.

منتابع الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة، أنتوا بتعرفوا قديش مفيد وبيدعم كتير صحة القلب وبساعد أيضا على التركيز. هلأ في بعض المعلومات رح أرجع عيدها لأنه المستمعين طلبوا أنه نعيدها. يلي منا أنه الأفوكا هو مصدر ممتاز للدهون الصحية، وأيضا بيقدر أنه يحمي الشرايين من الكوليسترول، وأيضا أنتوا بتعرفوا أنه الجوز بيدعم صحة الدماغ وهو غني كتير بالأوميجا 3. بيبقى في عنا التوت الأزرق يلي بيساعد على تحسين الذاكرة، وكمان هو مضاد للأكسدة. الشمندر بيساعد على خفض ضغط الدم وكتير مفيد للكبد.

وإذا كنت مكتئب روح على الزعفران وهالدنيا ما فيها شيء. هتا نشوف المستمعين على شو بقولوا. الحمد لله منيحة، ايه هيك بنكون عم نمشي مع الغنية. يلا انت على شو بتقول الحمد لله؟ 09-218-233-70-95-9-11-11. اوقات كتير بنسأل ناس كيفكن اليوم، بيقولولنا نشكر الله الحمد لله. دايما في عنا حمد لله مع كل الظروف الصعبة يلي عم نقطع فيها. على شو انت بتقول الحمد لله؟

0: لي سالي.
1: هاي ران، يعطيك العافية.
0: ألا فيكي.
1: الحمد لله على كل شيء، على الصحة نمبر وان، على في سقف فوق راسنا قيدنا مشردين. الحمد لله أنه عم نقدر نروح ونجي. الحمد لله على كل شيء.
0: شكرا لك يا ماري روز عبدو.
2: بونسوار مدام رين،
0: يعطيك العافية.
2: بس إذا في مجال بدي عزبك، أعطيتي معلومة بقوي مخزون الحديد بالجسم، في مجال بس تقولي لنا شو هي؟
0: ليش من ليش مندار
2: عبدو غصن
0: لسبانيغ ولكلهم. يلا كمان رسالة
3: بخصوص الحمد لله. أنا دائما هيدي الكلمة على لساني، يعني ما تبي، أنا قلت الحمد لله مثل ما الله بريد، ما تخيي، أنا قلت الحمد لله على كل شيء وعطول الحمد لله الحمد لله، بس ما حدا عم يرد.
0: لا مين قال لك؟ يمكن مش هلأ برد، بتحس بالرد بس بدو يجي يوم وتعرف انه اكيد هن سمعوك. منتابع شغل راسك دايما عبر هوا لبنان الحر.

0: رسالة كمان.
1: يعطيك العافية يا شفية معي.
0: أهلا وسهلا.
1: بنقول الحمد لله في عنا قائد مثل الدكتور سمير غاجع نستلم القضية والرسالة ولا يخلص لبنان بإذن الله، هو والسياديين والأحرار. والحمد لله صار عنا رئيس جمهورية كمان محترم حاله بسيادة ورئيس حكومة كمان، ويعطيكم ألف عافية.
0: شكرا لك يا إلي. منتابع عادات من الدنمارك.

بتوقع بغيبوبة بالدنمارك ليكو شو بيعملوا إذا الشاب أو الصبية صار عمرهم 25 سنة وبعدهم عزابة؟ ليكو شو بيعملوا الأصحاب؟ بيقوموا بياخدوا بيربطوه على عمود الكهرباء وبعدين بيقوموا بيرشوه من فوق لتحت، يعني بيغطوه كله بالقرفة من راسه لأخمص قدميه. ما بعرف شو العلاقة القرفة بالحاز، ولكن هيك بيعملوا. أما إذا وصل لعامه 30 وبعده بلا زواج، فبيقوموا شو بيعملوا؟ بيربطوه كمان على عمود الكهرباء، بس بدل ما يرشوا عليه القرفة بيرشوا عليه الفلفل الأسود.

من خلال هالعادة اللي موجودة بالدنمارك كمان نحن بلبنان عنا عادات حلوة كتير ولكن فقدناها. برأيكم شو هي العادة اللي كان لازم أنه نحافظ عليها ولازم أنه نعلم أولادنا أنه على طول يعملوها ونحن فقدناها؟ فإذا من عاداتنا وتقاليدنا إشياء أنتو كتير بتحبوها وما ممكن تتركوها، خبرونا عنا. نحن ناطرينكم على 70 95 6 1 1 1 09 218 233. بالدنمارك بيربطوا شاب بعدهم لليوم، أوكي، عندهم هيدا العادة بأتسوا برشو بالقرفة إذا صار عمره 25 سنة وبعد ما تجوز، وإذا صار لـ30 وما تجوز برشو بالفلفل الأسود. هلأ نحنا كمان عنا عادات حلوة كتير، شو هي العادة اللي مفروض أنه نحافظ عليها يلي هي من عاداتنا وتقاليدنا؟ خلينا نرجع نتذكر العادات اللبنانية يلي ربينا عليها ولكن للأسف بلشنا نفقدها.

0: حياخد اول رسالة.
1: مساء الخير حبيبتي، ليكي سترين كان من زمان، ما بعرف اذا بعد من هلا. اذا العريس راح يطلب ايد العروس والعروس بتقدم قهوة، اول شيء لعمه بعدين لمرت عمه، اذا ما بدها العريس بتحط له وردة فل
0: اذا ما بدها اياه،
1: انه ما له نصيب بالبيت. اقولك بعدها الخبرية
0: ولا ما بعرف العالم. ما بعرف، يلا خبروني خبروني عن العادات اللبنانية يلي نحنا هيك خسرناها ولكن كان لها اثر كتير كبير وحلو. كتير حبيت هيدي العادة اذا كانت موجودة، يعني الفكرة كمان حلوة. باخد رسالة.
2: مسوار مدام، يا
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا.
2: انا كنت طفلة صغيرة، اذا كان في عرس بالجبل بالصيفية وقت نطلع نصيف بالجنوب،
0: نعم،
2: عند المسيحية بعرف عنا نحنا يعني شو كانوا يعملوا، تقاف حدا من العائلة، ما بعرف شو صلة القرابة، العروس والعريس قدام المذبح وقت يكونوا برمين ظهرهم للعالم، في حدا بيكون مرة مع إبرة وخيط، الطرحة تبع العروس مع طرف البدلة تبع العريس،
0: أوكي،
2: بتصير تخيط. هلأ الخيط بيرجع بيطلع لأنه مش معقود، بس هي عم تعمل عم تخيط يعني بضلهم مجموعين كل حياتهم.
0: نعم،
2: هيدا بتذكر عنه طفلة.
0: شكرا لإلك كمان لأنه كمان شغلة كتير حلوة. بيخد كمان رسالة.
3: ألو.
0: إيه ألو.
3: بنقول عك الشي الحمد لله.
0: أوكي.
3: أول شيء كيفك؟
0: أنا منيحة.
3: اشتقت لسيتيا للمستمعين وللبنان الحر.
0: شكراً.
3: أنا كنت اتسلى اشتغل كروشيه واشتغل خراز واشتغل أبيسون وصوف ومن جميعهم.
0: نعم.
3: هلا ما فيني أعمل شيء، بسمع لبنان الحر وبحسكن عائلتي.
0: شكراً.
3: أنتم المستمعين أوقات بسمع صوت لبنان.
0: أهلا وسهلا فيك. شكرا. أهلا وسهلا كمان.
4: ما بعرف إذا بتتذكري أكتر شيء العوايد تبع دق الجرس كانوا كانوا دق الجرس بالكنايس. رحت طلعت مرة أنا عم دق الجرس، يعني بسحبني علقني فوق. فهيدا عوايد ما بعرف إذا بعدها هلأ، شو بعرفني، يمكن بتضيع.
0: لا هلا بعد بصير في مباريات مين بدق الجرس بشكل افضل، خاصه بتضيع يعني هيدي العاده بعدها موجوده. يلا بدي عادات بعد، خبرونا عن عاداتنا اللبنانيه يلي كتير كتير كتير حلوه وبحاجه يمكن انه نرجعها ونخبرها لاولادنا. نطرتكم انا 70 959 111 0918 233.

0: ينجينا منها هيك.
1: شكرا لك كمان بخد رسالة.
2: يا مصفار
1: أهلين شاربل.
2: في عندك اليوم العرس الكروي كان يبقى في عادات الخوري بس بالكنيسة ويصير في عرس يعزم الضيعة كلها وينعمل بساحة الضيعة أو بساحة الكنيسة أو بمكان كبير يعني كل العالم بنجي دون استثناء. وعندك كان في شيء اسمه لما كانوا يشتغلوا يعملوا صبية كانوا يتعاونوا كلهم مع بعض وما يجيبوا شغيلة ولا حدا كان كل الضيعة تجي. هيدا عوايد راحت صراحة.
1: صح صح دعانا يعني في اشياء عن جد دعانا تختفي. يلا
3: مساء الخير سترين ومساء مستمعينك ومساء لبنان الحر. العادات كانت الدبكة والرقصة بالساحات.
1: صح
3: العالم واهل الضيعة كلهم مستمعين.
1: صح
3: وعاملين منصف وطاولات واكل. هلا بطلت هيدي.
1: شكرا لك.
3: كلها على المطاعم.
1: انا رح اخذ اتصال. الو
3: كيف حكيتي معي؟
1: اهلا وسهلا فيك. الو بونسوار.
4: الو بونسوار مدام رين.
1: اهلا وسهلا
4: نهاد.
1: ايه كيفك نهاد عرفتيك؟
4: ايه
1: تفضلي.
4: انا بدي لك انه في عادات انه كانوا يلتموا هيك كلهم عاملوا عوني على فتة الكشك وعلم التين والمربى يعملوا المونة يعني.
1: هلأ ما عادت موجودة هيدي العادة يعني ما عاد فيها اللمة.
4: قليل في نعم. منها ما بقى عم يكتروا يعني صارت تعمل كشك قليل ببيتها يعني هالعجز اللي كانوا قبل مناح ويشتغلوا ماتوا. ايه هلأ الصبايا هلأ هالجيل هلأ عم
1: لأنه عم يشتغلوا. ايه بيشتغلوا
4: يشتروا كل شيء خالص من
1: شريته ولا تربيته.
4: ايه شريته ولا تربيته.
1: انا بشكرك كتير نهاد. اهلا وسهلا فيك.
4: والدبس
1: صح. ايه. اكيد اكيد تحياتي لإليك نهاد. باي باي.

0: سؤال المسابقة بيقول بأي بلد بالعالم ممنوع تمشي على الطريق أنت وحزين لازم تبتسم؟ إذن بأي بلد بالعالم ممنوع تمشي على الطريق أنت وحزين؟ ضروري ضروري تبتسم. الابتسامة أكيد شي كتير ضروري، لهالسبب مجبور فيها. يلا أي بلد، ما عندي احتمالات، أي بلد بالعالم ممنوع تكون حزين أنت وماشي على الطريق لازم تبتسم.
1: لحظة ما ابقى بلاك.
0: ناطرة أجوبتكن على 7959111 09 218 233. شغل راسك.

0: أخذ أول رسالة.
1: كوريا الجنوبية.
0: شكرا لك يا شكرا لك يا أندري. يلا توني.
2: مساء الخير، يعطيك العافية، معك توني من بصليم.
0: أهلا وسهلا بتوني.
2: ميلانو روما بالقرن 19 كانت القصة، وماشي إنه ممنوع حدا يمشي على الطريق ويكون زعلان، لازم يضحك.
0: نعم شكرا لك. اتصال. ألو
3: بونجورين،
0: كيفك يا سامي؟ ماشي الحال؟
3: مفتكرين باليابان.
0: باليابان
3: صراحة أنا كنت زعلان كتير اليوم بالضيعة، الإذاعة مش عم تجي عنا بالضيعة.
0: وين أنت ضيعتك؟
3: بالشوف من خروب يعني.
0: يلا هلأ منقول لزملائنا التقنيين وإن شاء الله بحلوكون المشكلة.
3: وش قلتي عن الزبيب؟ شو بينفع كمان مع شو؟
0: بلا بس مش هلأ رح جاوبك، بركي بالأسبوع اللي جاي لأنه بعد عندي 5 دقايق وقت مش أكتر. بياخد غير اتصال. ألو دكتور فادي حنا بيقول لي لبنان، يا ريت عن جد بلبنان إذا بتكون ماشي على الطريق وبتطلع بالوجوه يلي عم بتسوق سياراتها بتحس الكل عابس أو على تليفونه، ما في غير حل يعني. منتابع كمان بسمع ربيع، أكيد مش لبنان، أكيد مش لبنان. يلا بعدني ناطرتكم أنا على 09-218-233.
4: من جديد مساء الخير،
0: أهلا
4: وسهلا. لبنان هر الصين.
0: شكرا لك يا حنا رسالك.
5: أهلين. بإيطاليا بميلانو ممنوع في قانون إذا ما كنت مبتسم ممنوع تمشي.
0: تحياتي لك يا أنعام، أهلا وسهلا فيك. عصام بيقول لي بفرن الشباك بكونوا مشاوبين لأنا

09-218-233 نطرتكم أنا. رقم تليفونها بينتهي بال 165 بتقلي الصين. ونتابع ليلى، انضموا لنا هلأ، معنا وقت كتير بعد أنجا 5 دقايق. إذن السؤال بيقول بأي بلد ممنوع تمشي على الطريق أنت وزعلين؟ إجباري إجباري تبتسم.

0: لبنان الحر. ألو.
1: ألو.
0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: مين معي؟
1: بشارة نصر.
0: كيفك بشارة؟
1: الحمد لله.
0: إن شاء الله يا رب. تفضل بشارة.
1: بعتقد بكل الشمالية.
0: نعم.
1: لأنه أكثر بلد في حرية واحترام وديمقراطية بالعالم.
0: مجبورين يضحكوا؟
1: بيحبوا بيجبرون يضحكوا لحتى يعطوا صورة.
0: وين الديمقراطية إذا بيجبرون يضحكوا؟
1: عم بحكي العكس.
0: بشارة تحياتي لك. أنت من الأشخاص يلي بيعبسوا ولا يلي بيضحكوا؟ خبرني أنت وماشي على الطريق خاصة.
1: أنا هلا أتأكد بسؤالك المهضوم.
0: أوكي إن شاء الله على طول بتضل الضحكة مرسومة على وجهك يا رب. أهلا وسهلا فيك يا بشارة. باخد كمان رسالة.
2: بونسوار.
0: أهلا وسهلا. أنا منيحة.
2: أنا ورفيقتي بنقول لبنان أكيد. على أكيد لبنان.
0: يعني تحياتي لرفيقتك وإن شاء الله تكونوا أنتوا أول الأشخاص يلي على طول بيكونوا عم يضحكوا. كمان بيخد رسالة.
3: مدام ريني يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
3: بإيطاليا بميلانو.
0: شكرا لك. أهلا وسهلا. مارون بيقول لي مثل ورد والياسمين من القلب للغاليين بلبنان الحر. تحياتي لك يا مارون ونحن كمان ونجه لك تحية كتير كبيرة. بيخد رسالة. ده عندي وقت بعد 3 دقايق.
4: مصور مدام ريني. أنا بقول ميلانو بإيطاليا لازم يضحكوا أو سعادة. ومثل ما أنت عم تبسطينا كل الوقت عن جد ببروغرامك الحلو.
0: شكرا. أهلا وسهلا فيك. باخد كمان رسالة.
5: خيرين. أنا جورج. أنا بنيت بنتي على الطريق ظلك بتبسر بتضحك بتاني الواحد أهبة في العام تطلع فيي وتضحكني وتضحكني راسة ما بعرف شو أقولي. معقولة
0: هلأ الضحكة بتعدي. يعني كتير حلو أنه الواحد يبتسم. يمكن هني بهالطريقة كمان فكروا فيها أنه إذا أنت عم تبتسم غيرك رح يبتسم وهيك بيكون الفرح عم بيطلع من جواتنا وعم بيتوزع على الآخرين بدون ما نحن نعرف. مش هيك بيقولوا أنه الضحك بيعدي.

0: رح ناخذ اخر اتصال. الو
1: مصارا.
0: اهلين
1: كيفي؟
0: انا منيحه كيفك انت ماري؟ ايه سافا
1: بس حابة أدلك مصوار
0: وبنصوار ميرسي يا مزوقة
1: لأن ما عندي انترنت لحتى أبعتك شي مساج مهضومة
0: يعني خسرناك اليوم بس ربحناك بنهاية اللقاء. شكرا لك يا ماري وأنا كمان بوجه لك تحية أهلا وسهلا فيك. نحن وصلنا لنهاية لقاءنا بس أكيد بدي أعطيكم الجواب. الجواب هو شو؟

يعني عم بجرب بيقلكن ماريانو إيطاليا. هيدا هو الجواب. برافو للمستمعين يلي عطيوني الإجابة الصحيحة، وشكرا لكل المستمعين يلي ما قدرت أن أسمع رسائلهم الصوتية، يلي منهم شاهين ومنهم ربيع. أنا بوجه لكم تحية من القلب.

0: ماريانو ميرسي كتير لك، يعطيك ألف عافية. ماريانو أنا منعطيكم موعد يوم التنين إذا الله بيريد، أنتوا بس خليكن مع لبنان الحار لأنه هي على طول معكن.
1: شغل راسك مع رنا.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف النيل وما أشهره، ما هيك؟ ومنقول عنه إنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حاك تعرف إنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه النيل الأزرق والتاني النيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم إنه اثنيناتن بيواصلوا رحلتن وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف إنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر. حوار حر.
2: هل بدأت معركة إنهاء أذرع إيران؟ بعد الحوثي هل يأتي الدور على حزب الله؟ ومع تزايد التململ الأمريكي من مراوحة الدولة اللبنانية في ملف السلاح، ماذا ستفعل الدولة؟ مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان.
0: حوار حر
2: مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1:00.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أحياناً كثيرة نفضل عدم الرد على جماعة الممانعة والحزب الأصفر لسببين أساسيين. الأول إن الغرور بلغ بهم مبلغ عدم تصديق كل ما يخالف خطابهم وادعاءاتهم من وقائع وحقائق، ما يفترض في الحالات الطبيعية أن يصيبهم بحالة تراوح بين الصدمة والخيبة، لكن الغرور بما يمثل من صلف ومكابرة وسذاجة يمنعهم من ذلك. والسبب الثاني أنهم يؤخذون بروايات وتنظيرات خارج العقل والمنطق توحي لهم بأنهم لا يهزمون، وبأنهم فوق سائر البشر، وبأن الله لا يمكن أن يخذل حزبه، علما أن المقصود أصلا بحزب الله كما هو وارد في القرآن الكريم هم أبناؤه الصالحين المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله. أما حصر المسألة بحزب سياسي مسلح يقتصر على فئة واحدة حتى في الطائفة الواحدة فهو خارج عن السياق وعن المضمون. لذلك الدعوة لجماعة الممانعة والحزب أن يعيدوا قراءة علامات الزمن الراهن بما يصحح الرؤية لديهم ويمنع عنهم وعن بيئتهم المزيد من النكبات والمصائب، وعن لبنان المزيد من المعاناة والأزمات. وما يستدعي العجب أن ما حل بالحزب في لبنان يرونه انتصارا، وإن لم يكن انتصارا صريحا فكبوة بسيطة، طالما أن هناك من يحمل سلاحا ويكرز بالمقاومة. وإذا بدا هذا المنطق ضعيفا أيضا ومحرجا لهم ينقلون الصورة مباشرة إلى البعد الإيراني، يعني إيران هي التي ستحصل حقنا وتعيد لنا كرامتنا، وهي إن واجهت الأمريكيين والإسرائيليين فمن أجلنا أيضا، وإن فاوضتهم فمن أجلنا أيضا. والحال أن إيران حالتها حالة حصار شبه مطبق عسكريا وماليا واقتصاديا، وعزلة قاسية، وأزمات داخلية متوالدة، ومذلة في الحصول على القليل من الوقود أمام محطاته في بلد ينبغي أن يكون في مقدمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط. فالواقع أن صادرات النفط من دول الخليج عادت تقريبا إلى مستواها السابق ما قبل الحرب، وعبر مضيق هرمز تحديدا، في وقت تدعي الجمهورية الإسلامية أنها تقفل المضيق أو تسيطر عليه وتتحكم به على هواها. بل إن الصادرات الإيرانية متوقفة بشكل شبه كامل، فعلى ماذا ومن تعتمدون؟ بالله عليكم عودوا إلى لبنان وأعيدوا الاعتبار إلى الشراكة الحقيقية فيه، حيث للجميع مكان ومكانة، وحيث تجدون في الدولة السيدة الملاذ والضمانة، الدولة التي أنهكتموها وتعطلونها وتنكلون بها وتمزقونها بين دويلتكم والدولة العميقة التي ترتبط بكم. عند الله لا أحزاب ولا فصائل، فنحن جميعا أبناؤه، وله أن يحكم بمن هو الأقرب إليه، إلا إذا كنتم في نظامكم الداخلي أيضا قد حددتم له المواصفات. معاذ الله والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

إنها 7:15 في إذاعة لبنان الحر، طاب مساؤكم وإليكم بانوراما. في الذكرى 23 لا الحزب اتعظ ولا الدولة نزعت سلاحه ولا إسرائيل ارتدت. عاشية جلسة مجلس الوزراء، الصد يزور بعبدة والسراي. عون يتمنى معالجة أسباب الاعتكاف، وسلام يبحث زيادة التغذية الكهربائية. رغم الحصار، 200 مليون دولار من إيران للحزب. جديد فلاي دبي، السعودية تفتح تحقيقا منفصلا عن التحقيق الجنائي الإماراتي.

0: مراحب
1: دور قروات دوليه
0: غير
1: افحص البطاريه
0: غير
1: الزيت
0: غير
1: قلب الصحون
0: غير
1: المضاف
0: غير خربت اللي بيت حياتي بدنا نروح
2: Tires and More رفيقك على الطريق أفضل خدمة بأفضل الأسعار Tires and More 03-0004-72 فرعنا الجديد بالمكلس

0: التفاصيل مع وليد فريجي ونجوى جرداق. أما وقد حلت الذكرى الثالثة لعمليات طوفان الأقصى وفتح حزب الله جبهة الجنوب استنادا لغزة مع ما جرته من ويلات ومآس على اللبنانيين عموما والجنوبيين خصوصا، فإن المشهد المحلي تغشاه الضبابية، فلا الحزب الطعظة ولا الدولة حزمت أمرها ونزعت سلاحه تطبيقا لقراراتها، ولا إسرائيل ارتدت، لا بل توعدت ولا تزال بمزيد من التصعيد قبل انتخاباتها لاستغلاله من قبل رئيس وزرائها كورقة انتخابية تعيد ترميم شعبيته، ولا مسار المفاوضات معها سالك وآمن. وسط هذه الأجواء غير المشجعة وفي ظل الأزمة المعيشية الخانقة، أطلقت القوات اللبنانية الصوت عاليا واعتكف وزيرها جو صدي، فهي ترفض أن تقف متفرجة فيما تستطيع الحكومة تخفيف الأعباء عن الناس، وهو كان له اليوم وعشية جلسة مجلس الوزراء زيارتان إلى كل من بعبدة والسراي.
1: إذن اعتكاف الصدي يهز الحكومة، فماذا تحضر القوات؟ سيمونة حتشيتي.
2: أنا من مدة عم أطلب تعلي قصة 300,000 لآخر السنة، وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانيين من ناحية دفع فواتير. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة، شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات.
3: من الكهرباء إلى السياسة، وزير الطاقة جو الصدي يرفع سقف المواجهة داخل الحكومة معلناً الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء حتى اتخاذ القرارات التي يطالب بها لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفي مقدمها تسديد مستحقات كهرباء لبنان. ولتصحيح مسار التأويلات والتساؤلات، تواصلت لبنان الحر مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي.
4: هيدا قرار أخذته القوات اللبنانية بالتشاور مع الوزير صدي اللي هو بالأخير صاحب القرار. هيدا القرار منه جاي لتعطيل المؤسسات أو لعرقلة أي عمل آخر، بالعكس هيدا انذار لكل اللي بعد مش منتبه ولا ياخد بعين الاعتبار يلي عم بيصير بوزارة الطاقة، ينتبه وياخد بعين الاعتبار اللي عم بيصير. يلي حكي عن مخالفة دستورية لازم يعرف انه وزير الطاقة عم بيداوم بوزارة الطاقة وعم بيخلص شؤون الناس وعم بيخدم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني من خلال وزارة الطاقة، بس مقاطع جلسات مجلس الوزراء للأسباب المرتبطة بمجلس الوزراء. كل الأمور مطروحة على بساط البحث، ولكن لكل شيء وقت. ولكن طبعا نحن ما بنشتغل خطوة بدون ما نكون دارسين الخطوة الثانية والثالثة والرابعة.
3: ريشي رد على مهاجمي الصدي فقال:
4: معلش عن جد ما قلي عين قلن شي إلا أنه اللي عم بيسبه ينضبه، عيب.
3: في بلد اعتاد وزراؤه تبرير العجز، اختار جو الصدي ألا يكون شاهد زور، اعتكف لا هربا من المسؤولية بل رفضا لتحمل مسؤولية قرارات لا تتخذ. فالمشكلة اليوم ليست في وزير رفع الصوت، بل في منظومة لا تزال تتقن إطفاء الحلول كما أطفأت الكهرباء.
0: الرئيس عون يتبنى معالجة أسباب اعتكاف الصدي ويتسلم رسالة من رئيس الإمارات.
5: بعد إعلانه أمس الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، زار اليوم وزير الطاقة والمياه جو صدي قصر بعبدة، حيث أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاعتكاف متمنيا معالجتها ومجددا في المقابل استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية. في إطار آخر، التقى رئيس الجمهورية عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ الذي أشاد بجهود الدولة ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وتسلم الرئيس عون رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه السفير الإماراتي فهد سالم الكعبي، وتضمنت دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة يومي 12 و13 من كانون الثاني 2027. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
1: واصل الوزير الصدي جولته والتقى الرئيس نواف سلام للبحث في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية للزيادة التدريجية في ساعات التغذية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيستكمل البحث في هذا الملف خلال اجتماع خاص يعقد الجمعة المقبل. وتوافق الصدي وسلام على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط.
6: Innovation is all around us. It permeates our lives, our work, and our aspirations. The question is, how do we apply it? That's where Xperia steps in. For 3 days, Beirut becomes a playground for innovation. Solutions you can see, test, and shape. Xperia, the expo where innovations come to life. October 8th, 9th, and 10th, 2026, at the Forum de Beirut. Organized by PromoFair with the support of MyTai. Sponsored by Toters, BB Corp, CFI, Cisco, and Intaglio.
0: نواصل تقديم بانوراما من لبنان الحر. قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مئوية لبنان: إذا كنا فعلا نتمسك بالطائف فعلينا أولا تنفيذه بكامل بنوده من دون أن نترك جزءا منه معلقا، وأن نصحح ما أسيء استخدامه، والتجربة أثبتت مشاكل لا يجوز إغفالها.
7: ركز الطائف على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو الأساس الذي من دونه لا قيامة حقيقية للدولة. فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها، وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها. وهذه ليست مسألة أمنية فحسب، إنها مسألة دستورية في جوهرها، إذ لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله، ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسر القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. ولكن بعد أكثر من 3 عقود علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة، هل طبقنا الطائف فعلا أم إننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ كرسنا المناصفة لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ، أعلننا أن ألغاء الطائفية السياسية هدف وطني لكننا لم نضع حتى الآن المسار العملي لتحقيقه. تحدثنا عن اللامركزية لكنها بقيت مشروعا مؤجلا. تحدثنا عن إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الإدارة باستثناء وظائف الفئة الأولى، فإذا بنا في الممارسة نوسع هذه القاعدة لتشمل مختلف فئات الإدارة وصولا إلى أدنى المراتب فيها.
1: تبدل في النبرة الأمريكية تجاه بيروت ورسائل جديدة بالعقوبات. ريشار حرفوش.
8: تقرير خاص.
9: شهدت الأسابيع الأخيرة تبدلاً لافتاً في النبرة الأمريكية تجاه بيروت، من رسائل دعم سياسية إلى ضغوط أكثر وضوحاً في ملفي حصر السلاح وتجفيف مصادر التمويل المرتبطة بحزب الله. وتزامن ذلك مع خطوات أمريكية عقابية سابقة طالت أفراداً وجهات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات تمويل الحزب. وفي هذا السياق كشف عضو الحزب الجمهوري الدكتور زياد الصافي للبنان الحر عن عقوبات أمريكية جديدة مرتقبة ستطال عددا من الشخصيات والكيانات.
10: الولايات المتحدة تحتفظ بعلاقات معقدة مع لبنان، تشجع لبنان على ممارسة سيادته على كامل أراضيه، لكن تنتقد تصرفات الدولة السياسية والاقتصادية. الولايات المتحدة تستعمل الحب القاسي مع لبنان أو ما يعرف بالطفلاف، تعترف بدور الطبقة السياسية لكن تنتقد تصرفاتهم بمحاربة الفساد، وتربط تسليح الجيش بنزع كل سلاح الحزب، خاصة بعد الفضائح بعتت الدولة اللبنانية أشخاص على الولايات المتحدة أخذوا دورات لأشخاص من القوات العسكرية وتبين لهم بعدين أنه ولائهم للحزب. نزلت المساعدات العسكرية للجيش اللبناني من 500 مليون لمن كان فخامة الرئيس أي جيش ل 36 مليون. في عقوبات ممكن تجي على الوزراء النواب ومسؤولين أمنيين يعني أو من يساعد أو يسهل الحزب، وأكيد هني يعني مسؤولين بالدولة المدنية يعني من بلديات لمدراء عامين، وأكيد التمويل الغير شرعي والبنوك والمؤسسات المالية التي تتعامل وتسهل الحزب، مثلا مثل مؤسسة جود أكيد يلي بيبيضوا أموالهم عبر شراء الذهب والفضة، وأكيد شبكات التهريب يلي من لبنان لسوريا للعراق للإمارات لسلطنة عمان ولتركيا. هلأ التوقيت بيرجع كله للإدارة الأمريكية حسب ماذا تحاول أن تفعل بهذه اللحظة.
9: التبدل الأمريكي لا يبدو منفصلا عن مسار الضغط السياسي والمالي على بيروت، والعقوبات تبقى إحدى أبرز أدوات واشنطن لرسم حدود المرحلة المقبلة.
0: لبنان لا يمكن أن يستمر بدولتين وقرارين وسلاحين. عبد متى؟
11: رأت الجبهة السيادية أنه لم يعد مقبولاً أن يبقى الدستور بشق سيادي بدون تنفيذ قرارات الحكومة بنزع سلاح حزب الله وحل تنظيمه العسكري والأمني حبراً على ورق، ولم يعد مقبولاً أن يبقى لبنان منصة إيرانية. وفي بيانها الذي تلاه عضو الأمانة العامة شار جبور، أكدت الجبهة السيادية رفضها تغيير قانون الانتخاب مع كل انتخابات وتحويل القانون إلى أداة للسيطرة على القرار اللبناني، وأن يتحول كل مسؤول يحاول فتح ملفات الأصلاح إلى كبش محرقة لصراعات المنظومة السياسية ومصالحها المتجذرة داخل الدولة.
12: ونقول لوزير الطاقة جو صدي الذي أعلن اعتكافه دفاعا عن مصالح الناس في وجه حكومة تعرقل وللأسف عمله بدلا من تسهيله، إذا اضطررت إلى استقالة ارمها في وجه مافيا السياسة التي عطلت الدولة، وفي وجه الدولة العميقة التي اعتادت ابتلاع كل محاولة إصلاح حقيقية.
11: وأكدت الجبهة السيادية أن لبنان لا يمكن أن يستمر بدولتين وقرارين وسلاحين، ولا يجوز أن يبقى بند حصر السلاح بندا مؤجلا إلى ما لا نهاية، متوجهة إلى الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم.
12: لبنان ليس ساحة مفتوحة لمشاريع إيران، وليس جبهة متقدمة لمحورها، وليس ملكا للحارس الثوري ولا لحزبه في لبنان. إن الاستمرار في ازدواجية السلاح والقرار وفي تأجيل معالجة أصل الأزمة لن يؤدي إلا إلى إبقاء لبنان في دائرة الحروب وتوسعها نحو الأسوأ. لذلك المطلوب اليوم حكومة تملك قرارها ووزراء يعملون وقضاء مستقل وجيش واحد وسلاح واحد وقرار سيادي واحد. نحن لا نريد دولة نصف مكتملة ولا سيادة بالتقسيط ولا إصلاحا بالمفرق. نريد لبنان دولة كاملة السيادة، كاملة القرار، كاملة المسؤولية، ودولة شراكة وحرية وتعددية.
11: وفي الختام تم تكريم جبور لانتهاء مهامه في جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات اللبنانية. من الصدق كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
1: مذكرة تفاهم بين الخارجية وجامعة القديس يوسف شرب المخلوف.
13: بين الدبلوماسية والتعليم، شراكة جديدة ترسخت اليوم من بوابة جامعة القديس يوسف في بيروت مع توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية في خطوة تفتح المجال أمام تعاون أكاديمي ومؤسساتي أوسع بمشاركة وزير الخارجية يوسف رجي ورئيس الجامعة وعميد كلية العلوم الاقتصادية. الوزير رجي أشار إلى البعد الشخصي الذي يحمله هذا الحدث بالنسبة إليه كونه من خريجي جامعة القديس يوسف، معتبراً أن عودته إليها بصفته وزيراً للخارجية لتوقيع هذه المذكرة تحمل دلالة خاصة، وأعرب عن أمله في أن تشكل مذكرة التفاهم بداية لتعاون أوسع بين وزارة الخارجية والجامعات اللبنانية بما يساهم في تقريب الشباب من مؤسسات الدولة وتشجيعهم على الانخراط في خدمتها.
14: Dans cet environnement, défendre les intérêts d'un pays suppose de comprendre les mécanismes économiques, d'anticiper les évolutions, d'identifier les opportunités, de négocier, de transformer l'analyse en action. C'est pourquoi nous souhaitons accorder une place croissante à la diplomatie économique dans notre travail. Cette initiative permettra aux étudiants de la faculté des sciences économiques de découvrir de l'intérieur le fonctionnement du ministère des Affaires étrangères.
13: مذكرة تفاهم تضع التعليم في خدمة الدبلوماسية، والدبلوماسية في خدمة بناء الكفاءات لتكون جامعة القديس يوسف شريكاً إضافياً لوزارة الخارجية في إعداد جيل لبناني قادر على مواكبة التطورات في الساحتين العربية والدولية. من جامعة القديس يوسف في بيروت، شرب المخلوف، لبنان الحر.
0: ميدانيا، تعرضت بلدة المنصور في قضاء صور مساء اليوم لقصف مدفعي ثقيل من مرابض الجيش الإسرائيلي في تلال طير حرفة والبياضة. وكان قصف مدفعي قد استهدف أطراف بلدة كفرت بنيت وبرعشيت وحرش كونين والمنصور. وفي قضاء بنت جبيل، لاحقت مسيرة إسرائيلية المواطنين إلى منازلهم في بلدة ياطر.
1: إلى ذلك، تلقى حزب الله الشهر الماضي 200 مليون دولار من إيران من أجل المساعدة في إيواء النازحين. وبحسب مصادر لرويترز، إنها المساعدة الكبيرة الأولى التي يتلقاها الحزب خلال الحرب، على الرغم من تجديد القبضة الأمريكية الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى الحزب في لبنان. وأفادت الوكالة بأن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر.
0: نشاط ساحة النجمي مع هنادي السمرة.
15: ناقشت لجنة المال والموازنة بنودا إنمائية ومالية في حضور حاكم مصر في لبنان وممثلين عن وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار، ووافقت على تعديل قانون مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال بعد التشدد في الجرائم بانتظار مذكرة من وزير العدل، باعتبار هذه الخطوة تعزز وضع لبنان المدرج على اللائحة الرمادية. كما أقرت زيادة مساهمة لبنان في البنك الأوروبي تفعيلا للمشاريع لمصلحة لبنان، ووافقت على قرض استكمال طريق برقاشة بشري بعد المطالبة بجلسة خاصة مع مجلس الإنماء والإعمار لرؤية كاملة لكل المناطق اللبنانية. رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان طالب الحكومة بإرسال تعديلات الفجوة المالية.
16: الاتفاق بين مصرف لبنان وصندوق النقد مهم لسبب أساسي، لأنه هذا اللي بده يعطينا أرقام معنا إياها اليوم. نحن بدنا أرقام لعملية 100,000، إذا هال100,000، وبعدين عم نسمع حكي طالع نازل مش عم نعرف وين صاروا بهاي القصة. بدنا نشوف قضية الأموال غير المشروعة اللي بينحكى عنها، يعني الغير قانونية، شو حجمها، إذا العمل قضيت عليها أو لا. بدنا نشوف مساهمة الدولة بأي نسبة وكيف التمويل، لأنه آخر شغلة بدنا إياها نحن ومصرف لبنان والحكومة وصندوق النقد إنه نشرع تعسر تاني.
15: بدورها، لجنة التربية ناقشت وسط سجالات حادة وصل صداها إلى الخارج خطة وزارة التربية للعام الدراسي الجديد في ظل الحرب المستمرة على الجنوب ووجود عدد هائل من النازحين. وزيرة التربية ريما كرامي تحدثت عن الإجراءات بعد اللقاء.
17: تعهدنا والتزامنا وتوجيهات دولة الرئيس بأنه إعطاء الأولوية لتأمين المقاعد، ولكن ليس على حساب النازحين يلي هن اضطروا يكونوا قاعدين بهدول المدارس. سمشن هيك الحلول منا سريعة.
15: من ساحة النجمة، هنادي السمرة، لبنان الحر.
1: دعا المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان إلى التعامل بشفافية كاملة مع أي تعديلات قد تنتج عن مراجعة المجلس الدستوري للطعن المتعلق بقانون إعادة هيكلة المصارف، مؤكدا أن استعادة الثقة بالقطاع المالي اللبناني تتحقق بوجود مؤسسات مستقلة وقواعد واضحة للمساءلة وحماية فعلية للمودعين.
0: وصل ظهر اليوم إلى بيروت السفير الجديد لدولة العراق محمد رضا الحسيني، مفوضا فوق العادة لدى الجمهورية اللبنانية لتقديم أوراق اعتماده وتسلم مهامه الدبلوماسية في لبنان.
1: في معرب، التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وفدا من بلدية القريات في عكار برئاسة جبور طنوس، يرافقه منسق القوات في عكار روني سعد ورئيس مركز القريات جرج السمعان ونائبه نبيل إسبر، في حضور رئيس مكتب الشؤون البلدية في القوات جون فخري، وتم البحث القضايا المحلية والإنمائية وحاجات البلدة.
0: لوح أكثر من 15 فندقا في بيروت بالإقفال. وفي التفاصيل، كشف رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس نقابة أصحاب الفنادق بيير الأشقر عن نية أكثر من 15 مديرا لفنادق عالمية عاملة في العاصمة من فئتي 5 و4 نجوم بإقفال مؤسساتهم مؤقتا نتيجة تراجع الحركة التشغيلية وارتفاع الأعباء المالية.
1: شهدت الحدود السورية اللبنانية توترا أمنيا لافتا، وبحسب المعطيات المتداولة حاول مهربون إدخال شاحنتين محملتين بالخضار من الأراضي السورية إلى لبنان عبر أحد المعابر غير الشرعية، فأطلق الأمن السوري النار باتجاه الشاحنتين إلا أنهما وصلتا طريقهما باتجاه الأراضي اللبنانية. وعند وصولهما إلى نقطة الجيش اللبناني في عرسال أوقف العناصر أحد الأشخاص العاملين في مجال التهريب بعد تبادل إطلاق النار، وضبطوا الشاحنتين والبضائع الموجودة فيهما قبل إحالة الموقوف والمضبوطات إلى القضاء المختص.
0: أعلن الأمن العام توقيف السوري حاء طاء ألف للاشتباه في انتمائه إلى تنظيم داعش الإرهابي والدعوة لفكره التكفيري وتقديم دعم لمجموعاته في سوريا. وكشفت التحقيقات أن شقيقه وثلاثة من أقاربه قتلوا جميعا في أثناء القتال في صفوف تنظيم داعش في سوريا في العام 2015.
1: معالجة أزمة النفايات ولا سيما في الشمال وعكار حضرت في خلال لقاء وزير الداخلية أحمد الحجار مع رئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة مروان رز الله. الطرفان بحثا في عمل الهيئة وخطتها لإدارة هذا الملف والعمل على إيجاد حلول مستدامة.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن السعودية فتحت تحقيقا منفصلا عن التحقيق الجنائي الإماراتي يتعلق بالسلامة بشأن واقعة رحلة طيران فلاي دبي. مزيد من الأخبار الإقليمية والدولية مع ريتا الهندي.
18: تواصل القوات الحكومية تقدمها في جبهات عدة ضمن عملية فجر اليمن بالتزامن مع تصعيد في الوازعي ومحاصرة المخا وتحركات حكومية تستهدف التوجه نحو الحديدة. ففي وقت أعلنت قوات الشرعية استعادة مواقع استراتيجية في باب المندب وذباب، حررت القوات الحكومية الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ومواقع في محيط معسكر إمريش جنوب مأرب، وتقدمت في الوازعي غربي تعز، وتركزت المواجهات في مناطق المنصورة والشريرة ومحيط جبل نومان عقب السيطرة على جبال الكافر. إلى الملف الإيراني الأمريكي، حيث أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن إيران فقدت السيطرة بشكل كامل على مضيق هرمز وأن إيران لا يمكن أن يكون لديها برنامج نووي، لافتا إلى أنها تنفق المال على الإرهاب والأسلحة وحزب الله. في المقابل، كشف مستشار القائد العام للحرس الثوري الإيراني بأن مسارات المرور غير القانونية عبر مضيق هرمز ستغلق قريبا وأن القوات الإيرانية تسيطر عليه بالكامل. مسؤول إيراني لفت من جهته إلى أن اعتراف أمريكا بحق إيران بالتخصيب خط أحمر. في شأن غزة، أعلنت حماس أن وفدا من الحركة يتوجه إلى القاهرة في إطار استكمال المشاورات بشأن مبادرة الحوار الوطني الفلسطيني. واليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قضى على مخرب من الجناح العسكري للحركة زرع عبوات ناسفة نقلت من مستشفى كمال عدوان. روسيا، اتفق الأوروبيون على عقوبات تستهدف 1600 شخص وكيان روسي على خلفية الحرب في أوكرانيا. في شأن آخر، طلبت منظمة الصحة العالمية والولايات المتحدة توضيحا من روسيا بشأن التقارير عن إصابة موظف ثان في المختبر بالطاعون.

0: بخصوص قليل الغيوم، انخفاض بنسبة الرطوبة وارتفاع بدرجات الحرارة لا تتخطى معدلات الموسمية كما تنشط الرياح.
1: ختاماً إعادة للعناوين. في الذكرى الثالثة لسبعة تشرين للحزب الطاعف، ولا الدولة نزعت سلاحه ولا إسرائيل ارتدت. عشية جلسة مجلس الوزراء، الصد يزور بعبدة والساراي. عون يتمنى معالجة أسباب الاعتكاف، وسلام يبحث زيادة التغذية الكهربائية. رغم الحصار، 200 مليون دولار من إيران للحزب. جديد فلاي دبي، السعودية تفتح تحقيقا منفصلا عن التحقيق الجنائي الإماراتي.
0: ختام بانوراما، أخرج النشرة مريانو داود رحمي. شكرا للمتابعة
1: وإلى اللقاء.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: اعتكاف التصدي ضربة معلم. الحملة المسعورة على وزير الطاقة والمياه جو صدي دليل على أن خطوة الاعتكاف هزت المتحاملين وأحرجتهم، فلم يجدوا ما يردون به عليها سوى مهاجمة الوزير ومن ورائه القوات اللبنانية. والفضيحة أن المتحاملين من سياسيين ومواقع إلكترونية لم ينتظروا انتهاء المؤتمر الصحفي ليبدأوا هجومهم، بل بدأوا الهجوم فيما المؤتمر لم ينتهي بعد، ما يعني أن ردودهم هي من قبيل عنزة ولو طارت. إلى هؤلاء نقول اقرأوا أولا ثم ناقشوا، لكن أن تتحاملوا حتى قبل أن تقرأوا فهذه جهالة وغباء. إذا كنتم تهاجمون الوزير صدي بسبب الخطوة التي اتخذها اعتراضا على تلكؤ الدولة في دفع المترتبات عليها، فهل أنتم توافقون على ألا تدفع الدولة؟ أنتم في هذه الحال مع من يمثل الدولة العميقة في الحكومة والذي يصرف اعتمادات في اتجاه واحد ولا يدفع ما هو متوجب على الدولة. إذن مهاجمو الوزير صدي هم في ضفة الدولة العميقة، ولو لم يكونوا كذلك لكانوا أيدوا ما طرحه الصدي، لأن طروحاته تفيد الجميع وهم منهم. أما أن يهاجموا الصدي حتى لو تضرروا هم فهذا هو الانتحار بعينه، لينتحروا ولكن لا يحق لهم أن يتسببوا في انتحار غيرهم. وأخيرا وليس آخرا، إذا كنتم تعتبرون أن خطوة الصدي غير ذات أهمية فلماذا تكرسون كل هذا الجهد لمهاجمتها؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.

0: ارتفعوا كالأرز. شهيد اليوم.
1: جان لطفالة جبيلي، جبران فرح حتشيتي، وجدي فريد عيد، سعيد وديع جبر، جوزيف إبراهيم حنا، موسى بيطار، الياس بيطار، إدمو بخعازي، جورج بدران، رزق الله الياس بستاني، أنطوان عبدو الحاج، فرنجية حنا الحاج، جوزيف أيوب الحاج، عبدو طانيو الساسين، جورج رامز طبر، محمد علي زين، إبراهيم شربل، طوني البويري، أندري أبو سرحال، يوسف الخوري، ميشيل زيتون، كميل زيتون، جورج نصر، كميل مالك، جان حموي، إلي سالم.
0: ارتفعوا كالأرز.
2: إن ننسى أيها السادة لا ننسى الذين استشهدوا كي نبقى نحن، أن ننساهم إنهم خطيئة مميتة، أن ننساهم يعني نسياننا لأعظم بطولة قد تكون حصلت في تاريخ لبنان. والذي ينسى بطولة كهذه البطولة يستحق

الصليب قبلة أنظارنا، هو عنوان فخرنا، وهالحقيقة دفعت ملايين من المسيحيين لوضع الصليب برقابهم حتى يبقى النير الطيب وينوضع بصدر غرفهم وعلى قمم جبالهم وفوق قبب كنيسهم ومزاراتهم. بيحتفل بالصلاة الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب المسيح.

ذاته لأبيه المجيد عن الخطأ، وبدمه محى خطايانا وخطايا جميع المؤمنين به. اقبل اللهم ذبيحة الشكران التي قدمنا إليك وقت المساء هذا، وانفحنا بمراحمك وتحننك، ولتطهر نعمتك زلاتنا، فنمجدك وأباك وروحك القدوس الآن وكل آن إلى الأبد.

السرمدي غير المدرك الذي علق حرا على خشبة لينير إشراقه جميع الأقطار من منارة الصليب. ربي أنرنا وفرحنا برؤية نورك البهج يوم ظهورك المجيد، واسترنا في ظلال صليبك ساعة مجيئك الرهيب، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.

إخوتنا المؤمنين، المجد لصليب المسيح. إشارة الصليب لما انظهرت للملك قسطنطين أيمن هو وجنوده وعطي الحرية للكنيسة وأمر بهدم الأصنام وشيد مكان الكاتدرائيات والكنائس. ومن سنة 330 عم الاحتفال بعيد الصليب بالشرق والغرب، ولبنان امتاز بهالاحتفال من قديم الزمان. احتفل بصلاة عيد الصليب المقدس الأب يوسف الأشقر بالاشتراك مع كاتيا ورانيا حرب. المجد لصليب

0: الأب نهر صفير الكرملي.
1: بنص الإنجيل اليوم منشوف كيف دخل الفريسيين والكتب بجدال مع الرب يسوع حول الصوم، منطلقين من كون تلاميذ يوحنا المعمدان وتلاميذ الفريسيين بيصوموا وبيرفعوا الطلبات، بينما تلاميذه بيأكلوا وبيشربوا. فطرحوا هون السؤال عليه وبيقولوله: ليش تلاميذك ما بيصوموا؟ فجوابهم يسوع بمجال الصوم بالذات إنه تلاميذه ما بيقدروا هلأ إنه يصوموا، وجوابهم بإنه هو العريس وإنه ما رح يبقى دايماً مع تلاميذه، بل سوف يرفع من بينهم. والعريس بالعهد القديم هو الله، وهو يسوع نفسه هون، ولكن حين يرفع العريس، أي حين يرفع على الصليب أو يصعد إلى مجده، فحينها يغيب وبيسيطر على الكنيسة بني أو أهل العرس الحزن، وبوقت بيصومه، أي بهدف اللقاء من جديد مع الرب القائم من بين الأموات والحاضر دايماً بسر الإربان وبأسرار كنيسته. إلو المجد من هلأ للأبد. أمين. والله معكم.

0: تحية مسائية من ام تي في وام اف ام، واهلا وسهلا بكم. 27 الاول 2023، 27 الاول 2026، 3 اعوام كاملة على طوفان الاقصى. وفي هذه الاعوام المفصلية الزاخرة بالتطورات الدراماتيكية، كل شيء تغير في المنطقة، بدءا من غزة مرورا بلبنان وسوريا وصولا الى اليمن وايران. محور الممانعة تهاوى بلدا بعد بلد ومنطقة بعد منطقة، والعواصم العربية الأربع التي تباهى قاسم سليماني أنها صارت بعهدة إيران لم تعد كذلك. حماس دمرت ولم تعد تسيطر على غزة. حزب الله ضعف كثيرا ولم يعد يتحكم في القرار اللبناني. حكم آل الأسد تهاوى في سوريا، وفي اليمن تدور حرب فاصلة ستحد مصيره ومستقبله. وعليه فإن الإمبراطورية الإيرانية التي بنيت شيئا فشيئا منذ نهاية الثمانينات تهاوت أذرعها وأدواتها بسرعة قياسية. حتى إيران استهدفت بقوة وتلقت قدراتها العسكرية ضربات موجعة، ويرجح أن يصيبها ما أصاب أذرعها إذا واصل نظام الملالي المكابرة ورفض الاعتراف بالواقع. هكذا وبعد 3 سنوات على 27، الحروب المتنقلة في المنطقة مستمرة، وهي لن تنتهي ولن تتوقف قبل أن تحقق غايتها المرسومة، تغيير موازين القوى على مستوى المنطقة والعالم. أي أن الشرق الأوسط لن يعود ولو جزئيا إلى ما كان عليه قبل 7 أكتوبر 2023. إنها حرب لم تبدأ لتنتهي بتسويات، بل بتغييرات استراتيجية عميقة بدأت ملامحها بالظهور وستستمر حتى سكوت المدفع نهائيا، علما أن سكوته لن يعود ولن يكون قريبا. إذن في 27 الأول استعادة للسنوات الثلاث. فهذا اليوم التاريخي قلب العقل العسكري الإسرائيلي رأسا على عقب، إذ لم يعد يسأل ماذا ينوي العدو، بل ماذا يستطيع أن يفعل. تقرير رنا نمر.
1: من هذه اللحظة، ما كان صالحا قبل 7 أكتوبر لم يعد كافيا بعده. والنتيجة استخبارات تفكر بطريقة مختلفة، طائرات تنتظر الإشارة، وحدود تبنى على فرضية أن المفاجأة قد تأتي في أي لحظة. فبعد 3 أعوام تكشف إسرائيل حجم ما تغير. أول انقلاب في العقيدة بدأ من غرف العمليات، حيث أعيد الإنذار المبكر إلى صدارة الأولويات. غرفة إنذار استخباراتية متعددة الجبهات، نماذج جديدة لرصد المؤشرات، قسم رقابة موسع لتحدي التقديرات، وتدريبات تقوم أساساً على المفاجأة وعدم اليقين. وبالتوازي يجري إنشاء وحدة تكنولوجية جديدة تجمع المعلومات وتعالجها عبر دمج البيانات والبنية الحاسوبية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. لكن التحول لم يبقى داخل غرف الاستخبارات. سلاح الجو رفع حجم القوات الموجودة في حالة تأهب إلى 4 أضعاف، وفي بعض التشكيلات إلى 6 أضعاف مقارنة بما قبل الحرب. وعلى الأرض أعيد رسم مفهوم الدفاع في الجنوب، أقيمت نحو 40 نقطة عسكرية، وأعيد تحديث السياج الحدودي، فيما نفذت أكثر من 4000 عملية حفر لتحديد الأنفاق وتدميرها. وفي الشمال اعتمد مفهوم يقوم على منع الخصم من ترسيخ وجوده قرب الحدود. وهذه ربما تكون الخلاصة الأهم. 7 أكتوبر لم يبقى يوم في الذاكرة العسكرية الإسرائيلية، بل تحول إلى سيناريو تتدرب إسرائيل يوميا على ألا يتكرر.
2: وفي مثل هذا اليوم اعتقد البعض أن التحرير آت، فكانت النتيجة توسع الاحتلال. بعد 7 أكتوبر إسرائيل غيرت سياستها وخريطة وحدودها تبدلت. تقرير مريم زوين.
3: لو لم يكن هذا اليوم في التاريخ أمنية يرددها فلسطينيون، أشهد أن لا إله إلا الله.
4: حياتنا كانت يلا محلاها ويسين الندور النام في حمام في دوش مي، احنا اليوم بننام على الرمل.
5: الحياة اليومية تغيرت ومعها الخريطة، فمن أراد في 7 أكتوبر أن يدخل التاريخ باستعادة أرض في الجغرافيا خسر بعد 3 سنوات مزيدا منها.
6: Roughly I can say that about 64% of Gaza now is excluded and totally under direct Israeli occupation.
5: وعندها تغيرت الأمنيات.
7: كنا متأملين احنا نرجع، بشوفوا عملونا كمان خط تاني غير الأصفر، هذا الخط شو اسمه البرتقالي.
8: احنا حطونا خط برتقالي، ابعدونا عن الزيتون، ابعدونا عن ارضنا اللي احنا كنا نحلم نقدم لقدام نتفاصلنا بنرجع لوراء.
5: لكن الخريطة لم تتغير في غزة فقط، فبعد 7 أكتوبر نقلت إسرائيل خط دفاعها إلى ما وراء حدودها، عقيدة لخصها نتنياهو في تموز 2026: غلاف غزة داخل غزة، وغلاف لبنان داخل لبنان، وغلاف الجولان داخل سوريا، انتقال وفق تعبيره من الاحتواء إلى المبادرة والهجوم، وتحول جذري غير الشرق الأوسط والإسرائيليين أيضا. والنتيجة على الخريطة، هكذا كانت إسرائيل قبل 7 أكتوبر، وهكذا أصبحت بعد 3 سنوات. في غزة تسيطر على أكثر من 64% من مساحة القطاع. في جنوب لبنان موجودة حتى اللحظة بعمق بين 15 كيلومترات، أي نحو 5.8% من مساحة لبنان محتلة. وفي سوريا قواتها تأخذ قرابة 0.13% من مساحتها. بين فلسطين وإسرائيل قضية لم تنتهي، لكن الأكيد أن معالجتها طوال السنوات الماضية على أيدي مجموعات ادعت حملها لم تستعد أرضا، بل خسرت في كل مرة أراض إضافية.
0: في الذكرى 3 للـ7 أكتوبر، دعوة أمريكية للبنان للتحرر من حزب الله. التفاصيل مع مراسلنا في الولايات المتحدة أنطوني مرشاك. إذن يعني أنطوني، انطلاقا من مما قلنا، يعني ما هو المطلوب من الدولة اللبنانية لكيما تنتقل من التعهدات يعني إلى فرض سلطتها؟ تفضل.
9: ماجد، فعلا يعني لبنان يتحدث فعليا مع إسرائيل للتحرر من حزب الله. بهذه العبارة اختصر مايك وولدز المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة نظرته إلى المفاوضات، ليس فقط لوقف القتال بل لتغيير واقع لبنان. واليوم أيضا من أتنا يتهم ماركو روبيو القيادة الإيرانية بقوله ينفقون تلك كل الأموال على حزب الله وحماس، ومن نفوذ الحزب وتمويله تأتي المساءلة عن دور الدولة. فمصادر أمريكية تقول للMTV أن سؤال إلى الدولة اللبنانية بشأن تنفيذ اتفاق الإطار هو مباشر، خبرونا شو عملته وشو رح تعمله. فبحسب المصادر، الدولة التي تفاوض باسم لبنان مطالبة بأن تثبت أنها تحكمه وأن تحول حصرية السلاح من إعلان إلى واقع. فكيف ستنفذ تعهداتها إذا بقي التنفيذ معلقا على موافقة الجهة المطلوبة من نزع سلاحها وتحديدا حزب الله؟ وتبقى إسرائيل مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بالانسحاب، لكن ذلك لا يعفي الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها عن بسط سلطة الدولة. فانتظار الخارج لا يمكن أن يكون بديل عن اتخاذ القرار وتنفيذه. في ذكرى 7 أكتوبر، وبحسب مصادر أمريكية للMTV، اللبنانيون لا يحتاجون فقط إلى نهاية لهذه الحرب، بل إلى دولة تمنع جر إلى حرب جديدة. فالاستقلال لا يتحقق ماجد فقط عندما تضعف إيران، بل عندما تصبح الدولة اللبنانية وحدة صاحبة السلاح والقرار. هذه الرسالة من واشنطن.
0: شكرا لك أنطوني.
2: الرياض تفعل اتفاق مكة والمواجهات مع الحوثيين أول اختبار ميداني للاتفاق. تقرير حسن الرفاعي.
10: أخبار
11: بسرعة خاطفة تراجع الحوثيون أمام الضربات اليمنية بالغطاء الجوي الذي أمنته المملكة العربية السعودية عبر إشراك 100 طائرة حربية. بعد الاستهدافات اليمنية المتكررة لأراضي المملكة ولا سيما منشآت النفط والتجمعات العسكرية والمطارات، أعلنت الرياض تفعيل تحالف مكة، وهي الاتفاقية الدفاعية التي وقعتها مع تركيا وباكستان منذ أسابيع، لتمسي اليمن والحوثي أول محطة فعلية لترجمة التحالف من الورق إلى الميدان.
3: أنا في اعتقادي أن هذه محطات اختبار أولى للتحالف هذا والتحول من الجانب النظري إلى الجانب العملي، وبالتالي هذا التحالف يمنح المملكة العربية السعودية غطاء إقليميا أكبر في مواجهة ضربات الحوثيين، وبالتالي أيضا عملية الردع ستكون كبيرة. ما يضيفه هذا أعتقد قوة عسكرية كقوة باكستان مهمة، وكذلك أيضا الأتراك واستخدامهم للطائرات المسيرة وغيرها، وهي تكنولوجيا مهمة في مواجهة التكنولوجيا التي يستخدمها الحوثيون.
11: أما الوقائع على الأرض فباتت تميل بشكل واضح إلى مصلحة الشرعية اليمنية والمملكة.
3: ما تم هو عملية التفاف خلال اليومين الماضيين في الساحل الغربي، وبالتالي عزل الحوثيين في منطقة باب المندب، وبالتالي كان هناك حديث بالأمس عن أن هناك مهلة كانت قد أعطيت لهم للتسليم. أنا لا أتوقع أن تكون معركة الساحل الغربي معركة خاطفة وسريعة، بل إنها ستحتاج إلى كثير من الوقت. الله
11: أكبر. تغيرت المعادلة على الأرض، وباتت مواجهة الحوثي تشمل تحالفا إقليميا بالإضافة إلى الشرعية اليمنية، وهو ما يؤشر إلى أن الواقع الميداني خلال الأسابيع والأشهر المقبلة لن يعود إلى ما كان عليه يوم تقدم الحوثي باتجاه باب المندب لتهديد الملاحة العالمية.
0: كيف توسعت الحركة الحوثية في اليمن وخارجه؟ ما تحديات الحكومة اليوم للقضاء عليها؟ التفاصيل مع الزميلة بيرنا نعمشلي مباشرة من الاستوديو. تفضلي بيرنا.
10: شكرا ماجد. الحوثيون أو أنصار الله، هذه الحركة الدينية التي نشأت في صعدة والمرتبطة بالمذهب الزيدي، تأسست عام 1992 على يد حركة الشباب المؤمن، ثم تحولت إلى حركة سياسية راديكالية قبل اندلاع أول مواجهة لها مع الحكومة لتأخذ صورتها المسلحة. توسعت وانتقلت من تمرد محلي في الشمال، انتقلت إلى صنعاء وأجزاء واسعة من البلد. كيف؟ بعد احتجاجات عام 2011 وصل الحوثيون إلى صنعاء، ثم إلى الحديدة، ومنها إلى البحر الأحمر، أصبح لديهم منفذ وارتبطوا بشبكات خارجية. إيران تقدم لهم الدعم العسكري الاستخباراتي والتقني. في لبنان يحكى أن للحوثيين مكتب ارتباط في الضاحية، ومقاتلوهم يتدربون على يد الحزب في الجنوب. أما في العراق وسوريا فلديهم أيضا علاقات مع فصائل المقاومة. هذا وامتد تأثير الحوثيين إلى البحر الأحمر وإسرائيل والسعودية والإمارات، وخصوصا مع الحرب بين إيران والولايات المتحدة. فأين تركزت أبرز الهجمات؟ أبرز الهجمات على منشآت أرامكو في السعودية، هجوم بزوارق انتحارية في البحر الأحمر على فرقاطة سعودية، صواريخ باليستية تجاه عدة مدن، مع العلم أنهم استولوا سابقا على سفينة مرتبطة بإسرائيل واحتجزوا 25 من طاقمها، كما نفذوا هجوما على سفينة تجارية غرقت بالبحر الأحمر، وأطلقوا مسيرات وصواريخ باليستية ضد إسرائيل والقوات الأمريكية، وسجل هجوم على منطقة صناعية في أبو ظبي في الإمارات. والسؤال الأكبر اليوم أمام مشهد فجر اليمن، ما هي التحديات التي قد تواجهها الحكومة في القضاء عليهم؟
12: أهم التحديات التي تواجه القوات المسلحة اليمنية في مواجهة ميليشيا الحوثي هي الطبيعة الإجرامية لهذه الميليشيا. عندما بلورت الاستراتيجية العسكرية لعملية فجر اليمن، أخذ في الحسبان تحييد الكتلة البشرية لميليشيا الحوثي قبل الذهاب لتحرير المدن الكبيرة. هناك تحديات أخرى تتعلق بالوضع الاقتصادي للبلد.
10: شكرا لدكتور عبد الملك. إذن فهل ستستطيع فعلا الشرعية اليمنية إعادة توحيد اليمن وإعادة الحركة إلى عملها السياسي فقط؟ عودة لكم ماجد ونبيلة.
13: شكرا برنا.
0: شكرا برنا. حتى الساعة يصعب رسم الخريطة النهائية لمسار المعارك في اليمن وسط تقدم للقوات الحكومية. جديد المعارك في هذا التقرير لأورور كرم.
14: إذن نتابع التقرير فور جهوزه. استقالة وزير النفط وحركة في موقع نووي مؤشران إلى أن طهران تقاتل على ركيزتي بقائها، المال والقوة.
15: واشنطن لا تتردد في وضع خفض تخصيب اليورانيوم ثمنا لإنهاء الحرب، ما يعني إعادة النووي الإيراني إلى قلب المواجهة. نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس قال لرويترز إن إنهاء الحرب المستمرة منذ 7 أشهر يتطلب من إيران خفضا كبيرا وفعليا لقدرات تخصيب اليورانيوم، معتبرا أن التعهدات وحدها لا تكفي لإثبات عدم السعي إلى سلاح النووي. لكن بالتزامن مع هذا الشرط الأمريكي الأمريكي ظهرت مؤشرات ميدانية لافتة، صور أقمار اصطناعية عالية الدقة التقطت في أيلول وتشرين الأول، ونشر تحليلها معهد العلوم والأمن الدولي، أظهرت عودة حركة المركبات وأعمال الحفر وتسوية التربة في مجمع شمال شرق طهران بعد أشهر على استهدافه في آذار. المعهد يصف الموقع بأنه مرتبط بتطوير أسلحة نووية، ويرى أن النشاط الجديد يأتي بعد عمليات واسعة لإزالة الأنقاض وإصلاح الأضرار، لكن الصور وحدها لا تثبت طبيعة النشاط الجاري داخله. وفيما تضغط واشنطن على الملف النووي، تتلقى طهران ضربة من بوابة اقتصاد الحرب، فوزير النفط الإيراني غادر منصبه رسميا لأسباب شخصية، لكن الاستقالة جاءت وسط أزمة حادة في قطاع الطاقة وتقارير واتهامات داخل إيران بشأن عائدات نفط لم تعد إلى خزانة الدولة. وبعد الاستقالة عينه الرئيس مسعود بيزيشكيان مستشارا له بموجب قرار رسمي. وتفتح الاستقالة أسئلة عن التطورات التي دارت خلف الكواليس وجعلت استمرار الوزير في منصبه أكثر صعوبة رغم رغبة مسؤولين إيرانيين في بقائه.
2: في الموازاة، أعلنت الخارجية الفرنسية أنها استدعت السفير الإيراني في باريس على خلفية حملة تضليل إعلامي تتعلق باحتجاجات طلاب المدارس. هذا وأعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونياز تعليق استخدام الشرطة للقنابل الصوتية خلال التعامل مع التحركات الاحتجاجية إلى حين اتضاح ملابسات إصابة متظاهر يبلغ من العمر 15 عاما أدت إلى بتر يده خلال مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب. هذا ودعت نقابات فرنسية عدة في قطاع التعليم إلى إضراب وتظاهرات يوم الخميس دعما للتحركات. وفي المقابل، أشارت وزارة التربية إلى تراجع ملحوظ في زخم التعبئة، مؤكدة أن 9 من كل 10 مدارس ثانوية تواصل عملها بشكل طبيعي.
0: بعد إعلان بين سطور الدستور،
2: وام تي في تكشف رحلات IMEC.

0: حوار حر هل بدأت معركة إنهاء أذرع إيران؟ بعد الحوثي هل يأتي الدور على حزب الله؟ ومع تزايد التململ الأمريكي من مراوحة الدولة اللبنانية في ملف السلاح، ماذا ستفعل الدولة؟ مع الباحث السياسي الدكتور حارث سليمان. حوار حر مع وليد فريجي، الخميس الساعة 1.
1: عين على الفن.
2: خلي عينك على الفن، لأنه كل جديد رح يوصلكن أول بأول، من الأغاني للكليبات لكل شي عم بيصير بعالم الفن. نحن هون لنخبركن التفاصيل. عين على الفن
1: مع كارين المطر، كل تنين وخميس الساعة 4 بعد الظهر على لبنان الحر.

0: نصبو وتعب هالليل، نسافر مع قناديل سهراني.
1: قناديل سهراني الأربعة عشر المساء مع

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: ليش منجوع بسرعة بعد التروية؟ تتروقوا الصبح وبعد ساعة أو ساعتين بتحسوا أنكم جوعانين عن جديد؟ ممكن المشكلة مش أنه عندكم شهية كبيرة، المشكلة ممكن تكون بنوعية التروية. مثلاً التروية كلها نشويات وسكريات مثل الكرواسون أو العصير أو الكورن فليكس المحلى ممكن يعطينا طاقة سريعة بس ما بيخلينا شبعانين لفترة طويلة. السر هو أنه نزيد بروتين وألياف، مثلاً بيض مع الخبز والخضرة أو لبن يوناني مع الفواكه والشوفان أو حمص مع خضرة. البروتين والألياف بيساعدونا نحس بالشبع لفترة أطول وبخففوا الرغبة بالأكل العشوائي خلال النهار. يعني إذا بيض
2: قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز إن حزب الله تلقى من إيران 200 مليون دولار لمساعدة اللبنانيين النازحين في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره خلال الحرب. وأفاد وسطاء نقلوا الأموال بأنهم تقاضوا عمولة بلغت 20%، أي 4 أضعاف العمولة المعتادة. وقال مسؤول في حزب الله ردا على طلب للتعليق إن الحزب تمكن من توفير مبلغ من المال وإن خطة توزيعه ستعلن في الأيام المقبلة.
3: في المقابل ساعة الحقيقة دقت ولبنان أمام صراع اللوائح في امتحان فاتف. تقرير نخلع ضيمة.
4: بين الرمادي والأسود لبنان أمام محطة مالية حساسة في باريس، فبين 26 و30 من تشرين الأول تجتمع مجموعة العمل المالي فاتف ولبنان في قلب الاستحقاق بعدما أبقته المجموعة في حزيران على لائحة الدول الخاضعة للمراقبة المشددة. فلبنان يقبع منذ سنتين وحتى اليوم ضمن اللائحة الرمادية إلى جانب دول كأنغولا وهايتي والعراق وكينيا وسوريا وفنزويلا واليمن، ومخاوف أن يستمر طويلا في الرمادية لما لذلك من تداعيات خطرة على القطاع المصرفي والتحويلات والعلاقات المالية الخارجية. والأخطر الانزلاق نحو اللائحة السوداء وتضم كوريا الشمالية وإيران وميانمار.
5: ظاهر انه هالمؤسسه الدوليه اللي هي مجموعه العمل المالي اللي بتنسق مع حكومات وبتنسق كمان مع مخابرات بيجيها معلومات، عندها معلومات انه بلبنان تهريب الاموال النقديه على لبنان جاري على قدم وساق من طهران لبيروت عم توصل، بيجي عن طريق المطار، بيجي عن طريق الحدود، بيجي عن طريق تركيا، بس في أموال غير مشروعة لازم المال هذا الكاش ينقطع كليا.
4: فاتف كانت حددت للبنان 10 نقاط أساسية أبرزها رفع عدد التحقيقات والملاحقات والأحكام في جرائم غسل الأموال، تحسين مصادرة واسترداد الأصول والأموال غير المشروعة، وتعزيز التحقيقات في تمويل الإرهاب ومراقبة وحظر الجمعيات ذات المخاطر العالية. فماذا نفذ لبنان؟
5: ما شيء أبدا. عملوا خطوة واحدة جزئية عملها مصرف لبنان، منعت المصارف اللبنانية أنها تتعامل مع القرض الحسن. هذا شيء ما بيكفي، كانوا حلوها جمعية. نحن مش رح نطلع من اللائحة الرمادية آخر الشهر لأنه الجو ما مبين هيك، إذا ما نقلنا على الأسود.
4: إذن تعددت الألوان والنتيجة واحدة، لبنان دخل عامه الثالث على التوالي تحت الرقابة الرمادية اللصيقة بانتظار أن تحزم الدولة قرارها وتصبحون على دولة.
2: الوضع السياسي مرحلة ميتة من هلأ للسنة الجديدة، والأم تي في تكشف طرحا بريطانيا لسحب السلاح. التفاصيل مع جويس عيئي.
3: لبنان في حالة جمود تام ويدور في حلقة مفرغة وفي دوامة انتظار ليس فقط لاستحقاقي الانتخابات التشريعية في إسرائيل في 27 من تشرين الأول والانتخابات النصفية الأمريكية في 3 من تشرين الثاني، بل إلى ما بعد هذين الاستحقاقين. لماذا؟ لأن لبنان سينتظر نتائج هذين الاستحقاقين، وهذا يعني أنه نحن بمرحلة ميتة أقل من هلأ للسنة الجديدة، كما يقول مصدر سياسي مطلع على الاتصالات للأم تي في، الذي يكشف أن المفاوضات العسكرية التي تعقد مبدئيا في تامبا في فلوريدا ستكون مفاوضات شكلية ولن تحقق أي نتيجة، وخصوصا أن الموقف الإسرائيلي الرافض الانسحاب الجدي من أي منطقة محتلة لبنانية لا يزال على حاله، لا بل بات أكثر تعنتا مع اقتراب موعد الانتخابات في إسرائيل. هذا وعلمت الام تي في أن حراكا بريطانيا بدأ بزيارة وفد بريطاني بيروت طرح على لبنان فكرة تطبيق نموذج الجيش الجمهوري الإيرلندي في عملية نزع سلاح حزب الله، التي تقضي باتفاق على جمع السلاح ووضعه خارج الخدمة تحت إشراف لجنة دولية مستقلة، وقد تلعب إيران دورا في هذه اللجنة بحسب المعطيات. هذا وستحضر بعثة بريطانية إلى بيروت الأسبوع المقبل للبحث بهذا الاقتراح، لكن الاقتراح لا يزال نظريا ويحتاج إلى وقت لتطبيقه، ولا يحصل بين ليلة وضحاها كما تؤكد مصادر معنية بالملف. وعندما نسألها عن إمكان قبول حزب الله بهذا الطرح تجيب المصادر عاجلا أم آجلا لا حل أمامه سوى القبول، لكنه ينتظر إشارة إيران، وحتى الساعة الإشارة الإيرانية رهن المفاوضات الأمريكية الإيرانية.
6: بين سطور الدستور معرض يضيء على ركائز الدولة اللبنانية ويذكر بوجوب دعم المؤسسات بمناسبة مئوية الدستور اللبناني. زينة باسيل شمعون.
7: دستورنا بالنصوص هو ابن التعدد، إنما السؤال كيف نحول هذا التعدد إلى وحدة سياسية، سؤال طرحه رئيس الحكومة نواف سلام بكلمته التي ألقاها بقاعة المكتب الوطنية بمناسبة افتتاح معرض بين سطور الدستور بالذكرى المئوية للدستور اللبناني.
8: وكانت المادة 95 منذ البداية محاولة لمعالجة هذا السؤال عبر التوفيق بين مبدأ الدولة الحديثة وواقع المجتمع المتعدد، فنصت على التمثيل الطائفي بوصفه إجراء مؤقتا، وأشدد هنا على كلمة مؤقتا لأنها تكشف أن الآباء المؤسسين أدركوا منذ البداية أن الطائفية السياسية قد تكون وسيلة انتقال إلى الدولة المنشودة، لكنها لا يمكن أن تكون غايتها النهائية.
7: فشل الوصول إلى دولة المؤسسات بعد 100 عام وتطبيق الدستور لا يعني أن نتخلى عن فكرة التذكير بأسس الدولة، من هون ولدت فكرة المعرض.
9: بلبنان تعاوننا مع جامعات، مع مؤسسات، مؤسسة الوطنية للأرشيف، الجامعة اليسوعية، المكتبة الشرقية تحديداً، تعاوننا كمان مع شركاء برات لبنان، وفي كمان عيال بيقربوا اللي اشتغلوا على لجنة الدستور اللي هي لجنة 13.
7: الكل يعترف بفشل بناء دولة المؤسسات، إنما لا أحد يستطيع أن يمحي التاريخ 1926، استقلال لبنان والميثاق الوطني، مراحل وضعت الأسس، وما علينا إلا أنه نبني عليها.
10: الارتكاز مجدداً إلى سلطة الدولة بتأدي إلى تطبيق الدستور.
11: في ممارسات يجب أن ننتهي منها، مثل التوزيع الطائفي، خاصة اللي بروح ما أبعد من المناصفة.
12: تثبيت سلطة الدولة، يعني هيدي مكرسة بدستورنا.
13: أنا بدي استرد سلطة الدولة تبعدين أعمل لا مركزية، بس مش رح أعمل لا مركزية تدستر التشتت الحاصل حاليا.
7: 21 مرة ذكرت كلمة دولة بالبيان الوزاري، نشاطات بمناسبة مئوية الدستور، ترسيخ المواطنية، كل ذلك لننعش ذاكرة مين نسي أنه لبنان دولة ولديه دستور.
2: في مقابلة حصرية مع ذا بيروتر أجرتها أمل الشموني، يحذر روبرت ساتلوف من تفويت فرصة نادرة أمام لبنان لاستعادة سيادته مع تراجع قوة حزب الله.
14: يقف لبنان اليوم أمام فرصة نادرة لكنها هشة، فقد أضعفت العمليات العسكرية الإسرائيلية حزب الله، ما يضع الدولة اللبنانية أمام اختبار جديد لاستعادة قراري الحرب والسلم واحتكار السلاح. روبرت ساتلوف المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى يرى أن انتشار الجيش اللبناني وحده لا يكفي، بل المعيار الحقيقي بدء نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية.
15: We need to see signs of an effective disarming and dismantling. So that means signs of Hezbollah weapons caches, Hezbollah rockets, Hezbollah rocket launchers. We need to see the destruction by the Lebanese armed forces of Hezbollah infrastructure. Now, none of this requires military face-offs between significant numbers of Lebanese army troops and significant numbers of Hezbollah fighters. This requires visible effort about doing the job that needs to be done.
14: يشير ساتلوف إلى أن الجيش يملك بالفعل القدرات اللازمة لتفكيك ترسانة حزب الله، وقد سبق أن تعهد لبنان بحصر السلاح بيد الدولة، لكن واشنطن تلوح هذه المرة بربط أي دعم إضافي بمدى تنفيذ هذه الالتزامات.
15: Further American support almost surely will be conditioned and contingent on that serious effort that regrettably so far we have not seen from the Lebanese armed forces. So the United States government is going to do everything in its power to encourage, support, incentivize the government of Lebanon to fulfill the key commitments that it made in writing in this framework agreement.
14: لكن الخطر يكمن في المماطلة، فغياب التقدم الملموس قد يفقد لبنان هذه الفرصة قبل أن تتمكن الدولة من استعادة سلطتها الكاملة.
6: لبنان دخل نادي الموانئ العالمية من بوابة الهند، والام تي في تكشف تفاصيل الرحلة من بعبدة إلى الهند مرورا بباريس.
16: يوم تاريخي للبنان. بهذه الكلمات وصف خبراء الاقتصاد توقيع اتفاقية دخول لبنان نادي موانئ آي ماك أو ما يعرف بالممر الهندي الذي يربط لبنان بخطوط النقل البحرية والبرية بين بلدان شرق آسيا وأوروبا مرورا بالبلدان العربية. في تفاصيل رحلة التوقيع كان لافتا الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزيف عون عندما راسل الرئيس الفرنسي طالبا منه المساهمة في دخول لبنان إلى الاتفاقية، فوصل

0: تنوضع المواني اللبنانية من بيروت وطرابلس على هذه الخارطة العالمية. من خلال المواني الهندية يتم نقل البضائع عبر السفن للمواني بمنطقة الخليج العربي. من الأساس بمذكرة التفاهم اللي تمت كان مذكور الأردن وإسرائيل من خلال ميناء حيفا، ويمكن وجود لبنان بهذا الموضوع رح يساهم بكمان مسار سياسي وعودة اقتصادية سياسية للبنان.
1: كل ما كان في عنا استقرار أكثر هون أمني، هالشركات الملاحة بالعالم حتعتمد أكثر مرفق بيروت ومرفق طرابلس، لأنه هي إلا مصلحة فيهم لإعادة شحن.
2: هذا المشروع يعد من الإنجازات الجيوسياسية للرئيس عون، بحيث أن الاقتصاد يلعب دورا أساسيا في الاستقرار الأمني.
3: بعد قرار اعتكافه، كيف قرأ بعض الوزراء اعتكاف وزير الطاقة جو الصدي؟ الجواب في هذا التقرير.
4: حنشتاق له مجلس وزراء وإن شاء الله ما يطول.
5: إنها الجلسة الوزارية الأولى التي ستعقد بغياب وزير الطاقة جو صدي بعد إعلان قرار اعتكافه، لحين إيجاد حل لما وضعه من طروحات أمام الحكومة: تطبيق التعريفة المتحركة، وجود دفع مستحقات الدولة وقيمة الفاتورة المترتبة عن دعم المتضررين من الحرب، إضافة إلى التراجع عن ضريبة 300 ألف ليرة عن صفيحة البنزين. الام تي في سألت بعض الوزراء حول قرار الصدي، هل هو رسالة أم تخلي عن المسؤولية؟
6: نحن أكيد وزير الطاقة يعني متضامنين معه، مش ضد، لأنه فعلا ورطة كبيرة وصعبة ولازم كلنا نساعده ونوقف حده. نحن طبعا يعني غير ما بينقال، نحن بوزارة المال يعني فضينا الاحتياط الموجود بالوزارة لحتى أعطيناه شيء 40 مليون دولار. هلا اي انفاق جديد اذا بندعمه بده ياخذ قرار مجلس الوزراء،
7: وانا من الاشخاص يلي مش مع تعطيل عمل حكومي باي شكل من الاشكال، بس بفهم يلي عمله ولو ما بتفق معه.
8: وزير صدي عم يعمل بيقدر يعمله، عم يبعث رساله وهي الرساله وصلت.
5: وكان رئيس الجمهورية جوزيف عون قد استقبل الصدي الذي أعلن من بعبدة أنه سيواصل مهامه في الوزارة، وأن قرار الاعتكاف مستمر، كما بحث مع رئيس الحكومة سبل زيادة التغذية الكهربائية.
9: في المواقف، أشار عضو الجبهة السيادية من أجل لبنان شارل جابور بعد الاجتماع الدوري للجبهة أنه لم يعد مقبولا أن تستمر إدارة الدولة بالشكل الذي كانت تدار به لعقود خلت، وألا تبقى قرارات الحكومة في شأن نزع سلاح حزب الله حبرا على ورق.
10: والمطلوب أن يكون قانون الانتخاب انعكاسا لتعددية المجتمع اللبناني. ونقول لوزير الطاقة جو صدي الذي أعلن اعتكافه دفاعا عن مصالح الناس: إذا اضطررت إلى الاستقالة ارمها في وجه مافيا السياسة التي عطلت الدولة. لقد آن الأوان لإعادة تقييم العمل الحكومي برمته ومراجعة أداء الوزراء واحدا واحدا، وإبعاد كل من يثبت أن وجوده لم يعد يضيف إلى العمل التنفيذي أو أصبح عائقا أمام الإصلاح.
3: أمنيا أيضا، ذكرت مصادر خاصة للأم تي في أن إشكالا حصل في مستشفى البدرون الحكومي على خلفية حادث سير، بعدما رفض ابن مسؤول عسكري في حزب الله في منطقة رشكيدة دفع المستحقات، ما استدعى حضور دورية من قوى الأمن الداخلي لاحتواء الوضع. وبحسب المصادر حصل تراسل بين الشاب والدورية، ما أدى إلى توقيفه بإشارة من المدعي العام قبل أن يتعهد بتقديم اعتذار علني. بالفعل رافقته الدورية للمستشفى حيث اعتذر أمام الحاضرين ليخلى سبيله لاحقا.
9: حتى الساعة يصعب رسم الخريطة الميدانية النهائية في اليمن وسط اتساع رقعة المواجهة. جديد المعارك في تقرير أورور كرم.
11: المعركة التي بدأت باحتواء قدرات الحوثيين تتسع اليوم مع تكثيف غارات التحالف على مخازن السلاح ومنصات الصواريخ، خصوصا في صنعاء وصعدة وعمران التي حددها التحالف كمصادر تهديد صاروخي. حتى الساعة يصعب رسم الخريطة على الأرض، إذ أن القوات الحكومية كانت أعلنت يوم الاثنين تحقيق تقدم عسكري في الساحل الغربي تمثل في السيطرة على ذباب وباب المندب والمخا غرب محافظة تعز، إلا أنها عادت اليوم وأشارت إلى أن القتال لا يزال يتركز في ذباب المطلة على باب المندب، وأن القوات الموالية للحكومة تحاول التقدم في التلال الاستراتيجية. أما الحوثيون فيقولون إنهم تصدوا

0: هذه الهجمات، كما أعلنوا تنفيذ هجمات استهدفت مطار الملك خالد الدولي في الرياض بمسيرة ومطار أبها بصواريخ باليستية ومسيرات، كما قاعدة خميس مشيط الجوية، إضافة إلى تعرض مطار عدن لاستهداف بصاروخين من دون خسائر بشرية. ووسط كل هذه التطورات يبقى الثابت أن العمليات في اليمن لم تعد محصورة بجبهة واحدة. ضغط بري في تعز والساحل الغربي، غارات مكثفة في مأرب والجوف، واستهداف لقدرات الحوثيين الصاروخية. هذا وأعلنت القوات الحكومية تطويق الحوثيين قرب المنصورة والتقدم في مديرية الوازعية، وأحبطت محاولات تقدم للحوثيين باتجاه جنوب تعز. في المقابل أيضا قالت مصادر عسكرية حكومية إن الحوثيين سيطروا على مطران وثمران بعد انسحاب قوات لواء 35 مدرع. في الأثناء نظم مناصرون للحوثيين في صنعاء مسيرة مناهضة للسعودية على خلفية التطورات الأخيرة وفي ذكرى 7 أكتوبر. هذا وبموجب اتفاقية مكة للدفاع المشترك، قال مسؤولان لرويترز إن تركيا ترسل إلى السعودية دعما دفاعيا وتقنيا في الأساس لمساعدتها في محاربة الحوثيين.
1: بعد الإعلان حريق على إيقاع موسيقي
2: وهيومن تاور يتهاوى.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، هل حان وقت استعادة الثقة بالعقار اللبناني؟ العقار في لبنان بين الفرص والتحديات، هل المشكلة في غياب الاستثمارات أم في غياب الثقة والتمويل؟ مع المستشار والخبير العقاري روبير البيطار.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.
2: حوار حر
0: الدولة المنشودة والخلاص من ثنائية الدويلة والدولة العميقة، هل دخلنا مرحلة لا حرب ولا سلم؟ مع الكاتب والباحث القانوني القاضي أنطوان الناشف.
2: حوار حر
0: مع جمانة صغيب مراد، الجمعة الساعة 1:00.

0: أول عآخر السبت 12 الظهر مع ريما رحمي.
1: ريمكس ميكس لأبرز الأحداث وتطورات الأسبوعية بلبنان. شو في جديد؟ شو صاير؟ وشو حديث الناس بالصالونات وأونلاين؟ بريمكس تعرفوا شوي من كل شيء.
0: ببرنامج واحد كل نهار أحد الساعة 4 بعد الظهر مع ريم حرب شويح على لبنان الحر. ريمكس
1: Let's mix.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
3: نعرف النيل وما أشهره ما هيك، ومنقول عنه إنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حاك تعرف انه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه نيل الأزرق والتاني نيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم أنه اثنيناتهم بيواصلوا رحلتهم وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف أنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
2: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع مروان ونور عساف على لبنان الحر.
1: وقتكم مضغوط لأحداث كتيرة ومضيعين شي خبر؟ بسيطة، سبتوا موجتكن على لبنان الحر كل أحد الساعة 10 تتسمعوا ملخص الأسبوع.
2: ملخص الأسبوع

0: حجة بين رأي ورأي منقرب المسافة، حكي مهضوم ونقاش أكتر من لايك. من التنين للجمعة مع سيمونة حتشيتي، خمسة بعد الظهر على لبنان الحر.
1: والآن إلى الفقرة الاقتصادية.
2: الفنادق ببيروت تواجه صعوبات جديدة، ما دفع بعض أصحاب الفنادق إلى التفكير بإقفال مؤسسات مؤقتا. التحذير أطلقه رئيس اتحاد النقابات السياحية ونائب أصحاب الفنادق بيير الأشقر بعد اجتماع مع أكثر من 15 مدير لفنادق عالمية في بيروت. بحسب الأشقر، الكلفة التشغيلية ارتفعت بشكل كبير، خصوصا الكهرباء والمحروقات والضرائب والرسوم، إضافة إلى الضمان الاجتماعي وتعويضات نهاية الخدمة بالوقت. الحركة لا تزال دون المستوى المطلوب، والأشقر دعا الدولة إلى التدخل ومعالجة الأعباء التي تواجه القطاع. الهيئات الاقتصادية تدعم الإجراءات التي تتخذها وزارة المالية بحق الشركات التي لا تدفع الضرائب المتوجبة عليها أو تتهرب منها. وبحسب الهيئات، الضرائب غير المحصلة من بعض الشركات تصل إلى عشرات ملايين دولارات، وبالتالي هناك أموال يمكن أن تدخل إلى خزينة الدولة من دون فرض أعباء ضريبية جديدة. بمعنى أنه الدولة بدلا من زيادة الضرائب على الشركات والمؤسسات والمواطنين، عليها ملاحقة من لا يدفعون الضرائب المستحقة عليهم. قانون الفجوة المالية أحيل إلى مجلس النواب بشباط، لكن النقاش فيه لم يبدأ فعليا بسبب وجود ملاحظات واعتراضات على القانون. النائب إبراهيم كنعان أشار إلى أن الاعتراضات لا تأتي فقط من النواب والجمعيات، بل أيضا من مصرف لبنان وصندوق النقد الدولي. لكن أين المشكلة؟ بحسب كنعان، شكلت لجنة للتفاوض حول التعديلات المطلوبة، والمجلس ينتظر حاليا معرفة ما هي التعديلات النهائية وما هي الأرقام التي سيتم الاتفاق عليها. كنعان دعا الحكومة ومصرف لبنان وصندوق النقد إلى إنهاء مفاوضاتهم، لأن مجلس النواب يحتاج إلى صيغة واضحة قبل أن يبدأ مناقشة القانون. إلى الأسواق، وبداية بيروت، حيث سجلت أسهم سوليدار آم مستويات قرب الـ70 دولار، سوليدار بي الـ70 دولار أيضا. إلى الأسواق الخليجية، حيث استقرت معظم المؤشرات كالمؤشر السعودي، سوق دبي، كما أيضا الكويت. تراجعت الأسهم الأوروبية تحت ضغط ارتفاع عوائد السندات والمخاوف المالية بفرنسا، إلى جانب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط. انخفضت الأسهم الأمريكية بضغط من الارتفاع الكبير في عوائد السندات الحكومية وقبل صدور محضر الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي، وعمقت أسعار الذهب والفضة مع صعود الدولار، مع ترقب المستثمرين محضر اجتماع مجلس الاحتياط الفيدرالي بحثا عن مؤشرات ما اذا كان هناك توجه لرفع اسعار الفائده مجددا. وسجلت اسعار الذهب حاليا بحدود ال 4115 دولار للاونصه، الفضه 59 دولار، اما النفط 99 دولار لبرميل برنت، بعد ما ارتفعت اسعار النفط مع تقييم الاسواق افاق المعروض العالمي بظل القيود اللي فرضتها حرب ايران.
3: نكتفي بهذا القدر من نشرة أخبار الـ MTV. هنا لبنان الحر. لبنان الحر أكثر من إذاعة.

خبر أولا، سرعة دقة موضوعية. التاسعة إلى ربع في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

مساء الخير وأهلا بكم. تلقى حزب الله الشهر الماضي 200 مليون دولار من إيران من أجل المساعدة في إيواء النازحين، وبحسب مصادر لرويترز إنها المساعدة الكبيرة الأولى التي يتلقاها الحزب خلال الحرب، على الرغم من تجديد القبضة الأمريكية الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى الحزب في لبنان. وأفادت الوكالة بأن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاعدون 4 أمتال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. اعتبرت مصادر أمريكية أن الدولة التي تفاوض باسم لبنان مطالبة بأن تثبت أنها تحكمه وأن تحول حصرية السلاح من إعلان إلى واقع، متسائلة عن كيفية تنفيذ تعهداتها إذا بقي التنفيذ معلقا على موافقة الجهة المطلوب نزع سلاحها. وقالت المصادر للام تي في إسرائيل تبقى مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بالانسحاب، لكن ذلك لا يعفي الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها عن بسط سلطتها. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي سهل الماري بين بلدتي الماري والمجيدية. خصص الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان. أطلق مجهول النار على طارق أبو شلاح وهو أحد سكان مخيم مارلياس على خلفية خلاف فردي في منطقة قصقص ما أدى إلى مقتله. أوقفت المديرية العامة للأمن العام مجموعة من الرعايا السوريين أثناء استعدادهم لمغادرة لبنان بحرا باتجاه قبرص بطريقة غير شرعية، وبنتيجة المتابعة والتحقيق تبين أنهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلصة عبر منطقة وادي خالد بمساعدة مهربين لا تزال هوياتهم قيد المتابعة، وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لرويترز على إيران خفض مستوى تخصيب الأورانيوم بشكل ملموس. أضاف: من غير الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان ووزير خارجيته عباس عرقجي، وطريقة اتخاذ القرار في إيران غير واضحة وتزيد الأمر تعقيدا. قال رئيس قوات البسيج في إيران إن مضيق هرمز كان وسيبقى إيرانيا وهو يقع عمليا تحت سيطرتنا. أخيرا قال رئيس وزراء فرنسا: سنستجيب لمطالب الطلاب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب. ختم الموجز، إلى اللقاء.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف النيل وما أشهره، ما هيك؟ ونقول عنه أنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حقك تعرف أنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه النيل الأزرق والتاني النيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم أنه اثنيناتهم بيواصلوا رحلتهم وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف أنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: قولك هيك؟
1: بشو؟
0: بحيلا شي وبكل شي. قولك هيك بهمه رأيك.
1: No, no, it's up to you.
0: قولك هيك كل أربعة مع فادي نكوزي. قولك هيك دايماً من لبنان الحر من التسعة للعشرة.
2: مساء الخير من إذاعة لبنان الحر، أهلا وسهلا بالجميع. نحن وياكم بلقائنا كل نهار أربعة بهالوقت عم نحاول بقدر الإمكان نقدر نعطي ولنو فكرة عن الواقع المعيشي اللي نحن فيها. أكيد هلأ ما حدا منا بيقولوا عايش بعيد عن هالواقع، ولكن خلينا نكون أكثر راب. ليش؟ لأنه دايماً أول شيء بيقولوا الجمرة ما بتحرق إلا محلها. في كتير أشخاص يمكن حسين أنه في أزمة، ولكن بيعتبروا أنه تعودنا وهيدا الواقع وبدنا نتخطى هالأمور وبدنا نتعايش مع الأزمة، علما أنه هيدا الشيء ما بيسوى، هيدا استسلام. ما بيعود يعرف أنه الأزمة اللي هو بتخصه بتعني هاي الأزمة وبقية الأمور لا ماشي حاله، لا ما في شيء ماشي حاله، ما هي مفركشة كلها سوا بإطار العام ومفهوم العام. بدنا نحب بلدنا أكثر، بدنا نحبه أكثر، وإذا فعلا عنا هالحس حس المواطنة اللي لازم نتعلمه من نحن وصغار، صدقوني منشتغل أكثر لمصلحة بلدنا. تحية للمخرج فريدي سيبا وأيضا للصديق توني صفير. بإطار لقائنا اليوم بهاللقاء هيدا أقولك هيك، واقع التفاح. يعني من فترة وبعدنا بنحكي بموضوع التفاح، رمز الجبل اللبناني التفاحة، خلصنا نقطع السطر. مثل ما بنحكي عن التبغ بالجنوب مفروض نحكي عن موضوع التفاح. لبنان بأهمية كبيرة، عنده ثمرة بيقدر يستفيد منها وبيقدر يحميها، هي التفاحة. رح نستعرض هالأمور. أكيد كل منطقة اليوم عم بتعاني والصرخة طالعة، ولكن اليوم رح نروح لمنطقة كسروان وأعالي كسروان لحتى نحكي بموضوع التفاح اللي بتمتاز فيه خاصة الضيعة الكسروانية الجردية. رح نستضيف مختار بلدة كفر دبيان الأستاذ وسيم مهنا. أهلا وسهلا فيك بلبنان الحر. يمكن التقينا بالسابق كمخترة، اليوم لح نلتقى بسم الله حضرتك يعني فعلا ناشط جدا جدا جدا اجتماعيا وبيئيا وثقافيا وسياحيا، يعني الله يكمل معك. مختار، هالصرخة طالعة، شو قصة هالتفاحة اللي بحياتها ما كانت عم تقدر تاخد رعاية الدولة؟
3: أول شيء الله معكم،
2: أهلا وسهلا.
3: أنا بشكرك وبشكر الإذاعة الكريم اللي من خلالك على طول بتعطينا مساحة تنقول اللي بقلبنا ونعطي رأينا.
2: أهلا وسهلا فيك.
3: بأيام صار الرأي الحر والرأي المزبوط مش كتير مستحب ينعرض. هلأ التفاحة أنا بقول لهم للأسف الشديد، وأنا عيشت موضوع التفاح بحسب عمري بخلال الحرب اللبنانية البشعة وما بعد الحرب ما يسمى بالسلام اللي صار. فينا نقول للأسف الشديد أنه بأيام الحرب كانت التفاحة والزراعة بضيعنا وبجبل لبنان إجمالا كانت نعمة، يعني كان المزارع عن جد سلطان مخفي، فلاح مخفي سلطان مخفي،
2: يعني أصدق من وراء التفاحة،
3: من وراء التفاحة ومن وراء عمل الزراعة.
2: نحكي بالوجه، نعم. يعني هي التفاحة،
3: نعم، مثل ما بتعرف حضرتك أستاذ فادي المزارع رح نحكي بكفر دبيان أو بجرد كسروين كله،
2: نعم.
3: كانوا يشتغلوا بسيستام معين أنه إن بيعملوا زراعات خلال فترة الصيف، بيتكلوا خلال فترة الصيف على معيشتهم على الزراعة، بيزرعوا بندورة، بيزرعوا خضرة مشكلة، وعلى الفواكه الصيفية اللي هي الدراء والنجاس والكرز والكذا. بتبقى لهم كانت جنينة التفاح اللي بتنقطف آخر شيء، تبقى هي مثل كأنه الإجي اللي رح يستعملوها بباقي الموسم وصولا للموسم المقبل. يعني أنا عيشت المزارعين من أنا ولد، لأني أنا بضيعة زراعية بامتياز وكل أهلنا مزارعين ونفتخر بهذا الشيء، وإن شاء الله نقدر نكفي لأنه في جيل جديد. وأنا بقول لك بضيعتي بكفر دبيان ومن هون بقدم لهم تعيين، في مهندسين زراعيين تخصصوا وتركوا الوظيفة ورجعوا يشتغلوا بالضيعة على أمل يحسنوا هالإنتاج ويحسنوا هالزراعة ويرجعوا يردوا لفردبيان ولا الأرض الكسروانية مجدة بالموضوع الزراعي. بقى أكيد نحن عم نشتغل بدعم ذاتي، ما حدا عم يتطلع أو حدا عم يسأل أو حدا
4: تسمح لي بهالسؤال مختار، وحضرتك يعني بتعرف القضية كلها من ألف ليها. ليه هالتفاحة سنة بتكفي حقها، سنة بخسارة، سنة معدومة، ليش هالتفاحة ما عم نقدر نلاقي لها حل؟
3: طيب
4: شو السبب؟ يا أما لازم نتوجه على زراعة بديلة إذا بلا الأمور بدها تكمل بهالشكل، أو لازم نلاقي طريقة نقدر ندعم هالتفاح اللبناني مثل ما ندعم التبغ اللبناني بقى عشان هي أو أي
3: أو زراعة أخرى
4: أو زراعة أخرى أو منتوج آخر.
3: أنا اللي بدي لك واللي حضرتك عم تحط الأصبع على الجرح بشكل على نية الديستومة، عم تحط الأصبع بالمحل وبتغمق كمان. اليوم التفاحة مهملة منذ الولادة، منا مهملة هلأ، يعني إذا بدنا نحكي
4: يعني عم ناخد العهود السابقة يعني.
3: غير العهود، خليني أحكي بالفينومين
4: كدولة يعني.
3: كدولة أنسى
4: أبدا،
3: أنا كدولة أنسى، ما الموضوع خارج إطار. وأكبر دليل أنه نحن اليوم بهلأ لازم تكون التفاح 50-60% انقطف وتصدر، بعدهم عم بيخبرونا أنه نحن عم نفتش على أسواق بديلة والأسواق واعدة وعنا مفاوضات.
4: مرح وزير الزراعة كان عم بيقول أنه التقى أسواق بديلة.
3: أستاذ فادي بس تقلك مع احترامنا، هو صديقنا وزير الزراعة
4: عم يشتغل يعني. نحن كنا نتعطى معه أو يكون في مقابلات نحن وياه، كونه كان بيئي بامتياز يعني.
3: والزلمة عم بيحاول يشتغل وعم بيحاول ينقل الزراعة نقلة نوعية على مستويات عالمية، بس اليوم ما فينا نجيب ابن 90 سنة لو لبسني تياب جديدة ترندي ونجيب له موتو ما رح يصير شاب. اليوم المشكلة مبلشة من الأساس. أنا برجع نستطرد شوي صغير نقول إنه كان التفاح كنا نقول عنه نعمة، صار اليوم مصدر نعمة. والسبب خلينا نبلش بوزارة الزراعة بالكيان يعني
4: أكيد هي المعنية
3: بالسلطة، خلينا نحكي بالسلطة الحكومية.
4: صح.
3: اليوم بتبلش أول شيء المزارع متروك لمصيره، الأدوية الموجودة أدوية المبيدات والفيتامينات والكيماويات الموجودة بالسوق اللي تستعمل لمكافحة الآفات وتطوير الزراعة وتأصيل الزراعة، اليوم ما عليها أجنس المراقبة. أنا بسمع من المزارعين أو الناس العاديين اللي بيروا على الصيدلية الزراعية بيقول له بدي دواء للفطرة، بيقول له إيه عندك تركي $5 وعندك صيني $7 وعندك أوروبي $30 نفس الحجم. يعني بما معناه
4: إنه وين بده يروح
3: اليوم؟ عم بيضطر الزلمة يروح على الرخيصة
4: أكيد،
3: لأنه هو أصلا متهالك من الموسم السابق.
4: يعني بلشي هون القصة،
3: عم نكتشف
4: يعني إذا
3: هون أدوية فاسدة،
4: يعني إذا بيندعم المبيدات إذا بتندعم حتى ينجاب النوعية الجيدة ما بيعود المزارع يروح على المبيدات الرديئة.
3: يعني هو إذا بدي أقول لك يعني هذا اللي عم بيرش بضاعة تركية أو الصينية عم بيرش المزارع وعرفها غير فعالة. أنا قلت لهم عم إنه عامل نفسي
4: طب
3: إنه أنا عم رش،
4: طب معقول يضر حاله ويضر العالم؟
3: مش لا هو مش
4: لهالدرجة،
3: مش بتضرر الحين. هني منن فعالين،
4: منن فعالين
3: للأسف إنه منن فعالين على الأمراض.
4: طب بس هيدي يعني سرقة صار،
3: وهيدي سرقة أول شيء، وهيدي كمان مثل ما بيقولوا
4: بيستغلوا المزارع لأنه عارفين قدرته الشرائية منها،
3: وعدم وجود ضوابط قانونية مثل أزمة مثل حوادث السير. لو في انضباط على الطرقات وفي قانون عم يتطبق انا ببطل اسرع وهيدك ببطل يفوت بعكس السير. واليوم لو في رقابه مشدده على المبيدات والادويه الزراعيه اللي بتفوت على لبنان ومجربه ومكفوله وعليها انسبكشن بكل الاوقات، ما كان حدا بيسترجي يفوت بضاعه
4: بعد لهلا
3: مضروبه. هيدي عم بحكيك انا اليوم شو بسمع. أوف. شو عم بسمع من المزارع اليوم؟ بيقول لك انا رحت ترش للعقصه قالوا لي في قنيني ب30 في قنيني ب5 اضطريت جيب الخمسة لأن ما معي، قلت بجرب حظي. اليوم اللي بيكون عم بجرب حظه هيدي التفاحة كمان عم تعاني تصير من تشوهات أو من أمراض تعطل مبيعة. يعني نحنا كمان بنعرف أنه السوق المصري أو السوق العربي العربي كمان عنده نورم معينة هن كمان وعسلمتهم إذا اليوم عم يطلب نوعية منيحة وخالية من الترسبات. أيوة. نحن منحييه.
4: نعم.
3: بس نحن مشكلتنا هون ما عم نساعد مزارع ابن الضيعة خلي هو يقدر يطلع انتاج منيح بكل الأوقات. هلا عندي مزارعين تانيين أوضاعهم ميسورة أكتر وعندهم كميات أكبر، جابوا بضاعة من شركة كبيرة ومعروفة، وهالشركة طلعت عملت بيعملوا الشركات بيعملوا محاضرات، لأنين عندهم نفس الحجم $60 بس فعالية، يعني أخذوا فعالية بموضوع الفطري أكتر من هؤلاء
4: لأنه قادرين ماديا،
3: وبيعوا بضاعتهم أول شيء لأنه قادرين ماديا قدروا عملوا هالطريقة.
4: مين اتضرر؟ المزارع،
3: المزارع الصغير،
4: الصغير أو العادي، يعني اللي ما عنده هالإمكانية المادية أنجع يعيش
3: 100%. اليوم بتجي بتطلع اعتبر التفاح كل عمره أنواع على الرقم حسب قياسه أو حسب نوعيته. اليوم المزارع كان بيعرف، مثلا عم نحكي مثل ما حضرتك تفضلت عن مزارع التبغ، مزارع التبغ يعطيهم ألف عافية وإن بيعملوا إنتاج كويس، وأنا بعرف أهلنا برمايش وعن قبل ومنحييهم من خلال كونداش بيتعبوا بهالموضوع اللي أنا سائبت بعرفهم، بقى بيبقوا عندهم نوع من الإطمئنان إنه إذا طلع عندهم كمية كبيرة، إذا طلعت النوعية أقل شيء، عندهم مصدر يخده يكون الرجي حاضرة بموسم للتسليم، ما عندهم هم إجا التاجر وما إجا وإجا الهوى وما إجا الهوى، عندهم موعد للتسليم بيحضرون، عندهم
4: لأنه في ريجي،
3: عندهم سيستام في ريجي بغض النظر عن أي شيء. يمكن هي مصلحتها الاقتصادية إنه تكون أول شيء بتحس إنه الريجي مهتم فيهم. يعني أنا من خلال السوشيال ميديا بتعرف صرنا نعرف قصص كتير ما كنا نعرفها قبل.
4: صح.
3: يوم بشوف رئيس الريجي عم يفتتح مبنى اللي بيضيع على الفلانية، مبنى عمومي إن كان لبلدية ولا كان لحسينية أو كنيسة أو شيء تقديمي من الرجي.
4: صحيح.
3: يعني عم يعملوا المستحيل الجماعة تيشجعوا المزارعين التبغ يضلوا بأرضهم ويحسنوا لهم حياة، هون بيقدموا بيك أب، هون بيقدموا باص، هون بيقدموا أضاءة شمسية. طيب. عم يعملوا المستحيل. طيب.
4: ليش
3: تيشجعوا المزارع
4: ما بتحصل على نفس، لأنه ما في رجي للتفاح،
3: بدي أقول لك
4: وما في مؤسسة عامة للتفاح، وما في ما في متكلين على كانوا إيدال، شو بتعطي شو ما بتعطي
3: وإيدال. إذا بدنا نحكي بموضوع إيدال، ما نحن المشكلة نحن اللبنانية إذا رحنا على الصين نزعناها. إيدال أنا كنت رأيبهم كيف يشتغلوا وشو النورم المحطوطة عندهم، بقى صار الزلمة همه أنه يجي مرائب إيدال يشوف كيف يدبر له أموره تيسكر الكونتينر ويختمه ويبعته، وهو يطلع له ردية على الكونتينر $3,000 بغض النظر أش حمل فيه. شوهوا لنا سمعتنا بعض التجار، شوهوا لنا سمعتنا، والأزمة المالية أطاحت بإيدال، مع أنه إيدال كانت بالشكل
4: كان ماشي مزبوط،
3: شغلة كتير منيحة.
4: صح.
3: وكانت رفعت المستوى من خلال التوضيب.
4: صحيح.
3: هلأ صاروا عم بيوضبوا بطريقة عشوائية، بيقطفوا من بيقطفوا من الجنينة بحط بالفيه وبيحمل على الكونتينر.
4: نعم.
3: نحن كمان ما عم نكون تجارنا كمان عم بيأثروا على المزارعين. بعض التجار عطول. طيب. بنقول بعض التجار عدم التزامهم بالمعايير وعدم التزامهم بالنزاهة عم تأثر على السوق، على سوق التفاح اللبناني بمصر، وبيدفع ثمنه المزارع. طيب. الفقير
4: السنة في سوق لمصر؟
3: هلأ هو في شراء اليوم
4: فيه؟
3: أنا بقدر أقول لك في شراء خجول.
4: ليش خجول السنة بالتحديد؟
3: في شراء في كتير من المزارعين.
4: أي.
3: يعني هتقول لك شغلة، يعني أغلب التجار اللبناني أغلبهم تنحكي هن بيكونوا مثل وسطاء لا تجار مصاروي، لا تجار مصاروي كبار.
4: أوكي.
3: بقى ما في شك انه اليوم نحن بعد المشاكل بين الاتحاد الاوروبي وروسيا صار التفاح الاوروبي بالمكان يروح على روسيا تستوعبه كله. صار كله عم يكب مصر.
4: طب دخلك سؤال، كم مرة بده ينفتح السوق الروسي للتفاح اللبناني؟
3: لقيوا انه كتير كلفة الشحن اوفر عالية.
4: أيوة.
3: بقى انعدمت الفكرة قبل ان تولد.
4: يعني
3: جربوا باخرة وطلعت كلفتها جدا عالية والقدرة الشرائية هون. طيب. كمان هلا
4: الدول العربية،
3: الدول العربية
4: نحن هلا بعلاقة جيدة مع كل الدول،
3: نحن هيدا عتبنا الفظيع. وليش التفاحة؟
4: نعم.
3: أول شيء اليوم المخزي إنه اليوم جايين نحكي بسوق التفاح بس الميت صار بالأرض، نشوف بدنا نحكمه. إنه اليوم زلمة كان ساخن صار له 6 أشهر، هلا صرنا بس ميت، صرنا أقول يا ريت أخذني على المستشفى. اليوم مش معروف إنه موسم في إدارات زراعية، في مديريات للزراعة
4: من أول الصيف، هي معروف إنه في موسم،
3: وفي موسم كبير
4: بير،
3: في موسم كبير
4: من أول الصيف.
3: ما حضرتوا حالكم، ما حضرتوا حالكم. تاني شيء أنا اليوم قلته ورح نضل نقوله، وقلت لهم كل موسم تفاح بنرجع بنتذكره، يقال إنه الرئيس شمعون مرة صار في أزمة تصريف بسبب النزاع السياسي وقتها بين عبد الناصر والمنطقة ولبنان، بقى جبر الأمريكان يشتروا التفاح، صاروا الأمريكان يتغنجوا، قال لهم دقوا للسفير السوفيتي قدام السفير الأمريكان، قال لهم يلا هلأ بيخدوا، وأخدوا وكبوه بعرض البحر. اليوم هالعلاقات مع أمريكا والسفير الأمريكاني خلينا نحكي مثل ما هو منه
4: ابن هالبلد
3: ابن البلد وعم بيروح على كل وشايفنا وإشعنا وبيعرف كل شيء وعنده علاقات بكسروين وبيعرف الناس وبيعرف وضع الجرد وبيعرف كل شيء. المملكة العربية السعودية اللي هي مثل ما بيقولوا
4: الخير داعم
3: من الأم من الأمات الحنونات اليوم على البلد
4: صحيح.
3: ولو راح تغصوا بهالتفاحات خي تعملوا لهم طريقة يا خي إذا انشروا وتوزعوا على الجيوش إذا انشروا وتوزعوا على المراكز الاجتماعية على المستشفيات مستشفيات الحكومية اليوم نحن
4: الأديرة المراكز الاجتماعية المراكز الدينية كانت مسيحية ولا إسلامية
3: 100% بس نحن اليوم

0: البلدية هاو جايين انه جاي تتقدم على الشأن العام، لازم انت تكون كافي حالك او على القليلة ما تطلبش تتجي معيشك 5000 دولار بوقت اللي 5000 دولار اذا جنينة، اذا جنينة فيها 5000 بتعبش مازوت المواطن كل السنة بتكفيش مصاريفه، اذا عنده هذا 1000 صندوق 1000 صندوق حقهم 5000 اذا نضاف، اذا عنده 1000 صندوق بكفوش. كيف إلهم عين يقولوا هن نوابنا او هاو زعمائنا او هاي كنيستنا؟ انا اليوم لا بدي ريسيتال ولا بدي مواعظ ولا بدي رياضة روحية وشي، زلمي قبل ما يكون بده يصلي وقبل شو بده يكون شبعين على القليلة ومش موجوع، الوجع والبرد والجوع هودي أمنون وما تعودش تصلي،
1: هيدا أسس ما تعودش تصلي، هودي الأسس هو الأشياء الأساسية اللي واحد يبقى
0: نقعد نتلهى.
1: يعني نحن رايحين على هجرة، يعني إذا بتكمل
0: مش
1: الأمور هاي
0: مش هجرة قصة تهجير. أنا عندي شاب بالضيعة، شاب صغير بيو ساخن معامل جنيني، عامل جنايني عم يهتم فيها ويقتل حاله ويشتغل شغلتين، عم بيخبر السنة انه السنة رح بيعه وقصة لانه انا بشتغل برات اصرف على جنايني. بيجي التاجر بيتحكم فيك بينطروك. هلأ بالأزمة القائمة صايرين بعض التجار عم ينطروا المزارع تا يحترق، تا تحترق أعصابه، تا يصيبه اليأس، تا آخر شيء يقول له خدهم بالسعر اللي بدك إياه.
1: صح هيك عم يصير يمكن،
0: هيدا منطق وني حماية المستهلك وني حماية المزارع وني حماية المزارع. مؤتمر للتفاح بالانديو صاروا كلهم يقولوا لي سنة الماضي رحت على المؤتمر بالكاسليك ليش سنة، شو بروح أعمل؟
1: مش من زمان كان المؤتمر،
0: من كم يوم بس أنا إيش بروح أعمل؟ أنا كان فيني روح، شو بدنا نروح نعمل؟ كثير من الجعجعة وقليل من الطحين. أنا اليوم بقاش فينا نتحمل الناس، لا بدها بقى وعظ ولا بدها شعارات ولا بدها وعود فارغة. الناس اليوم عم نحكي بستة تشرين الأول 2026 تفاح بعده عأمه، بروم الضيعة كلها بروم كفر دبيان فيها 400-500 ألف صندوق، ثلاث ارباعهم بعدهم عائمهم، ما حدش قال محل الكحلة بعينكم.
1: كلفة القطف كمان وكلفة التبريد.
0: هلأ بننتقل على موضوع التبريد، هن بموضوع الوزارات واللي عم بيخبروا انه عم نلاقي اسواق، هن عم بيعاولوا انه هن هالبضاعة تنضب البرادات. كلفة التبريد بأقل مطرح 5 دولار اذا ضل المزود
1: هيك. مختار عم بيحاولوا، انا عم بقول لك عم نسمع، عم بيحاولوا يعالجوها بناحية انه يدعموا نتفه هالمزود للمخصص للتبريد.
0: استاذ فادي هلا عم ينباع التفاح من $4 to $8 حسب نظافته، كلفة التبريد $5 اقل شيء، هذا اذا ضل المزود هيك. يعني اعتبر هالتفاح هالصندوق $5، اجى الزلمة قطف وحطه بالبراد وحط عليه $5، رح ينباع بالشتي بقديش؟ إذا قدر يبيعه يرجع لبرا قديش بده يبيعه؟ ما أنت اليوم في ناس عم يحترقوا هلأ هو التفاح أمه، وبكرة بالبراد قبل عراس السنة رح يحترق المزارع عن جديد تيبيعه بخسارة. بما معني هلأ الخلاصة أنه نحن متروكين لمصيرنا. طيب. وما حدا يقول أنا عم بهتم، بالعكس
1: مختار كل سنة هيك
0: أغلب سنين
1: أغلب سنين. فإذا التفاحة ما عادت ثمرة منتجة،
0: هلا هي التفاحة منا اليوم
1: ليش ما هي قبل السياسة. كانت الدنيا عيشة كانت تعيش بألف خير من وراء التفاحة، ليش اليوم التفاحة ما عادت منتجة؟ ليش ما عادت تكفي؟
0: هي هلا هي في عدة عوامل أثرت على الموضوع، التغير المناخي أثر تاني شيء النوعيات اللي اجت جديدة وكذا تغير
1: بس النوعيات الجديدة أضافت قيمة أكتر.
0: أوكي بس أنه اليوم الناس كانت معودة على نوع معين من التفاح، كان بيكلف كتير وقت تيطلع وكذا، بس انه هاودم تغير المناخ كتير مأثر، النوعية المبيدات اللي عم تجي
1: رجع لورا
0: كتير مأثر عم تأثر على النوعية، الاكثار من زراعة التفاح بسوريا وبالأردن وبتركيا عمل كمان تخمي بالموضوع، كله عم بكب على مصر. ما السوق الرئيسي هو مصر، التفاح الأوروبي
1: بس الطيبة بلبنان
0: يا خي 100%
1: مزبوط.
0: بس المشكلة انه مشكلة مثل وين ما كان صرنا مجتمع استهلاكي، بطلنا صرنا نشوف الزلمة
1: صح
0: انه اذا لابس تياب منيح واو هيدا زلمة، اذا شفنا زلمة شغيل وقادم ومعطر بس تيابه شوية تعبيني ضحك عليه، صارت الناس تحكم على المظهر. تجيك تفاحة الاوروبية بتطلع بشكلها بتقول واو
1: صح.
0: هي من جوا مثل السفنجي، بينما التفاحة الجردية شو ما عليت شو ما بتبقى عم تاكل تسلز فيها.
1: طيب.
0: بس مش كل الناس بيعرفوا هيدا الموضوع
1: مختار. اليوم يعني مثل كأنه اللي عم بفهمه من حضرتك صرخة مزارعي التفاح بمنطقة عائلي كسروان، هيدي الصرخة وين بدها تترجم هلأ بأي مكان؟ كلفة الإنتاج كتير عالية وكلفة التبريد عالية وكلفة التصريف اليوم ما حدا عم بيتقدم،

0: أسعار متدنية، يعني عم نتفاجأ بصحار التفاح بسعر زهيد جدا، أسواق التصدير شبه معدومة. شو التحرك اللي بده يصير؟ يعني اليوم عم نحكي، هلأ بلشنا، يعني اليوم سمعت صوتك كممثل ل مزارعي التفاح بأعيل كسروان، من فترة سمعنا حدا من العقورة أو من بشري، كله نفس الصرخة.
1: نعم.
0: كله نفس الصرخة. شو العمل هلا؟
1: هلا اليوم يعني كيف ما بتفتح السوشيال ميديا بتشوف إن كان الكهنة ببشري أو شباب بالعقورة أو بتنورين أو كلهم بنفس الوجع وبنفس الصوت.
0: بس بكسروان بعد ما فيها التحرك القوي بنظرك؟
1: هي هو ولا مطرح صار في تحرر، لأن احنا
0: هيك عم بتصير فردوية
1: طبيعية،
0: يعني
1: نحن ايه؟ ما تعودنا ننزل على الطريق ونسكر بالكاميون ونكب الرزق على الطريق وآخر شيء اليوم بتنزل بتسكر الطريق، إذا بنزلنا على نهر الكلب وكبينا كاميون تفيع بالطريق رح نجيب المسبل نفسنا لكل الناس
0: وما رح يتغير شيء
1: ونأذي الناس ونحن مش معودين لا نأسرع حياة حدا ولا على شغل حدا ولا على صحة حدا.
0: صح.
1: أنا اليوم اللي بقول لك إيه،
0: نعم.
1: اليوم مطلوب خطة طوارئ فعلي وتدخل
0: شو رح يصير مختار؟ يعني خلي معلي لو نعم. يعني هيك تنيخد إشي عملية. اليوم في نواب بكسروان يمكن أول توجه للممثلين،
1: نعم.
0: ممثلي الشعب اللي بيمثلوا قضاء كسروان، هن يمكن أول ناس اليوم معنيين بهذا الموضوع، أو أنتوا بدكم تتوجهوا لإلهم لا تبلشوا تحركوا الأمور باتجاهها الصحيح. ما بعرف إذا عم بحكي صح. هاي أول خطوة. يعني
1: في عنا نواب المنطقة، في أحزاب المنطقة، وفي البطريرك الماروني اللي هو
0: اللي من المنطقة.
1: ابن المنطقة وعايش بالمنطقة وبيعرف إن كان ببشري، يعني من كل الجرود اللي فيها تفاح بيعرفه. اليوم موضوع التفاح صار بده خطة إنقاذ وطنية، لأنه ما
0: بقى تعالج بهالطريقة مختار. ما هيدي المشكلة
1: نحن
0: مختار.
1: عم ناشد
0: بعدها بإطار صرخة مختار، صرخة يمكن مزارعين بهالمنطقة، ما عليت أكتر، عفوا مش عم نقصد
1: نعم
0: عليت، يعني ما راحت للاتجاه اللي مفروض تكون فيه صرخة على مستوى الوطن.
1: هي المشكلة تقلك شو، برجع بقلك أنه ما حدا بيحكي بهالموضوع، يعني منحس نحن عن جد أنه نحن متروكين لمصيرنا.
0: صحيح.
1: من الكل، من الكل، يعني ما حدا بيحكي بهالموضوع باعتبار انه كيف واحد هيك بموجي وبتمرق. بس السنة موجي مش قصة بس موجي بتمرق، موجي فيها وجع، فيها مصيبة، فيها كوارث، في ناس ما فيها تروح على المدرسة. انا رح احكيك مثل بسيط، نحن عنا مدرسة خاصة ومدرسة رسمية واثنينهم مستواهم جدا محترم وعالي ومنحييهم. السنة نقصت المدرسة الخاصة كتير بسبب الأوضاع الاقتصادية للمزارعين.
0: صحيح.
1: اللهم نحن بنشكر ربنا أنه بكفر دبيان عندنا مدرسة رسمية مستواها جدا عالي، ورح خبرية إضافية أنه هيدي المدرسة فيها نقص كادر تعليمي بتغطي بلدية كفر دبيان، وإلا كانت وضع عم توضع التفاح. أنه لا المدرسة، أنه اليوم بغير ضايعة بصير بفكر أنه إذا أنا ابني بالمدرسة الخاصة وبدي أنقله على المدرسة الرسمية، يعني إذا كان شاطر عم بيعدم له مستقبله، لأنه فيش شبه مدرسة. ومثل ما أنك عم تشوف عم بيسكروا المدارس.
0: أي والله.
1: عم بيسكروا بسبب النقص الكادر التعليمي.
0: صحيح.
1: بقى نحن بنشكر الله شو بكفر دبيان على هذا الموضوع. أنا بقول لهم كان بالموضوع الصحي والموضوع التعليمي، نشكر الله أنه نحن مثل بقولوا دايرين أهلية بمحلية تضل قايمة ومرتبة ومحترمة وتعطي مستوى. بس اليوم أنا بقول لك المزارع اللي متكل على التفاح، اللي كان متكل على التفاحات يعبي مزوت أو يعلم ولاده، نسيه. إذا ما نكبوا على الأرض ما بيجيبوا له برميل مزوت. برميل المزوت يا أخي حقه 300 دولار، بحق 100 صندوق تفاح.

0: $300، يعني فيك عم تربي بدك تبيع 100 صندوق تفاح تتقدر تعبي برميل مزوت. ما حدا بتحس حالك خارج، كأنك خارج عن الكوكب. ما حدا بيسأل عنا، لا يعني إذا بدنا نحكي رئيسة الحكومة، هل أن مهتمين بالجنوب؟ الجنوب موجوع والجنوب منصاب، بس شو بنعمل؟ منهتم هونيك ومنهجر هولي هون؟ اليوم في توازن بالموضوع، ونحن مش عم نطلب.
1: نحن مع احترامنا للواقع اللي الكارثي في الجنوب، نعم. ولكن قضاء كسر وين من الأقضية المحرومة؟
0: لا طريق عنا، لا مستشفى حكومي مثل الخلق عنا، لا من طالب لا مستشفى حكومي مثل الناس بيدعموا، لا مدرسة بتندعم مثل ما هو لازم، لا إنارة على الطريق بوزارة الأشغال بالشتوية، ما معنا مزود تنجرف طرقات.
1: معقولة مصايف كسروان ما عندهم مستشفى إلا مستشفى واحد؟ كل بلاد كسروان كلها سوا ما فيها إلا مستشفى واحد
0: أستاذ فادي،
1: وحتى مركز واحد للصليب الأحمر.
0: بدي خبرك شيء،
1: يعني أنا عن جد
0: بتفاجأ. حتى مراكز الصليب الأحمر والدفاع المدني لو ما بيندعموا محليا منن موجودين. يعني المؤسف أنه نحن متروكين لمصيرنا. بس أنا هون تأرجع الموضوع التفاح يا خي، أنا مش عم بطلب منك تعم بعت لي مساعدة، عم بطلب منك بطلب منك وجد لي سوق. يعني في أسهل من هاي؟
1: عارف
0: لا في أسهل،
1: وزير الزراعة عارف بهالموضوع
0: عظيم، بس شو عملنا اليوم؟
1: هلا هي بس من عمل قبل يا
0: ما هي عم نقوله، هي عم نقوله
1: مش هي بتساعدها بدها تصير شغله.
0: بس نحن
1: قالوا مرحبا يا نشوف شو بدنا نعمل.
0: انا اللي بقول لك
1: شو عمل، شو حلول الانقاذيه هلا؟
0: الحلول الانقاذيه هي بكل بساطه انه يخلقوا، من زمان كان في يقولوا مثلا في بازار على ليبيا، في يخلقوا سوق سريع غب الطلب يحمل ويطلع. التبريد مصيبه، عم ناجل مصيبه.
1: يعني هلا قطف التفاح دغري بده يكون، لا
0: بده يكون عم يتصدم
1: مثل ما كان يصير من قبل، ما يمرق على التبريد
0: مثل ما كان عم بيصير قبل دغري. عم
1: ليبيا مش فاتحه بعد.
0: هلا ليبيا عادة بيشتغل بخصوص
1: بياخدوا من مصر،
0: بياخدوا من مصر
1: أي.
0: بس تجار مصر ما تستهونهم، مصر قارة بالنسبة للتفاح. مصر بتستوعب التفاح والوراق إذا بدك تاخدهم
1: صحيح،
0: تستوعب.
1: أخذت السنة
0: عم ياخدوا بس بخجل، عم ياخدوا بخجل
1: لأنه عندهم التفاح.
0: وأنا رح لك شغلة أستاذ فادي، بدي لك شغلة غير أنه هني بيعرفوا أنه التفاح اللبناني راس السوق وأطيب شيء والشعب المصري بيحبه.
1: نعم.
0: ما في شك أنه تجار المصاروي صاروا
1: نحن في مصر يعني مصر.
0: الحمد لله. بس في بعض مصر. التجار المصريين
1: نعم.
0: اللي بيجوا صاروا عارفين الوضع الاقتصادي الصعب اللي عندنا، كل ما إنه هنت يزيدوا أرباحهم بيضغطوا، وهذا الضغط اللي عم بيصير هلأ والتلكؤ بالشراء بيضغطوا تعال السعر يصير واطي، فهن يربحوا أكتر ونحن نكون عم ننترك المصير.
1: يستغلوا
0: ضعف المزارع صحيح. ولهفته إنه يبيع صحيح. قبل ما التفاح يهور على الأرض.
1: صحيح. فإذا أسواق اليوم ما في معدومة، مع إنه العراق بياخد كتير من عنا خاصة خضار وفواكه وما بعرف ليش واقف السوق عنده.
0: برجع بقول لك هذه خطة لازم تنعمل قبل،
1: تنعدم
0: مثل ما بتنعمل رزنامة زراعية للبطاطا. لا صح لا صح لا صح. نحن ما حدا عم فكر بموضوع التفاح. وبرضه مثل ما بيقولوا نحن اليوم قدامكم من ناشد الرؤساء الثلاثة ومن ناشد الكنيسة المارونية والوزارات المعنية، فيهم اليوم يلاقوا من أصدقاء لبنان حدا يشتري التفاح مباشر.
1: في عندكم خطة تحرك هلا بالنسبة للاتجاه اللي عند فخامة الرئيس، دولة الرئيس، لأنه بدها تتعالج على مستوى عالي؟ يعني عادة أنا بعرف بهيك شغلة وقت بيقوى الجرح عادة تتوجه دايما عند رأس الدولة.
0: نعم.
1: هل في خطة بهذا الموضوع؟
0: هلا من كم يوم كانوا مزارعي تنورين، كان في وافد. يعني نحن أكتر ما بهمنا
1: كمزارعي كسروان،
0: كمزارعي كسروان ما صار شيء بهالموضوع. بس المهم أنه هي الصرخة صارت واصلة وكل الناس صارت عارفة. يعني اليوم
1: معروفة يعني.
0: مثل ما بيقولوا الكونفويات مثل ما بيقولوا ما
1: بس كترتها يعني بتكون يعني بما معنى أنه الكارثة كبيرة.
0: هلأ هي معك حق بس أنا بحس أنه الوقت يعني أكتر شيء أنا بحسه أنه وزير الزراعة وزير الاقتصاد يتحركوا بالموضوع، هن ينقلوا صوت هالناس للرؤساء أنه يلاقوا حل سريع مع السعودية مع الإمارات مع أمريكا.
1: بطلبت حضرتك الكنيسة أنه اقترحت فكرة أنه يشتروا هالمحصول بأسعار اللي ممكن أن ينشروا فيها، لا تتوزع على الميتم على المؤسسات على المستشفيات، يعني المؤسسات العسكرية، يعني كل واحد يقدر إذا قدر بمكان ما ومقتدر يشتري هالتفاح ويوزعه.
0: أنا من السنة الماضية كان في مشكلة بالتفاح، صرنا نناشد بآخر الموسم كان باقي كمية تفاح ما انباعت. من الجملة المؤسسة البطريركية المارونية برئاسة السيدة باتريسيا سفيرسم قريت عندي وأخذت مبادرة واشترت المؤسسة وقتها كمية من التفاح من البرادات وبعتتها على قرى الجنوب الصامدة. بقى اليوم أنا بحكي عن حالي، أنا ما عندي قدرة مادية كبيرة، اشتريت 100 صندوق تفاح وجهتهم لإحدى المؤسسات الخيرية. أنا بناشد هلا
1: المقتدرين يعني.
0: كل حدا بيقدر يعمل هالشي من هالنوع بيكون عم يعمل عمل خيري بوجهين، يعني بمفعول.
1: مش هينة تشوف التفاحة عم تهتري على أمها، مش هينة يعني. عندي مزارع بيعرف قيمتها هالشغلة.
0: امبارح كان عندي تصديق على كلام حضرتك، كان عندي مزارع امبارح بالمكتب عم بيقول لي أنا بس يهر تفاح، بقول لهم للشغيلة هو زلمة كبير، بقول لهم لمون كبون بالهيشي ما بقدر شوفهم على الأرض. قال لي ما بقدر شوف، بقول لهم كبون بالهيشي ما بقدر شوفهم على الأرض.
1: صح.
0: بقى اليوم من الأكبر بطرك لأصغر راهب، من رئيس الجمهورية لأصغر نايب، ومن كبار المتوولين يعني طبعا هلا نحكي بسي أم أسا جي أم، من رودولف سعادي من ناشده لأصغر متمول يقدر إذا بيشتري 10 صناديق تفاح وبوجههم عمل خير، منكون عملنا حركة تا نخفف هالضغط عن هالناس، لأنه البضاعة منيحة، الإنتاج كويس والإنتاج منيح، بده مين
1: تصريف.
0: يهز يصرفه. ومن ناشد من هون من خلالكم إذا السفير المصري واللي هو كمان صديق المنطقة وبيعرف المنطقة كتير منيح إلو ديلي بهالموضوع، يفتحوا طريق السفر أكتر من هيك ويشجعوا التجار يشتروا، لأنه أول شيء الأسعار منا غالية، وتاني شيء الإنتاج كتير منيح وبكفي هالقد ناس صارت مظلومة وتعبانة وما رح تقدر تكفي.
1: طب.
0: في حياة ناس بالدق.
1: مختار قبل ما نختم لقائنا نحن وياك، شو بتوصي بهذا الموضوع خاصة عم تتوجه للمستهلك وبنفس الوقت للمزارع؟
0: لك أنا أول شيء بدي أقول
1: حضرتك مختار.
0: نعم.
1: يعني مش أنه شخص مسؤول بالزراعة، يعني مختار مسؤول عن منطقة.
0: نعم.
1: وعنيس المنطقة.
0: أنا أول شيء بدي أقول لهم للمزارعين اللي أنا بعرفهم واللي نحن بنسمع عنهم وبيعرفونا وبنعرفهم، يعني بنقول لهم أول شيء بنصلي لهم، رح بدنا نصلي لهم لأنه هني عن جد بأزمة فعلية وحقيقية وبمرحلة مصيرية من حياتهم. ثاني شيء بطلب من كل رب منزل، من كل ربة منزل، من كل إذا اشتروا التفاحة منيحة على الصحة ومنيحة بتساعد أولادك فردبيان وتساعد أولاد جرد كسروين وجرد تنورين وجرد بشرفي. بقى اليوم منبلش من حيلنا، إذا نحن كل واحد
1: اشترى ندعم حلنا بدل نعد عبا،
0: إذا اشترى بالجمعة كيلو تفاح بيساعد، لأنه اليوم قبل ما نقول نوعز على الأشياء الكبيرة، مثل ما قلت لك من مواطن مثل حكايتنا عادي عنده والدين يشتكي له تفاح، لا برجع منقول وانا بناشده من خلالكم، الأستاذ رودولف سعادي عمل هلأ أسعار خاصة لشحن التفاح بشركة
1: يعني هين الموضوع شوي،
0: هين الموضوع
1: يعني عليه علي لنلاقي سوق.
0: بقى هيدا زلمي أخذ مبادرة، خلينا نلاقيه نلاقيه وزير الزراعة، يلاقيه التجار ينقذوا الموسم، لأنه الوضع عن جد كارثي.
1: في بعدنا فينا ننقذ الموسم
0: أكيد. أكيد أكيد هو التفاح بيدل آخر تشرين وبينقطف، وهو أصلا بياخد حلاوته.
1: نعم.
0: وهلأ بالشتى اللي إجا تحسن كتير وأخد لون وأخد طعم.
1: نعم.
0: بقى من هيك فينا ناشد من أو من كل شخص وحده بيقدر يشتري كيلو تفاح، للي بيقدروا يشتروا 1000 صندوق و10000 صندوق من ناشدهم، تحركوا في مصير بلد وفي مصير ناس وعيال بالدق.
1: شكرا لك مختار بلدة كفر دبيان الأستاذ وسيم مهنا لهالصرخة اللي كانت بمحلة، يعني نعرض الواقع بالشكل اللي نحن فيه هلا، ومش معناتها سنة الجاي رح يكون أحسن، أو هذا الواقع له فترة طويلة مثل ما سبق وسمعنا بالمقابلة المختار عم بيقول مش من اليوم، كل فترة من زمان وجاي موضوع التفاح بلبنان فعلا مثل ما بيقولوا هيك مثل واحد حاطط قلبه على إيده.
0: صح.
1: كل سنة في مشكلة بمكان ما.
0: أنا بس إذا ما بيطلع لي
1: فضح بشكل سريع،
0: لو نحن مثل نرجع موضوع التبغ، لو الدولة بتهتم بالتفاح تيصير له براند مرتب التفاح اللبناني
1: نشوف حالنا فيه
0: نشوف حالهم فيه بصيروا الناس يحسنوا النوعية وناس يتعبوا عليها والدولة تفتخر تصدروا. هذه شغلة كتير مهمة.
1: بشكر كل اللي تابعونا بحلقتنا اليوم وضيفنا كان مختار برجع بكرر مختار بلدة كفر دبيان الأستاذ وسيم مهنا وكان موضوعنا التفاح اللي فعلا كارثة الكوارث السنة على المزارع اللبناني. مختار إلى اللقاء.
0: شكرا لكم. شكرا كتير.
1: بشكر اللي تابعونا كمان إلى اللقاء الأربعاء اللي شي
2: أولك هيك
1: بشو
2: بحيلا شي وبكل شي أولك هيك بهمو رأيك.
1: No, no, it's up to you.
2: أولك هيك كل أربعاء مع فادي نكوزي. أولك هيك دايما من لبنان الحر من 9 ل 10.

0: في كواليس الاقتصاد هذا الأسبوع، هل حان وقت استعادة الثقة بالعقار اللبناني؟ العقار في لبنان بين الفرص والتحديات، هل المشكلة في غياب الاستثمارات أم في غياب الثقة والتمويل؟ مع المستشار والخبير العقاري روبير البيطار.
1: في كواليس الاقتصاد الخميس الساعة 10 مع إلبيكو.
2: الخبر أولا، سرعة، دقة، موضوعية.
3: العاشرة إلى ربعا في لبنان الحر، إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. اعتبرت مصادر أمريكية أن الدولة التي تفاوض باسم لبنان مطالبة بأن تثبت أنها تحكم وأنها تحول حصرية السلاح من إعلان إلى واقع، متسائلة عن كيفية تنفيذ تعهداتها إذا بقي التنفيذ معلقا على موافقة الجهة المطلوب نزع سلاحها. وقالت المصادر للإم تي في إسرائيل تبقى مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بالانسحاب، لكن ذلك لا يوفي الحكومة اللبنانية من مسؤولياتها عن بسط سلطتها. استهدف قصف مدفعي إسرائيلي سهل الماري بين بلدتي الماري والمجيدي. خصص الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان. أطلق مجهول النار على طارق أبو شلاح وهو أحد سكان مخيم مرلياس على خلفية خلاف فردي في منطقة أصأص ما أدى إلى مقتله. أوقفت المديرية العامة للأمن العام مجموعة من الرعايا السوريين أثناء استعدادهم لمغادرة لبنان بحرا باتجاه قبرص بطريقة غير شرعية. وبنتيجة المتابعة والتحقيق تبين أنهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلصة عبر منطقة وادي خالد بمساعدة مهربين لا تزال هوياتهم قيد المتابعة، وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لرويترز على إيران خفض مستوى تخصيب الأورانيوم بشكل ملموس. أضاف: من غير الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان ووزير خارجية عباس عرقجي وطريقة اتخاذ القرار في إيران غير واضحة وتزيد الأمر تعقيدا. قال رئيس قوات البسيج في إيران إن مضيق قرمز كان وسيبقى إيرانيا ويقع عمليا تحت سيطرتنا. أخيرا قال رئيس الوزراء الفرنسي: سنستجيب لمطالب الطلاب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: يوميا مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: ليش منجوع بسرعة بعد التربية؟ تتروقوا الصبح وبعد ساعة أو ساعتين بتحسوا أنكم جوعانين عن جديد؟ ممكن المشكلة مش أنه عندكم شهية كبيرة، المشكلة ممكن تكون بنوعية التربية. مثلاً ترويقة كلها نشويات وسكريات مثل الكرواسون أو العصير أو الكورن فليكس المحلى ممكن يعطينا طاقة سريعة بس ما بيخلينا شبعانين لفترة طويلة. السر هو أنه نزيد بروتين وألياف، مثلاً بيض مع الخبز والخضرة أو لبن يوناني مع الفواكه والشوفان أو حمص مع خضرة. البروتين والألياف بيساعدونا نحس بالشبع لفترة أطول وبخففوا الرغبة بالأكل العشوائي خلال النهار. يعني إذا دايماً بتجوعوا بسرعة ما تلوموا حالكم، بس يمكن لازم نعمل شوية تغييرات بنوعية الترويقة.

0: فيكن ضو وتعب هالليل، نسافر مع قناديل سهراني.
1: قناديل سهراني الأربعاء 10 المساء مع زياد عقيقي.
0: قناديل سهراني مساكن. سهرتنا الليلة عشرة شاعر ترك بصمته بعالم القصيدة، بعالم المحكية. شاعر عرف بخماسياته، ابن كفر زيني، الشاعر الصديق اللي كانت تجمعني فيه صداقة كبيرة، ألبير حرب. بقرالكن من ديوانه صبيع فوق الشمس. بيت الشفق. عند الشفق هالبيت مش مسكون، وحده القمر مستأجر الشرفي، استأجر معه لتخاف شي غرفي، نزيزق الباب بفتحته بيكون لون السما مزروق بالدرفي. شو هالجبل بتشوف عن أمة جبلنا الهون، كعبه مغبش متل شي ذكرى، وراسه اللي سابق بالفضا الفكرة من كتر ما وطال عتاني كون، بتمد ايد بتكمش البكرة. هيك الشعر. كل الوحي العرقان رح بضل عايش ما بين حروف لنسرقه، الكلمات هل بإصبعك مرقوا تتشوف كأنه الشعر فيهن طل، اتطلع إذا صبيعك احترقوا. مشيت الدرب كبروا الأوافي البكر، حبست المدى برمشي، طفت السما كمشي، سبقت الزمن بالفكر، صار الدرب يمشي. ألم رصاص انت الألم، لفك خشب منحوت كأنه تابوت صغير ما منبكي، غلطوا اللي ظنوا مثلنا بتموت، مين اللي غيرك عاش بالتابوت وساعة ما بده بيطلع بيحكي. يا رب لونت كل الزهر للبستان، تياب الخضر الغصون ملتحمي، ولون السما للحب والرحمي. معقول معقول تخلق كل هالألوان وبعدك بترسم ظل بالفحمي؟ ألبير حرب. حرامي حرامي أنا من حد مني مراق، ما فيك تخفي جروح من كمشي، والقلب كله قد شي كمشي، وما فيك تسمع دعسة السراق بيلبس بأجره الليل وبيمشي. قنديل الجرح. شتوية ليلى غدار، وما عنا سراج ولا فتيل، نشرت العتمة بالمنشار ومن جرحة ضوينا الأنديل. حرية تحس جسمي انشال، بالظل يتعرى بصفي دني حرة، ومطرح ما عندي خيال بتبقى الشمس برا البير حرب. شعر يا كاتب الكلمة الفيا حركت أصوات كون بصمتك تربوا، إلن لضجة هالعمر حبوا، إلن لضجة هالعمر حبوا، وقت اللي بيخربش هالألم عالسكت مثل اللي بيدق الباب. ورق مغلط يا بايع ورد عاه الدرب، بتبيع انت بس ورقاته، بيهدي العطر للريح نفحاته، ما في عمر بيبيع دقة قلب، ولا في ورد بيبيع

فقير الحرب، لعيشوا العمر بالفقر وبيوته، والعمر ماشي وموت بسكوته، تتوصل الشفقة لضمير الحي، وقف الساعة بإيد الله شوي، يموت الوقت بس هن ما يموتوا.

أكثر مثل النجم بالسهرة، معقول تقبع كل زهر الكون وما فيك تقبع لون عن زهرة. ألبير حرب. خيمة سماء. لما الدني بصدر الفضا شرا غرس، شتى الحقد فوق الطبيعة وبللا، من هيك عملوا ستار إبي للجرس، خافوا تشتي كفر وتش الصلاة. البير حرب. عملت البكرة أمس، أمسي شعر تعبان صفى همس، تريحوا بالحبر بالنجدو، وكرمال ماضي كتير غنجدو، تأعمل البكرة عقيدي أمس، مسكت الزمن بالقلب واتعشتو. سر الخشبة. نجار يوسف كان، تعيش اثنين، مريم وابنا فجر مشواره، وبعد الصليب وخشبته المدري منين اتشخشب بخشبي شغل من شاره، خايف لهو يكون باع الخشبتين وعكف ابنه ندق مسماره. البير حرب. حرامي الأبد. نسيت التراب محيط لقسامي، طالع تأسرق كون أحلامي، في جمة السما برك الوحي بينكب، وقعت دقيقة من صبيع الرب، أول أبد عم يسرق حرامي. البرواز المظلوم. فنك يا هالرسام شو معتاز، بالقلب ترسم لون لتعرى، رسم لك شي مرة صورة البرواز، تنبروز البرواز شي مرة. أحلى صلاة. وعي معي عيون الفجر بكير، ومطرح ما صلى الزهر عم طلو، انمرقوا عيونك حد دير صغير، عصور الصبح بنقط عصافير، ركاع ولا تحكي هن بيصلوا. زيت الشعر. مثل الدمع اللي بترسمه العيون، كل ما مرق على الرمش شي مرقى، هيك الشعر بالعطف والحرقة، كتب لك شي كلمة عاغصن زيتون، بينزل شوية زيت عالورقة. البير حرب. قهر الزمن. تأنتهي من سنين خداعة، ومن عمر للأوهام كرستو، مرة بإيدي انكسرت الساعة، هر الوقت على الأرض ودعستو. ام الفقير. غرمش سنين والدهر رح بجن،
والعمر كمشة فقر وداله، توب خزق بس الأرض بتحن، صار التراب يرقع خياله. بقص الصلاة هي وكانت عم تصلي كلمتين، سكين مجرم جرح شفاف الحلا، وقعت الكلمة عن شفافة شقفتين. بعمرك شفت سكين بيقص الصلاة؟ بيت الصلاة. صلي يا نفسي فوق حد الشمس، مدام قد الكون تكريسي، وما في مدى لنفوس قديسي. ليش الصلاة ببيوت مثل الحبس، والطير عامل هالفضاء كنيسة؟ دربين النحلي وأنا أغراب، جنحة بلون السهل، وعمري أنا من وحل من هيك دربي تراب، والعطر درب النحل البير حرب. البيت العالي

0: المصلى، هيك الحقيقة الغامضة كلها. قبل القبر بشوي في إنسان، وبعد القبر بشوي في الله. ألبير حرب. ثورة شاعر. تبعت الوحي من كون بالطين جبل، حبست البحر بالغيم بلش بالبكي، رصت التراب بغفوته ورم جبل، عصرت الزمن فوق الورق نقط حكي.
1: حبك ما بعرف هن قالولي، ومن يومها

الحلود. الله جبلني طين عمري طل، وحتى بقايا الطين ما يضيعوا ويضل يذكر شكل توقيعه، ما عاد ايده غسلا تيضل شوية وحل عروس صابيعه. شوك السما كان الورد زاد الحلا برقته، لو وجعوا الشوك اللي على شلحه انغرس قلب السما، صلى الوجع بدقته لما الحبل متضايق وشنقت الجرس الباب حرب. متحف الغفا التمثال حلم انشال من صخر عم ينحف، وحيث الحلم

ياج بعتم الغفا بيزحف عالأرض في تمثال وبالقبر في متحف بلا تراب عن أرض غبرة لون شعري غاب حبر ألم مل ملمسة كفوفي وحدة السما تكتب حكي بلا تراب خزق لك شي غيمي بتكمش حروب.

طب شفونه الجو عتم هالمدى نعس المسا بكير عينه مغبشي وتالليل يشعر عطريقه في حدا شفت الدرب حفيان لبست ومشي حبر ما بيموت بموتي جواتك يا قبر بيعمل لك عمر تعرى نص زيارة هالمرة حيث اندعساتي من حبر رح تبقى اجري برا اسم الشاعر ختيرت ظنوا بينمحي اسمي سنيني اجوا تيسكروا بوابي وقت ما قدروا يقبروا اسمي فتحوا الارض لا يقبروا غيابي صبيع الشاعر لما كتبت كل الحكي اللي انقال صلى الحبر عحروف توقيعي ولما كمشت حرف البعد منطق خاف الزمن من طول صابيعي شفت البكرة سبقت الدرب خلفي مشوا عيني البكرة شفت عخشاب منحوتي لو جزع شجرة حفرت اسمي علي يمكن شي يوم يصير تابوتي البير حرب أبد سر الوحي بزغر الغفا حلمه كبير حبره بيصلي الظل رب بينعبد وقت اللي شفت الكون عاشعري صغير فرفك الدي شوي وفلت الأبد لا برا ولا جوا برات قلبك لو الحلا تعرى بيضل صدرك داير الديسي قلب السما بيدق من برا ما في جرس بيفوت عكنيسي قلب الحرب درش تركت النسر عالجو عينه مغمضة وتدرب جناحه عفن العربشي عملت الوحي مثل الدرج صوب الفضا وصرنا عدرب الشمس عم نطلع مشي تياب الوقت يا عقرب الساعة اللي ما عندك باب كسر حيطان السجن شي مرة وخلي شي تكي تطلع البرة لا تخاف عمري يبرد بلا تياب بيلبس تياب الوقت لتعرف

رجوع، رجوعي لالله شوق للإنسان، الخالق وتر ومضيع النبرة، الخالق طفل مشتاق للبكرة، وهيك الجبل عالأرض غبرة كان لو ما السما تشتاق للغبرة. الناس اللي فوق حبوا بتاني كون شعري يسمعوا، الحيط المدى مديت ايدي عالهدى وافتحت طاقة تمرق منها الصدى، وحتى حروفي عالارض ما يرجعوا قصيت غيمي ورقعت فيها المدى. البير حرب قبرت القبر بحبر الأزل، لونت هالإبداع وطل الأبد من لون محبرته، وقت ما قدر الموت شعري يساع صار القبر يبرم عمقبرته. ختيرت الفجرة صارت يتيمي اليوم عبيت العتيق، لا زنطرة ولا عاشق العندة لفي، ومن كتر عتم العار عبيت العتيق

حتى الطبيعة بعمرها في سر بترسم صور على الريح وبيفنوا الشجرة بتغفى والورق بيهر مثل الوقع شي حلم من جفنه البير حرب. وقف المشي حيث شعرت بدو الفنا يوقف مشي العمر العتيق حد القبر ناطر أنا توقع عن جري الطريق. دفتر الأيام البكرة تأمسي يشوف بدعسة عمر ختير رسمت المشي بحروف صار الدرب دفتر. بطفي الشمس يا حروف غلي بريشتي وضيعي وغفي عكمشة عتم توقيعي. بطفي الشمس للظل يلحقني بخاف الزمن عالشعر يسبقني لولا سرق لي خيال صابيعي. البير حرب. برد صار الشعر عالغيم باقت ورد عالي المدى ما قدرت حوشته ولما بشتي الإبداع طرطشته زم الوحي بدو دفى بهالبرد أرفص عقيد الحرف وكمشتو هالبير حرب. مدرسة القبر محي كل حروف الحبر الكتبة قصة عن رمحي وعن خبز العطف بأمحي. بكرة جاي باب القبر اللي ما بيقرا غير الممحي. كلمي كلمي خلقني من وحي مجنون وصرتي حلم بحروفي كل غنوا وحيث الحلم جوا الألم مسجون بريت الألم تطلعي منه. دعسة حرف طلوع الفجر صمتو مشي عالضو مثل الصلاة ببيوت العبادي مثل الحفا عوبر سجادي. وحد الحرف لولا دعس عالجو بيطع الجبل وبيعمل

0: شيء.
1: لهون بيخلص مشوارنا بالجزء الأول من قراءتنا بديوان صبيع فوق الشمس للشاعر ألبير حرب من برنامج نديل سهراني. ألف تحية لقلوبكن، انطرونا بحلقة جديدة وخلوا أنديلكن سهران عشب.

0: أولا سرعة دقة موضوعية
1: الحادية عشرة إلا ربعا في لبنان الحر إليكم موجزا لأهم الأخبار.

أهلا بكم. علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية تومي بيغوت على تقرير رويترز بشأن إرسال إيران أموال إلى حزب الله، وقال لدى حزب الله كل دوافع لترويج روايات كهذا عبر مصادر مجهولة، وبإمكانه أن يدعي ما يشاء لكن الأموال غير موجودة، وهو يحاول الآن حفظ ماء وجهه عبر روايات كاذبة عن تدفق أموال من إيران. فصادرات إيران النفطية تخضع للحصار وعملتها في انهيار متسارع والنظام يتلفت خلفه خوفا. أضاف ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله عبر العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة إعمار الجنوب. وختم في ظل إدارة الرئيس ترامب لن يتمكن حزب الله أبدا من استعادة قوته أو إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية. وكان الحزب قد تلقى عفوا الشهر الماضي 200 مليون دولار من إيران من أجل المساعدة في إيواء النازحين. وبحسب مصادر لرويترز إن المساعدة الكبيرة الأولى التي يتلقاها الحزب خلال الحرب، على الرغم من تجديد القبضة الأمريكية الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى الحزب في لبنان. وأفادت الوكالة بأن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي حداثة والمنصوري ووادي زبقين وسهل الماري، وغار الطيران الإسرائيلي على برياشيد. خصص الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رويترز على إيران خفض مستوى تخصيب الأورانيوم بشكل ملموس. أضاف من غير الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها الرئيس الإيراني مسعود بيزاشكيان ووزير خارجيته عباس عرقجي، وطريقة اتخاذ القرار في إيران غير واضحة وتزيد الأمر تعقيدا. قال رئيس قوات البسيج في إيران إن مضيق هرمز كان وسيبقى إيرانيا وهو يقع عمليا تحت سيطرتنا. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني عن اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد دوليين تسببا في سقوط قتلى وجرحى. أخيرا طلبت الخارجية الأمريكية من الأمريكيين الحذر نظرا للوضع الأمني في السعودية وتهديدات الحوثيين العلنية ضد المطارات. ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف النيل وما أشهر وما هيك، ومنقول عنه أنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حقك تعرف أنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه نيل الأزرق والتاني نيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من أثيوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم أنه اثنيناتهم بيواصلوا رحلتهم وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف أنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: مع لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: ليش منجوع بسرعة بعد التربية؟ تتروقوا الصبح وبعد ساعة أو ساعتين بتحسوا أنكم جوعانين عن جديد؟ ممكن المشكلة مش أنه عندكم شهية كبيرة، المشكلة ممكن تكون بنوعية التربية. مثلاً ترويقة كلها نشويات وسكريات مثل الكرواسون أو العصير أو الكورن فليكس المحلى ممكن يعطينا طاقة سريعة بس ما بيخلينا شبعانين لفترة طويلة. السر هو أنه نزيد بروتين وألياف، مثلاً بيض مع الخبز والخضرة أو لبن يوناني مع الفواكه والشوفان أو حمص مع خضرة. البروتين والألياف بيساعدونا نحس بالشبع لفترة أطول وبخففوا الرغبة بالأكل العشوائي خلال النهار. يعني إذا دايماً بتجوعوا بسرعة ما تلوموا حالكم، بس يمكن لازم نعمل شوية تغييرات بنوعية الترويقة.

0: اعتكاف الصد يهز الحكومة، فماذا تحضر القوات؟
1: أنا من مدة عم أطلب تعلي قصة 300,000 لآخر السنة، وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتيرة. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة، شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات.
0: من الكهرباء إلى السياسة، وزير الطاقة جو الصد يرفع سقف المواجهة داخل الحكومة، معلناً الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء حتى اتخاذ القرارات التي يطالب بها لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفي مقدمها تسديد مستحقات كهرباء لبنان. ولتصحيح مسار التأويلات والتساؤلات، تواصلت لبنان الحر مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم رياشي.
2: هيدا قرار أخذته القوات اللبنانية بالتشاور مع الوزير صدي اللي هو بالأخير صاحب القرار. هيدا القرار منه جاي لتعطيل المؤسسات أو لعرقلة أي عمل آخر، بالعكس هيدا انذار لكل اللي بعد مش منتبه ولا ياخد بعين الاعتبار يلي عم بيصير بوزارة الطاقة، ينتبه وياخد بعين الاعتبار اللي عم بيصير. يلي حكي عن مخالفة دستورية لازم يعرف انه وزير الطاقة عم بيداوم بوزارة الطاقة وعم بيخلص شؤون الناس وعم بيخدم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني من خلال وزارة الطاقة، بس مقاطع جلسات مجلس الوزراء للأسباب المرتبطة بمجلس الوزراء. كل الأمور مطروحة على بساط البحث، ولكن لكل شيء وقت. ولكن طبعا نحن ما بنشتغل خطوة بدون ما نكون دارسين الخطوة الثانية والثالثة والرابعة.
0: رياشي رد على مهاجمي الصد فقال:
2: معلش عن جد ما قلي عين قلن شيء إلا أنه اللي عم بيسبه ينضبه، عيب.
0: في بلد اعتاد وزراؤه تبرير العجز، اختار جو الصد ألا يكون شاهد زور، اعتكف لا هربا من المسؤولية بل رفضا لتحمل مسؤولية قرارات لا تتخذ. فالمشكلة اليوم ليست في وزير رفع الصوت، بل في منظومة لا تزال تتقن إطفاء الحلول كما أطفأت الكهرباء. عون يتمنى معالجة أسباب اعتكاف الصد ويتسلم رسالة من رئيس الإمارات. مارسيل كرم العيلي.
3: بعد إعلانه أمس الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، زار اليوم وزير الطاقة والمياه جو صد قصر بعبدة، حيث أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاعتكاف متمنيا معالجتها ومجددا في المقابل استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية. في إطار آخر، التقى رئيس الجمهورية عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ الذي أشاد بجهود الدولة ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وتسلم الرئيس عون رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه السفير الإماراتي فهد سالم الكعبي، وتضمنت دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة يومي 12 و13 من كانون الثاني 2027. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: واصل الوزير الصد جولته والتقى الرئيس نواف سلام للبحث في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية للزيادة التدريجية في ساعات التغذية في خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيستكمل البحث في هذا الملف في خلال اجتماع خاص يعقد الجمعة المقبل. وتوافق الصد وسلام على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط. قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مئوية لبنان: إذا كنا فعلا نتمسك بالطائف فعلينا أولا تنفيذه بكامل بنوده من دون أن نترك جزءا منه معلقا، وأن نصحح ما أسيء استخدامه، والتجربة أثبتت مشاكل لا يجوز إغفالها.
4: ركز الطائف على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو الأساس الذي من دونه لا قيامة حقيقية للدولة. فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساته، وهذه ليست مسألة أمنية فحسب، إنها مسألة دستورية في جوهرها، إذ لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله. ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسر القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. ولكن بعد أكثر من 3 عقود علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة، هل طبقنا الطائف فعلا أم إننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ كرسنا المناصفة لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ، أعلننا أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني لكننا لم نضع حتى الآن المسار العملي لتحقيقه. تحدثنا عن اللامركزية لكنها بقيت مشروعا مؤجلا. تحدثنا عن إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الإدارة باستثناء وظائف الفئة الأولى، فإذا بنا في الممارسة نوسع هذه القاعدة لتشمل مختلف فئات الإدارة وصولا إلى أدنى المراتب فيها.
0: علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تقرير رويترز بشأن إرسال إيران أموال لحزب الله، وقال لدى حزب الله كل الدوافع لترويج روايات كهذه عبر مصادر مجهولة، وبإمكانه أن يدعي ما يشاء لكن الأموال غير موجودة، وهو يحاول الآن حفظ ماء وجهه عبر روايات كاذبة عن تدفق أموال من إيران، فصادرات إيران النفطية تخضع للحصار والعملة في انهيار متسارع والنظام لفت خلفه خوفا. أضاف ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله عبر العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة أعمار الجنوب. وختم في ظل إدارة الرئيس ترامب لن يتمكن الحزب أبدا من استعادة قوته أو إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية. وكان حزب الله قد تلقى الشهر الماضي 200 مليون دولار من إيران من أجل المساعدة في إيواء النازحين، وبحسب مصادر لرويترز إنها المساعدة الكبيرة الأولى التي تلقاها الحزب في خلال الحرب، على الرغم من تجديد القبضة الأمريكية الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى الحزب في لبنان. وأفادت الوكالة بأن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. اعتبرت مصادر أمريكية أن الدولة التي تفاوض باسم لبنان مطالبة بأن تثبت أنها تحكمه وأن تحول حصرية السلاح من إعلان إلى واقع، متسائلة عن كيفية تنفيذ تعهداتها إذا بقي التنفيذ معلقا على موافقة الجهة المطلوب نزع سلاحها. وقالت المصادر للأم تي في إسرائيل تبقى مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بالانسحاب، لكن ذلك لا يعفي الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها عن بسط سلطتها. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي حداثة والمنصور ووادي زبقين وسهل الماري، وأغار الطيران الإسرائيلي على برعشيت. خصص الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان. أوقفت المديرية العامة للأمن العام مجموعة من الرعايا السوريين أثناء استعدادهم لمغادرة لبنان بحرا باتجاه قبرص بطريقة غير شرعية، وبنتيجة المتابعة والتحقيق تبين أنهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلصة عبر منطقة وادي خالد بمساعدة مهربين لا تزال هوياتهم قيد المتابعة، وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لرويترز على إيران خفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل ملموس. أضاف من غير الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، وطريقة اتخاذ القرار في إيران غير واضحة وتزيد الأمر تعقيداً. قال رئيس قوات الباسيتش في إيران إن مضيق هرمز كان وسيبقى إيرانياً وهو يقع عملياً تحت سيطرتنا. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني عن اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين تسببا في سقوط قتلى وجرحى. قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن لقد دمرنا منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض. طلبت الخارجية الأمريكية من الأمريكيين الحذر نظرا للوضع الأمني في السعودية وتهديدات الحوثيين العلنية ضد المطارات. أعلنت رويترز أن سوريا تدرس تقديم مساعدة عسكرية إلى السعودية في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين. أخيرا قال رئيس وزراء فرنسا سنستجيب لمطلب الطلاب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: لبنان الحر أكثر من إذاعة. حوار حر
1: الدولة المنشودة والخلاص من ثنائية الدويلة والدولة العميقة. هل دخلنا مرحلة لا حرب ولا سلم؟ مع الكاتب والباحث القانوني القاضي أنطوان الناشف.
0: حوار حر
1: مع جمانة صغيب مراد الجمعة الساعة 1:00.

0: معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.
1: نعرف النيل وما أشهر وما هيك، ومنقول عنه أنه نهر واحد. طيب شو قصتنا نحنا والنيلين؟ يعني في عنا اثنين نيل. حقك تعرف أنه نهر النيل يلي منعرفه منه نهر واحد بأساسه، يعني ببلش بفرعين، واحد بسموه نيل الأزرق والتاني نيل الأبيض. أما إذا بدنا نسأل حالنا ليش أزرق، فما إلى أي تفسير إلا تيفرقوه عن الأبيض. الأزرق بينبع من السوبيا وبيقطع مسافات كتير طويلة، أما النيل الأبيض فبيجي من البحيرات العظمى بأفريقيا. مهم أنه اثنيناتن بيواصلوا رحلتن وبيوصلوا تحت اسم نهر النيل يلي بيعبر السودان ومصر وبيصب بالمتوسط. والمهم كتير نعرف أنه النيل هو واحد من أطول الأنهار بالعالم.
0: حقك تعرف معلومات بكل المجالات. حقك تعرف على لبنان الحر.

0: لبنان الحر. نصيحة اليوم مع أخصائية التغذية رشال قسطنطين.
1: ليش منجوع بسرعة بعد التربية؟ تتروقوا الصبح وبعد ساعة أو ساعتين بتحسوا أنكم جوعانين عن جديد؟ ممكن المشكلة مش أنه عندكم شهية كبيرة، المشكلة ممكن تكون بنوعية التربية. مثلاً تربية كلها نشويات وسكريات مثل الكرواسون أو العصير أو الكورن فليكس المحلى ممكن يعطينا طاقة سريعة بس ما بيخلينا شبعانين لفترة طويلة. السر هو أنه نزيد بروتين وألياف، مثلاً بيض مع الخبز والخضرة أو لبن يوناني مع الفواكه والشوفان أو حمص مع خضرة. البروتين والألياف بيساعدونا نحس بالشبع لفترة أطول وبخففوا الرغبة بالأكل العشوائي خلال النهار. يعني إذا دايماً بتجوعوا بسرعة ما تلوموا حالكم، بس يمكن لازم نعمل شوية تغييرات بنوعية الترويقة.
0: نصيحة طبية من لبنان الحر.

0: مش كل طريق اخترناه كان إلنا، ناس بدلت طريقة وناس تعلمت من ندمة وناس عم تبني من جديد حالة. الطموح مهم والأهم نعرف نطوره، والطعام مهم والأهم نعرف نختاره، ولأنه الصحة النفسية أولوية معنى الحياة إلى معنى مساحة تتحكوا ونسمع تتشكوا وندعم. كل أربع وكل خميس الساعة 12
1: معنا الحياة إلى معنى على لبنان الحر مع جانا غازي.
0: رفقتكم بتسعدنا. إلى معنا أطيب التحيات وجهها أنا والمخرج فريدريك سابا لكل المستمعين. وطبعا مثل كل يوم أربعة بيتجدد اللقاء ومستمر لغاية الساعة واحدة إلى ثلث، فبنقول دايما أهلا وسهلا بالجميع. أصدقائي لليوم ولمناسبة اليوم العالمي للفتاة اللي مصادف 11 تشرين الأول مثل كل سنة، طبعا حبينا نضوي عن الفتاة مش كرقم إنما كإنسانة إلى صوت إلى أحلام إلى حقوق ومخاوف، عن الفتاة اللي هي بحاجة قبل كل شيء لبيئة تحميها وتسمح لها تكبر بأمان. بيسعدنا نرحب بالاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسمر الشامي تنحكي معها من قلب الواقع شو عم تشوف بحياة فتياتنا وشو بحاجة يتغير. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
2: مجرجنا أهلا فيك وتحية لكل المستمعين.
0: طبعا رولا خلينا نبلش اللقاء عن الفتاة اللي اليوم فتاة اليوم يعني نقارنا بالفتاة من جيل سابق، شو أكتر شي تغير إن كان بدورة أو بنظرتها لحالة وللحياة؟
2: إذا بدنا نرجع 30 سنة لورا جنا بدنا نعمل مقارنة بين فتاة اليوم وفتاة مبارح، شو صار فرق؟ شو شفنا فرق بهالسنة؟
0: 30 سنة صار في كتير فروقات.
2: أكيد أكيد منشوف إنه هلأ التركيز أكتر الفتاة إنه تتعلم تتقدم تاخد شهادات عليا، يصير تفوت بسوق العمل تاخد مراكز عالية، إنما قبل منشوف أنه كانت تكتفي بالمرحلة الثانوية تاخد شهادة ويوصل المستوى تعليمها يمكن لهون وبعدين تفكر بالزواج
0: والأسس
2: عائلة وإلى ما هنالك. ف شوف هيدا التطور وهيدا التفكير، منشوف فتيات اليوم خاصة أنا بصادفهم مثلا بالمدرسة همون شو بدهم يتخصصوا، أي شهادة بدهم ياخدوا، كيف بعدين بدهم يكفوا ياخدوا شهادات أعلى. فهيدا الهاجس إذا بديك ما كان موجود قبل، يعني كنا نشوف ليه للفتيات يلي عندهم هذا الهم إنه يتقدموا، هلأ لا بتحس إنه صار في منافسة بينه وبين الرجل لهي تتبوأ توصل لتتبوأ مناصب أعلى وبالتالي تثبت حالة وهيك تأكد على حضورها أكتر وأكتر بالمجتمع.
0: يعني برأيك اليوم الفتاة قادرة تقول فعلا أنا بدي وأنا ما بدي، أو لا بعد في قرارات أساسية بحياتها بيخدوها عنا أهلها أو المحيطين فيها؟
2: هلأ إذا بدنا نرجع كمان نعمل مقارنة بين مجتمعات، بعض المجتمعات منشوف أنه هيدا الحلم أو هودول اللي يمكن طموحات اللي بتفكر فيهم الفتاة منا موجودة بكل البيئات وكل المجتمعات. بعدنا لغاية اليوم جنا منشوف ببعض المناطق النائية إن كان بمناطق عكار بالبقاع بالجنوب بعده القرار ما بتملكه هي الفتاة، بعدها تحت وصاية أهلها، بعده بيفرضوا عليها شو لازم تعمل، قدي لازم تتعلم، وين لازم تروح، شو لازم تلبس. فهود القيود المجتمعية بعدها طاغية على حياة الفتاة، إنما بغير مناطق منشوف لقى إنه صار في تحرر أكتر للفتاة، صار عندها أكتر حرية، صارت بدها تنطلق أكتر بالمجتمع وصارت بدها تبين وتفرض حضورها.
0: طيب رولا اليوم مثلا الفتاة مثل الشاب كمان يعني صار عندها وسائل التعبير والتواصل أكثر من أي وقت مضى، وأيضا عندها يمكن معلومات أو إذا بدك وسائل سريعة للمعلومة، هل هالشي فعلا أعطاها قوة أكبر أم لا خلق عليها ضغوط جديدة؟
2: بالفعل صارت عم تقدر توصل للمعلومات، صارت عم تقدر تطور حالها، تقوى ثقتها بنفسها، صارت عم تقدر تثبت حالها، وبالتالي صار في أكيد صار في تحديات لأنه صار كل شيء متاح لإلها، كل الوسائل اللي تتقدم لتتعلم صار متاح لإلها، وهذا الشيء بيفرض عليها أنه تتبرهن أنه هي قادرة، وهي قادرة تتفوق وقادرة تبين، وبالتالي مثل ما قلت يصير في يمكن بعض المساواة بينها وبين الرجل لتقدر تبين أنه وبالفعل هذا أثبتت يعني
0: عم بترجموها
2: عم نشوفها على الأرض قدي في فتيات قدرت توصل وقدرت تتبرهن عن حالها.
0: طيب كمان من خلال عملك الاجتماعي شو أكتر شي بتلاحظي بالفتيات أنه بحاجة يسمعوا من الكبار؟
2: هلا بتعرفي جنى اذا بقول لك انه نحن بعصر الفتيات اليوم بيعتبروا انه هن بيملكوا كل المعرفة وكل المهارات، وحتى كان لو كانت يمكن فتاة باول عمرها بسن المراهقة او يعني وصلت لسن 18 صارت راشدة وهي بتعرف شو بدها وبتعرف يمكن وين بدها تروح واي اختصاص تنقي، بس أكيد بضل في حاجة لتاخد إرشادات من الناس الأكبر منها، إن كان من الأساتذة والمعلمين معها أو إن كان من أهلها، ولكن وهون النقطة أساسية إنه لا هي بمحل محلات بتفرجة إنه هي بتعرف أكتر
0: منه،
2: هي بتعرف أكتر. بدي أعطيكي مثل هون على سيرة هذا الموضوع، في عندي صبية إشت لعندي كانت عمرها 16 أو 17 سنة، ما بدها تكفي المدرسة، كانت بتعتبر أنه صار كل شيء واصل لها، صار كل شيء أنه هلا عم تتعلمه بالمدرسة،
0: يعني ما في عندها شيء جديد
2: 100%، أنه هلا صار فيه هيك نقاش أنا وياها، وإجت هي وأهلها طلبوا أنه أنها أنه هي لازم تكفي دراستها، يعني كانت بصف البريمير بعد عندها سنة وبتتخرج وبعدين بتنقى هي مسارها وحياتها. ما كانت تقتنع، ما كانت تقبل انه هي بالنسبة لها كل شيء صار موجود على الانترنت، كل المعلومات موجودة، كل شيء متاح لها، هي بتفهم اكتر، هي بتعرف اكتر. فكان من الصعوبة كتير انه نقنعها انه لا، في شهادة لازم تاخدها لبعدين هي تقدر تثبت حالها وتتعلم وتتخصص وبعدين هي بتنقي طريقة. فهون مثل ما حضرتك عم تقولي انه هيدا مثل يعني عم نعطي انه هي منا بحاجة انه تكون عندها مرجعية، هي بتقدر توصل لكل شيء بدها اياه من خلال المعلومات اللي موجودة، صار ان كان بالذكاء الاصطناعي، من الانترنت، من الابحاث اللي هي بتعملها. فكان كتير صعب انه نقدر نقنعها انه هي تتقبل تكفي حياتها الدراسية.
0: وانت الصعب انه نقدر نقنعها تقتنع بمشورات اللي بيعطوها الاهل او المعلمين
2: معلوم كمان. شو لك انا يعني هي حست حالها أنه هي بتفهم أكتر منهم، هي يعني محلات جنب تصير تقولي بينك وبين حالك أنه ما حق بهلا عم تقوله، بس كيف بدك تقنعيها أنه أنت لا بعدك بعد ما وصلتي لسن الرشد، بعد ما وصلتي
0: تعرفي كمان في حدا يمكن الصبي عمره شي 19 سنين كل وقت عم يمسك الموبايل تبعينه وعم عيطوا عليه أهله، أنا ما عم بلعب أنا عم بتسقف، لكن الكلمة الآلة يعني يقعدوا ياخدوا معلومات معينة.
2: صحيح،
0: تسع سنين
2: يعني هو بعده الطفل يعاد.
0: ايه؟
2: صحيح. وهيدي الصبية كمان نفس الشيء انه هي بالنسبة لها وهي بتعرف كل شيء.
0: طيب إذا نحكي عن الفرق ما بين انه ربي فتاة مطيعة وبين انه ربي فتاة واعية وقادرة على اتخاذ القرار، شو الفرق بيناتهم ومين اي يعني اي دفة ترجح أكتر؟
2: الفتاة المطيعة هذا منشوفها أكتر كنا وبعدنا وما زلنا بالمجتمعات اللي نحنا كنا عم نحكي عن المجتمعات النائية والصورة يلي هي بتعطي صورة نمطية للفتاة، ومجتمع الذكوري يلي هي أنت لازم تطيع أهلك، أنت لازم تطيع محيطك، لازم تطيع بعدين زوجك. هذا فرض عند الطاعة، ولكن بغير مجتمعات لا، صار عندها رأي، صار عندها صوتها بينسمع، صار عندها هي فيها توقف بوجه الكل وتقول أنا لا ما بدي، أنا بدي هذا الخيار بحياتي وأنا بعرف شو بدي. فهذا هو الفرق، وبعدنا لغاية اليوم مثل ما عم نقول إنه عم نلاقي هذا الشرخ، هذا الفرق بين هودول المجتمعات يلي وين الفتاة بتثبت حالها، وين الفتاة يلي هي دايما خاضعة وما عندها صوت مسموع وما إلها حق تحكي لأنه هي فتاة.
0: طيب بالنسبة للأسباب اللي بتخلي البنت أو الفتاة إذا بدك بتخليها أو بتدفع تترك المدرسة، شو هي أكتر الأسباب غير الفقر أكيد؟
2: يعني أول سبب هو الفقر، هو الوضع الاقتصادي للعيلة، هو التسرب المدرسي، وقتها بتشوف حالها ما عم تقدر تعطي يمكن نتائج مرضية لا لإلها ولا بالنسبة لأهلها. الأسباب وقتها يكون في خلافات، وقتها يكون في بالبيت يكون في خلاف بين الأهل، في صراع، في مشاكل، فهون بصير في ضغوطات نفسية واجتماعية على الفتاة اللي هي بتمنع انه تقدر تكفي دراستها بشكل طبيعي. عديك عن إذا بدنا نرجع على الفقر، على تقدر تتسجل بمدرسة خاصة، لأن احنا بنعرف بالمدارس الرسمية عم بيصير في خاصة هلأ من بعد فترة النزوح صار في مدارس عم بتسكر، صار في صعوبة لتقدر تتنقل، المواصلات صارت غالية بتكلف كتير، صار بتكلف إذا بدأ يدفعوا أهلها قصة بمدرسة خاصة. فهدول الأسباب اللي بتخلي الفتاة تضطر إنه تترك المدرسة. وهون كمان بدي أعطيك مثال، في صبية كمان تعرفت عليها بالصدفة خلال زيارة عند بعض الأشخاص يلي هن كانوا بحاجة لست تعاون لسيدة بالبيت، تعاون سيدة كبيرة بالعمر. فإجت هيدي المدام و تعرفنا عليها وعم بتخبر عن حياتها العائلية الزوجية. هي كانت منفصلة عن زوجها وعندها 3 أولاد، ومن بين عندها صبيان وبنت، وبنت عمرها 13 سنة. فبالحديث أنا سألتها، قلت لها بنتك شو بتعمل بأي مدرسة؟ قالت لي ما بتروح على المدرسة. قلت لها عمرها 13 سنة وما بتروح على المدرسة؟ قالت لي لا. قلت لها لي؟ قالت لي ما عندي إمكانيات إنه أقدر أبعتها على المدرسة. قلت لها طب ما في حتكون مدرسة رسمية تقدر تسجليها فيها؟ قال كان في وسكرت المدرسة وما بقدر أنا أتنقل من منطقة للتانية لأقدر أخذها على المدرسة، ما في إمكانيات مادية. سألتها طب شو بتعمل بنتك كل نهار صبية عمرها 13 سنة؟ قالت لي بتقعد على الموبايل، يا بتساعدني بشغل البيت. طب كل يوم نفس الشيء، كل يوم بتقعد على الموبايل، يا ترى مع مين عم تحكي؟ مع مين عم تتواصل؟ شو عم تعمل كل نهار؟ إذا أنت عم تظهر برات البيت، هي لحالة بالبيت عندها أخوات شباب بيشتغلوا، بيا مش موجود، وهي بالتالي بنت لحالة قاعدة بالبيت كل نهار على التليفون، مع مين عم تتواصل؟ قال لا، أنه أنا بضلني رقبة وبضلني تبعة، قد ما رقبة وقد ما تبعة عم بترك أنا بنتي كل نهار من عبكرة العشية لروح اشتغل لأمن لقمة عيش لعائلتي، بترك بنتي هيك. هون في علامة استفهام، ويمكن في قلة وعي وقلة إدراك من هيدا الأم، لأن احنا ما عم نحكم عليها لأنه عندها ظروف خاصة، ولكن بهيك حالة الأهل لازم يكونوا واعيين على أولادهم، لازم يعملوا المستحيل ليقدروا يحطوا حماية، يعرفوا كيف بدهم ينتبهوا على بناتهم ويأمنوا الحماية.
0: بالذات رولا شو بتكون عم تخسر بتركتها للمدرسة غير الدراسة والغير العلم؟ شو تكون عم تخسر على صعيد الشخصي؟
2: على صعيد الشخصي عم تكون علاقات، عندها علاقات، وبالتالي يكون تواصل مع رفقاتها، مع أشخاص من عمرها، مع المعلمات بالمدرسة. هذا التواصل كتير مهم، يمكن في نشاط نشاطات معينة بتنعمل بالمدرسة، يمكن في خبرات بتستفيد منها لتطور من شخصيتها لتقدر تكون بعدين عنصر فعال بالمجتمع. فهيدي بالتالي عم تخسر كتير اشياء، عدم التواصل المباشر مع بقية الأشخاص إن كان من عمرها أو كان أكبر منها لتكتسب منهم المعرفة وكل الخبرات. هيدي شغلة كتير أساسية لتنمي من شخصيتها، وبالتالي تقدر تكون على وعي وإدراك للمخاطر يلي ممكن تواجهها بعدين بحياتها.
0: طيب كمان هيك سؤال بيطرح نفسه بالنسبة للفتيات اللي عندهم ذوي الإرادة الصلبة أو عندهم إعاقة، هل المشكلة فقط بالنسبة لأنهم بالتأمين ما قعد دراسة، أو المطلوب بيئة تعليمية مثلا قادرة أن تستوعب احتياجاتهم؟
2: عشان عنا بلبنان للأسف الأشخاص خاصة الفتيات ذوي الاحتياجات الخاصة، بدي أقول لك ببعض الأسر ما عندهم أولوية أنه هن يتعلموا. أول شيء الأولوية بتروح للصبيان لأنه بيعتبروا أنه ممكن هن ينجوا
0: كأهل،
2: كأهل مش كلهم. بعدين المدارس الخاصة يلي بتحط يلي بتطلب أنه يتسجلوا الأولاد يلي عندهم أو الفتيات يلي عندهم مشكلة إعاقة معينة بتكلف كتير غالي يعني، والمدارس الرسمية للأسف يعني مش موجودة هالوسيلة التعلم للأشخاص اللي عندهم ذوي احتياجات خاصة من بنى تحتية. المدارس منا مجهزة لتقدر تستقبل هيك تلاميذ، من تدريبات للمعلمين والاختصاصيين بهذا المجال، لأنه الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة هن ما بيقتصر بس أنه يتعلموا، بحاجة لفريق تعليمي متخصص بهذا المجال، إن كان من التعليم الأكاديمي أو من مرافقة نفس اجتماعية أو من مرافقة نفسية. فكل هيدا الطاقم منه موجود بالمدارس الرسمية، وبالتالي إذا بده يكون موجود منه موجود بكل المدارس الخاصة، وإذا موجود ببعض المدارس الخاصة تكلفته عم بتكون كتير عالية، وهذا الشيء عم بيتعذر على الأهل إنه يقدروا يسجلوا بناتهم بهيك مدارس.
0: يعني هو الضحايا مين هني؟
2: الضحايا للأسف هني.
0: مع الأسف.
2: عديك جنى في عندك كمان ببعض المجتمعات وبعض الأسر بيخفون في وصمة اجتماعية بيستحوا فيهم، ما بحبوا يبينون بالمجتمع، ما بحبوا يختلطوا مع غير أشخاص.
0: بهيدي المسألة ما في حل وسط، يا أما أهل كتير عم يعززوا ثقة أولادهم بنفسهم، يا أما أهل بالمرة مستقلين
2: مية
0: يعني. ما في حل وسط أبدا.
2: وعادك أنه كمان بخافوا من الاستغلال، لأنه يا ما بنسمع حالات أنه صار في استغلال لبعض الفتيات على هذا المستوى وكانت النتائج كارثية للأسف. فكل هدول العوامل هي ما بتخول أنه الفتاة تكون عندها أولوية أنه هي تكون عم تتسجل بمدرسة لتتابع دروسها بشكل طبيعي.
0: بخبرتك رولا كاختصاصية بالعمل الاجتماعي ومن خلال الحالات اللي بتوصلكم، شو أكتر المشاكل اللي عم تواجه الفتيات اليوم؟ وهل فينا نعتبر الفتاة هي اللي عم تطلب المساعدة عم تيجي لعندكم من تلقاء نفسها بحاجة لألكن، أو لا في شخص آخر بيكتشف أنها هي بحاجة للمساعدة بيخبركم؟
2: جانا حسب إذا بدك الدرجة الوعي عند الفتاة. هلأ أكثر الأوقات يمكن قليل لتشوف فتاة من تلقاء نفسها إجت وهي عم تطلب مساعدة، بدها تكون المساعدة من خلال إمها أو بيها، وهي أكثر شيء من خلال الأم يلي هي بتتوجه لعنا.
0: بتعرف إنه في المساعدة برأيك؟
2: ما عندهم المعرفة الكافية أوقات. بعدين نحن عم نحكي حسب المناطق. هلأ في مراكز اجتماعية بتتوجه الأم وبنتها هدول المراكز، بتطلب مساعدة معينة، بتطلب توجيه معين لا تقدر يمكن توعي بنتها على المخاطر، على المشاكل يلي ممكن تواجهها. فهون كتير مهم إنه ينعمل حلقات توعوية وحوار وتوجيه وإرشاد للأهل يلي هن ما بيعرفوا إذا بدك وين بدهم يوجهوا بناتهم وعند مين بدهم يروحوا ليطلبوا استشارة.
0: خلينا نحكي شوي عن إنه كيف نقدر نحمي أولادنا أو فتياتنا إذا بدك اليوم خصصة للفتاة. أغلب الأحيان بنقول للفتاة ديري بالك، ما توثقي بحدا، برأيك هل هيدا كافي أو لازم نعلمها كيف تحمي نفسها وتطلب المساعدة؟
2: أكيد مهم إنه نقول لها ديري بالك وانتبهي على حالك، بس منه كافي أبدا. نحنا لازم كتير ننتبه على بناتنا بهيدي الأيام، على الفتاة، لأنه مجتمعنا صاير محفوف بالمخاطر. صارت البنت إذا بتظهر من البيت في خطر عليها، بالمحيط اللي هي فيه ما بدنا نبعد كتير، في خطر عليها من التحرش، من الاستغلال، من التنمر. هدول كلهم هي معرضة لقلهم الفتاة، وهون منبلش من دور الأهل نوعي إنه لازم يكون يخلقوا لهال بينهم وبين وبناتهم هالمساحة، مساحة الحوار، مساحة التفاعل، مش بس نحنا نكتفن إلا ديري بالك على حيلك هيدا.

0: بالمستشفى عم تخضع لمراقبة طبية وحالتها كانت حرجة. وهون بتسمع بتشوف التعليقات انه حق على الام، هي ما دارت بالها على بنتها، كيف صار الهجوم على هذه الاسرة، انه فتاة بهذا العمر راحت بشكل كتير بريء، راحت مع صديقتها تشرب قهوة وليك شو صار فيها. انه قدي هون الأم لازم تكون واعية، لازم تعرف بناتها مع مين عم بيظهروا، مع مين عم بيحكوا، مع مين عم بيتواصلوا. مش بس نحنا نكتفي نقلوا انتبهوا على حالكم، هذا شيء منه كافي أبدا، لأنه عن جد في خطر، وخاصة بهذا الوقت بالظروف الأمنية يلي عم بيمرق فيها. إذا بدنا نرجع نحنا على الواقع اللبناني يلي نحنا عم نعيشه هون، صار في كتير خطر،
1: جد في خوف كتير.
0: صحيح صحيح،
1: كل شيء بخوف صاير مع الأسف،
0: بخوف يعني. التواصل المباشر مع الأشخاص مثل ما هو التواصل الافتراضي اللي هو بخوف أكثر. يعني هلأ عم نشوف كتير حالات ابتزاز وتهديد، وكتير عم بيصير في حملات توعوية إنه انتبهوا على بناتكم. وهون كمان بدنا نشدد على نقطة كتير مهمة، وقت نقول انتبهوا على بناتكم خلون يحكوا، خلون يعبروا حتى إذا صار معهم شي مشكلة معينة يحكوا يخبروا، لأن في كتير بنات بيستحوا بخافوا بيترددوا فيه، لأنه وصمة بتكون عليهم، بصير في هالتنمر عليهم. فهون نشجع كل أم وكل بي يصير في هذا الحوار وهيدي المساحة اللي مفتوحة بيننا وبين أولادنا، ما يخبوا عنا شيء، يحكونا كل شيء بيصير معهم لنقدر نحميهم. وفي حال صار معهم لا سمح الله شيء مشكلة معينة، يعرفوا لمين بدون يخبروا، يلتجوا لأشخاص يكون عندهم ثقة فيهم، ما تزيد مشكلتهم مشكلة. يعني أوقات يمكن بيتجهوا عند الأشخاص اللي يمكن مش الشخص الصحيح أو الشخص المناسب ليقدر يخبروا شو عم بيصير معهم. يصير فيه هون توعية وإرشاد من قبل الأهل لا يعرفوا لمين بدون يخبروا. إذا هي البنت تستحي تخبر إمها، يكون في يمكن مرجع معين، كان بالمدرسة، إن كان بمستوصف، إن كان بمؤسسة اجتماعية، يكون في اختصاصيين لا تقدر هي تخبرون، لأنه أوقات في عندها خجل، في عندها نوع من الإرباك، في عندها نوع من عدم القدرة أنه تقدر تخبر هالشي لأهلها. فهون كتير مننصح الفتيات أنه أو الأهل، يمكن الفتيات يمكن منهم كتير عارفين
1: مطلعين،
0: فنشجعهم أنه يروحوا عند اختصاصيين لا يقدروا يحكوا عن هذا الموضوع.
1: طيب كيف بدنا نعلم الفتاة أنه تقول لا من دون ما نحملها مسؤولية حماية نفسها من شخص بيأذيها؟
0: هيدا بدنا نبلش فيها بالتربية من هي وصغيرة، من هي وعمرها بلش تعرف تحكي البنت، من هي وعمرها يمكن سنتين أو ثلاثة نبلش تعرف نوعيها أنه في حدود، في حدود شخصية، في حدود لا حدا يتقرب منا، ولو كان من أقرب الأشخاص لإلها، من أقرب الناس لإلها. بيما بنسمع أمات مثلا بيجي شخص بيسلم عليها قولي بونجور لعمو أو قربي بوسي، تكون البنت ما بدها، مترددة، نتفعل لا بالقوة تبوسها، هذا شيء غلط. ما بدنا نحنا نجبر البنت إن تعمل شيء هي منا مقتنعة فيه، هذا شيء كتير غلط. نخلي نعلمها إنه حدودنا البارتي انتيم، الأماكن الحساسة، ممنوع حدا يقرب منا، ممنوع حدا يمس فيها، من هي وصغيرة لازم نعلمها هالشيء لا تقدر تقول لا. وأمرار فيها تقول لا بكل لطف، مش إذا إنا نحن لا يعني عم نقلل تهذيب مع الآخرين، لا بالعكس، فينا نقول لا بطريقة لطيفة، بطريقة مهذبة، وتعرف تحط حدود لكل شخص بده يتقرب منا. هيدي هون نحن منكون عم نربي أولادنا كيف يكون عندهم سلوك محبب لطيف، وبنفس الوقت تكون عم تحمي عن حالة. فمثلا كمان هون بدي أعطيك مثل، نحن نساعدها انه تنمي شخصيتها. يعني اذا هي البنت من هي وصغيرة حابة تختار ملابسها بقرارات شخصية ما نمنعها، بالعكس
1: تعبر عن رأيها،
0: تعبر عن رأيها،
1: تتعود
0: هذا الشيء بيتطور معها من هي وصغيرة، وبالتالي بتوصل لعمر معين هي واعية، بتعرف شو بدها وبتعرف تحط حدود بينها وبين الآخر.
1: طيب رولا، رغم كل التقدم اللي عم بيصير، بعد في فتيات مع الأسف عم يدخلوا الزواج بسن مبكرة، شو الأسباب بتخلي العائلة تقبل هيدا القرار أو هيدا الخيار، أو يمكن أحيانا بيكون خيار الفتاة كمان؟
0: بنرجع على قصة الوضع الاقتصادي يلي عم تمرق فيه.
1: بس كيف موجود كل عمر هيدا القصة؟
0: مزبوط هيدا، إذا أنه عنا كمان في بعض المجتمعات في عنا الموروثات المجتمعية لبعض العادات والتقاليد يلي بعض الأماكن بعدها موجودة، إنه البنت هي بيستعملوا كلمة بدنا نسترها، بدنا إنه خلاص هي بس تبلغ لازم تتزوج، وهذا هون الزواج المبكر يلي هو عنده تداعيات سلبية كتير على نفسية البنت، من ناحية نفسيتها اجتماعيا صحيا جسديا على كل المستويات. هيدا قصة الزواج المبكر، يعني بعدنا عم نشوفه وعم نعاني منه ببعض المجتمعات، وفي كتير جمعيات عم تطلق الصرخة وتقول انه ما ممنوع البنت تتزوج تحت سن 18. هيدا منكون عم نعمل جريمة بحق الإنسانية، بحق الفتيات والأطفال. إذا بنت بعد ما وصلت لسن الرشد وما كان في خيار شخصي منا لهي تتزوج، هيدا منكون نحن عم نعمل
1: حتى لو خيارك بشوية،
0: حتى لو خيارة ببعض الأوقات يمكن بتكون متهورة بتنغرم
1: أو بدها تهرب من بيتها،
0: تهرب 100% بدها تهرب من شيء عم بتعيشه بالبيت، عم بتعيش يمكن في أزمة بالبيت، في مشاكل اجتماعية بالبيت بين البي والأم، يمكن مع أخواتها، بمحيط عم بتعيش فيه غير سليم، فبتهرب البنت بتلاقي حالة أنه هنيك يمكن بتلاقي الأمان، وبعدين للأسف بتوعى حالة بتلاقي أنه لقيت هيدا الخيار كان الغلط، وبتوقع المشاكل، وبعدين بتودي
1: وإذا جبتوا لي تصير لي الضحايا.
0: صحيح، فمثل ما هي كانت عايشة، ما هيدا نحن بدوامة بيتكرر. صحيح،
1: شو ممكن تخسر الفتاة لما بتنتقل مرحلة الطفولة مباشرة لمسؤولية الزواج؟ يعني تخيلي أحلى سنين عمرها بتخسرهم.
0: أكيد بتخسر أول شيء ما بتتعلم، هيدي أهم شيء اللي هلأ نحنا كتير منشدد عليها، أنه هي البنت لازم تخلص علمها لتقدر بعدين بالمستقبل إذا احتاجت تشتغل، حتى لو يمكن تزوجت وكان زوجها يمكن ميسور، أنه لازم هي يكون عندها بإيدها مهنة تقدر تكون مستقلة ماديا، ما تكون متكلة على الرجل، تكون في نشجع أنه يكون الفتاة يكون عندها هذه الاستقلالية لتقدر تفوت بسوق العمل، وتقدر تكون هي من مستقلة كليا عن إن كان عن زوجها أو إن كان عن بيها أو كان عن خيها. عم نحكي لأنه إذا كنا بمجتمع ذكوري اللي هي بتكون تحت وطئة هدول الأشخاص، أنه هي بدها تكون دائما يعني المرجعية للأشخاص الذكور عندها بالعائلة، فلا هيدي لازم يكون في تشجيع كتير انه البنت تتعلم وتتكل على حالها.
1: إذا نحط كل هيدا ضمن واقعنا اللبناني، الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والحروب كيف أثرت تحديدا على حياة الفتيات؟ هل صارت بعض العائلات بسبب الظروف تعطي الأولوية لتعليم الابن على حساب البنت؟
0: فيها وجهة نظر جنى، لأنه كمان بفضله أنه ببعض المجتمعات، نحن دايما ما عم نعمم بس عم نقول أنه في مجتمعات بالعكس بتشجع البنت والشاب أنه يتعلموا ويتقدموا وبعدين بالتالي يشتغلوا، ولكن عندك بعض المجتمعات لا، بتروح الأفضلية أنه يتعلم الصبي، لأنه الصبي هو بده يكون بالمستقبل معيل العائلة، وهو بده يكون يكون يستلم زمام الأمور، هو بده يصرف على عائلته، فلقى البنت هي بعدين بقى تتزوج محلها، هذا التعبير اللي أنا ما بحبه بنسمعه، محلها بالمطبخ وتربي الأولاد وتهتم بأمور البيت، الأمور المنزلية. هذا معتقد كتير خاطئ، وكتير صرنا بعدنا بعصر كتير متخلف إذا فينا نقول.
1: طيب إذا في عنا صبايا أو فتيات عندهم طموح وعندهم قدرات، ولكن الظروف بيقولوا لهم أنه مش وقته هلأ يحققوا هيدا الطموح أو يحققوا قدراتهم، كيف بنساعدهم يحافظوا على حلمهم من دون ما يتجاهلوا الواقع؟
0: لك البنت اللي عندها طموح بوقتنا هلأ،
1: حتى لو عكشت الظروف
0: ما في شي بيوقفها. يعني أنا عندي بعض الأسر يمكن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي منه كتير عقد يمكن طموحاتهم، وبيقدروا يعلموا أولادهم ويوصلون لمراحل متقدمة، ولكن البنت صدقين الفتاة يلي بدها توصل ويلي هي همها أنه تتقدم بعلمها، لو شو ما كان ما في شي بيوقفها. وعندنا الأسر اللي أنا عم بحكيك عنها، هن بيقولوا أنه نحنا يمكن ما عنا شي نورطن لأولادنا، ما عنا يمكن أراضي أو شقة أو ممتلكات مادية نقدر نورطن إياها، كل اللي نحنا بنقدر نورطهم علمهم، لهن بعدين يستقلوا بحياتهم وهن يكفوا علمهم. فهون بنشوف الأهل قديه بيضحوا ليقدروا يوصلوا أولادهم وليقدروا هن بعدين ينطلقوا بالمجتمع. فمن هون كل بنت طموحة وكل بنت حابة توصل وكل بنت عندها حلم معين أكيدة لازم تعمل بالرغم من الصعوبات، لازم تعمل المستحيل لتقدر توصل، لأنه يلي عنده النية والإرادة صدقيني لو شو ما كان بيقدر يوصل.
1: بعد ما عندنا دقيقتين، شو الفرق بين أنه نحمي الفتاة أو أنه نمكنها؟
0: هنا نحمي الفتاة
1: أوكي.
0: هنا موصولين ببعضهم. إذا بدك نحن وقت نكون عم نحميها من كل المخاطر، ومنكون عم نحفظ،
1: بس تكون إذا ما كان عم نمكن يعني بتكون قاعدة بعد محلها، بس تمكين وحماية يعني بتصير
0: هي التمكين، هي عم نمكنها لتقدر تقدر تكون
1: تعتمد على نفسها مستقلة.
0: ولا هيدي الكلمة أكيد عم نمكنها تعزيز ثقتها بحالها، بتشجيعها، بنعطيها كل شيء نحن منقدر نعطي لنقدر ندفشها لقدام، لأنه تمكين البنت بمجتمعنا هو الأساس، لأنه الفتيات هن كمان شركات في الوطن، هن من صانعات انه يقدروا يعملوا فرق بالمجتمع. فهون ضروري كل فتاة وكل أم وكل بي إنه يعملوا المستحيل ليقدروا يمكنوا أولادهم، يمكنوا بناتهم فتياتهم ليقدروا يوصلوا، بنفس الوقت كون عم نعطيهم كل الحماية وكل الدعم ليقدروا يوصلوا على الطريق اللي هن بيطمحوا له.
1: وأكيد برأيك اليوم حماية الفتاة وتمكينها من التعليم والأمان مش بس بتأثر، يعني بتتأثر هي فيه، إنما أيضا بتأثر إيجابا
0: طبيعي.
1: هالشي بيأثر إيجابا هالشي على العائلة وحتى على المجتمع
0: 100%، لأنه الفتاة مثل ما قلنا هي شريكة وهي صانعة التغيير، وهي شفنا رائدات، سيدات رائدات بالمجتمع وصلوا لمراكز، لو بعد بدنا كثير لنقدر بعد نوصل لمحلات، ولكن نحن على الطريق الصحيح، نحن بالمسار الصحيح لتقدر كل فتاة وبالمستقبل تصير سيدة هي قادرة تتكل على حالها وتقدر تبين وتظهر بالمجتمع، وبالتالي تحصل على هي اللي تتمني بحياتها.
1: يعني معلش خليني أختم بجملة اللي حضرتك قلتيها، لأنها الغد بركي بيصير في عنا مجتمع بيحمي وبيمكن فتياته.
0: أكيد أكيد 100%، هذه هي، لأنه هي الغد وهي موجودة مع الرجل ليقدروا يصنعوا هالفرق بالمجتمع.
1: الاختصاصية بالعمل الاجتماعي رولا الأسبر شامي، شكرا لك، شكرا هالحلقة اللي عن جد بنتمنى من قلبنا يكونوا الأهل عم يسمعوها، لأنه عن جد هن مسؤولين على سعادة الفتاة وعلى أنها تعيش حياة صحية سليمة وبسعادة كمان.
0: أكيد.
1: أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر، على ما يكون إن حلقات متتالية قريبا.
0: مرسي.
1: بدي أشكرك، بدي أشكر أيضا المخرج فريدريك سابا. إذا ربنا راد بلتقيكم يوم الخميس بكرة حوالي الساعة 12، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر. الحياة المعنى مساحة تتحكوا ونسمع، تتشكوا وندعم.
2: معنا الحياة إلى معنى مع جانا غازي.

0: حوار حر
1: تفعيل الإطار مطلب دولي، فهل نفد صبر واشنطن من لبنان؟ ماذا بعد اليونيفيل؟ وماذا عن شمال الليطاني؟ هل من خطة لنزع السلاح؟ هذه المواضيع نطرحها على عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيل.
0: حوار حر
1: مع كرة أهواجي الأربعاء في الواحدة من بعد الظهر.
2: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بهالحلقة الجديدة من برنامج حوار حر من لبنان الحر، يلي بيسرني أني استضيف فيها عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلي. أهلا وسهلا فيك.
3: أهلا فيك ست كارلا.
2: 7 أكتوبر تاريخ غير معالم المنطقة الشرق أوسطية اليوم، وبعدنا نحن بتداعياتها. سؤال بديهي بهالذكرى الثالثة دكتور جبيلي، هل فعلا أنه كنا نحن ناطرين 7 أكتوبر تيصير في هذا التغيير بالشرق الأوسط، أم أنه كان في شيء عم بيحضر سابقا لهالمنطقة وكانت 7 أكتوبر هذه الشرارة؟
3: يعني أستفيد شوي بهذا الموضوع، لأنه عن جد مثل ما وصفتي أنت يعني هالحادثة هيدي غيرت معالم الشرق الأوسط والمسار اللي كان ماشي فيه الشرق الأوسط. هلأ قبل 7 أكتوبر كان في خليني أقول وضعين موجودين بالمنطقة، وضع يلي هو خليني أقول أمريكي الهوى إذا بدي سميه، يلي بصراحة خليني أقول بايدن كان ماشي فيه وكفى فيه ترامب بالمنطقة أو بالهدف المنطقة الترامبي إذا بدي سميه، يلي هو سميه بايدن الانتجريتد ميدل إيست، يعني التكامل الشرق الأوسطي، يلي من ضمنه في سلام وفي تعاون اقتصادي وتجارة بزنس، يعني إذا بدي كل الخبرية إيه، ونحكى أكيد بآلية التواصل، تواصل على صعيد الطرقات والاتصالات والطاقة وكل شيء، ونحكى قبل حادثة 7 أكتوبر مش بفترة بعيدة عن الأيماك اللي هو الإنديا ميدل إيست كوريدور.
2: هذا اللي بدي وصلك لقاله، هل هو فعلا مخطط كرمال هذا يعني الطريق الهندي أو ما بعرف شو بسمينه،
3: يعني إذا بتسمي يعني الطريق الهندي الأوروبي،
2: الخط الهندي
3: الأوروبي بيوصل الشرق الأوسط، بس هيدا كله كان شرط أنه المنطقة رايحة نحو الاستقرار والهدوء. فإذا في مفاوضات مع إيران اللي كان عم بيعملها بايدن، في حكي مع الإيرانية، صار في اتفاق إيراني سعودي برعاية صينية، أوكي موافقين عليه كأنه الأمريكان مع أنه كانوا حابين هني يعملوه، رأيت الجبهة الحوثية حتى بإسرائيل، أوكي حماس مستلمة غزة بس مروقتها لغزة وماشيين بالاتفاقات الأبراهامية. ما خلينا نقول شغلة ما بعرف قديش الناس بيعرفوها، بس أنا فيني أكد لك إياها من مصادر كتير مطلعة، إنه السعوديين والإسرائيليين كانوا متوصلين لاتفاق إذا ما بدول أبراهامي شبه أبراهامي قبل 7 أكتوبر، ومن ضمنه حديث عن حل ما للقضية الفلسطينية. يعني الأمور كانت رايحة بهالاتجاه هيدا. هلأ مقابل ذلك أكيد كان في الحالة الإيرانية إذا بدي سميها، يلي هي بتعتبر أنه في عنا نحن لإيران، إيران عندها ميليشيات موجودة بهالمنطقة هيدي، ميليشيات في محلات مسيطرة مثل ما كان بلبنان، أنه حزب الله مسيطر لحد ما، في النظام السوري بنظام الأسد بسوريا، الحوثيين إلى ما هنالك. هلأ هول معتبرينهم أنه أكيد القوة تبعيتهم تيجي من عدم الاستقرار، يعني بيضل في حرب مع إسرائيل، بيضل في مشكلة ما باليمن، الفوضى، وهيدي بتغذيهم. فإذا كل ما الأمور راحت على الاستقرار كل ما ضعف الدور الإيراني بالمنطقة بقى. وهون اجت قصة 7 أكتوبر، يعني الهدف تبع 7 أكتوبر بشكل واضح كان خربطة المسار يلي كان رايح فيه المنطقة نحو استقرار أكثر وهدوء أكثر، وخليني أقول تكامل مثل ما سموه الأمريكان بين الدول بين بعضها.
2: يعني هيدا 7 أكتوبر بفهم منك دكتور جوزيف جبيلي أنه هو مسعى إيراني لخربطة هذا المسار الأمريكي يلي رايح نحو استقرار في المنطقة، طبعا لاعتبارات مثل ما انت ذكرت لي اياها اقتصاديه بزنس، يلي هو طريق الهند، ما بعرف شو خط الهند وما الى ذلك. طب وين الصين بهيدي المعادله؟
3: هلا أكيد الأمريكيين بهمه، يعني في التنافس الأمريكي الصيني معروف، وطب وهون يعني المسار كان رايح لصالح أمريكا أكثر ما هو لصالح الصين، وأساسا يعني الخط الهندي الأوروبي هو كان التفاف على إيه على المشروع الصيني الحرير. يلي هو البلد أند رود بروجكت بسموه الصين، مش أنت يخلقوا هني كانوا التواصل بين البلدين بين بعضها. بقى يعني وهلا تنوصل لسؤالك، اللي صار من بعده أكيد بمكان ما اشتغل لصالح إيران، لأنه كل هذا المسار تخربط، وأهم شيء اللي تخربط بهذا المسار هو اليوم التفكير الإسرائيلي. خلص الإسرائيلي اليوم صار بمكان، يعني آخر استطلاع رأي على الصعيد رأي العام الإسرائيلي، شو بدنا بالناس بيحكوا إنه نتنياهو، هذا كله رأي العام الإسرائيلي اليوم آخر استطلاع مش جمعة جمعتين، فقط 20% من الإسرائيليين يؤمنون بالسلام،
2: فقط
3: 20%. وفي أحدهم قال لي بتابع شؤون إسرائيلية أمريكاني، قال لي هيدي أوطى نسبة بتاريخ دولة إسرائيل بيكون الشعب الإسرائيلي يثق أو لا يثق بالسلام، 20% فقط يؤمنون بالسلام. يعني ما في اليوم، يعني إسرائيل شو ما سميناها هي بالنتيجة ديمقراطية 100%، بقى ما في اليوم يجي أي مسؤول إسرائيلي يقول أنا مع 20% ضد 80%. يعني
2: طبيعي.
3: فإذا صار الواقع هيدي أول شيء،
2: يعني هلأ نحن عم نفهم أنه من هذا الحديث أنه اليوم نحن رايحين على عدم استقرار في المنطقة مستدام أو استنزافي.
3: إيه 100%، يعني هذا ما مبين، إلا يعني الشرط الأساسي أنه إسرائيل تقدر تاخد ضماناتها الأد كبيرة لأمنها تيتطمن وتيتغير العام الإسرائيلي أنه عن جد هلأ أمننا أنه ما بقى في علينا خطر لا من غزة ولا من سوريا ولا من لبنان ولا من إيران ولا من، وهذه شغلة أكيد صعب تصير يعني، بس إذا ما صارت أكيد المنطق الإسرائيلي أنه نحن بحالة حرب.
2: طب ولكن هذا المنطق الإسرائيلي يناقض المصلحة الأمريكية بالمنطقة.
3: هلأ 100% مش هناك الأمريكي عم بيكون بعدة محلات مثل ما عم نشوف، خاصة ترامب. يعني ترامب إجا بال 2025 على الرياض وعمل خطابه الشهير، كان صارت 27 وقال إنه بدنا هذه المنطقة تكون منطقة ازدهار وسلام واستقرار وإبداع وغيره، وقتها أكيد كان الرسالة له بشكل أساسي للخليج، كان عم يحكي على الخليج. هلا حكي بوقتها عن لبنان، قال إنه العلاقة مع لبنان لازم تكون، بدنا شراكة مع لبنان، ونعرف قديش اللبنانيين أذكياء ومبدعين وغيره. بقى كان عم بيحكي كمان بوقتها إنه بدنا نعمل سلام مع لبنان، هلا كان في أو بده يصير في سلام بلبنان، كان في وقتها الاتفاق اللي صار من خلال أموس هوكستين، اتفاق وقف إطلاق النار مع الترتيبات تبعيته
2: مع الترسيم البحري كمان،
3: وكان صار قبل الترسيم البحري. هلا هون ومعك حق 100%، ايه في تناقض ما وقف الامريكي، انما الامريكي وقت قال ترامب بذات الخطاب انه الاساس لعدم استقرار بالمنطقه وسميها القوه التدميريه الاولى بالمنطقه هي ايران. يعني هو معتبر انه في مشكله اسمها ايران ضد الخربط، شو ما عملنا نحن بدنا نخربط. هلا بمكان ما اذا حسس انه الامور ضابطه وإسرائيل عم بتخربط أكيد بيضغط على إسرائيل، مثل ما صار بقصص تتعلق بلبنان صراحة، لما حس أنه ممكن يكون في وقف إطلاق نار يتطبق مثل ما لازم أو أمور أخرى، وعم بيجرب يحاول بمناطق بمحلات تانية. يعني يعني عمل خطة غزة هو مثلا
2: ولم تنجح،
3: وعمل وقف إطلاق نار،
2: ولكن لم تنجح هلا خطة غزة،
3: ما خلصت بعد الخطة،
2: ومجلس السلام يلي هو ترأسه وما إلى ذلك، هو كلهم بعدهم إنه ما قالوا شيء على الأرض، لم ينجح هذه.
3: بس ما ننسى إنه خطة غزة مش بس مجلس السلام، خطة غزة وقف إطلاق نار ما كان حدا عم يقدر يعمله، بايدن جرب وغيره جرب وأوروبيين ما بعرف شو، وقف إطلاق نار. طيب هلا إطلاق الرهائن، هلا كان في من بعدها مثل ما عم بقول لك، كان في بعدها إنه تنسحب حماس أو تسلم سلاحها وإسرائيل تنسحب وبتفوت بيصير فيه قوة، هذا كله لحد هلأ ما مشي. وأكيد في بند أساس البند 19 اللي بيحكي عن تحقيق شيء ما، ما سماها يمكن دولة فلسطينية بس تحقيق شيء ما للشعب الفلسطيني بالمنطقة. بعد ما خلصت بعدنا بعاد عن تحقيق خطة ترامب لغزة، بس هيدا بيثبت شيء انه كان عم بيفكر بمكان ما انه بده يلاقي حل لغزة. نفس الشيء مذكرة التفاهم مع ايران يلي كمان ما مشيت، وبعدين موصل يمكن لاتفاق الاطار بلبنان هلا يمكن بالحديث تبعنا. يعني
2: أكيد
3: في المحاولات الامريكية واضحة يلي هي مش بالضرورة ابدا تناسب الاجندة الاسرائيلية. يعني
2: طيب بس اليوم من يعني اليوم الكلمة الفصل على الأرض هي لإسرائيل اليوم بهذه المنطقة. يعني إذا كلنا بقى نتطلع شو عم بيصير، إذا بقى نفوت شوي على الملف اللبناني، إنه نحن عملنا اتفاقية الإطار التي تنص على وقف إطلاق نار في جنوب الليطاني أقله والمناطق التجريبية، منشوف إنه لبنان التزم، يعني حزب الله ما عم بيطلق النار تنكون واحد واقعيين، ولكن وقف إطلاق النار من جانب إسرائيل ما في. ضغط أمريكي عم بيجي على السلطة اللبنانية وليس على الجانب الإسرائيلي. وين عم تقدر تضغط واشنطن على إسرائيل بأي ملفات؟
3: هلأ أول شيء الخربطة أكيد عم تيجي كمان من إيران، يعني مثلا فتح الحرب الحوثية ضد السعودية بوقت كان في التزام إيراني وضرب إيران لل، يعني أنا بعرف أنه السعوديين اليوم يعتبرون، سمعت مؤخرا من أحد المسؤولين السعوديين بمؤتمر معين قال أنه نحن عملنا اتفاق مع إيران أنه تنوقف العدائية
2: سلام إلى حد ما،
3: إيه لحد ما
2: هدني إذا بدك.
3: اثنين، نحن ضغطنا على الأمريكان واشتغلنا كتير مع ترامب توقف حربه على إيران، حكيوا هني اشتغلوا هني أكيد مع دول الخليج بس هني بشكل أساسي، وحتى صرح أنه ببعض الأوقات كانوا عم بحذروا الإيرانيين أنه انتبهوا هون يمكن يصير فيه ضرب عليكم، يعني عم بيحكي أنه قديش صار فيه خليني أقول نوايا وخطوات إيجابية من السعودية باتجاه إيران، وكيف إيران تعاملت مع السعودية أنه أصف من هو على حلفاء السعوديين وعلى الخليج، واخر شيء حركت لهم الجبهه الحوثيه، يعني بقى طبيعي ايران عم بتخربط. هلا بالنسبه تنيجي على موضوع
2: امريكا ما ساعدت،
3: هلا امريكا يعني امريكا اعتبرت هي انه يعني ليش عم بينضرب، ليش عم بيضرب الخليج، انتم يا خليج ردوا
2: 100%
3: بقى وعندكم الامكانيات ان انتم تردوا،
2: انه بدكم يعني انا دافع عنكم والمصاري والمصالح والاسلحه وما الى ذلك، فامريكا اخذت مصلحتها وبقيت على الحياه.
3: وهيدي نظره، لا هي نظره ترامب، ويمكن انا بالجانب الامريكي اللي فيه بتفهم انه يا خيي كل مره تعوا يا امريكان
2: ادفعوا،
3: نحن عندنا تعوا ادفعوا تعوا حطوا السلاح، نحن عندنا يمكن الاسلحه المتطوره جدا، يعني اكيد اليوم بالخليج في عندك اسلحه متطوره جدا تشابه لحد ما الاسلحه الامريكيه، يعني F-35 بنحكي وصواريخ وامكانيات طويله عريضه، ليش بدكم خيي الامريكان يجوا يحطوا جيوش وطيران؟ هلا في نقطه مهمه ذكرتيها، وهيدي يعني أكيد حزب الله بالتضليل تبعه والتلاعب على الاتفاقات بيحكي فيها. الاتفاق اللي صار اللي عمله أموس هوكس يمكن بعده بايدن موجود والتزم فيه ترامب، يمكن هيدي من الأشياء القليلة بعرفها أمريكيا يلي بيقولوا صار فيه اتفاق وصار فيه حتى لقاءات بين مسؤولي الأمن القومي الأمريكي من بايدن ومسؤولي الأمن القومي عند ترامب على موضوع لبنان، انه هيدا الاتفاق اللي صار بتشرين الثاني 2024 هيدا جيد هالاتفاق، بس الاساس مقدم الاتفاق بتقول انه حزب الله يسلم سلاحه، ما في سلاح بقى بيد حزب الله. حزب الله اعتبر يعني شيء بيضحك انه انا بوقف قويس اسرائيل بتوقف بهالوقت هيدا، وهن صرحوها مش انه استكتوا، بتسلح وبجيب سلاح وبرجع بعمل قوة الرضوان وبرجع بركب كل التركيبة تبعيتي،
2: ولكن شمال الليطاني
3: شمال الليطاني مثلا أو يمكن حتى شو بيطلع لأنه ما حدد وين، بعمل كل هذا الشغل وإسرائيل بتكون عم تتفرج علي بتتركني أنا حضر حالي للمعركة التانية اللي عم بيحكي فيها أنا ما خلصت المعركة. هيدا أي اتفاق؟ لا الاتفاق أكيد ما كان هيك.
2: طب اليوم اتفاق الإطار شو أمن للبنان؟ وين مصلحة لبنان بهكذا اتفاق، علما انه هو إطاري بعده فقط إطاري، ولكن لبنان وين من كل هيدي النقطة، خصوصا انه ما سمعه المسؤولون اللبنانيون بنيويورك ان كان بنيويورك او بواشنطن من المسؤولين الامريكيين انه اما اتفاق الإطار او لا شيء.
3: هلا اتفاق الإطار اولا حقق شغلة مهمة يلي هي لها علاقة ب خليني أقول مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية، وهيدي مهمة خليني أقول للسيادة اللبنانية ولدور الدولة اللبنانية لتمثل لبنان. يعني البند الأول أنا فيني أقول لك لحد الأسبوع الماضي لحد اللقاءات كانت عم بصير بنيويورك بين الأمريكيين والإيرانيين، لأنه كان في محاولات كمان بنيويورك حول هذا الموضوع، الإيراني مصر أنه هو يحكي بموضوع لبنان. على كل حال عم نسمعها هون كمان، يعني للأسف رئيس بري عم بيحكي فيها، حزب الله عم بيحكي فيها، انه نحن ما بنقبل الدولة تحكي عنا، بنقبل ايران تحكي عنا. فإذا
2: عذرا على المقاطعة، ولكن بهيدي النقطة كتير مهمة، مش منطقية دكتور جوزيف جبيلي اليوم هيدي النقطة؟
3: الدولة اللبنانية عم تحكي عن
2: باسم لبنان، مش منطق انه حزب الله مين؟ ما كلنا نحن بنعرف بلبنان ونقول جهارة وعلنا انه حزب الله يأتمر من ايران، فمن يملك القدرة على التأثير على حزب الله ان كان بموضوع نزع سلاحه او بموضوع وقف اطلاق النار او ما الى ذلك هي ايران وليست السلطة اللبنانية، ما عندها سلطة على حزب الله، فليش نحن رافضين منطق ايران هي اللي تفاوض وتسلم حزب الله؟
3: هلا هون ساعتها حزب الله صراحة بدي يقول، لأنه لحد هلا حزب الله بقول لا أنا لبناني، صحيح أنه بتبع ولاية الفقيه وكذا، بس هذا شيء عقائدي وكذا. إذا يعني وهل بدنا نوصل له آخر شيء، إذا حزب الله اليوم بيطلع بيقول أنه أنا يعني مثل ما تفضلتي وقلتي
2: يأتمر من
3: أنا
2: إيران،
3: أأتمر بشكل واضح من إيران وأنا بدي إيران تحكي باسمي، خلص خلينا نعتبره هذا جسم غريب موجود على أرض لبنانية، وساعتها بصير التعاطي مختلف، يعني ما بقى فيكون بالحكومة، ما بقى فيكون مجلس نيابة، ما بقى فيكون بالدولة اتسترا، يعني ما في اليوم شيء يكون في جسم موجود بلبنان يقول أنا موجود. هلا مثل ما عم بتقول أنت نحن عارفين هالشيء، بس حزب الله بعده مش عم بيعترف فيه بمكان ما. إذا هالشيء طلع من حزب الله وبرأيي صار لازم يطلع، يعني ما بقى لازم يطول تيطلع يقول يا خي أنا إيراني موجود بلبنان، أنا يمكن ما بعرف على الهوية مكتوب لبناني بس أنا آخر شيء إيراني، وبكل تكوينتي أنا تابع للسلطة الإيرانية وهي بتقرر عني، بتفاوض عني، بتقرر إذا أنا بسلم سلاحي أو لا، بتقرر وقف إطلاق النار أو لا، هن اللي بقرروا عني. خلص ساعتها بنفهم بشكل واضح نحن فهمنين، بس بصير كل اللبنانيين وأهم شيء الدولة اللبنانية تكون فهمت هالشيء. هلا
2: الدولة اللبنانية حطته خارج عن القانون،
3: حطوا خارج عن القانون بس هيدا مش
2: كيف تقول
3: هو إيراني، وبالشق العسكري والأمني. هلا تدرج على سؤالي، كان مهم جدا إنه إيران ما تفاوض. هلا في كمان أسباب أخرى يعني نحكي فيها إنه ليش إيران مش لازم تفاوض عن لبنان، لأنه ما بعرف شو الثمن اللي كان بدها تاخده إيران بلبنان،
2: هيدا السؤال حلو
3: بهذا الخصوص. هلا
2: وبعده
3: مطروح، مية بالمية بعده مطروح. هلا ما حدا عم بيقول شو الثمن، يعني لا قدرنا عرفنا لا من، لانه كان في وسطاء اكيد باكستانيه وقطريه وغيره، مع انه انا بعرف انه يعني بالدوله بكل اجهزتها بدءا برئيس الجمهوريه جرب يعرف انه شو يعني من خاصه من القطريين او الباكستانيين انه ما هو يعني ما هو المطلب الايراني تيجي يقول انا بدي اعرف
2: لتسليم زراعه في ايه لبنان يلي هو حزب الله.
3: ايه ما عم نحكي هل هو سياسي، هل هو بالدستور، هل هو
2: بس في مطلب برأيك؟
3: إيه أكيد.
2: يعني هلأ مقابل يعني إذا صار في أي اتفاق التمسك بالمسار تبع إسلام أباد اللي هو الاتفاق الإيراني الأمريكي، تمنوا رح يكون تبعات مباشرة على الساحة اللبنانية من لجهة أنه يكون في تمن لحزب الله مقابل تسليم سلاح، هيك نفهم.
3: صح. وهيدا لما نحكي على اتفاق الإطار، وأنا في لك بشكل واضح يعني سكرتير روبيو أنه للبنانية والإسرائيلية أول، لأنه كان صار في عدة محاولات، كان صار في 6 اجتماعات لحد هلأ ما توصلوا لنتيجة. قال لهم هلأ في مذكرة تفاهم، لأنه كان صارت قبل بشي 10 أيام تقريبا، في مذكرة تفاهم موجودة على الطاولة، أول بند منها بيتعلق بلبنان، بقى إذا بتحبوا أن المذكرة تمشي ضلكم ندرتشوا هلأ بنعمل شي 20 اجتماع وكذا ما بنوصل لشي، أو إذا بدكم إنه لبنان وإسرائيل هني قرروا مصير علاقة بين هالدولتين وكيف بدي ينهوا حالة الحرب وكيف بدي يصير فيه اتفاق أمني بيناتهم، ساعتها تفضلوا معكم يوم يومين بدكم تطلعوا باتفاق معين. يعني وهون إذا بدك صار فيه دوبلة على الموضوع الإيراني وخطر إنه يصير فيه اتفاق إيراني أمريكي على حساب لبنان.
2: هيدا الموضوع هلأ جديد، يعني هذا
3: اللي صار ب 26 حزيران 2026.
2: لا قصدي هلا وقت قال لهم السكرتري روبيو للمسؤولين، هو مش بهيدا اللقاء اللي كان بواشنطن، هو من قبل وقت فعلوا اتفاقية الإطار.
3: صح.
2: اليوم ليه في امتعاض فإذا أمريكي
3: من الفريق اللبناني؟ هلا الأساس اللي حكي فيه روبيو قال نحن وسميها هو المعادلة اللي سميها sovereignty and security، يعني السيادة للبنان والأمن لإسرائيل، وهذه بالمقدمة تبع الاتفاق محطوطة، رجع ذكرها كذا مرة أنه نحن بدنا لبنان سيد، يعني ما يكون في لا ميليشيات ولا جيوش أجنبية، ومن ضمنها أكيد ما يكون في وجود إسرائيلي، إنما يجب أن
2: نؤمن أمن إسرائيل،
3: نؤمن أمن إسرائيل. وعطى قال هو نحن رح تكون هالبايلوت زون، هالمناطق التجريبية هيدي رح تكون هيدي نموذج تنحقق هالهدف هيدا، ورح نبلش بهيدي. هلا وين تعرقلت العملية؟ صار في عدة تفاصيل بتتعلق بوين بدها تكون البايلوت زون، وقديش حجمها، ومين بده يدقق ويحقق،
2: ومدتها،
3: وبين ننتقل، وشو اللي يعني اللي سموها سيكونسينج تبعها. بقى صار في عدة خلينا نقول نقاط خلافية حول هذا الموضوع لما كانوا عم بيحكوا فيها بالشق التقني. هلا إسرائيل طلعت قالت إنه طيب بعد ما صار في عدة خلينا نقول محاولات إنه طيب نستعمل زوتر الغربية تنطبق، هل صار في اتفاق نستعمل زوتر الغربية، والجيش انتشر هناك. بيرجع الإسرائيلي بيطلعوا بتقارير وصور وغيره إنه لا، الجيش منفذ مثل ما لازم، وما طلعوا حزب الله، وبعده عم بيفوتوا هيئة الصحة الإسلامية، وهيدي منظمة
2: التعاون والجمعيات المدنية والأهلية والاجتماعية كانوا عم بيستغلون،
3: وهيدي بتتبع لحزب الله، وما بنعرف شو عم بيفوتوا معهم لجوه. هلأ علقت القصة وين؟ إنه طيب مين آخر شيء بده يتحقق؟ وهون خليني أقول بصراحة أكيد في دور أساسي كان للأمريكان، لأنه هم التزموا بهذا الموضوع. هلأ إيه مزبوط إن إحنا منفضل يمكن وكلبنانيين وسياديين وغيره إنه تكون القصة بإيد اللبنانيين وحدهم، بس الإسرائيلي عم بيقول لا، أنا ما بأمن، أنا بدي حدا كان بده الأمريكاني. للأسف الأمريكاني انسحب من هيدي اللعبة، يعني صرنا اليوم بمكان خليني أقول أمباس مسكر. شو وين بدنا نروح من هون ورايح؟ وهيدا خليني أقول يلي يعني نحكى بالاجتماعات بنيويورك وبواشنطن على الدور اللبناني بهذا الموضوع. هلأ ونحكيت أساسا مع روبيو، حكيت بالبيت الأبيض، نحكيت مع بوزارة المالية لما اجتمع الوزير ياسين جابر والرئيس سلام، وبكمان محلات تانية بالكونغرس وغيره، انه انتو طيب شو عم تعملوا غير هيدي البايلوت زون؟ تنقول هيدي معرقلي. طيب بما يتعلق بموضوع المالي تنبلش بهيدي. طيب بعده عم بيستفيد حزب الله

0: تبع الحزب، بتكون حصريه قرار السلم والحرب بايدنا. طيب ليش تركينهم هول؟ ايه يعني صار في الامريكان طلبوا وكرروا كذا مره انه انتم عليكم تاخذوا، وانتبه ما قالوا بعمليات عسكريه. هلا في افكار يمكن لخطط امنيه معينه، بس حكوا بشكل خاص اداره ومال
1: يعني اجراءات كمان تواكب عمليه حصريه السلاح وحصريه النفوذ حزب الله على لبنان،
0: على لبنان وخاصه بالدوله اللبنانيه 100%. هلا
1: طيب شو كان جواب اللبنانيه؟
0: هلا هون الجواب اللبناني انه بس خليها تعمل اسرائيل خطوات بالمقابل وتتبين نحن انه
1: حسن النيه.
0: ايه اكزاكتلي، تيكون في بين انه في حسن النيه انه مش نحن بس عم نعمل وهي ما عم تعمل شيء. هلا هون وقعنا يعني قصه البيضه والدجاجه، علما انه خلينا نقول بصراحه انه نحن لازم نتصرف كلبنانيين انطلاقا من المصلحه اللبنانيه ويلي منقولها مليون مره، ويمكن قالوها حتى والرئيس عونها مش من زمان، انه مشكله السلاح خارج الشرعيه خارج دوله لبنانيه هي مشكله لبنانيه اولا. بتعرفي حزب الله بقول هذا مطلب اسرائيلي وامريكاني، لا يا اخي هذا مطلب لبناني قبل كل شيء. طيب اذا مطلب لبناني قبل كل شيء لازم نتصرف على اساسه. رح اضيف شغله اخيره، لانه في امل انه يصير في شيء من قبل الاسرائيليين بس مش هلا تتالف الحكومه الاسرائيليه جديده.
1: يعني نحن هلا بوقت مستقطع للانتخابات الاسرائيليه اللي تبع الكنيست والامريكيه النصفيه.
0: هلا الامريكيه النصفيه ناس يمكن عم بيعولوا كتير او بالاحرى ناظرين كتير، ما راح تغير كتير لانه بالنتيجه الكونغرس يعني بالمجلسين اول شيء صعب الديمقراط ياخذوا المجلسين لحد هلا، ممكن يربحوا بمجلس مش بالمجلسين. إنما السياسة الخارجية الأمريكية تقرر مش مثل إسرائيل بقرر البرلمان يعني ورئيس بقرر رئيس الجمهورية.
1: رئيس الجمهورية
0: ورئيس الجمهورية تي إذا أخذ قرارات يعني بدهم تلتين بالكونغرس تيرفضوا.
1: بس بعرقلوا له يعني في عرقلوا له القرارات. قبل شفنا إنه عرقلوا له عطوه مهلة 6 شهور للرئيس الأمريكي كمان بالكونغرس، يعني في عدة أمور بيقدر يعرقلوا له إياها.
0: خلاص بس هو يقول يعني بس يبعثوا قرار معين، إذا طلع قرار من الكونغرس صوتوا عليه لو أكترية وقال هو فيتو بيردوا للكونغرس جيبوا لي التلتين. ما في يعني مستحيل يكون في تلتين اليوم بالكونغرس الأمريكي بالمجلسين يكونوا ضد ترامب. يعني ما بعرف بده يكون عم بيعمل شيء كتير كتير خطأ مع الحزبين تنوصل لهون. بقى أنا برأيي في وقت هلا في وقت بدنا ننطر تتركب الحكومة الإسرائيلية، لأنه بس تركب الحكومة هلأ كل الحسابات حسابات انتخابية بإسرائيل.
1: طيب اليوم بس تقلي أنه هلأ نحن في هذه الوقت في هذا الوقت المستقطع، ولكن بهذا الوقت المستقطع دكتور جبيلة عم نشوف في تطورات ميدانية عسكرية ملفتة. هلأ ما بنعرف هي مجرد تهويل أو ما بعرف شو عم بيصير، يعني بنطلع أنه في تحشيد يعني للمارينز بقلب إسرائيل بعتين الأمريكان جنود. في عندك حاملة الطائرات يلي بدها توصل على الشرق الأوسط أو وصلت يمكن الثالثة الأمريكية. في عندك تهديدات أو علنا بيقولوا أنه ما بقى في خط تفاوضي، إيران رافضة تتفاوض مع أمريكا على أي تنازلات جديدة من جنبها. منلاقي كمان أنه نتنياهو عم بيحكوا أنه نحن بحرب استنزاف على الجبهة اللبنانية، حرب استنزاف يعني هيدي حرب طويلة الأمد. كل هذه المعطيات الميدانية تؤشر إلى ماذا؟ نحن فعلا باقيين بهذا ستاتيكو أم رايحين لا يمكن تصعيد ميداني؟
0: خلينا نقول أنه كل السيناريوهات محتملة. أول شيء السيناريو الأمريكاني الإيراني، يعني بعده بالجانب الأمريكي الرئيس ترامب نائب الرئيس جي دي فانس سكرتيري روبيو المفاوضون يعني ويتكوف وكوشنر بعدهم لهلأ بيقولوا انه نحن مستعدون للتفاوض بس في عنا موضوع النووي لازم ينحل هذا الموضوع، بس نحن مستعدون للتفاوض. الايراني بيقول انه يعني اذا بنحكي رئيس بيسشكيان حكي مش من زمان على الموضوع، عرقجي قليباف بيقولوا كمان نحن هالورقة التفاهم اللي عملت مع امريكا نحن ما عدا ملتزمين فيها.
1: بس مذكرة التفاهم صحيح.
0: مذكرة التفاهم بس نحن بدنا نحل هذه قصة مضيق هرمز بسكري لنا إياه ومدري شو، لا لازم يعني بعدهم الفريقين عم بقولوا انه بعد في مجال للتفاوض. تحاليل هلا عم تعطي تقريبا خليني اقول هيك توقعات اذا بدي احكي تلت بتلت بتلت، يعني في تلت عم بيقول إذا الواحد بيتابع المراقبون ومراقب المراقبين ومراكز الأبحاث والبتابعوا على الأرض شو عم بيصير، احتمال إنه الحرب وهي من هون الحشد، يعني الحشد عم بيعملوا تقول إنه خير بدي حارب أنا، إيه إنه في إمكانية. واحد اثنين إنه يرجعوا لمذكرة التفاهم، بس يصير في اتفاق معين لشو بده يكون التخصيب النووي بإيران وشو بده يصير بمضيق هرمز. والاحتمال الثالث هو إنه تبقى الأمور على حالها. يعني
1: انت مع اي احتمال دكتور جبيلي كتحليلك الخاص؟ انت مع اي احتمال من هالثلاثة؟
0: انا برايي مطول الامور مثل ما هي
1: ستاتيكو، نحن فيه لا يخلصوا الاستحقاقات الانتخابيه.
0: لانه في كتير يعني في كتير حتى اللعبه السياسيه الداخليه بتلعب كتير، يعني لا محسومه عند ترامب داخليا، واكيد في حسابات انتخابيه، في حسابات مش بس عم بحكي عن هلا انتخابات الكونغرس، للانتخابات الرئاسيه حتى، ولا شو عم بيصير نقاش
1: اقتصاديا وما الى ذلك، ضغوط اقتصاديه ونفطيه وهدول كمان ملفات.
0: يعني الجمعه الماضيه دسمه انه صار في اجتماع المجلس للفريق الامن القومي الامريكي بكام ديفيد، اجتماع سري جدا حول موضوع ايران، ما طلع شيء، يعني ما عرف ما اجمالا بيطلع شيء من هذا الاجتماع. يعني اكيد انا انه جوا ما اتفقوا، يعني الفريق العمل الفريق الامن القومي اللي بالنتيجه بيستشيروا الرئيس وبياخذ برايه بما يتعلق بالسياسه الخارجيه اكيد ما اتفقوا على شو بتعملوا مع ايران، مشان هيك انا هيئتها ما فيش حل قريبه. هلا من الجانب الاسرائيلي كمان في عده احتمالات. هلا البايلوت زونز معقوله تتقدم بعد الانتخابات، يعني في احتمال، واذا توسعت البايلوت زونز يعني طرحت مثلا الحكومه اللبنانيه الفريق اللبناني انه خلينا نعمل نبطيه كلها بايلوت زون، ما عم الاهالي عم بيطلبوا انه بدنا الدوله وبدنا كذا والجيش موجود واتسترا وفينا نحن الجيش ينتشر. هلا علقانه قصه البايلوت زون كلها بموضوع التحقق، اذا لقينا الفريق يلي بده يحقق يلي مقبول اسرائيليا وامريكيا وخاصة إسرائيليا، ساعتها منحل مشكلة كبيرة بموضوع التحقق.
1: من يعرقل هذا الطرح اليوم؟ يعني نحن عم نبحث عن هذا الفريق اليونيفيل بدها تغادر، ولو أنه في عريضة من النواب اللبنانية عم بيطالبوا بإبقاء اليونيفيل، علما أنه سؤال يطرح يعني شو حققت للبنان، ولكن تنوصل اللي عم تقلي يا دكتور جوزيف جبيلي أنه نحن بحاجة اليوم لفريق يراقب. من يعرقل عدم وجود هذا الفريق المراقب من جنسيات أخرى غير أمريكا وإسرائيل؟
0: بس إسرائيل بشكل أساسي، حتى مين مش أمريكا.
1: طب أمريكا مين بدها تطرح؟
0: هلأ الإسرائيلية هلأ صار في عدة دول مطروحة، إنما يعني مقبولة إسرائيليا مثل ما بيّن لحد هلأ، إنما هالدول طالبة إنه يكون في توضيح للمهمة تبعها، شو يعني بيسموه المانديت بشكل دقيق، شو صلاحياتها، شفت مسلحين شو بتعمل، هل هي بس ترفع تقارير، هل هي يعني في عدة أسئلة طرحت، وأكيد بصير في اتفاق مع الدولة اللبنانية بهذا الخصوص.
1: بدها بس اتفاق مع الدولة اللبنانية ولا بدها مجلس أمن؟ يعني نحن اليوم عم نطرح قوات يمكن يكون حاملة تكون مسلحة، يعني كمان هذا السجال انه كنا عم نطالب اليونيفيل تكون تحت الفصل السابع لتتمكن انها تفوت ويكون عندها صلاحيات اوسع عسكريه. اليوم شو الاطار المطروح لهذه القوات، وهل فعلا انه واشنطن لا تريد ادخال يمكن فرنسا او دول اوروبيه اخرى ما ترجع تعطيها نفوذ بلبنان؟
0: الطرح الامريكي الاسرائيلي خلينا نحكي اليوم بشقين، يعني اكيد في موضوع التحقق بموضوع البايلوت زونز، وفي موضوع مين بده يجي محل اليونيفيل بعدين.
1: هلا يستلم المراكز تبعها،
0: تستلم المراكز تبعها تكون في مثل بفر مثل بقول مثل منطقه تكون
1: عازله
0: بين الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي. هلا التحقق هن فريق بده يجي يفوت ويطلع، ما راح يكون موجود بشكل دائم، يعني بفوت بيتحقق انه كل شيء مزبوط، يمكن بيرجع بيجي يتحقق بعدين، بس انه ما راح يكون في مراكز بالضروره مراكز ثابته بجنوب الليطاني. حتى الامريكان لما كانوا هن عم يطرحوا انه بدهم يعملوا هن التحقق، هن كانوا راح يكونوا موجودين شمال الليطاني، راح يكونوا بمهمات تحقق، بينزلوا مع الجيش اللبناني بيتحققوا. فإذا هيدي موضوع التحقق اللي هي مهمة خلينا نقول محدودة جدا،
1: بحاجة بس لتوافق بين الدولة اللبنانية والدول المعنية فقط لغير،
0: يعني هون وهون صراحة هون الأمريكان هو اللي سحب منه. يعني مع أنه إيلين كانوا بالاتفاق أنه نحن رح نكون من ضمن الميكانيزم، يعني يلي رجع عملوا تركيبة جديدة إنه نحن منكون مسؤولين عن تنفيذ البايلوت زونز. طيب هلا بالنسبة لليونيفيل الموضوع أوسع من هيك، يعني الموضوع ساعتها إنه هالمنطقة العازلة بين التنعب وهالمراكز تبع اليونيفيل القواعد. في قوة بدها تعبيها. الأمريكاني والإسرائيلي عم بقول التالي، عم بقول له شو هيدي اللزوم، ما أنت عم تقعد يا لبناني مع الإسرائيلي، واحد اثنين الأمريكاني خي موجود بهذا التركيبة الميكانيزم الجديد الـ MCG4L بيسموها، أنا موجود معكم إذا في شي مشكلة أنا بتدخل، لشو بدنا أوروبية ويو أن وما بعرف شو، عدا أنه فشل إذا بدنا نرجع لتجربة اليونيفيل، فشلت ما قدرت لا منعت الحروب ولا منعت حزب الله يتصلح ولا منعت الأنفاق، بالعكس كترت، كانوا قلب كتير الأنفاق والتسلح تبع حزب الله بجنوب، بقى خلص خليكم سوا. هلا اللبناني هو اللي عم يرفضهم، عم بقول أكيد مش بهالمرحلة هيدي. فإذا هذا الطرح الأمريكي الإسرائيلي، الطرح الأوروبي اللي هو بشكل أساسي فرنسي وإيطالي كمان، إنه نحن لا نحن مستعدين نعمل قوة، نحمل عمل اليوان علم اليوان، نحمل علم أوروبا، نحمله، بس نحن بنعمل ساعتها قوة، وبتكون هالقوة هي فيها تكون قوة عم تعزل بين الفريقين، عم تاخد مراكز يونيفيل، فيها تكون هي قوة تحقق كمان، فينا نحن نعمل كل المهمات مطلوبة. بقى ليش بدكم تستبعدونا؟ هلا هون الإسرائيلي أكيد والأمريكان ما بدو الفرنساوي، تنكون واضحين يعني. تلياني بعده البحث قائم، ومؤخرا عم نسمع كمان إنه يمكن الأردن يكون مقبول، لأن الأردن علاقته كتير منيحة مع أمريكا، وعلاقته منيحة مع لبنان أكيد، والإسرائيلي بتصور بيقبل كمان بالأردني، ما بعرف هيدا. والأردني مثل ما شفت يعني
1: ما بيخوفك هالسيناريو دكتور جبيلي؟ يعني إذا بدنا نرجع شوي بالتاريخ لورا، ما بخوفك هيك سيناريو إنه يرجعوا الدول يتباحثوا عن قوة عسكرية تدخل، مثل ما صار نحن كنا قبل الاحتلال السوري قبل الطائف، كنا عم نحكي عن هيدي القوة بهذا الإطار، سلام واستتباب الأمن، وإذ شفنا إنه صار في احتلال سوري من بعدها. اليوم ما بخوفك هيدا الطرح من جديد؟
0: لا يعني خلينا نميز بين نظام الأسد الأب والابن ونزلتهم للبنان، وكيف كانوا بيشوفوا أن لبنان شقفي من سوريا وعندهم،
1: بس قبل كان ما تروح معهم الجزائرية، كان ما تروح قوات عربية، كان ما تروح عند التأمور، وصلنا بالنهاية للقوات السورية.
0: صحيح
1: اليوم عم ينطرح كان فرنسا إيطاليا، هلا نوصل بالآخر كمان للقوات الأردنية، يعني ما بيخوف.
0: بس هول الدول أكيد يعني خلينا نقول بموافقة لبنانية، هول الدول ما عندهم أطماع بلبنان، يعني في فرق كبير بين هول وبين برجع بقول نظام الأسد وكيف سوريا كانت تطلع على لبنان. وهون أكيد لو بقيوا الجزائرية واليمنية وكل القوى من ضمن قوات الردع العربية كان الوضع مختلف، لأنه هول ما كان بدهم يحتلوا لبنان، سوريا كان بدها تحتل لبنان. بقى لا، هدول الدول أكيد ما عندهم أطماع بلبنان، وعن جد جايين بكل خلينا نقول محبة للبنان مشان تيساعدوا بهالمهمة هيدي. بس هلا بعده برجع بقول الامريكي والاسرائيلي اللي هو اساسي بكل عمليه اتفاق الاطار والوضع بالجنوب وغيره، عم بيقول ما في لزوم لهالقوة هيدي.
1: عظيم. انا بعد ما عندي تاني الوقت دكتور جوزيف جبيلي، بس هيك سؤال على السريع على هامش اليوم، فجرت القوات يمكن قنبلتها بوجه الحكومه انه نحن اعتكاف وزير الطاقه عن حضور جلسات مجلس الوزراء، نكون شوية يعني هو ما اعتكف عن مسؤوليته بالوزارة مثل ما طالع بالخبرية، هو بس إنه ما بده يحضر جلسات مجلس الوزراء لحين الحصول على الأموال اللازمة من الدولة، يعني مستحقاتها لكهرباء لبنان، قامت لقيامة عليه وإنه رجعته للمنطقة المخلونة شو رأيك بهالحملة اللي أقيمت على وزير الطاقة؟
0: أول شيء أكيد في فرق كبير بين القوات اللبنانية اليوم، إذا عم نحكي عن طيار وطني الحر قديش كان موجود بالدولة بوقتها، يعني كان عنده الأكترية الساحة بالحكومة، رئيس جمهورية، بالمجلس النيابي، يعني كانت الدولة هي يعني
1: كان هو الدولة، هو وحزب الله فقط لا غير.
0: بقى في فرق كبير اليوم، نحن يا ريت وينك وين. بقى صحيح انه في علاقة منيحة مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، بس مش نحن اللي عم نقرر يعني، وعم نشوفها بكتير محلات بقرارات مجلس الوزراء، يعني اعتراضات وبقى، وبالتالي ما في اوجه تشابه ابدا بين المرحلة السابقة اللي كان حاكم فيها الطيار مثل عم تقولي كانت الدولة هي، وبين هلا. اثنين، الإمكانيات المالية، يعني كان في موازنة الدولة وقتها كان عم نحكي 20 30 40 مليار دولار كان عم ينحكى، هلا بين الخمسة وستة مليار هيدي إذا توفقنا يعني.
1: وأزمة النفط والحرب
0: بقى وبالتالي الإمكانيات الموجودة قليلة جدا. بس هالوزير هيدا اللي عم بيجرب إنه ما يأخذ أموال المودعين مثل ما صار من قبل ويحطهم على الكهرباء، بيقول خي المؤسسة هيدي لازم تقوم بحالة وقادرة تقوم بحالة، بس لما يصير في أزمة مثل ما عم بيصير وكل الدول العالم عم تتبع نفس المنهج، إنه يصير في سلم للتعرفة. واحد اثنين، ومثل ما قال امبارح يا خي هالمواطن عم بيدفع، طب انتو يا جماعة الدولة طب انتو تدفعوا كمان، ليش مواطن بده يدفع وما بعرف اي وزارة واي مصلحة واي كذا ما بيدفعوا الكهرباء؟ وهيدي شغلة صراحة كارلا صاروا عم بيحكيها، انا بعرف صاروا عم بيحكيها عدة اشهر، مش انه امبارح طلع فيها، ونوعد مرة ومرتين وعشرة ونعطى هونيك شهر وقفوا له بعدين من بعدها، ما تلم من الجنوب وما تلم من المخيمات وما تلم من،
1: طب انتوا تدفعوا الفرق
0: ايه؟ وانتوا تدفعوا، لا دبر راسك انت روح جيبهم.
1: للأسف. أنا بدي أتشكرك عضو الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية الدكتور جوزيف جبيلة على حضورك معنا وعلى هالمعلومات الجدا قيمة، وبدي أتشكركم مستمعينا، موعدنا بيتجدد معكم الأسبوع المقبل بنفس التوقيت. دايما من لبنان الحر، خليكم معنا.
2: حوار حر حوار حر، سياسيين محللين وإعلاميين كل الملفات والشؤون العامة. حوار حر، نجمع فيه كل الأخبار حتى منتصف النهار.

0: رأي حر من لبنان الحر.
1: رأي حر من لبنان الحر مع الأستاذ أنطوان مراد، يومياً ما عدا السبت والأحد بعد موجز الواحدة إلا الربع ظهراً، ويعاد قبل مساء لبنان الحر.
2: أحياناً كثيرة نفضل عدم الرد على جماعة الممانعة والحزب الأصفر لسببين أساسيين. الأول إن الغرور بلغ بهم مبلغ عدم تصديق كل ما يخالف خطابهم وادعاءاتهم من وقائع وحقائق، ما يفترض في الحالات الطبيعية أن يصيبهم بحالة تراوح بين الصدمة والخيبة، لكن الغرور بما يمثل من صلف ومكابرة وسذاجة يمنعهم من ذلك. والسبب الثاني أنهم يؤخذون بروايات وتنظيرات خارج العقل والمنطق توحي لهم بأنهم لا يهزمون، وبأنهم فوق سائر البشر، وبأن الله لا يمكن أن يخذل حزبه، علما أن المقصود أصلا بحزب الله كما هو وارد في القرآن الكريم هم أبناؤه الصالحين المؤمنين الذين يتولون الله ورسوله. أما حصر المسألة بحزب سياسي مسلح يقتصر على فئة واحدة حتى في الطائفة الواحدة فهو خارج عن السياق وعن المضمون. لذلك الدعوة لجماعة الممانعة والحزب أن يعيدوا قراءة علامات الزمن الراهن بما يصحح الرؤية لديهم ويمنع عنهم وعن بيئتهم المزيد من النكبات والمصائب، وعن لبنان المزيد من المعاناة والأزمات. وما يستدعي العجب أن ما حل بالحزب في لبنان يرونه انتصارا، وإن لم يكن انتصارا صريحا فكبوة بسيطة، طالما أن هناك من يحمل سلاحا ويكرز بالمقاومة. وإذا بدا هذا المنطق ضعيفا أيضا ومحرجا لهم ينقلون الصورة مباشرة إلى البعد الإيراني، يعني إيران هي التي ستحصل حقنا وتعيد لنا كرامتنا، وهي إن واجهت الأمريكيين والإسرائيليين فمن أجلنا أيضا، وإن فاوضتهم فمن أجلنا أيضا. والحال أن إيران حالتها حالة حصار شبه مطبق عسكريا وماليا واقتصاديا، وعزلة قاسية، وأزمات داخلية متوالدة، ومذلة في الحصول على القليل من الوقود أمام محطاته في بلد ينبغي أن يكون في مقدمة البلدان المنتجة والمصدرة للنفط. فالواقع أن صادرات النفط من دول الخليج عادت تقريبا إلى مستواها السابق ما قبل الحرب، وعبر مضيق هرمز تحديدا، في وقت تدعي الجمهورية الإسلامية أنها تقفل المضيق أو تسيطر عليه وتتحكم به على هواها. بل إن الصادرات الإيرانية متوقفة بشكل شبه كامل، فعلى ماذا ومن تعتمدون؟ بالله عليكم عودوا إلى لبنان وأعيدوا الاعتبار إلى الشراكة الحقيقية فيه، حيث للجميع مكان ومكانة، وحيث تجدون في الدولة السيدة الملاذ والضمانة، الدولة التي أنهكتموها وتعطلونها وتنكلون بها وتمزقونها بين دويلتكم والدولة العميقة التي ترتبط بكم. عند الله لا أحزاب ولا فصائل، فنحن جميعا أبناؤه، وله أن يحكم بمن هو الأقرب إليه، إلا إذا كنتم في نظامكم الداخلي أيضا قد حددتم له المواصفات. معاذ الله والسلام.
0: رأي حر من لبنان الحر.

0: اعتكاف الصد يهز الحكومة، فماذا تحضر القوات؟
1: أنا من مدي عم أطلب تعلي قصة 300,000 لآخر السنة، وكذلك رجعت للمرة السادسة أو السابعة فسر وضع الكهرباء الحالي، ويلي عم نطلبه من الحكومة أنه تتجاوب مع هالقطاع وتساعد اللبنانية من ناحية دفع فواتيرة. شو الحل؟ الحل أول شيء المستدام هو أنه يكون في تعرفة متحركة، شو ما كانت بتطلع أو بالنزلة بتضل أوطى بكتير أرحم بكتير من تكلفة الموتورات.
0: من الكهرباء إلى السياسة، وزير الطاقة جو الصد يرفع سقف المواجهة داخل الحكومة، معلناً الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء حتى اتخاذ القرارات التي يطالب بها لإنقاذ قطاع الكهرباء، وفي مقدمها تسديد مستحقات كهرباء لبنان. ولتصحيح مسار التأويلات والتساؤلات، تواصلت لبنان الحر مع عضو تكتل الجمهورية القوية النائب ملحم ريشي.
2: هيدا قرار أخذته القوات اللبنانية بالتشاور مع الوزير صدي اللي هو بالأخير صاحب القرار. هيدا القرار منه جاي لتعطيل المؤسسات أو لعرقلة أي عمل آخر، بالعكس هيدا انذار لكل اللي بعد مش منتبه ولا ياخد بعين الاعتبار يلي عم بيصير بوزارة الطاقة، ينتبه وياخد بعين الاعتبار اللي عم بيصير. يلي حكي عن مخالفة دستورية لازم يعرف انه وزير الطاقة عم بيداوم بوزارة الطاقة وعم بيخلص شؤون الناس وعم بيخدم الدولة اللبنانية والشعب اللبناني من خلال وزارة الطاقة، بس مقاطع جلسات مجلس الوزراء للأسباب المرتبطة بمجلس الوزراء. كل الأمور مطروحة على بساط البحث، ولكن لكل شيء وقت. ولكن طبعاً نحن ما منشتغل خطوة بدون ما نكون دارسين الخطوة الثانية والثالثة والرابعة.
0: ريشي رد على مهاجمي الصد فقال:
2: معلش عن جد ما قلي عين قلن شي إلا أنه اللي عم بيسبه ينضبه، عيب.
0: في بلد اعتاد وزراؤه تبرير العجز، اختار جو الصد ألا يكون شاهد زور، اعتكف لا هربا من المسؤولية بل رفضا لتحمل مسؤولية قرارات لا تتخذ. فالمشكلة اليوم ليست في وزير رفع الصوت، بل في منظومة لا تزال تتقن إطفاء الحلول كما أطفأت الكهرباء. عون يتمنى معالجة أسباب اعتكاف الصد ويتسلم رسالة من رئيس الإمارات. مارسيل كرم العيلي.
3: بعد إعلانه أمس الاعتكاف عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء، زار اليوم وزير الطاقة والمياه جو صد قصر بعبدة، حيث أطلع رئيس الجمهورية جوزيف عون على الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قرار الاعتكاف متمنيا معالجتها ومجددا في المقابل استمراره في تحمل مسؤولياته الوزارية. في إطار آخر، التقى رئيس الجمهورية عضو كتلة الكتائب اللبنانية النائب سليم الصايغ الذي أشاد بجهود الدولة ولا سيما المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية لحفظ الأمن وتعزيز الثقة ونشر الطمأنينة بين المواطنين. وتسلم الرئيس عون رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقلها إليه السفير الإماراتي فهد سالم الكعبي، وتضمنت دعوة لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في قمة أسبوع أبو ظبي للاستدامة يومي 12 و13 من كانون الثاني 2027. من القصر الجمهوري، مارسيل كرم العيلي، لبنان الحر.
0: وصل الوزير الصد جولته والتقى الرئيس نواف سلام للبحث في سبل زيادة التغذية الكهربائية للمواطنين من جوانبها كافة، وبوجه خاص في الخطوات العملية للزيادة التدريجية في ساعات التغذية في خلال الأسابيع والأشهر المقبلة. وسيستكمل البحث في هذا الملف في خلال اجتماع خاص يعقد الجمعة المقبل. وتوافق الصد وسلام على المشاريع المقترحة لمعالجة مشكلة الكهرباء بصورة مستدامة على المدى المتوسط. قال رئيس الحكومة نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور لمناسبة مئوية لبنان: إذا كنا فعلا نتمسك بالطائف فعلينا أولا تنفيذه بكامل بنوده من دون أن نترك جزءا منه معلقا، وأن نصحح ما أسيء استخدامه، والتجربة أثبتت مشاكل لا يجوز إغفالها.
4: ركز الطائف على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو الأساس الذي من دونه لا قيامة حقيقية للدولة. فالطائف لم يفصل الإصلاح السياسي عن استعادة الدولة لسلطتها وعن حل الميليشيات وحصر القوة الشرعية في مؤسساتها. وهذه ليست مسألة أمنية فحسب، إنها مسألة دستورية في جوهرها، إذ لا معنى لسيادة الشعب إذا تعددت مصادر السلطة خارج المؤسسات التي تمثله. ولا معنى لدولة القانون إذا لم يسر القانون على الجميع، ولا تكتمل سيادة الدولة إذا كانت قرارات سيادية مثل قرارات الحرب والسلم والأمن الوطني تتخذ خارج مؤسساتها الدستورية. ولكن بعد أكثر من 3 عقود علينا أن نسأل أنفسنا بصراحة، هل طبقنا الطائف فعلا أم إننا طبقنا منه ما أعاد توزيع السلطة وأجلنا ما كان يفترض أن يطور الدولة؟ كرسنا المناصفة لكننا لم ننشئ مجلس الشيوخ، أعلننا أن إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني لكننا لم نضع حتى الآن المسار العملي لتحقيقه. تحدثنا عن اللامركزية لكنها بقيت مشروعا مؤجلا. تحدثنا عن إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي في الإدارة باستثناء وظائف الفئة الأولى، فإذا بنا في الممارسة نوسع هذه القاعدة لتشمل مختلف فئات الإدارة وصولا إلى أدنى المراتب فيها.
0: علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية على تقرير رويترز بشأن إرسال إيران أموال لحزب الله، وقال لدى حزب الله كل الدوافع لترويج روايات كهذه عبر مصادر مجهولة، وبإمكانه أن يدعي ما يشاء لكن الأموال غير موجودة، وهو يحاول الآن حفظ ماء وجهه عبر روايات كاذبة عن تدفق أموال من إيران، فصادرات إيران النفطية تخضع للحصار والعملة في انهيار متسارع والنظام لفت خلفه خوفاً. أضاف ستواصل الولايات المتحدة خنق مصادر تمويل حزب الله عبر العقوبات بالتوازي مع دعم قدرة الحكومة اللبنانية الشرعية على إعادة أعمار الجنوب. وختم في ظل إدارة الرئيس ترامب لن يتمكن الحزب أبداً من استعادة قوته أو إعادة بناء بنيته التحتية الإرهابية. وكان حزب الله قد تلقى الشهر الماضي 200 مليون دولار من إيران من أجل المساعدة في إيواء النازحين، وبحسب مصادر لرويترز إنها المساعدة الكبيرة الأولى التي تلقاها الحزب في خلال الحرب، على الرغم من تجديد القبضة الأمريكية الاقتصادية على إيران وتزايد صعوبة إيصال الأموال إلى الحزب في لبنان. وأفادت الوكالة بأن الأموال الإيرانية المخصصة لحزب الله ترسل عبر وسطاء يتقاضون 4 أمثال الرسوم المعتادة بسبب ارتفاع المخاطر. اعتبرت مصادر أمريكية أن الدولة التي تفاوض باسم لبنان مطالبة بأن تثبت أنها تحكمه وأن تحول حصرية السلاح من إعلان إلى واقع، متسائلة عن كيفية تنفيذ تعهداتها إذا بقي التنفيذ معلقا على موافقة الجهة المطلوب نزع سلاحها. وقالت المصادر للأم تي في إسرائيل تبقى مسؤولة عن تنفيذ التزاماتها بالانسحاب، لكن ذلك لا يعفي الحكومة اللبنانية من مسؤوليتها عن بسط سلطتها. نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير ضخمة في بلدة كونين في قضاء بنت جبيل، كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي حداثة والمنصور ووادي زبقين وسهل الماري، وأغار الطيران الإسرائيلي على برعشيت. خصص الاتحاد الأوروبي 10 ملايين يورو إضافية لدعم الاستجابة الإنسانية في لبنان. أوقفت المديرية العامة للأمن العام مجموعة من الرعايا السوريين أثناء استعدادهم لمغادرة لبنان بحرا باتجاه قبرص بطريقة غير شرعية، وبنتيجة المتابعة والتحقيق تبين أنهم دخلوا الأراضي اللبنانية خلصة عبر منطقة وادي خالد بمساعدة مهربين لا تزال هوياتهم قيد المتابعة. وتستمر التحقيقات بإشراف القضاء المختص لتحديد هوية المتورطين وملاحقتهم وتوقيفهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس لرويترز على إيران خفض مستوى تخصيب اليورانيوم بشكل ملموس. أضاف من غير الواضح مدى السلطة التي يتمتع بها الرئيس الإيراني ووزير خارجيته، وطريقة اتخاذ القرار في إيران غير واضحة وتزيد الأمر تعقيداً. قال رئيس قوات الباسيتش في إيران إن مضيق هرمز كان وسيبقى إيرانياً وهو يقع عملياً تحت سيطرتنا. أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني عن اعتداءين استهدفا مطاري أبها والملك خالد الدوليين تسببا في سقوط قتلى وجرحى. قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن لقد دمرنا منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض. طلبت الخارجية الأمريكية من الأمريكيين الحذر نظرا للوضع الأمني في السعودية وتهديدات الحوثيين العلنية ضد المطارات. أعلنت رويترز أن سوريا تدرس تقديم مساعدة عسكرية إلى السعودية في ظل تصاعد الحرب ضد الحوثيين. أخيرا قال رئيس وزراء فرنسا سنستجيب لمطلب الطلاب ونحن في وضع صعب ونرفض التلاعب بالشباب. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الأخير، شكرا لحسن المتابعة وإلى الملتقى بألف خير.

0: حدث وموقف يتناول حدثا يوميا ويحلله مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي. حدث وموقف من الاثنين إلى الجمعة بعد جولة الظهيرة وبعد مساء لبنان الحر.
1: اعتكاف التصدي ضربة معلم. الحملة المسعورة على وزير الطاقة والمياه جو صدي دليل على أن خطوة الاعتكاف هزت المتحاملين وأحرجتهم، فلم يجدوا ما يردون به عليها سوى مهاجمة الوزير ومن ورائه القوات اللبنانية. والفضيحة أن المتحاملين من سياسيين ومواقع إلكترونية لم ينتظروا انتهاء المؤتمر الصحفي ليبدأوا هجومهم، بل بدأوا الهجوم فيما المؤتمر لم ينتهي بعد، ما يعني أن ردودهم هي من قبيل عنزة ولو طارت. إلى هؤلاء نقول اقرأوا أولاً ثم ناقشوا، لكن أن تتحاملوا حتى قبل أن تقرأوا فهذه جهالة وغباء. إذا كنتم تهاجمون الوزير صدي بسبب الخطوة التي اتخذها اعتراضا على تلكؤ الدولة في دفع المترتبات عليها، فهل أنتم توافقون على ألا تدفع الدولة؟ أنتم في هذه الحال مع من يمثل الدولة العميقة في الحكومة والذي يصرف اعتمادات في اتجاه واحد ولا يدفع ما هو متوجب على الدولة. إذن مهاجمو الوزير صدي هم في ضفة الدولة العميقة، ولو لم يكونوا كذلك لكانوا أيدوا ما طرحه الصدي، لأن طروحاته تفيد الجميع وهم منهم. أما أن يهاجموا الصدي حتى لو تضرروا هم فهذا هو الانتحار بعينه، لينتحروا ولكن لا يحق لهم أن يتسببوا في انتحار غيرهم. وأخيرا وليس آخرا، إذا كنتم تعتبرون أن خطوة الصدي غير ذات أهمية فلماذا تكرسون كل هذا الجهد لمهاجمتها؟
0: حدث وموقف مع مدير الأخبار والبرامج السياسية جوف غالي.